أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، أريد أن أنفق. بتوصلكم رسائل بإذن الله بطريقة إرسال إنفاق. أنفق معكم 2000 ريال من أم بدون ذكر الاسم. حاضر.

رقم البرنامج 778-06-80-23. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. 782-06-80-23.

قال قهدونا الله يقهدهم يعني قهرونا هكا صح قهدونا اي والله. تعرفين ما هو اصعب حاجه بنمر بها للامانه؟ اصعب شيء عندما تقدم الحلقه والرسائل كلها بتوصلك ان البث مقطوع. اشهد لله انه اصعب موقف. تذكروا بدايه العدوان واحنا معكم على الهواء والغارات بتنزل مثل المطر واحنا من مكان اذا عصنا عام من مكان لا مكان شهر هانا وشهر هانك. اشهد لله وبين يدي الله انه رسائل البث اشد وانكى علينا من الغارات. اشهد لله نحنا كنا نقدم الحلقه وبنسمع القوارح جنبنا ما كانت تهتز لنا شعره وطبيعي ومعنويات عالية وثقاب الله ومتوكلين ومنجيز الشعب ورسائل البث تكسر ظهورنا. بس قد بنحاول نحن نصمد طبيعي يلا هانك ممكن مقطوعة بقية المحافظات لا واصل استمر يلا كم جهدنا نتكلم على الهواء.

إذا بشيء بينكم وبين يمن الصمود بالجوار الوسط أمر طبيعي، ما لكم ليش اللف والدوران 10 سنوات؟ توقيع واحد مذكرة يتم إيقاف الأخ بدون الأخ، يتم إيقاف المذكور، سند عبد محمد الكوميم عن العمل ويلتزم البيت أعز وأشرف له، وقعوا خلاص وشغلوا الإذاعة بعدين، أو يتم إيقاف برنامج يمن الصمود وطاقم يمن الصمود، يروحوا البيت، وقعوا وروحنا البيت وشغلوا الإذاعة.

هذا بنشتغل بلاش مستحقات هذا الشهر والشهر اللي قبله ونص رمضان وما قبش والله ما ريال لكن وجي هنا تخرج ملايين مالكم ما. الناس كلهم بيدينونا عادي وعليها

ما نقنع البقالة، ما نقنع المقوتة، ما نقنع ال أها إنه ما بش حقوق، نصبروا على الدين. أيمان الله أقسم بالله العظيم ما قد استلمنا ريال عشان أصدقك بس، والبث موقف، هذا عدو قهر فوق القهر.

قال والإعلام ماكينة حرق الأموال. الدقيقة بقولها إلا عندنا حرق الأعصاب والصحة والعافية. الماء جاء يوم بنتدهور فقط. ما شاء الله عليهم محافظين على المال العام. عندنا إحنا محافظين على المال العام. الإعلام ماكينة حرق أموال. الدقيقة بقولها بيصرف على الكلام هذا اللي بين أقوله أنا في الدقيقة أجر يدفع لي وللمخرج وللطاقم برنامج قيمة كذا إعداد وتقديم وكذا وهكذا. هكذا هو الإعلام. ادفع مال من أجل الإعلام وكل القنوات والإذاعات وكل الإعلام في العالم بيمشي على هذا اللي احنا اشتغل بلاش. والله حرق دم مش حرق مال، حرق دم.

0: البشرية.
1: الكلام هذا مش علشان اليوم الرسائل، الرسائل كل يوم كل يوم، سواء كنت مستلم أو في إجازة. أكثر من شهرين البث بينقطع في تمام الواحدة، والبعض يقول 12 تماما، والسؤال عندما سأل قالوا ما عاد معنا إلا مولد. ما نشغل 24 ساعة، احنا مجانين، نشغله بس 12 ونطفي، والمستمعين يرقدوا عادي. أبشي حلم الكلام الدغري.

نضيع بأجرنا. أسأل الله أن يكتب لنا الأجر وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. يا الله ما مصبرنا إلا أن احنا مع الله سبحانه وتعالى. فكرة الإعلام سابقا غير الآن. والله الإعلام زمان مهنة تكتسب منها عيشك، الآن مهنة بنكتسب منها عيشنا أكيد، لكن مبادئ المهنة ما حدش مثل زمان. ما تشتي تقول لها الدولة قلنا نطبل المجلس السياسي ولا الحكومة البناء والتغيير ولا المجلس النواب، لا والله ما عبش هذا، ما يلقوش عندنا.

الخامس العذر للمنفقين بعدم اليوم نوضعكم في تفاصيل الإنفاق لهذا الأسبوع، ما نوضعكم بإذن الله في الأسبوع القادم. والتمس العذر أيضا من المحتاجين والمعوزين، الفقراء الأشد فقر والأشد حاجة من الأسر المتعففة، ما بش إنفاق واليوم ما بش رسائل، ما بش بث مقطوع، الله أعلم، اللي هم ما بش إنفاق، فبنعمل جهدنا والباقي على الله سبحانه وتعالى.

ما هو اللي عايزمني ما هو اللي عاوزمني أقدم حلقة كاملة خمس ساعات ودرسي بيوجعني؟ ما هو اللي عاوزمني أقدم حلقة خمس ساعات والضغط مرتفع؟ ما كناش نعرف لا ضغط ولا سكر ولا سنان بيهترين والعمود خمس ساعات سبع ساعات كنا نجلس فوق الكرسي ما نتحركش. ما هو اللي بيلزمنا أجورهم؟ والله لو يدفع في الحلقة مليون، لكن بنقول مع الله نزلنا الجبهات شفنا رجال الله في المثارس في الحر والبرد في رؤوس الجبال وسط الوديان، أماكن والله ما حد يقدر يجلس فيها ساعة. قلنا احنا في غرفة فوق كرسي، اسأل الله أن يكتب لنا أجر المجاهدين، لا نسأل إلا الأجر من الله والثبات على هذا الموقف يا رب.

من زمان الغيبة في يوم من الأيام بنغيب للضرورة القصوى، يعني ظرف جاهز.

ما عادش قادرين. أما مرض أحيان مرض تعب بنعمل إبر. اللي أنا شخصيا ضد العلاجات، ضد استخدام إبر أو علاجات أو حبوب مهدئة أو وجعني ضرسي ويورم ولا استخدم حبة، لكن لأجل الحلقة بنضرب إبرة علشان نجي نقدم الحلقة. فإذا غبنا ما بنغيب لو قطول الشديد القوي، ما عاد إحناش قادرين. حتى مش من المرض، لأسباب أخرى ما هو اللي مصبرنا. أسأل الله الأجر يا رب يا الله. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، مستمرون معكم حتى النصر الأكبر بإذن الله.

إذن مستمعين الكرام، سنبقى وإياكم مع كلمة السيد القائد بمناسبة أحياء الذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، والتي ألقاها يوم أمس أو عصر الخميس. وقبل أن نكون نحن وأنتم في موعد مع كلمة السيد القائد، نودعكم في ختام هذه الليلة وهذه الحلقة. لكم التحايا أينما كنتم، التحايا منا ومنكم إلى رجال الله، إلى أعز الناس وأطهر الناس وأشرف الناس وأجود الناس، إلى أولياء الله المجاهدين سلام الله عليهم، المرابطين في الجبهات ووحدات الجيش واللجان، ما عبش اللجان، والأمن، رجال الأمن البواسل، كلنا جيش بإذن الله. حقوقنا سننتزعها من هذا العدو، بننتزع كبده بإذن الله. ومع السيد ورهن إشارة السيد القائد سلام الله عليه، أرواحنا له الفداء، لانتزاع حقوق الشعب اليمني بأكمله وتحرير كل الأرض اليمنية من هؤلاء الأعداء والأجانب والغزاة والمحتلين، واستعادة ثروات الشعب اليمني بأكمله لكل الشعب اليمني. في الختام هذه تحيينا جميعا طاقم هذه الليلة: عبد الله شرغة، محمد صنهوب، حمادي البيلي، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، وأحمد محمد الوتاري. جمعتكم مباركة، والرحمة والخلود للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والفكاك والحرية للأسرى، والعودة بالسلامة للمفقودين، والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم، والنصر والعزة والإباء والحرية والسيادة والاستقلال للجمهورية اليمنية ولمحور الجهاد والمقاومة. إلى روح والدي الطاهرة، رحمة الله تخشاك أبي وأسكنك الله فسيح جناتي يا الله يا رب. أهدي ثواب كل ما أقوم به إلى روح والدي الطاهرة وروح الشهيد معمر حسين الحضري رضوان الله عليه، وأسأل من الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد وبالفاتحة وسورة الإخلاص بالشفاء والصحة والعافية يا رب للوالدة، وحسن الختام ولكل مريض.

0: حتى لو ختاما هذه تحيانا حفظ الله علي الحرازي وسند عبد الكميم يمنيون ونفتخر ونبقى وإياكم مع كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد الله لنا ولكم الأجر في ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، حيث وقعت الفاجعة الكبرى والمأساة العظيمة بإقدام زمرة النفاق والشر المنقلبة على الإسلام بقيادة طغاة بني أمية على ارتكاب الجريمة الفظيعة بقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وامتداده الأصيل في هداية الأمة، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وقال فيه وفي أخيه الحسن عليهما السلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. فأقدمت على قتله زمرة الشر والطغيان وحركة النفاق التي كانت ونتيجة للانحراف الرهيب، قد تمكنت من السيطرة على مقاليد أمر الأمة، ووظفت كل الإمكانات لدولة الإسلام في سبيل تحقيق أهدافها الشيطانية لتحريف مفاهيم الإسلام وإفساد المجتمع المسلم واستعباده واستغلال ثروات الأمة الإسلامية، بما يعزز سيطرة تلك الزمرة الشيطانية من جهة، وفي ترفها وعبثها ومفاسدها من جهة أخرى. وتجلى آنذاك ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد حذر الأمة الإسلامية منه، من أن النتيجة إذا تمكن طغاة بني أمية من السيطرة عليها هي أن يتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، يعني عبيدا، وماله دولا، يعني أن يستأثروا بمال الأمة وإمكاناتها وثرواتها لمصالحهم وسيطرتهم وعبثهم وترفهم ولشراء الذمم. وقد تفاقم الشر وعظم الخطر على الإسلام والمسلمين بتمكين الطاغية اللعين يزيد بن معاوية وتنصيبه ليكون واليا على المسلمين، وهو على النقيض تماما من الإسلام، فقد كان يجاهر باستهتاره بالإسلام وبحقده على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وبإنكاره للوحي على الرسول والرسالة، ويعلن الفسق والفجور والانتهاك للحرمات بكل جرأة وتهتك، ولا يرى في المسلمين إلا عبيدا له يستبيحهم في الدم والعرض والمال. فكان الخطر إلى الدرجة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. وقد سعى يزيد لعنه الله للعمل على استحكام سيطرته على الأمة الإسلامية وإزاحة أي عائق يعيق ذلك، فكان يرى في سبط رسول الله الإمام الحسين العائق الأكبر بما يمثله الإمام الحسين عليه السلام من امتداد للنهج الإسلامي الأصيل وامتداد للدور والمقام والمسؤولية في هداية الأمة والسير بها في الصراط المستقيم. كما كان يزيد يرى في الحسين والبقية الباقية من عترة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله موضع ثأره وانتقامه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وتصفية الحساب على قتلى غزوة بدر من عتاة الجاهلية أسلافه من حملة راية الشرك الذين سقطوا وهم يحاربون الإسلام، كما صرح يزيد بذلك في أبياته الشعرية المشهورة. وقد سعى في البداية في محاولة إسكات الإمام الحسين عليه السلام طالبا منه البيعة عبر الوالي الأموي على المدينة، ومؤكدا عليه أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام إن لم يبايع. وكان رد الإمام الحسين عليه السلام بموقفه الحاسم المعبر عن نور القرآن وتعاليم الله تعالى ومنهج الإسلام الأصيل وعزة الإيمان، حيث قال عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. وتحرك الإمام الحسين عليه السلام لإنقاذ المسلمين من ذلك الطاغوت الظلامي المجرم ومن براثن الجاهلية التي لبست ثوب النفاق لتخدع الأمة الإسلامية، وسعت إلى تفريغ الإسلام من محتواه العظيم وتحريف مفاهيمه بما يمكنها من استعباد المسلمين والاستئثار بكل إمكاناتهم. واتجه الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، والتقى هناك بوفود الحجيج من مختلف الأقطار الإسلامية، وسعى لاستنهاض الأمة بما فيه خلاصها وإنقاذها. وهناك أتته الرسائل الكثيرة والكتب من أهل الكوفة، وفيها المواثيق والعهود على القيام معه والنصرة له. فأرسل عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل ليتحقق من مدى استعدادهم وجديتهم في ذلك. وحينما وصل مسلم بن عقيل رحمه الله إلى الكوفة رأى من تفاعلهم وإقبالهم وبيعة الآلاف منهم للإمام الحسين عليه السلام ما جعله يطمئن، ولذلك أرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يحثه فيها على التعجيل بالقدوم إلى الكوفة، ويؤكد له ما شاهده من إقبالهم وتفاعلهم واستعدادهم للقيام والجهاد وحمل راية الإسلام. وقد أتت رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام في الوقت الذي كان فيه حريصا على مغادرة مكة المكرمة، حينما أدرك سعي طغاة بني أمية على استهدافه فيها وانتهاك حرمة البيت الحرام، فحرص عليه السلام على الخروج منها قبل ذلك، واتجه صوب العراق ومعه أهل بيته ومن استجاب له من الناس، وهم قلة قليلة في مقابل المتخاذلين وما أكثرهم. وفي الطريق إلى العراق كانت كلمات الإمام الحسين عليه السلام التي بين فيها المسؤولية الإسلامية التي بنى موقفه على أساسها، والتي هي طريق الخلاص للأمة من ذلك الطغيان الأموي اليزيدي، وكان من تلك الكلمات التي سجلها التاريخ خطبته عليه السلام حينما قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلة. ألا وإن هؤلاء، يعني بني أمية ومن معهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. لقد تضمنت تلك الكلمات وصفا دقيقا حقيقيا لما كان عليه الحال، وهو وضع كارثي على الأمة، مباين لإسلامها وضياع لها أن يكون الحاكمون عليها والمسيطرون على أمرها بتلك المواصفات الفظيعة، وأن يديروا أمر هذه الأمة انطلاقا مما هم عليه من لزوم طاعة الشيطان وتعطيل مبادئ الإسلام وتعاليمه وإظهار الفساد وممارسة الإجرام. هل يكون ذلك إلا إضلالا للأمة وصرفا لها عن هدى الله تعالى وعن تعاليمه، وإذلالا لها واستعبادا لها وتعطيلا لثمرة الإسلام في واقعها، واستبدالا للعدل ليحل محله الجور والظلم، واستبدالا للنور لتحل محله الظلمات؟ لقد كان تأثير الانقلاب الأموي على الإسلام والانحراف الرهيب في واقع الأمة الذي أوصل الطاغية المجرم يزيد لعنه الله إلى موقع السلطة في غاية الخطورة على الأمة الإسلامية، في أثره، في تراجعها الواضح عن روحية الإسلام، وأثره التربوي العظيم وتعاليمه القيمة، والفصل للأمة تماما عن مسؤولياتها المقدسة الكبرى. فالأمة المسلمة التي حدد الله لها دورها العظيم بقيادة نبيها وأخيارها، في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفي قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تلك الأمة كانت قد أضاعت كل تلك المسؤوليات في واقعها، وكانت النتيجة هي تمكين الطغاة والمجرمين والمفسدين من التحكم بها والسيطرة عليها، وإضاعة الحق من ميدان العمل ومن واقع الحياة، ليحل محله الباطل بكل سوءه ومفاسده وما ينتج عنه من ظلم وشر وضياع للأمة. ولهذا فحينما تحركت قوى النفاق والزمرة الشر والطغيان لاستهداف الإمام الحسين عليه السلام استهدافا منها لأصالة الإسلام وللحق الذي تحرك من أجله الحسين، وسعيا منها إلى منع الحسين عليه السلام من إنقاذ الأمة من أغلال الطغيان وحالة الاستعباد والامتهان، فقد تمكنت قوى الطغيان تلك من تجييش الآلاف لنصرة الباطل وخدمة الطاغوت، بينما تخاذل الكثير عن نصرة الحق الواضح، وهم يعرفون من هو الحسين وما هي قضية الحسين وأهداف الحسين عليه السلام. ولذلك قال عليه السلام مخاطبا لأصحابه وهم قلة قليلة من ثبتوا معه وتحركوا لأداء الواجب المقدس، وقد التقاه جيش الأعداء ووصلت طلائع الجيش الأموي اليزيدي لقتاله، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، يعني بذلك وصول جيش الأعداء وتخاذل أهل الكوفة وسيطرة ابن زياد عليهم غير ذلك، جيش الأعداء قد وصلت بالآلاف وهو في تلك القلة القليلة من المؤمنين معه من أهل بيته وأنصاره، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، يعني صارت مرة الحياة بسيطرة الظالمين والطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض، تتحول إلى حياة مريرة، حياة يسودها البؤس والحرمان والظلم والوحشة، وتنعدم منها القيم ويضيع منها العدل والخير، تحول إلى حياة سيئة، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. هذا ما ينتج عند سيطرة الطغاة والظالمين المفسدين، يغيرون المجتمع وبالتالي يغيرون واقعه إلى أسوأ مستوى، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به، الحق لم يعد مقبولا به في ميدان العمل في الساحة الإسلامية آنذاك، الحق غريب ومنبوذ ومكروه ومحارب ومقصي، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما وشقاوة. الحالة الخطيرة التي يضيع فيها الحق من واقع الناس ويضيع فيها كأساس ومعيار للموقف، يسوء فيها واقع الأمة، حيث يكون البديل عن ذلك هو الباطل بكل ما فيه من شر وظلم وإجرام وطغيان وفساد. أما الثمرة لذلك فهي الشقاء، الشقاء للناس في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله، وهي الحالة التي لا يمكن للمؤمن الذي يحمل قيم الإسلام ويتربى على أخلاق الإيمان ويؤمن بالمبادئ الإلهية أن يتقبلها أبدا، حتى لو كان ثمن الموج في تجاه ذلك هو الشهادة في سبيل الله. فذلك شرف عظيم وسعادة كبيرة وفوز بمقام الشهداء ونعيمهم. لقد أحاطت جيوش الأعداء وهي بالآلاف على أرض كربلاء بسبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام، ومعه أهل بيته وأصحابه الذين كانوا بالعشرات، وذلك في يوم العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة. وخيره الأعداء بين الاستسلام ليزيد وابن زياد أو القتل، فكان موقفه الحاسم مجسدا لعزة الإيمان بكل إباء وثبات. وقال عليه السلام في سياق كلامه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: لقد سجل التاريخ تفاصيل الثبات العظيم والتفاني الذي لا مثيل له والتضحيات العظيمة للإمام الحسين عليه السلام ولأهل بيته وأنصاره الأوفياء في يوم عاشوراء على أرض كربلاء بكل ما تميزت به من تجسيد عظيم لقيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه على أرقى مستوى. وسجل التاريخ أيضا تفاصيل الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيش الطغيان اليزيدي الأموي في معركة كربلاء والممارسات الوحشية التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية حتى في أدنى مستوياتها، وقدمت صورة سوداء بشعة في أسوأ وأفظع مستوى تكشف حقيقة الباطل اليزيدي الأموي وفظاعته وسوءه وقبحه وعدوانيته وإجرامه، وتفضح زمرة النفاق للأمة لتراها على حقيقتها الفظيعة الشنيعة بعد أن تجردت من كل أقنعة الخداع والتزييف وتلا ذلك ما ارتكبه أولئك الطغاة استباحتهم بعد ذلك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإبادتهم لبقايا المهاجرين والأنصار وأهليهم وانتهاكهم لأعراضهم، وكذلك مهاجمتهم لمكة المكرمة واستباحتهم لحرمتها وإحراقهم للكعبة الشريفة، غير ذلك من جرائمهم الفظيعة. لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام من جهود عظيمة في خدمة الإسلام، ومن تبيين ومن علم ومعارف ومن تضحية وعطاء، وما جسده من مبادئ وقيم مع مظلوميته الكبرى كان امتدادا للإسلام بأصالته ونقائه ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم ورايات الإسلام في أيديهم وموقف الحق في حركتهم وعزة الإيمان في ثباتهم والكرامة الإنسانية في إبائهم، وبقيت الجملة الخالدة هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون مبدأ راسخا للمؤمنين في مواجهة الطغيان في كل عصر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
0: واستمرت الثورات بعد ذلك حتى انهار الطاغوت الأموي، ومن بعد ذلك استمرت الثورات على امتداد التاريخ، وبقي للحق امتداده في هذه الأمة، ويبقى له امتداده وحضوره الفاعل الكبير، ويحقق الله له الظهور، ويستمر امتداده إلى قيام الساعة. إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم، تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض. وفي ختام هذه الكلمة وبهذه المناسبة والذكرى نؤكد على التالي: أولا، نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. ثانيا، نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها المستكبرين. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة وفي مقدمتها غزة. ثالثا، إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا للسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة. وختاما نقول: السلام على سبط رسول الله الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره، السلام على شهداء الإسلام في كل عصر ومصر، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أننا نحن من فهمنا من خلال الرجوع إلى القرآن والرجوع إلى الأحداث أنه إذا لم يسلم ديننا فلا سلامة لنا، لا أمن لنا، لا كرامة لنا. ثانيا أكد أنه ليس الحديث عن الجهاد هو الذي قد يؤدي إلى خلق اختلالات أمنية، بل من يسمح للأمريكيين بالدخول إلى اليمن هو من سيعمل على أن يجعل اليمن بؤرة للفساد، ومن سيجعل اليمن مضطربا، من سيفقد اليمن أمنه. ثالثا أكد أن الذي يسعى لتحقيق أمن وطنه هم من ينطلقون لمحاربة أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا. رابعا أكد أن الفساد يأتي الإرهاب، يأتي الفساد، يأتي الإرهاب، تأتي الجريمة من الفساد الأخلاقي، من الفساد الثقافي، من الفساد العقائدي، الفساد الاقتصادي. إن الجريمة هي التي تصنع الاختلالات الأمنية، الجريمة هي التي تصنع الاختلالات الأمنية. خامسا أكد أن الأحداث التاريخية والقرآن الكريم هي من يجعلنا نفهم مصالحنا ونفهم أمننا. سادسا قال يجب أن نرتبط بالقرآن من جديد. طبعا الحديث معظمه في بالأمس كان شد إلى القرآن والعمل على مواجهة من يسعون في الأرض فسادا، أنه هو الذي يحقق الأمن، ثم شد إلى القرآن. كونك من خلال القرآن تستطيع أن تفهم أمنك ومصلحتك، ومن دون القرآن لا يمكن، من دون سلامة الدين، من دون القرآن لا يمكن أن يسلم لك لا دينك ولا أمنك ولا كرامتك. ثم قال يجب أن ترتبط

أمامك مثل القرآن. سابعاً، أكد أن الله قال عن نوعية معينة هم من يمكن أن ينتصروا لدينه، هم من يمكن أن يقفوا في مواجهة أعدائه، وهذا حقيقة من الحقائق التي يوضح التي يبينها القرآن ويكشفها القرآن. قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وزعماء العرب هم من يكونون أعزة علينا وأذلة أمام أعدائنا. إذن هؤلاء لا يمكن أن ينتصروا لدين الله، ولا يمكن أن ينتصروا للأمة، ولا يمكن أن يقفوا في وجه الأعداء، لأنهم ليسوا ممن يحبهم الله ولا يحبونه ولا يحبهم، وليسوا أذلة على المؤمنين بل أعز على المؤمنين وأذلة على الكافرين. فهؤلاء لا يمكن أن ينتصروا لدين الله، ولا يمكن أن تعتز بهم الأمة. العودة إلى القرآن الكريم تكشف لك الحقائق وتجلي أمامك الأحداث، تستفيد عندما ترتبط بالقرآن وتستفيد بالأحداث وترتبط بالقرآن وترتبط أيضا وتأخذ دروسا من الأحداث. عين على القرآن وعين على الأحداث. هنا نبدأ من قوله رضوان الله عليه: نحن نقول إن من نعم الله العظيمة علينا هو القرآن الكريم الذي استطاع أن يكشف الحقائق كلها ماثلة أمامنا، حتى أصبحنا نستطيع أن نعرف زعماءنا هل هم مؤهلون إلى أن يفكوا عن هذه الأمة هذه المعاناة التي تعيشها، أم أنهم جزء من هذا الواقع الذي تعاني منه الأمة. إنه القرآن الكريم الذي يجب أن نعود إليه. وأنك أيضا أنت في أي شعب كنت من أبناء هذه الأمة، إذا كنت من تخاف مثل تلك الخطب المليئة بالتهديد، فإنك أيضا ممن يرى كل شيء غير الله عصا غليظة، ممن يرى القشات عصا غليظة. إن الله لا يريد لعباده المؤمنين أن يكونوا هكذا، يريد لعباده المؤمنين أن يكونوا من هذه النوعية، أذلة على المؤمنين فيما بينهم، رحماء فيما بينهم، أعزة على الكافرين. فعندما نسمع خطابات من تلك النوعية التي توجه نحونا بعبارات مهددة تستخدم من أقسى العبارات التي كنا نتمنى أن نسمع مثلها من هؤلاء الزعماء، لنقف في صفهم ونؤيدهم ونصفق لهم لو أطلقوها في مواجهة أمريكا. لو سمعنا مرة واحدة من زعيم من زعمائنا يقول إنه يجب أن نقف في وجه أمريكا لنضربها بيد من حديد، أليست هذه كلمة كانت ستجعل الجميع يصفقون معهم؟ لكنها وجهت في غير مكانها، وجهت إلى غير أهلها. نحن نقول أيضا: نحن ممن لا يخاف مثل تلك الخطب، فلا اليد الحديدية ولا العصا الغليظة يمكن أن تخيفنا أبدا، لأن الله سبحانه أوجب علينا ألا نخاف غيره، أوجب علينا ألا نخشى سواه، وذكر لنا أن كل من يخشون سواه أنهم ليسوا مؤمنين، ليسوا متقين، ليسوا جديرين بعزة ولا بحرية ولا بكرامة. هم أيضا يتحدثون عن الحرية، أليس كذلك؟ نحن يجب أن نحافظ على منجزاتنا ومكتسباتنا وحريتنا وعبارات من هذا. أي حرية بقيت للعرب في ظل وضعية كهذا؟ في وضعية كهذا من هو ذلك العربي زعيما كان أو مواطنا عاديا يستطيع أن يقول إن العرب يتمتعون بذرة من الحرية؟ أي ذرة بقيت من الحرية لأي عربي زعيم أو مواطن وهو تحت أقدام، والجميع تحت أقدام من ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ هل هناك حرية؟ وهم بيقولون نحافظ على حريتنا. أي حرية؟

0: حرية بقيت لأي زعيم أو لأي مواطن، والكل تحت رحمة من ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هل هناك حرية؟ إن الحرية لا تأتي من خلال العبارات، الحرية تتمثل في عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، العبودية التي تجعلنا أعزاء على الكافرين وأذلاء على المؤمنين. هناك الحرية، الحرية التي تجعلنا نضرب أمريكا وإسرائيل بيد من حديد، التي تجعلنا ننظر إلى أمريكا وإسرائيل قشة وليس عصا غليظة. نحن نقول إنه يوم كنا نتحدث ويكون في عباراتنا ما هو عبارات قد تبدو قاسية لديهم، هم قد يخافون أنها قد تؤدي إلى إضرار بهم مثلا، فواجهوها بعبارات مهددة. أليست خطاباتنا كلها موجهة ضد أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم وعملائهم؟ يعني ما بخطاب بيتوجه إلى الدولة نفسها وهو خطاب قاسي من أجل أن تبرر لهم أن الكلام المهدد الذي انطلق منهم نحو شعبهم أنه بسبب عبارات وجهت إليهم. أليست خطاباتنا كلها موجهة ضد أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم وعملائهم؟ هذا هو كلامنا، أم أننا نهدد الناس ونهدد الشعوب حتى يقال بأن أولئك قد يؤدون إلى إضرار بأمن الوطن، وأن هؤلاء قد تكون أعمالهم اختلالات أمنية يجب أن يضربوا بيد من حديد؟ الكل في اليمن، الأحزاب، الخطباء، الناس بدأوا يثورون ضد أمريكا وإسرائيل، بدأوا يسخطون، بدأوا يهتفون بالشعارات، بدأوا يتحدثون عن الجهاد. إن السياسة الحكيمة لزعيم في شعب كهذا هو أن يسير مسيرة شعبه، أن يتوجه هو ليقف الموقف نفسه من أمريكا وإسرائيل. حينها أليس من الطبيعي أن يحظى بتأييد الناس عندما يقف الزعيم موقف شعبه ضد أعدائه وأعداء شعبه؟ حينها أليس من الطبيعي أن يحظى بتأييد الناس؟ أليس من الطبيعي أن يحظى بالولاء؟ أليس من الطبيعي أن يحظى بشعبية واسعة في أوساطهم؟ لو انطلق يقف من أمريكا وإسرائيل المواقف التي نريد أن نقفها نحن، والتي أصبح الخطباء يتحدثون بها في مساجدهم، والناس يهتفون بها كل جمعة وفي كل مناسبة، والصحف تكتب عنها، أليس ذلك هو الموقف الحكيم؟ هو الموقف الحكيم. لكن العصا الغليظة هي التي جعلت أعصابهم ترتجف وجعلت فرائصهم ترتعد، فلا يمكن، لا يمكن أن يقفوا في يوم من الأيام موقفا قويا ما داموا يرون أمريكا عصا غليظة. عصا غليظة على من؟ على الشعوب. إذا كانت عصا غليظة على الشعوب فإن من أقل واجباتكم أن تدعوا الشعوب لتواجه تلك العصا الغليظة. دعوها تواجه وأنتم اجلسوا، يعني أنتم أيها الزعماء اجلسوا إذا لم تريدوا أن تواجهوا العصا الغليظة، فاتركوا الشعوب أن تواجه، لا تتحركوا لإعاقتها، لإيقافها، لإيقاف الشعوب، لإيقاف الأمم. حزب الله أليس مجموعة من الشعب أم أنه سلطة؟ مجموعة من الشعب، حزب الله مجموعة من الشعب. استطاع هو أن يذيق أمريكا وإسرائيل الأمرين، استطاع أن يجعل الإسرائيليين ترتجف قلوبهم من ذكر حزب الله، اسم حزب الله، أصبح ترتجف منه أفئدتهم، أصبح ترتعد منه فرائصهم. دعوا الشعوب تواجه، أما أن تكونوا أنتم من وصل بكم الأمر إلى هذه الحالة من الضعف، إلى هذه الحالة من الوهن، تريدون أن تفرضوا هذه الحالة على الشعوب، وأصبحتم ترون أن كل الناس يرون الآخرين بأعينكم وينظرون بنظرتكم؟ لا، يعني الشعوب لا ترى بعين الزعماء، لا تقدروا أو لا تعتقدوا أن الشعوب تخاف كما تخاف أنت أيها الزعيم. دعوا الشعوب أن تواجه، وكثر الله خيركم أن تدعوا الناس يواجهون أولئك. وكنا نقول هذه سابقا، كنا نقول نتمنى من هذه الدولة أن تتركنا نحن والوهابيين أول ما دخلوا اليمن، يعني لا تقدروا لا تقف مع الوهابيين، اتركونا نحن وهم. أما عندما نرى أنهم من أفسحوا المجال للوهابيين ليدخلوا، من مكنوهم من وزارة التربية والتعليم والأوقاف ومن المساجد وغيرها، من مكنوهم، ثم متى ما تحدث أحد ضدهم أو خطب خطيب ضدهم أو حصلت مشكلة في جامعة معهم، انطلقوا ليسكنوا الزيدي ويطرقوا الوهابي. الوهابي كان يستطيع أن يتصل مباشرة بعلي محسن، والزيدي لا يستطيع أن يتصل بأحد، لا يجيبه أحد حتى المحافظ. حتى إذا ملأوا الشعب من أولئك الناس وجعلونا نقف عاجزين أمامهم، إذا بهم يقولون عنهم إرهابيين. ليخرج هؤلاء، وسنأتي بنوعية أفضل، جاءوا بالأمريكيين. يعني عندما أتى الوهابيون فتحوا للوهابيين الوزارات ومكنوهم وساعدوهم حتى انتشروا، فما إن انتشروا حتى قالوا هؤلاء إرهابيين، سوف نأتي بمن يكافحهم، وفتحوا الباب للأمريكيين. نحن نقول من جديد كما قلنا سابقا، دعونا نحن والأمريكيين، دعوا الشعب اليمني، هو سيتصرف مع أمريكا، ولن ينالكم سوء ولن يمسكم سوء. أما أن تفرضوا على الشعب اليمني ويفرض الآخرون على الشعب في السعودية ويفرض الآخرون على الشعب في مصر، وهكذا في كل شعب يفرضون موقفهم وضعفهم ووهنهم على الشعوب، فإن هذه من أعظم الجرائم عند الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الخيانة للشعوب وللدين وللأمة. من أقل المطالب التي يجب أن تستجيب لها عندما يقول لك الناس دعنا نحن والآخرين، ولا عليك من هذا. أما أن نراك تقف في صفهم وتقف معهم، أما أن نرى الجيش الذي يقول دائما أنه للحفاظ على أمن الوطن وحريته واستقلاله وسلامته، نراهم هم من قد يتحولون في يوم من الأيام، شاءوا أم أبوا، ليتحركوا من أجل الحفاظ على أمن أمريكا، من أجل الحفاظ على أمن اليهود والنصارى. هل أصبح ذلك الجيش لمصلحة اليمن؟ أم أصبح في الواقع من يحاول أن يحافظ على أمن أمريكا؟ فعلا نحن كنا من قبل فترة نطالب، هناك في المناسبات من يطلقون الرصاص، والرصاص الآن أصبحت تتساقط على رؤوس الناس، قتل فلان وقتلت فلانة وجرح الكثير، امنعوا هؤلاء. هل هذا إرهاب أم أنه ليس إرهابا، لأنه ليس داخلا في إطار التعريف الأمريكي للإرهاب؟ إنه إرهاب لنا اليمنيين، نحن في مساجدنا، في مدارسنا، في بيوتنا، في أسواقنا، في مزارعنا، في المناسبات، في الأعراس، يطلقون الكثير من الأعيرة النارية فتتساقط الرصاص. امنعوا هؤلاء، هذا شيء يرعبنا. المتقطعون في الطرقات يرهبوننا، النهابون يرهبوننا. لماذا لم تحاولوا أن تعملوا موقفا واحدا للحفاظ على أمننا نحن اليمنيين؟ لكنكم قد تتحركون بأطقمكم من أجل الحفاظ على جندي واحد. لو سقطت آلاف الرصاص فوق رؤوسنا فقتلت كثيرا من الناس، هل سيسمعون صراخ الناس؟ أوقفوا أولئك الذين يستخدمون الأعيرة النارية في المناسبات، هل سيسمعون صراخ الناس بهذا الكلام عندما يقول الناس لهم أوقفوا أولئك الذين يستخدمون الأعيرة النارية في المناسبات؟ في الغدير هناك من يشيعون ذلك اليوم بدون أن يطلقوا أعيرة نارية، بعد أن عرف الجميع أن الرصاص تعود من جديد فتتساقط فتجرح هذا وتقتل هذا، أولئك انطلقوا وأطلقوا آلاف الرصاص، آلاف الطلقات، وتساقطت وقتل شخص وجرح نحو 11 شخصا. هل تحركوا ليؤمنوا الناس؟ لا يتحركون أبدا ليؤمنوا الناس، لكنهم سيتحركون ليؤمنوا الأمريكيين. هذا في الماضي في عصر النظام العميل، كانوا إذا ما تحرك أحد ضد أمريكا، إذا ما صرخ أحد في وجه أمريكا، إذا ما كتب شعار الله أكبر الموت الأمريكا الموت الإسرائيل، تتحرك الأطقم ويعتقل الكثير ويواجه الكثير الذين يرفضون دخول أمريكا إلى اليمن. ولكن هل أوقفوا النهابين واتخذوا بحقهم إجراءات للحفاظ على أمن اليمنيين؟ لم يفعلوا. من يطلقون الرصاص في المناسبات لم يتخذوا بحقهم أي إجراء، بمعنى أنهم كانوا عبارة عن نظام يخدم أمريكا وأمن يخدم أمريكا ومصالح أمريكا، يتحركون في وجه من يزعج أمريكا ويقلق أمريكا. ومن هو المحتاج إلى الأمن؟ الناس المساكين أم أمريكا التي لديها الأسلحة؟ أمريكا التي تبعد عن اليمن آلاف الأميال، ما الذي يضرهم هنا؟ ما الذي يعرض مصالحهم للخطر؟ لا شيء، لكننا نحن من لم نتذوق طعم الأمن في أسفارنا في أسواقنا، من متقطعين، من نهابين، من رصاص تتساقط وهكذا، ولا تقبل شكوانا. نحن نقول إن الأمن هو مسؤولية الدولة، ولا يجوز، ونحن نفهم أنه لا يجوز لشخص أن يقول إنه حريص على أمن البلد إذا كان قد سمح للأمريكيين بالدخول إلى اليمن. إذا كنت حريصا على مصلحة اليمن وعلى أمن اليمن، وإذا كان يهمك أمن اليمن، ونرى منطقك صادقا وصحيحا، ونرى منطقك صادقا وصحيحا، فادفع الشر الخطير عن اليمن، ادفع الخطر الجسيم على أمن اليمن. إنه الأمريكيين ودخولهم، إنه إعلان الوقوف معهم في مكافحة ما يسمى الإرهاب. نحن أيها الإخوة، إذا ما سمعنا أي كلمة لأي زعيم من زعمائنا فلنعرضها على الواقع، ولنعرضها على القرآن، وستعرف منطق ذلك الزعيم. لا يجوز أن تكون أنت ممن يؤثر فيك خطاب زعيم من هؤلاء الزعماء إلا إذا كان منطقه وفق القرآن. إذا كان منطقه وفق القرآن حينئذ يمكن أن نقول، حينئذ يمكن أن نقول ككلمة البشير عندما اجتمع زعماء العالم الإسلامي في الدوحة، جاء بكلمة جميلة، جاء بكلمة قوية، نحن نردد هذه الفقرة منها تقريبا في كل المناسبات وفي كل المحاضرات، يوم قال: نحن في مواثيق منظمة المؤتمر الإسلامي كنا ألغينا الجهاد، وقلنا نحن سنستخدم كلمة سلام ونتعايش مع الآخرين، وهم يقولون إنهم يريدون أن تعيش البشرية كلها في ظل أمن وسلام، فلا وجدنا سلاما ولا أمنا، ولا وجدنا مصداقية لمن يرفعون هذا. ثم قال، أي البشير قال: يجب أن نعود من جديد إلى الجهاد لنجاهد في سبيل الله، وقرأ آية في الجهاد. هذا هو المنطق الصحيح لزعيم عربي كهذا. ذا كلمة جميلة أعجب بها الشهيد القائد، نطقها البشير أثناء اجتماع، وقال أننا ألغينا الجهاد من المواثيق الإسلامية، وأنه يجب أن نعود إلى الجهاد، لأننا عندما تركنا الجهاد لم نجد سلاما ولا أمنا. أما أن ينطلق أحد منهم يخوفك من أمريكا فارجع إلى القرآن الكريم. ينطلق أحد منهم يريد أن يتحدث معك عن تبرير موقفه، وهو موقف يساعد أمريكا في مكافحة الإرهاب من منطلق الحفاظ على أمن الوطن ومصلحته وتنميته، فارجع إلى القرآن الكريم، وارجع إلى الدنيا هذا وإلى أحداثها وإلى البلدان التي دخلتها أمريكا والشركات الأمريكية والبريطانية، ارجع وستجد الواقع وتجد الصحيح لتعرف هل هذا الكلام صحيح أم لا. ومن خلال القرآن والأحداث سيتجلى لك كذب ما يدعون. لم يأتوا لمكافحة الإرهاب، إنما أتوا للاحتلال. وهكذا يجب أن نعود إلى القرآن، وأن نعود إلى تاريخنا، وأن يكون أحياؤنا لهذه المناسبات في هذه الوضعية التي الأمة تعيش فيها هو كلام من يستلهم العبر والدروس ليصحح فهمه، ليصحح نظرته، ليقوي إيمانه، ليعزز من موقفه، لينطلق الجميع انطلاقة واحدة، يخلعون من فوق أبدانهم تلك الأسباب التي أدت بالحسين عليه السلام إلى أن يقتل، الأسباب وتلك الانحرافات وتلك النظرات وذلك الضلال، ليس فقط من عاشوراء أو من قبل عاشوراء، إنها مسيرة تسير في الناس إلى يومنا هذا، والأسباب تتكرر. يجب أن نرفض ذلك، وسنرى كيف سيكون الواقع، وسنرى في الأخير كيف يمكن أن نتحدث عن كربلاء وعن عاشوراء. انتهت الملزمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يبصرنا، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين قال عنهم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن ترحم سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين، وأن تجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ولعن يزيد ومعاوية وكل من سار على طريقة يزيد، وكل من سار على نهج يزيد، وكل من تعامل مع المسلمين معاملة يزيد في كل الأزمنة، العنهم لعنا وبيلا. اللهم وارحم سيد شهداء المسيرة القرآنية الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه، وارحم الشهداء واشف الجرحى وفرج عن الأسرى، وانصرنا بنصرك يا عظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من يتأمل في القرآن الكريم يجد أن هناك مساحة واسعة من الحديث عن المسؤولية أكثر من الحديث عن أي فريضة أخرى. يجد في القرآن الكريم الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدل والجهاد في سبيل الله ومقارعة الطغيان والاستكبار والظلم والفساد، هي المساحة الأوسع في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدث القرآن الكريم عن المسؤولية في هذه الجوانب أكثر مما تحدث عن أي فريضة أخرى، سواء الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو الشعائر العبادية. تجد الحديث عن المسؤولية. وماذا يعني لنا ذلك؟ يعني ذلك أن دين الإسلام مترابط، إذا فصل جانب منه عن الجوانب الأخرى فقد تأثيره وفقد أثره في الحياة، وهذا ما حدث للأمة الإسلامية، أنها ركزت على الشعائر العبادية والفرائض العبادية وأهملت جانب المسؤولية، سواء في التثقيف، سواء في المناهج، سواء في جانب الخطاب الديني. وعند ذلك ضاعت الأمة، وضاعت حتى أثر الشعائر العبادية، ولم يبقى لها أثر، أو بقي لها أثر ضئيل جدا في الواقع، في واقع الحياة. لأن الإسلام كما قلنا مترابط، إذا فصل الجانب الروحي والتربوي عن جانب المسؤولية، عن جانب المنهج العملي في الحياة، أصبح غير ذات جدوى، وأمكن استغلال الدين، ويمكن للمساجد أن تستغل من قبل الطغاة إذا أغفل فيها الحديث عن المسؤولية. الله سبحانه وتعالى تحدث في القرآن عن المسؤولية أكثر، إذن واجب المسلمين أن يتحدثوا عنها أكثر وأن يمارسوها أكثر. بل لو تأمل الإنسان في حياة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لوجد أن خطابه الأكثر مركز على المسؤولية، وحركته العملية أكثر في هذا الجانب، جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ومقارعة الطغاة والظالمين. واقع الأمة اليوم استغلت فيها حتى منابر المساجد لتدجين الأمة، استغلت فيها حتى الصلاة لتجميع الناس ليحضروا إلى ذلك المضل الذي يدجن الأمة، يصعد على المنبر ليبث أفكاره الظلامية ويصرف الأمة عن مسؤوليتها، ويصرف الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحل بها ما حذر الله سبحانه وتعالى، ويحل بها أيضا ما حذر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. هكذا أصبح حال الأمة، مدجنة للطاغوت، للاستكبار، مخدرة، معطلة، لأنها عطلت المسؤولية، لم يعد لديها إحساس وشعور بالمسؤولية، فأصبحت حتى بقية الشعائر العبادية وعلى رأسها الحج الذي يجتمع فيه الملايين من المسلمين تستغل للتدجين، استغلت لتدجين الأمة، وفصل الجانب التربوي والروحي فيها عن جانب المسؤولية. الصلاة مثلا المطلوب منها لدى الكثير أن يحصل على الأجر، على الثواب. الصلاة سيأتي منها الأجر والثواب، لكن بشرط أن تؤتي ثمرتها. وما هي ثمرة الصلاة؟ أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كانت الساحة مليئة بالمنكر، وصلاتك هذه لم تربك تربية إيمانية ترقى بك إلى أن يكون لك موقف من المنكر، معناها أن الصلاة هذه عديمة الجدوى، غير مقبولة عند الله، غير مثمرة. عليك أن تحرص كيف تكون صلاتك هذه مثمرة، مرتبطة بواقع عملي، لأن الدين مترابط، لا يصلح أن نبتر جانب منه وأن نتخلص من جانب من الدين، لأننا بذلك نجني على الدين ونجني على أنفسنا ونجني على الأمة من حولنا. كذلك جانب المسؤولية لا يمكن الانطلاق فيه دون جانب تربوي روحي أخلاقي، لا بد من هذا الجانب، لأن الإنسان إذا تحرك في جانب المسؤولية وفي ميدان القيام بالمسؤولية بعيدا عن الجانب التربوي الروحي الأخلاقي العبادي، معناها أن يكون أداؤه للمسؤولية مختل وليس بالشكل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فالدين مترابط، ولكن الحديث الأوسع في الدين في القرآن في حركة الرسول هو الحديث عن المسؤولية، عن إقامة العدل والحق في الحياة، عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأن الأمة هي خير أمة على هذا الشرط، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وإلا فليست خير أمة، قال أبعدت نفسها عن الخيرية. فالقرآن يركز على هذا الجانب، معناها ليس من الأخيار من لم يتجه في هذا الجانب، لا كشخص ولا كمجتمع ولا كأمة. الخيرية أن تكون الأمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر ستكون خير أمة، وإلا فليست من الخير في شيء إذا لم تكن متجهة نحو القيام بالمسؤولية. الجهاد في سبيل الله كذلك لا بد أن تتمكن الأمة من إقامة الحق والعدل في واقع الحياة بحركتها الجهادية. لن تستطيع الأمة التحرر من سيطرة الطاغوت وتعيش مستقلة من التبعية للاستكبار إلا إذا جاهدت في سبيل الله. فالعدو سيسعى ليمنع الأمة عن أن تجاهد، سيجمع الأمة وسيحاربها بالحرب الناعمة ليفقدها الروحية، يفقدها العزم، يفقدها حالة الإرادة، ويفقدها حالة الاتصال بالله سبحانه وتعالى، يفقدها النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى. لو جئنا لنتأمل منهجية القرآن لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في استهداف أعداء الأمة، ونحن في هذا الزمن

0: والسكوت والجمود والاستسلام؟ هل أمرنا بالخنوع والخضوع للطغاة؟ هل علمنا القرآن أن نكون أمة ميتة الإحساس، ميتة الشعور، غافلة عن أعدائها، لا هي بالأشياء التافهة في واقع حياتها، غير متنبهة إلى الواقع من حولها؟ هل علمنا القرآن وعلمنا الرسول أن نبني واقعنا لنكون أمة ضعيفة عاجزة تتجه إلى الاعتماد على أعدائها في كل شيء؟ أم أن للقرآن منهج آخر؟ هذا المنهج لا يحدثنا به الكثير من الضالين والمرجفين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، لا يحدثنا عن هذا المنهج الخانعين والجاهلين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان في كل مسيرة حياته العملية يسعى إلى تطبيق القرآن وإقامة هذا الدين من خلال ما أمره الله في القرآن. حينما ترجع إلى القرآن تجد سور بأكملها تبني واقع هذه الأمة على درجة عالية من الانتباه واليقظة والحذر والوعي والإحساس العالي بالمسؤولية والسعي لأن تكون أمة قوية، أن تكون أمة حرة عزيزة أبية ثابتة في وجه أعدائها، أن تحمل في مشاعرها العزة والقوة والحرية والإباء، أن تتحرك بكل جدية في مواجهة التحديات والأخطار التي يستهدفها بها أعدائها. عندما تعود إلى القرآن الكريم تجد مثلا سورة التوبة من أولها إلى آخرها سورة استنفار، سورة تعبئة، سورة تحفيز، سورة تعطي وعيا عاليا عن العدو وكيف ينبغي أن نكون في مواجهة العدو. سورة واحدة عندما نأتي إلى القرآن الكريم سنرى كيف هو موقف القرآن من الجهات التي تسعى بأن تتجه بالأمة أثناء التحديات، وعندما يأتي الخطر تتجه بها إلى الخنوع والجمود والاستسلام والتخاذل والتنصل عن المسؤولية. كيف يتخاطب القرآن الكريم مع أولئك؟ كيف يصنفها أولئك المتخاذلين؟ يصنف موقفهم موقفا شاذا بكل ما تعنيه الكلمة، لا ينسجم مع الفطرة، لا ينسجم مع الإنسانية، لا ينسجم مع الدين، موقف سيء سلبي. تجد أن القرآن يذم بشكل كبير أولئك المتخاذلين المتنصلين القاعدين الذين يتحركون في غير جهة الدين وفي غير ما وجه الله سبحانه وتعالى، فلا حركتهم أصلحت لهم واقعهم ولا واقع الأمة، بل أضرت بالدين وأضرت بالأمة. ولذا فإننا بحاجة إلى الاستنفار بكل قوة، كما استنفر رسول الله كل الأمة في ذلك الزمن في مقارعة الظلم والطغيان. الأمة تعاني والشعب اليمني يعاني، ولا بد من هذه التعبئة وهذه الحركة وهذا الاستنفار. حينما نعود إلى حياة رسول الله نكتسب هذه العزيمة لنواجه الطغاة من جديد كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 57 من سورة القصص، وهي سورة مكية، والآية تحكي ما قاله مشرك قريش في مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الهدى ويحب لهم السلام والخير. لقد قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، كأنهم أمام مواصلة الرسول واستقامته على سبيل الدعوة أرادوا إقناعه بأن اتباع الهدى خطر على أموالهم وتجارتهم ومكانتهم العربية. ومن العجيب أنهم يعرفون أن ما يدعوهم إليه هو الهدى، ولكن يقولون إن موافقتنا على اتباع الهدى معك يجعل العرب يسارعون إلى تخطف أموالنا وأنفسنا ويعرض مكانتنا الثابتة للزوال ومصالحنا للشتات والوبال. أو كأنهم يقولون: هل ترضى لأهلك أن يتخطفهم الناس بسبب ما تدعو إليه من الهدى؟ وهو عذر ومبرر يرده الله عليهم وينقضه من أساسه. أليس الله هو الحامي والحافظ والمسخر لهم هذا الحرم؟ أولا يعلمون أن الله هو الذي مكنهم من الإقامة حول هذا البيت الذي جعله مثابة للناس وأمنا؟ أولا يعلمون أن وجود هذا الحرم الآمن هو عهد على الله وكلمة لا تتبدل وسيبقى هكذا سواء آمن من سكنه أو كفر وسواء اهتدى أو غوى؟ وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فإبراهيم يشترط لاستمرار ثمرات الرزق الإيمان بالله واليوم الآخر، لكن الله له إرادة أخرى هي قوله: قال ومن كفر، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله غني لا يضره كفر من كفر ولا ينفعه شكر من شكر. ولهذا يقول الله في جواب أعذار المشركين من قريش مستنكرا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون بهذه الحقيقة الثابتة، لا يعلمون أن الله هو الممكن لهم ولغيرهم هذا الحرم الآمن فضلا منه، وهو أيضا الذي سخر لهم أن يجبى إليه ثمرات كل شيء من كل مكان رزقا من لدنه. نعم، من لدنه، وما دام الأمر كذلك فهو لا يتغير ولا يزول مدى الزمان. ولعدم علمهم بهذا فهم يظنون أنهم هم الذين يحمون أموالهم وأنفسهم، وأنهم هم الذين يفرضون على الناس حولهم حرمة هذا البلد الحرام ويحرسون نشاطهم وتجارتهم، وهو وهم باطل وظن جاهل، فالله هو الحارس والكافل، فما عليهم إلا أن يتبعوا الهدى ليظفروا بخير الدنيا والأخرى. ولكن أنى يهتدي من حق عليه القول، وأنى يتبع الهدى من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ كلا إنه لا يهتدي. ولهذا جاء قبل هذه الآية قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وعلى أي حال، فإن امتناعهم عن اتباع الهدى ليس له من سبب إلا أنه قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا وزينتها وما يحبون من شهواتها، فرضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وارتابوا في لقاء ربهم وشكوا في عطائه، لقد آثروا الحياة الدنيا على هدى الله، وخضعوا لحب المال والشهوات، واتخذوا الطواغيت الغواة أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله أو أشد حبا. وباختصار، فإن أغلال حبهم للمال وللدنيا في أعناقهم يمنعهم الاستجابة لما يحييهم ولما يضمن انعتاقهم، ولهذا فهم يخترعون المبررات الواهية والأعذار البالية لإصرارهم على الكفر وامتناعهم عن اتباع الهدى. فلندعهم في غيهم يعمهون، فسيجزون بما كانوا يعملون. ولكن تعالوا ننظر لحالنا اليوم من بعدهم، فماذا سنجد؟ لعمري إن حال المسلمين اليوم أمام هدى الله ودعوة رسولهم كحال القرشيين من قبلهم، لهم لكل تقصير عذر ولكل خلل مبرر. يقال لهم اتبعوا هدى الله بإخلاص واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيقولون بل نتبع القوى الكبرى ونخاف أن نتهم بالرجعية والتخلف، وينسون أن هدى الله هو الهدى وأنه هو التقدم والعلا. وإذا قيل لهم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، قالوا إن هذا يغضب القوى الكبرى ويخالف الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد، وينسون أن الله أكبر من كل شيء وهو ذو القوة المتين وله الحكم وحده، ولا شرعية إلا لحكم الله. وإذا قيل لهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ولا تتخذوا منهم بطانة، قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة أو أن تتعرض مصالحنا للمؤامرة، وقد تصاب التنمية في بلادنا بالضرر. عجبا، أتخشون الناس والله أحق أن تخشوه؟ أنسيتم أن الله وليكم ومولاكم، وما لكم من دونه من ولي ولا نصير؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ها هو يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ويطمننا من ناحية هؤلاء الذين نخافهم فيقول لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، هكذا يقول الله وقوله الحق. وإذا قيل للمسلمين اليوم انفروا في سبيل الله، تراهم يثاقلون إلى الأرض ويقولون نخاف أن نتخطف من أرضنا. يا للعجب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وإذا قيل لهم جاهدوا في سبيل الله، قالوا كلمة الجهاد في عرف الرأي العام العالمي تعني الإرهاب، وإننا نخشى الاتهام بهذه التهمة. عجبا، أهم أشد رهبة في صدوركم من الله؟ أنسيتم أن قذف الرهبة في قلوب أعداء الله واجب لكف فتنة الناس عن الدين؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وإذا قيل للمسلمين اليوم لماذا تتساهلون في التعامل بالربا في تجارتكم الفردية والجماعية وفي تنمية بلادكم وأممكم، قالوا إن نتبع نظاما ماليا آخر نتخطف من أرصدتنا وتتوقف التنمية في أرضنا ونخرج من عجلة الاقتصاد العالمي في مسيرتنا. وينسون أن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأيهما أشد، حرب الله أم حرب الناس؟ وهل يمكن أن ينمو شيء يمحقه الله؟ إنها أعذار واهية ومبررات بالية، فدعوها أيها المسلمون. فماذا تخافون في اتباع هدى الله؟ هل تخافون الضياع والعزلة؟ كلا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل تخافون ضياع الدنيا والأموال؟ كلا، فالله يقول عقب الآية التي نقبس منها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أسمعتم؟ هل عقلتم؟ إذن فماذا تخافون بعد هذا؟ فما علينا إلا أن نتبع هدى الله ونكون من الموقنين. اللهم اجعلنا من هؤلاء، والسلام عليكم.

0: يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: جئتك يا سيد الوالي مبشرا بالخلاص من زيد بن علي وشره.
2: ماذا؟ هل قتلتم هذا المعتوه؟
1: ليس بعد يا والي العراق.
2: إذن قبضتم عليه وهو الآن في السجن.
1: كلا يا سيدي، ولكن
2: ماذا أيها المعتوه؟
1: اطمئن يا سيدي الوالي، سيقتل ويصلب قريبا، فقد اكتشفنا مكان تواجده.
2: يا لغبائك، كيف تتباطأ في إخبارنا عن مكان تواجده؟
1: إن زيدا ومن معه في دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة.
2: تبا لمعاوية هذا، داهم البيت واقتلوا كل من فيه.
3: هل لواليك على الكوفة أن يسدي إليك بمشورته في الأمر يا والي العراق؟
2: حسنا، لنستمع إلى مشورة الحكم بن الصلت. هات ما عندك يا والي الكوفة.
3: أنا لا أعتقد أن زيدا بمفرده في دار معاوية.
2: كلنا لا نعتقد هذا،
3: لهذا أخشى أن يقاتلنا بمن معه في الدار، ثم يتداعى أنصاره من كل مكان لنصرته ونجدته، ومن الحكمة أن نقطع الطريق عليهم.
2: وكيف نقطع الطريق أمام أنصاره يا ابن الصلت؟
3: أرى أن نأمر من ينادي جميع من في الكوفة بأن عليهم الحضور إلى مسجدها لأمر يهم الأمة، ومن ثم نحاصرهم داخل المسجد فلا يجدون سبيلا لنصرته.
2: ثم نداهم زيدا ونفر من رجاله في منزل معاوية بن إسحاق.
3: هذا ما قصدت يا سيد.
2: قد وليتك هذا الأمر، فانطلق يا ابن الصلت.

0: اسمعوا يا قوم،
1: اسمعوا يا قوم، لقد وصلتني الأخبار المؤكدة بأن الطاغية يوسف بن عمر قد اكتشف أمرنا ومكان تواجدنا.
2: أمر لا يخيفنا يا إمام.
3: مرنا بما تريد يا سيدي،
2: جميعنا فداء لك يا إمام.
1: أشكركم جميعا. يبدو أن يوسف بن عمر قد أمر الحكم بن الصلت بمداهمتنا هنا في دار معاوية.
3: وكيف ترى أن نواجه هذا المنافق؟
1: إما أن ننتظر داخل الدار فيظفر بنا، أو نخرج لمداهمتهم والتصدي لهم.
2: يأبى الله ويأبى ديننا وكرامتنا وشرفنا أن نستكين هنا في مهانة ومذلة.
3: أي والله، عزتنا وشرفنا يقتضيان منا الخروج للمواجهة،
2: والنصر لنا بإذن الله.
1: أظن أن ابن الصلت قد استغل جنح الليل وتقدم متخفيا تحت ظلامه لمحاصرتنا في الدار،
2: فلنكن نحن من يفاجئه في مداهمته.
1: حييتم يا أنصار الحق. اسمعوا يا قوم، علينا جميعا أن نخرج لملاقاتهم، وحين نقترب من أوكارهم نرفع أصواتنا بهذا الشعار: يا منصور أمت، يا منصور أمت، وتتعالى التكبيرات والتهاليل والصيحات والصرخات. وبهذا تكون المفاجأة أكبر، وبإذن الله سيتملكهم الرعب والفشل ونفشل حصارهم لنا. هيا يا قوم، هيا، وعلى بركة الله، وما النصر إلا من عند الله.

0: هل نداهم الدار؟
1: لا أيها الفارس، لا يزال الليل طفلا.
0: وهل تريد الليل يافعا يا ابن الصلت؟
1: بل أريد مداهمتهم وقد دب النعاس إلى جفونهم.
0: حسنا، دعني أذهب وأتفقد القوم. فأنا أخشى أن يدب النعاس إلى جفونهم قبل جفون زيد وأنصاره.
1: اذهب، ومن وجدته نائما أو حتى نائسا أطحت برأسه.
0: أمرك يا سيدي.
1: العجيب أنني لا أسمع حسان ولا حركة، ولا أرى داخلا أو خارجا من دار معاوية بن إسحاق.
2: يا منصور يا أبي،
3: لقد داهمنا زيد وأنصاره يا قوم، عليكم مواجهتهم بمسألة.
4: لقد ولوا هاربين يا سيدي.
5: نحمد الله على نصرنا وخلاصنا من الحصار، وعلينا الآن أن نرتب صفوفنا ونعد أنصارنا خارج مدينة الكوفة للمواجهة الحاسمة بإذن الله.
6: أثبت اليوم أنك يا ابن الصلت أجمل من فراشة وأضعف من نملة.
7: لعلي معذورا وأنت تلوم يا سيدي.
6: أي عذر تلتمسه يا ابن الصلت؟ القائد الفارس الشجاع المغوار الحكم ابن الصلت تهزمه صرخة، صرخة أطلقها زيد ونفر من رجاله ربما لا يتجاوزون 50. يا منصور أمت، يا منصور أمت،
7: هون عليك يا سيدي، ليست الصرخة فحسب.
6: عاد الفارس ابن الصلت يتباهى بقتل رجلين أعزلين كان سلاحهما الصرخة، ويقول لم تهزمه الصرخة. أتنكر يا ابن الصلت أن جيشك وعتادك وعدتك أضعاف مضاعفة لما يمتلكه زيد من قوة؟
7: لا أنكر ذلك يا سيدي، فلم نغلب من قلة، ولكنني أعترف أن زيدا ومن معه قد تفوقوا علينا بخطتهم في مواجهتنا.
6: أسمعتم يا قوم؟ من يعتمد عليه الخليفة في وضع الخطط الحربية ضد أقوى الجيوش المعادية يفشل أمام خطة وضعها زيد ونفر من أنصاره. يا للسخرية الأقدار.
7: علي أن أعترف أنهم امتلكوا زمام المبادرة وعنصر المفاجأة، تباغتون تحت جنح الظلام.
6: إنه والله لعذر أقبح من ذنبي يا ابن الصلت. وكأنه لم يحس بحركاتهم، ولم يرى رجالهم، ولم يسمع حوافر خيولهم.
7: يا سيدي، كنا لا نرى أحدا وفجأة رأيناهم جميعا، أمر يدعو للعجب حقا.
6: أسمعتم يا قوم ماذا قال؟ يريد أن يقول إن أنصار زيد هم من الجن وليسوا من الإنس.
7: ولعلهم من الملائكة أيها الوالي.
6: اسمع يا ابن الصلت،
7: كل أذان صاغي.
6: لا يشفع لي ولك لدى الخليفة إلا أن يرى رأس زيد بن علي بين يديه وجسده مصلوبا على مئذنة مسجد الكوفة.
1: سيتحقق هذا الهدف يا سيدي خلال مواجهة زيد وأنصاره صباح الغد.
6: أرى أن نرسل قبل المواجهة بعض قاداتنا لمناوشة أنصار زيد داخل مدينة الكوفة.
1: سنتتبعهم في كل مكان بالكوفة.
6: إذن كلف بهذه المهمة قائد شرطتنا العباس بن سعد المزني، عليه مناوشة أنصار زيد وإخراجهم من بين شوارع الكوفة حتى يصبحوا هدفا سهلا لرماتنا.
5: هل تم الإعداد للمواجهة الحاسمة بإذن الله يا معاوية؟
4: نعم يا سيدي، بما معنا من أنصار وعتاد وعدة.
5: وكم بلغ عدد جيش الأنصار؟
4: لم يبلغ 300 جندي يا سيدي.
5: سبحان الله، فأين الناس يا حفيد زيد بن حارثة؟
4: محصورون يا سيدي في المسجد، قد أغلقت عليهم الأبواب وأحاطهم الحرس من كل جانب.
5: لا والله ما هذا لمن بايعنا بعذر، وليكن هدفنا في الغد فك الحصار عنهم ودحر الطغاة من بيت الله.
4: هذا ما كنت أفكر فيه يا سيدي، وقد بدأت أضع خططا لتحقيق هذا الهدف.
5: بارك الله فيك.
4: وأحب أن أطمئنك يا سيدي أن الجموع الكثيرة من أهل الكوفة يتوافدون للمبايعة والانضمام إلى الأنصار.
5: هذا رغم مطاردتهم من قبل حراس الطاغية يوسف بن عمر.
4: إيمانهم بعدالة قضيتنا أقوى من طغاة أهل الأرض جميعا.
8: خفف على نفسك يا أمير المؤمنين.
9: كيف أخفف على نفسي أيها الوزير؟ تالله إني لا أرى زيد بن علي وقد تربع على هذا العرش.
8: أنت أدرى الناس يا أمير المؤمنين بأن الحرب سجال.
9: وأين السجال هذا الذي تتحدث عنه أيها الوزير؟ وجميع الأخبار تقول إن زيدا قد أعد العدة للسيطرة على الكوفة قريبا. ثم أنت بالذات يا من أصفك بالوزير، اكتشفت أن آراءك ومشوراتك وخططك فاشلة.
8: يعلم الله يا مولاي أنني قد سخرت نفسي وجسدي وقلبي للولاء لكم، خادما مطيعا مخلصا وفيا لخدمة الخلافة الأموية.
9: أسمعتم يا قوم ما قاله الوزير؟ أسمعتم يا كبار رجال الخلافة الأموية ما قاله الوزير؟ وأسمعه منكم جميعا، وكله كذب وزيف وخداع.
10: إذا أذنت لي يا مولاي بالحديث.
9: لا أريد أحدا منكم أن يقاطعني. أنتم يا حاشية السوء، أنتم يا كبار القادة والوزراء في بلاط الملك الأموي، فتحنا لكم خزائن الدولة لتملأوا خزائنكم، غضينا الطرف عن فسادكم ونهبكم وابتزازكم وظلمكم للأمة، تقاضينا عن تيهكم وكبريائكم واستعبادكم للضعفاء من الناس، وكان هدفنا من هذا كله إخلاصكم ووفاءكم ودفاعكم عن عرشنا وحماية ملكنا. وإذا بكل واحد منكم يسعى لحماية نفسه ومملكته الخاصة.
8: ولكن يا سيدي.
9: أصمت، أنت أصمت. أنتم من مكن كلب بني هاشم زيد بن علي من إعلان ثورته ضدنا، ولهذا يكاد هو وأنصاره يسيطرون على دار الخلافة في العراق. ومن يدري، من يدري، ربما نرى راياتهم على مشارف الشام. اسمعوا، سأمنحكم فرصة أخيرة لتدارك الأمر في الكوفة وإرسال المدد من المقاتلين، آلاف المقاتلين إلى هنالك. ما لم فعليكم من الآن أن تنظروا إلى رؤوسكم وهي معلقة في جميع مساجد العراق والشام. والآن هيا انصرفوا جميعكم من مجلسي، قلت لكم انصرفوا، هيا انصرفوا.

0: لماذا أوقفت السير يا ابن خزيمة؟
1: انظر، حراس الحكم بن الصلت متوجهون نحونا.
0: وماذا تريد أن نفعل؟
1: سنواجههم أيها الفارس.
2: إلى أين أنت ذاهب ومن معك يا نصر؟
1: لمبايعة ومناصرة ابن رسول الله زيد بن علي.
2: وتقولها دون خوف يا ابن خزيمة؟
1: العدالة لا تخاف من الظلم، والحق لا يرتعب من الباطل يا رجل.
2: ألا تعرف من أنا يا نصر؟
1: بلى، عمر بن عبد الرحمن، صاحب شرطة طاغية الحكم بن الصلت.
2: هو ما زلت مصمما على مواصلة السير إلى المعتوه زيد بن علي؟
1: بل بعد ملاقاتك صرت أكثر تصميما وأشد عزيمة.
2: هو إذا منعتك؟
1: ستصبح أمك تكلى في طرفة عين يا منصور. أبت خذها يا ابن عمر بن عبد الرحمن.
3: قتل قائد حرس الطاغية يوسف بن عمر.
4: الحمد لله الذي حقق نصرنا على أعدائه.
3: ماذا تقول أيها الغبي؟
5: ما سمعت يا سيدي والي الكوفة؟
3: نصر بن خزيمة يقتل صاحبي قائد حرسي؟
5: ولولا أننا لدنا بالفرار لما نجونا من سيوف جنده.
3: لأنكم جبناء رعاديد، أغرب عن وجهي يا وجه الغراب.
5: أمرك مولاي، أمرك مولاي.
6: هل أذكره بهزيمته السابقة؟
3: ماذا حين تصل هذه الأخبار إلى والي العراق؟ وأشد من هذا، كيف سيستقبل الخليفة في دمشق أخبار هزائمنا أمام قلة قليلة من أنصار الزيد بن علي؟ أسئلة الإجابة عليها تحدد مصيري، بل تحدد حياتي. لكن لا، في صباح غد سأحدد أنا مصير زيد ومن معه. تالله لا تغيبن شمس الغد إلا ورأس زيد ورؤوس من معه بين أيدينا، خاصة رأس نصر بن خزيمة.
7: لقد حققت لنا نصرا مؤزنا يا نصر بن خزيمة.
1: من كان سيف الحق والعدل والإيمان بيده تحقق له النصر من عند الله يا حفيد رسول الله.
7: هذا الإيمان بعدالة قضيتنا أريده في نفوس كل المبايعين والمناصرين لنا.
1: سيكون في نفوسهم أيها الإمام.
7: قل لي يا نصر.
1: نعم يا سيدي.
7: كيف وجدت أهل الكوفة؟
1: بين محب للحياة ومفتون بالمال وعاشق للجاه والمنصب.
7: أتراهم قد فعلوها حسينية؟
1: جعلت فداك يا حفيد رسول الله، أما أنا فلأضربن بسيفي هذا حتى النصر أو الشهادة.
7: بورك فيك وفي أمثالك يا نصر، فأنتم ومن هم محاصرون في المسجد الأمل الباقي.
1: سنكسر حصارهم صباح الغد إن شاء الله
7: بإذن الله تعالى.
8: السلام على الإمام زيد بن علي والقائد نصر بن خزيمة.
1: وعليكم السلام
7: ورحمة الله وبركاته.
8: جئت أبلغكم أن الجموع الغفيرة التي تتدفق آتية من الشام لمد جيش الأمويين لا تكاد تتوقف، وبأن ساعة المواجهة قد دنت.
7: حسنا يا حفيد زيد بن حارثة، أطمئنكم بأني قد نظمت جيشنا ميمنة وميسرة وقلبا. فلتكن أنت على ميمنة الجيش، ونصر بن خزيمة على ميسرته، وتعطى الراية لعبد الصمد بن مالك.
8: أمرك مطاع يا سيدي.
7: حسنا، توكلنا على الله.

0: انظروا أيها القادة.
1: نعم يا سيدي.
0: الأعداء أكثر منا عددا وعتادا وعدة.
2: هذا بعد وصول المدد إليهم من الشام كما أخبرتك يا سيدي.
3: لا نحارب اليوم بكثرة أو قلة يا سيدي،
0: بل بعزم وإيمان وثبات يا نصر. وما دامت راية الإيمان ترفرف فوق رؤوسنا وسيوف الحق على قبضاتنا، فالنصر لنا بإذن الله.
2: لي عندك رجاء يا إمام الأمة، فأرجو ألا تخيب رجاء.
0: وما رجاؤك يا حفيد زيد بن حارثة؟
2: يا إمام، حياتك حياة للأمة، فدع القتال لنا وانتظر نصرنا بإذن الله.
4: الله أكبر، إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد.
5: الله أكبر.
6: لبيك يا إمام الأمة.
5: يا منصور أمت.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار،
4: برع
3: من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك التيار،
4: برع
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
5: في معركة الحرية والاستقلال خيار اليمن واحد مهما كانت التحديات والتضحيات. وفي مسار المواجهة مع دول العدوان والاحتلال أعلن اليمن التعبئة العامة، وقد آن الأوان ليقطف الشعب ثمرة صبره وصموده وإنهاء الاحتلال والعدوان الأمريكي السعودي، والعيش بحرية وكرامة وعزة بعيدا عن التبعية والتدخلات الخارجية، بما يحقق للشعب اليمني استقلاله الكامل واستعادة حقوقه وثرواته الوطنية. وتلك عزة اليمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تحت لهيب صيف خانق لا يرحم تعيش مدينة عدن والمحافظات المحتلة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والخدمية في تاريخها الحديث، في ظل تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعة الغضب الشعبي نتيجة الانهيار المتواصل للعملة وتدهور الخدمات وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وتنامي الاغتيالات والصراعات المسلحة منذ سنوات.
2: يا عالم اسمع اسمع،
3: يا عالم اسمع اسمع،
2: شعب القلب لن يخضع،
3: شعب القلب لن يخضع،
2: يا عالم اسمع
3: اسمع، يا عالم اسمع اسمع،
2: شعب القلب لن يخضع،
4: عدن وسيئون على صفيح ساخن. صراع الوصاية يتفجر من جديد. قوات موالية للسعودية تقتحم ساحة العروض في عدن وتطلق النار لتفريق أنصار الانتقالي الموالي للإمارات، فتخلف إصابات وتصاعد الفوضى والتوتر.
5: الوضع اليوم متوتر طبعا في عدن بعد إسقاط صورة الزبيدي البارح وإطلاق النار عليها وإحراقها وهكذا كذا من الأخير، لأنه في هناك جهات تدعم هذا الفوضى، هناك جهات تمول وجهات تدعم ومؤامرة دولية، الموضوع ما هو بيد دولة الهلافي.
4: وفي سيئون يتكرر المشهد، نقاط عسكرية ومنع للحشود واعتقالات بحق مواطنين في محاولة لفرض السيطرة ضمن صراع الرياض وأبو ظبي عبر أدواتهما على النفوذ والثروة.
6: جاءوا خفافيش الظلام 40 مدرعهم ويتنغموا، يريدوا ينكروا أن في احتلال، الاحتلال موجود، شوف إيش بأيش ضربونا.
4: هكذا تدار المحافظات المحتلة بين وصاية وقمع سعودي وفوضى إماراتية وصراع أجنحة لا ينتهي، بينما المواطن هو الضحية يدفع الثمن أمنا ومعيشة واستقرار، وتصبح أرضه وثرواته ساحة مفتوحة للنهب والاستنزاف.
0: مع اتساع مشهد الأزمات المعيشية والاقتصادية تتكشف فضائح فساد المرتزقة على وسائل الإعلام بملايين الدولارات، بينما يموت المواطنون من الجوع وانهيار الخدمات.
7: وثائق متداولة منسوبة إلى مكتب المرتزق العليمي تكشف جانبا جديدا من التفاضح المتبادل بين الأطراف الخاضعة للإمارة السعودية الإماراتية في ظل اتساع الخلافات داخل معسكر أدوات العدوان عاما بعد آخر. الوثائق المنشورة تشير هذه المرة إلى المرتزق رشاد العليمي المحسوب على معسكر السعودية داخل ما يسمى مجلس القيادة، وتعرض طلبات صرف بمبالغ كبيرة بينها أكثر من 150 ألف دولار لتغطية رحلة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى نحو 924 ألف ريال سعودي لمطالبات مالية مرتبطة بشراء كمية من العسل من إحدى شركات إنتاجه، وسط تداول واسع للملف بوصفه نموذجا لإنفاق مترف في مناطق تعصف بها الأزمات المعيشية والخدمية.
8: مشاهدين، أعمال فساد ونهب واستغلال للسلطة إضافة إلى نهب الأراضي.
7: الفساد في أوساط المرتزقة لم يعد أمرا خافيا بعد أن خرجت تقارير أممية رسمية تتحدث عن فساد بأكثر من مليار دولار في سنة واحدة، وما خرج مؤخرا بات تصفية حسابات سياسية بين أدوات الاحتلال، حيث يستخدم كل طرف ما بحوزته من وثائق لإضعاف خصومه.
9: أتمنى سترحل هذه الحكومة وسترحل الوصاية السعودية،
10: مؤكدا ثبوت تورطه في صفقات فساد واستحواذ غير مشروع على المال العام، شملت سيطرته على قطاعات نفطية حيوية في الجنوب
11: بتكليف لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والثراء الغير مشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عيدروس قاسم الزبيدي.
7: هذا التفاضح يعكس الفساد المستشر في أوساط الأدوات التي يديرها النظام السعودي ومن قبله الإماراتي، أدوات تقول إنها سلطة، فإذا بها ورقة تطرح على طاولة الولاءات الخارجية، وفي المحصلة يدفع المواطن في المناطق المحتلة عبر انهيار الخدمات وتدهور الكهرباء والمياه وتوقف المرتبات واتساع الفقر، بينما تتكشف من حين لآخر نفقات ومطالبات مالية تكشف حجم الانفصال بين معاناة الناس وسلوك الطبقة التي لا تزال تتخذ من الفنادق في الرياض وأبوظبي مقرا دائما للإقامة.
0: أدوات الرياض وأبوظبي تتصارع والفوضى تضرب المحافظات المحتلة، والسعودية تدير الجنوب بريموت الفوضى والاقتتال بهدف تفكيكه وتمزيقه وإبقائه تحت سيطرتها ليسهل لها التحكم بثرواته النفطية والغازية وممراته الحيوية. في حضرموت انفلات أمني متصاعد وصراع مفتوح بين أدوات الاحتلال على المناطق النفطية والموانئ، بينما تتعمق الأزمة الخدمية والمعيشية بصورة غير مسبوقة.
12: الجنوب يشتعل من جديد، معارك عنيفة تدور منذ منتصف الليل في محيط حقول النفط بمديرية غيل بنيامين في وادي حضرموت.
13: وأفادت مصادر محلية في وادي حضرموت بأن المواجهات تدور منذ منتصف الليل في مديرية غيل بنيامين القريبة من حقول النفط.
12: استهداف مباشر لما تسمى قوات حماية حضرموت الموالية للمحتل السعودي. ورغم غموض الدوافع المعلنة، فإن العنوان الأبرز يبقى الصراع على النفط والثروة اللذين تتنازع عليهما أدوات الرياض وأبوظبي في صراع مستمر منذ سنوات.
14: المهم ريح الحضارم، لكن لا تشتو بس الحرب، تشتو البزابيز، تشتو الصراعات، المشاكل، دعم العناصر.
12: وقبل ذلك بساعات دفعت الإمارات بأدواتها للخروج في سيئون رافعين شعار رفض الوصاية السعودية في احتجاجات جديدة في أعقاب حملة سعودية كسرت فيها الفصائل الإماراتية مطلع العام. وفي عدن الحال لا يختلف، إذ تجددت الاشتباكات المسلحة بين أدوات أبوظبي والرياض في تكريس للصراع المحتدم على المواقع والمقرات ومراكز النفوذ. انفلات أمني متصاعد وصراع مفتوح في المناطق المحتلة على الأرض وفي الموانئ وعلى حقول النفط، بينما يبقى المواطن هو من يدفع الثمن، أمنا مفقود وثروات منهوبة وبلدا يستنزف ويدمر، فيما تواصل الإمارات والسعودية العبث بمستقبل البلاد.
0: كيان العدو الصهيوني ينشر قواته في إقليم أرض الصومال وبالقرب من باب المندب، وصنعاء تحذر من أي تواجد صهيوني في المنطقة قد يؤثر على أمن الملاحة البحرية.
15: ذكر موقع ميدل إيست آي البريطاني أن إسرائيل قد نشرت قوات عسكرية محدودة في إقليم أرض الصومال، وذلك في إطار مساعيها المتصاعدة لتثبيت نفوذ دائم لها عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. ونقل الموقع في تقريره عن مسؤول صومالي كبير قوله أن إسرائيل نشرت مجموعة صغيرة من قواتها تتألف من 50 جنديا، وذلك بعد وقت قصير من الاعتراف الرسمي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة. وقال المسؤول الصومالي: وفقا لتقاريرنا الاستخباراتية اختار الجيش الإسرائيلي جنودا إسرائيليين من أصول أفريقية خصوصا الإثيوبيين حتى لا يلفت الانتباه إليهم ولكي يندمجوا بسهولة أكبر مع المجتمع المحلي. وكان ما يسمى بوزير الدفاع في إقليم أرض الصومال محمد يوسف علي قد صرح الأسبوع الماضي بأن الإسرائيليين يقومون بتدريب قوات الشرطة والجيش التابعة للإقليم. وفي وقت سابق كشفت شبكة CNN الأمريكية أن سلطة إقليم أرض الصومال وفرت لإسرائيل موقعاً عسكرياً يتيح للطائرات الحربية الإسرائيلية نقطة توقف محتملة. وذكرت وكالة سبأ الرسمية اليوم أن نائب رئيس الأركان لقوات صنعاء اللواء الركن علي الموشكي التقى المستشار العسكري لممثل المبعوث الأممي إلى اليمن وأبلغه بأن التواجد الصهيوني في أرض الصومال يمثل تهديداً وعملاً عسكرياً ضد اليمن والمنطقة. وأضاف الموشكي إن الوجود الصهيوني سيمثل شرارة لتفجير الوضع بالمنطقة، وستكون له تداعيات واسعة على الأمن الملاحي في المنطقة. والأسبوع الماضي
7: زار رئيس سلطة إقليم أرض الصومال إسرائيل،
15: وافتتح سفارة هناك، والتقى العديد من المسؤولين الإسرائيليين،
7: وعلى رأسهم وزير الدفاع
15: إسرائيل كاتس، الذي قال إنه كان هناك تعاون سري مع أرض الصومال لسنوات، وأن هذا التعاون انتقل إلى العلن. وقبل أيام نقلت الصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن وزير خارجية الإقليم قوله: سنتعاون في أي مجال نرى فيه فائدة للبلدين ويخدم مصالحنا المشتركة، لا حدود لعلاقاتنا وتعاوننا.
1: برا يا استعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
0: القوة طريق الحرية والاستقلال. في ظل استمرار المماطلة السعودية والاستجابة للإملاءات الأمريكية، أعلنت صنعاء التعبئة العامة استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والاحتلال. وقد جاء بيان قوات التعبئة العامة في لحظة مفصلية بالغة الحساسية لتدشين خارطة طريق جديدة عنوانها الجاهزية المطلقة والتحرك الشامل لإنهاء الاحتلال ووضع حد لدول العدوان التي تمادت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني لأكثر من 11 عاما.
16: وقوفا أمام البيان المهم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ جهاد ونضال شعبنا اليمني العزيز في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا، وما تضمنته من تأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما. وانطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا للواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وتؤكد التعبئة العامة على ما يلي: أولاً، جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ثانياً، إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل ساريا، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ثالثاً، ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى، باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً ومساراً لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسمياً وشعبياً، وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. رابعاً، تجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. خامساً، نشيد بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على معادلة وحدة الساحات، وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. إن التعبئة العامة وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد، وأننا رهن إشارة قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة، أوفياء لدماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل، وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات، ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صادر عن قوات التعبئة العامة.
0: وضع بيان قوات التعبئة العامة تحالف العدوان وأدواته وفي مقدمتهم كيان العدو الإسرائيلي والأمريكي أمام حقائق ميدانية جديدة لا يمكن القفز عليها، تتمثل بأن الرسالة القادمة من صنعاء تؤكد فشل الرهان على اختراق الجبهة الداخلية، وأن الخيارات الميدانية للقيادة الثورية والسياسية باتت اليوم أكثر اتساعاً وجرأة، لتبقى الأيام المقبلة كفيلة بترجمة الأقوال إلى أفعال تدق عروش المستكبرين وتنتزع الحقوق والثروات مهما عظمت التضحيات. وصنعاء رغم أنها تمد يدها للسلام وتتعاطى مع مرحلة خفض التصعيد دبلوماسياً مع الرياض، تؤمن في الوقت نفسه بأن القوة والبناء هما الضمانة الحقيقية لصنع سلام مستدام، خاصة في ظل استمرار المماطلة السعودية. وبهذا ليس أمام الرياض سوى أن تختار بين خيارين، إما البقاء في وضع يهدد طموحاتها ومصالحها الاقتصادية وأمنها واستقرارها ومكانتها الدولية، أو الاتجاه نحو معالجة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية التي يراها اليمنيون ويراها العالم بأسره حقوقا طبيعية ومشروعة ينبغي الوفاء بها.
17: نعيش اليوم أحرارا، هذا أكبر وأعظم مكسب، ونسعى لأن يستعيد كل شعبنا هذه الحرية، وليس فقط في هذه المناطق والمحافظات التي لم يتمكن الأعداء من احتلالها. نسعى لأن يكون الاستقلال حالة قائمة مستمرة ثابتة مستقرة لكل بلدنا، ثم أن نبني بناء على ذلك على صرح عظيم، صرح فولاذي، صرح مبني على أسس راسخة بجذورها في أعماق الأرض، نبني على ذلك الحضارة، نبني على ذلك النهضة، نبني على ذلك واقعا صحيحا مؤسسات دولة قائمة ومستندة على أساس صحيح تجعل مقدم مصالح شعبها في المقدمة قبل كل شيء، قبل الاعتبارات والمكاسب الشخصية والفئوية والحزبية والمناطقية الضيقة. تؤمن بكل شعبها، تؤمن بكرامة أبناء هذا الشعب بكلهم، ليس عندها حساسيات ومواقف محسوبة بحسابات ضيقة لا فئوية ولا عنصرية ولا مناطقية ولا غير ذلك.
0: انتزاع الحقوق وطرد المحتلين لم تعد مجرد خيارات قابلة للتفاوض فحسب، بل أصبحت واجبا وطنيا ومسارا ثابتا وركيزة أساسية في استراتيجية فرض المعادلات لدحر المحتلين وإنهاء الحصار واستعادة الثروات الوطنية. وبهذا يدخل اليمن مرحلة جديدة من المواجهة خياره واضح، وهو إنهاء الاحتلال وانتزاع الحقوق. فما هي خيارات السعودية وما هي أبعاد المرحلة؟ للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها وللوقوف على آخر المستجدات والأوضاع في المحافظات المحتلة، يسرنا أن نستضيف العميد فواز السلمي الخبير العسكري والسياسي في برنامجنا الأسبوعي برع يستعمار.
18: مرحبا بكم.
0: حياكم الله. عميد فواز، حمل بيان قوات التعبئة العامة دلالات وأبعاد سياسية وعسكرية كثيرة، مجسدا الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومعلنا الجاهزية الكاملة لرفض الجبهات والمضي في أي خيارات تتمثل أهمها بأن الخيارات الميدانية للقيادة الثورية والسياسية باتت اليوم أكثر اتساعا وجرأة، لتبقى الأيام القادمة كفيلة بترجمة الأقوال إلى أفعال. برأيكم عميد فواز، هل ستتجاهل السعودية بيان السيد القائد وبيان قوات التعبئة العامة كما تجاهلت من قبل التحذيرات السابقة وهي تدرك جيدا أنها لن تستطيع المواجهة العسكرية، أم أنها ستظل تماطل في استحقاقات السلام؟ وكيف تقرؤون بنود هذا البيان ولغة الخطاب الموجهة للسعودية؟ وهل السعودية بسياستها العدوانية لن تترك لنا خيار سوى أن ننتزع حقوقنا بالقوة؟
18: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا شك أن بيان التعبئة العامة هو امتداد واستدعاء من كلمة وخطاب الأخ قائد الثورة في ذكرى العام الهجري الجديد، الذي هو مضمونه النصرة، إلا تنصروه فقد نصره الله. ونحن لا نبدأ أي عام هجري دون أن ندرك ما معنى النصرة لله ورسوله، وما معنى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا تتجسد من خلال هذا البيان الذي أتى امتدادا لخطاب السيد القائد، بيان واضح صادر عن قوات التعبئة العامة. التعبئة العامة، أولا إذا أردنا أن نفهم ما معنى التعبئة العامة، هناك من لا يريد أن يفهم ما معنى التعبئة العامة. التعبئة هي الملء، وتعني في العلم العسكري استكمال الملاك البشري والمادي من العدد والعتاد لإكمال الجاهزية، وهو تعبئة عامة للشعب. وهناك مفردات واضحة في البيان صادرة، أتت في البند الأول عندما قال الجهوزية الكاملة والفورية وفقا لتوجيهات قائد الثورة لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين. إذن التعبئة العامة هنا هي لإسناد الجيش، والجيش هو القوات المسلحة، فالتعبئة العامة ستكون للشعب كامل، هي تعبئة عامة في إطار الشعب، وتعني الانتقال من ما يسمى في درجات الجاهزية في الجيش الاستعداد القتالي العادي إلى العالي إلى الكامل، وهي تعبئة كاملة للشعب، تأتي فيها حشد الطاقات، ويأتي فيها الاستنفار الكامل، ويأتي فيها إعلان الجهوزية التامة. هذا من جهة. أما من جهة ماذا يعني للسعودية أو ماذا سنقوم به في إطار الخصم السعودي وماذا يجب عليه أن يفهم هذه الرسالة، لا شك أنه يعلم أنه أمام تنفيذ ملفات اقتصادية وسياسية وعسكرية تم التفاوض بشأنها وتم اللقاءات بشأنها وتم تحذيره بشأنها من خلال القيادة العليا مثلا بالأخ قائد الثورة، من خلال القيادة السياسية العليا مثلا بالمجلس السياسي الأعلى، من خلال الحكومة، من خلال وزارة الخارجية، أيضا مكتب قائد الثورة في عمان الأخ محمد عبد السلام. لكن هناك تهرب وهناك تنصل، وهذا التهرب والتنصل من الخصم السعودي هو ما دفعنا في اليمن وفي المجلس السياسي الأعلى إلى إعلان هذا البيان والمجيء بهذا البيان الذي هو رفض للقوات المسلحة والشعب في جاهزية تامة لانتزاع هذه الحقوق.
0: نعم، هل ستضطرنا هل ستضطرنا السعودية لأن أخذ الحقوق بالقوة أم أنها ستدعن لما جاء في البيانات ولتحذير قائد الثورة الأخير الذي تحدث فيه يعني الذي طلب من خلاله أن تتضافر الجهود الرسمية مع الجهود الشعبية؟ وهذا يدل أن الإنذار الأخير قد تم إطلاقه للسعودية وما عليها إلا أن تلتقطه أو أن تتحمل النتائج.
18: صحيح، نحن لا نسعى للحرب ولا أحد يريد أن يسعى للحرب، ولكن الحرب عندما تفرض وقد فرضت علينا ونحن في إطارها 10 سنوات من العدوان والحصار والتدمير وإنهاء المقدرات وطمس دولة وإنهاء دولة. هذا هو حرب شاملة وتكاتف مع العدو وأزره بل وأشرف على العدو وأشرف على هذا العدو بل وأعلن العدوان أعلن العدوان من مقر البيت الأبيض حيث الشيطان الأكبر. ولكن إذا كان سؤالكم بخصوص هل اضطرنا للسعودية لعودة الحرب وعودة المواجهات؟ نحن جاهزون لهذا الأمر لأن الأحداث علمتنا أن هذا الخصم لا يفهم حيث أنه لا يأتمر بأمر نفسه وإنما بأمر العدو الأمريكي والعدو ومن خلفه العدو الصهيوني. هؤلاء هم الذين يديرون هذه الحرب وهم الذين يديرون هذه الملفات وهم الذين ممسكين بزمام الحرب في المنطقة سواء أن محور الجهاد والمقاومة بقيادة الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران قد نالوا من هذا العدو كثيرا في الحرب الأخيرة وقد أرغموه على الهزيمة والتفاوض والاستسلام، وكان ذلك قد جاء في مذكرة التفاهم مع العدو الأمريكي والجمهورية الإسلامية في إيران. ونحن هنا في اليمن جاهزون وأمامنا خيارات سواء في استعادة المحافظات المحتلة جنوبا وشرقا أو تفعيل الجبهة شمالا باتجاه الحدود مع السعودية في حال لم يجنح للسلم وفي حال لم يتعامل مع الملفات التي قد تم الحديث بشأنها وعلى رأسها تسليم الرواتب على رأسها فك الحصار ورفع الحصار عن موانئ الحديدة وكافة موانئ اليمن رفع الحصار عن مطار صنعاء عدد جبر الضرر ودفع الأضرار وفي نفس الوقت الالتزام الكامل والوصول إلى اتفاق نهائي يقر دولة سيادية هي الجمهورية اليمنية تتمتع بكافة التأثير في قرارها وحريتها.
0: هذا صحيح. عميد فواز، وضع بيان قوة التابعة العامة دول الاحتلال والعدوان وأدواتها أمام حقائق ميدانية كثيرة لا يمكن القفز عليها، أهمها فشل تلك الدول في زعزعة الجبهة الداخلية، كما حذرها من أي مؤامرات قد تستهدف البنية المجتمعية، وهو ما راهنت عليه تلك الدول خلال السنوات الماضية بعد هزيمتها وفشلها في المواجهة العسكرية. فهل ما زالت السعودية تراهن على زعزعة الجبهة الداخلية وتحشيد عملائها ومرتزقتها وميليشياتها الإرهابية لمواجهة صنعاء؟ وكيف يمكن تفسير سلوكيات وممارسات السعودية وما تقوم به في المحافظات المحتلة من نشر للفوضى والصراع؟
18: نعم، يفترض بالنظام السعودي أن يأخذ البيان قوات التعبئة العامة ويقرأ بنوده الخمس النقاط وسيستفيد كثيرا من فهم ما هي أسرار القيادة اليمنية في التعامل مع القضية السعودية. إذا كان هناك من سر فالسر هو في هذا البيان، خمس نقاط واضحة تبدأ من عند الجهوزية الكاملة والفورية وتبدأ من عند رفض الجيش وانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا. هذا البند رقم واحد. البند رقم اثنين يتكلم بأن هناك قوة مدربة مسلحة مشكلة في قوات التعبئة بلغت مئات الآلاف من القوات وبلغت مئات الألوية العسكرية، وأوضحت كذلك بأن التدريب لا زال ساريا وفي التشكيل والتدريب في المرحلة المقبلة، وسيكون في أعلى جاهزية وفي أكثر نشاط، وأن هناك تنسيق وربط بين القوات التعبئة والقوات المسلحة. ولتوضيح هذه النقطة، في قوات التعبئة عندما يتكلم هناك من ربما لا يفهم وكانوا يتكلم عن قوة منفصلة، هناك قوة اسمها قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية. إذا هناك من لا يفهم هذا الشيء فنريد أن نفهمه بأن القوات المسلحة معروفة القوات المسلحة، أما قوات التعبئة فهي الشعب اليمني كامل، هي الشعب اليمني كامل وليست فصيل معين. هي كافة الشعب اليمني، لأن قوات التعبئة واضحة في بيانها بأنها رفض الجيش. رفض الجيش من أين يتم رفض الجيش؟ من الشعب اليمني. إذن التعبئة العامة هنا هي للشعب اليمني كامل. وفي الحقيقة الشعب اليمني كامل هو جند في سبيل الله، وهو مجند، وكيف لا يكون كذلك، وهو شعب الأنصار الذي يأتي في إطار والذين أووا ونصروا. مهمة الشعب اليمني دائما هي الإيواء والنصرة وهي الإسناد. وهناك كذلك نقطة ثالثة يجب على النظام السعودي أن يفهمها في بيان قوات التعبئة العامة. والصواب أن يسمي الشعب اليمني هذا البيان، أن يسمي النظام السعودي هذا البيان بيان قوات الشعب اليمني، لأن التعبئة العامة هنا هي الشعب اليمني. فالبند الثالث واضح، وهو دعوة الشعب اليمني، يتكلم عن الشعب اليمني إلى وحدة الصف وتحسين الجبهة الداخلية والاستمرار في
0: النفير العام والجبهة
18: طوفان الأقصى. كذلك هناك البند الرابع وهو المهم، وهو هدف وبوصلة الشعب اليمني، كما هو هدف وبوصلة محور المقاومة نظاما كلا على حدة أو كوحدة ساحات. الموقف اليمني يجدد الثبات على المبدأ في نصرة الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية هي البوصلة لجميع القوى الحرة، وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الصهيوني إدراك ذلك، كما على الخصم السعودي أن يفهم ذلك أكثر.
0: عميد فواز، لو عدنا لأبناء المحافظات المحتلة، أبناء عدن يعيشون واقعا مأساويا مريرا في ظل انهيار الخدمات وتفاقم الأزمة الاقتصادية وكذلك انتشار الفوضى وانعدام الأمن، حيث تحولت تلك المدن إلى ساحة للصراع بين عدد من المرتزقة والميليشيات المتناحرة التي أنتجتها دول الاحتلال، التي يديروها أو التي بدورها نستطيع أن نقول تنكرت لكل شيء ولم تقدم سوى الخراب والدمار والقتل وسحق مقومات الحياة. وما يحدث اليوم على الأرض ليس مجرد احتلال، بل نستطيع أن نقول هي سياسة إذلال متعمدة وانتقام ممنهج من اليمن واليمنيين. وسؤالي لكم عميد فواز، هل ستستمر الرياض وتستميت في فرض وصايتها التي تضمن بقائها وإبقاء اليمن رهن الوصاية الخارجية، خاصة في المحافظات الجنوبية، واستخدامها كورقة ضغط ضد صنعاء؟
18: كلام سليم وسؤال وجيه. الرياض يجب أن تفهم، لا نأتي فقط من حادثة أمس، مكتب الصحفي ومراسل العربية محمد عيبة في المكلة بانفجار عبوة الأسفة، هذه رسالة للقيادة السعودية رأسا، لأن قناة العربية والحدث تمثل الجناح الإعلام الحربي والعسكري للرياض، ومكتب الصحفي هو رسالة، لا نعلم مصدر هذه الرسالة ومن وراء هذا الحادث، ولكننا نفهم هنا المغزى بأن مكتب هذا الصحفي هو رسالة بأن الإعلام العسكري والإعلام الحربي للقيادة السعودية في جنوب الوطن يجب أن لا يكون موجودا، وأن هناك قوة أخرى. هناك أيضا فريق أممي ربما زار عدن اليوم أو يزورها أو قرر زيارتها لتوثيق الانتهاكات. الانتهاكات مستمرة،

0: المسيره وهذه الحركه القرانيه الجهاديه وهذه الدوله الاسلاميه الحقيقيه في اليمن وبقياده صنعاء الا من اجل نصره المستضعفين ومن اجل تمكين المستضعفين ومن اجل رفع الظلم عن الاخرين. والا فما هو الجهاد؟ الجهاد ما هو الا امر بمعروف ونهي عن منكر. ونحن هنا نامر بالمعروف وننهى عن منكر، وما يحدث في المحافظات الجنوبيه كثير المنكر ومن اكبر المنكر. هناك ما ظهر وهناك ما لم يظهر. وبالنسبة للرياض يجب أن تفهم أن أي استماتة لها وأي تعزيز لوجودها فلتعزز. نتمنى أن تعزز وجودها في المحافظات الجنوبية، ونتمنى أن ترسل تعزيزات بكافة أنواع الأسلحة، ولكن يجب أن تفهم بأن تلك التعزيزات وتلك الإمدادات مصيرها هو أن تصل إلى صنعاء فوق بقيادة صنعاء يقودها صنعاء بعد أن نأخذ تلك الدبابات ونأخذ تلك التعزيزات ونحرر الأرض كافة. لن تبقى المحافظات الجنوبية أسيرة، لا ولن نسمح بطمس الهوية الجنوبية. نحن نؤمن بأن الجنوب يبدأ من الركن اليماني إلى القطب الجنوبي، ولكننا نؤمن بواقعنا. سلطة جمهورية اليمنية في حدودها السياسية المعترف بها دوليا من المهرة إلى صعدة. لن نتكلم عن ما قبل هذه الحرب، نحن نتكلم عن سيادة الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا والمعروفة حدودها من المهرة إلى صعدة وسقطرى في المحيط الهندي. هذه هي دولتنا وهذه هي حدودنا. لن نسمح لأحد غاز كان من العرب أو من غير العرب أن يعبث في أرضنا وأن يطمس حضارتها وأن يطمس هويتها الإيمانية اليمانية الأصيلة وأن يطمس اليمن، لأن ما يحدث في الجنوب هو طمس للهوية، هو طمس للقيم على حساب المادة، على حساب اكتساب المال والارتزاق غير المشروع والكسب غير المشروع وشراء الدنيا بالآخرة أو شراء الآخرة بالدنيا. يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. ثرواتنا عظيمة وإمكانياتنا رهيبة وعندنا ما يغني الشعب اليمني ويغني الشعب العربي ويغني كل جائع في العالم كامل.
1: نعم عميد فواز، تتواصل الفضائح المرتزقة وفسادهم ونهبهم للأموال وخيرات الوطن، تاركين المحافظات لقمة سائغة للعبث السعودي والإماراتي، وما نشر في وسائل الإعلام مؤخرا من فساد للعليمي وقيادات المرتزقة يدعو للتساؤل إلى متى ستستمر أو سيستمر هذا النهب والفساد، بينما المواطن في تلك المحافظات يموت جوعا ويعاني مرارة الفقر وانعدام الخدمات. وهل أصبح المرتزقة أداة لزيادة معاناة المواطنين بدلا من تخفيف تلك المعاناة، وهم من يدعون أنهم في صف الوطن وفي صف المواطن؟ وإلى متى سيستمر الصمت الشعبي في تلك المناطق على مثل هؤلاء المرتزقة والعملاء وفسادهم؟
0: ندعو أبناء الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية أن يفتدوا بنماذج موجودة ثائرة كانت منذ بدء العدوان على اليمن تنادي بأن صنعاء هي تمثل عاصمة اليمن وستبقى، وأن القيادة في صنعاء الذي يسمونها الطرف الآخر يسمونها بأننا سلطة الأمر الواقع. هناك نماذج في المحافظة الجنوبية بيسمونا القيادة الحرة. نحن بالنسبة لنا نعتقد اعتقاد يقين بأننا لسنا الأحرار في اليمن كقيادة في صنعاء، وإنما نمثل الأحرار في العالم العربي والإسلامي، بل ونمثل الأحرار في الإنسانية، لأن الإنسانية أهدرت. أما العرب والمسلمون فهم تحت أقدام اليهود والنصارى وهذا شيء معروف، والعرب المنطقة العربية تعيش تحت الهيمنة. ما يحدث في دول الخليج في إطار الحرب الأمريكية الإيرانية وشيء واضح بأن العرب تحت الوصاية الدولية، وإلا لما كانت دول الخليج بهذا الوضع الذي يعني كأنه لا يرى لا يسمع لا يتكلم، وأمريكا وإلا كان الحل إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وإنهاء الحرب بسهولة. ولكن الدفاع الجيش الأمريكي لا يدافع عن الخليج وإنما بيدافع عن قواعده، لأنه لا يعترف بشيء اسمها دول خليجية في الحقيقة. يعترف بأنه يملك

0: مستعمرات في هيئة قواعد، في صورة قواعد، وإنما هي مستعمرات، الدولة كلها مستعمرة.
1: نعم.
0: النماذج الحرة في اليمن بالمهرة ممثلة بالمناضل الأصيل علي سالم الحريزي. لماذا لا نجد هناك علي سالم حريزي في حضرموت، في لاحج، في أبين، في الضالع، في عدن، في شبوة، يقومون برفع العلم اليمني وإثبات الوحدة اليمنية وإثبات كره الغازي للوطن وإثبات حب الوطن وحب الإنسان اليمني وكره المستعمر؟ لماذا لا نجد مثل هذه النماذج ونحن سنكون إلى جانبهم ونحن معهم؟ وإلا فإننا ندرك بالنسبة لنا أن أرضنا واحدة، ليست ما يسمى بالأمم المتحدة التي تتكلم متى شاءت عن استقرار ووحدة اليمن. نحن نثبت أن وحدة اليمن كوطن من خلال قول رسول الله حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. هنا ربط صنعاء بحضرموت ربط قرآني محمدي، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وعندما يقول في حديثه، وهنا نأخذ اقتباسا هذه الجملة، حتى يشير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، هنا يثبت واحدية اليمن. نعم. فأن صنعاء وحضرموت واحدة، فكيف نتكلم عن عدن التي تبعد عن آخر نقطة حاليا 300 كيلو؟
1: نعم.
0: ونتكلم عن حضرموت 3000 كيلو، هنا واحدية. الجزيرة العربية كلها شعب واحد وجزيرة واحدة.
1: نعم.
0: ولكنها لن يعيدها في الوقت الراهن وفي هذا الوقت، سوى القيادة الحرة المستقلة التي تمثل السيادة في أبهى صورها وفي أجل صورها، وهي القيادة في صنعاء. القيادة في صنعاء هي رمز لكل عربي حر ولكل مسلم حر، ويجب أن يلتف الأحرار حول القيادة في صنعاء من أجل استقلال الأمة العربية والإسلامية. نحن لا نتكلم عن استقلال صنعاء أو استقلال اليمن، نحن نتكلم عن استقلال وسيادة القرار الإسلامي. القرار الإسلامي مصادر، لا يوجد سيادة للإسلام. البعض يتكلم بأن صنعاء تتكلم عن سيادة الشخص أو سيادة الفكرة أو سيادة الجماعة، نتكلم عن سيادة الإسلام، لأنه لا يوجد سيادة للإسلام إلا بنواة صنعاء. هذه هي الحقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى.
1: نعم. لا ننسى أنه السيطرة على المنطقة لا تتم إلا عن طريق المرتزقة الذين يعتبرون هم الأدوات القادرة للاحتلال، وهذا فعلا ما حصل في جنوب الوطن. لذلك نلاحظ أن الثروة مهدرة ويتم استخدامها بشكل خاطئ، حيث أنه يتم تقسيمها ما بين الغازي والمحتل وبين المرتزقة الذين هم الأدوات التي تمرر سياسة المحتل في البلاد. للأسف أستاذ يعني عميد فواز، سؤالي الأخير لكم، التحركات الإسرائيلية في الصومال وأنتم تحدثتم عنها في سؤال سابق تهدد الأمن القومي للمنطقة وأمن اليمن والملاحة في البحر الأحمر، وصنعاء حذرت مؤخرا من تلك التحركات الصهيونية في منطقة القرن الأفريقي التي تهدف إلى تمزيق وحدة الصومال وتحويل أراضي إلى مسرح للصراع في المنطقة. من جانب آخر، لقيت هذه التحركات للأسف استجابة وقبول من قبل المرتزقة والعملاء. كيف تقرؤون هذه التحركات، وهل ستسعى السعودية ومرتزقتها إلى الانخراط مع كيان العدو في أي مواجهة قادمة مع صنعاء في ظل العزوف الأمريكي عن مواجهة صنعاء؟
0: نعم، سؤال وجيه. نأتي من خاتمة السؤال، هل الرياض تنخرط؟ نعتقد بأنها منخرطة في هذا الأمر، وإلا فهي تدير أو مسؤولة عن السواحل اليمنية وعن البحر اليمني من خلال الحصار البحري لما يسمى بالتحالف العربي. كيف تمكن العدو الصهيوني، الكيان الصهيوني، من التواجد في سواحل الصومال بينما السعودية والتحالف العربي يفرض سيطرته على السواحل اليمنية وعلى الأجواء اليمنية وعلى المياه البحرية اليمنية من كافة الاتجاهات، بحر الأحمر، باب المندب، خلي عدن، إلى بحر العرب، إلى الخليج العربي، قبل أن تأتي عملياتنا طبعا وتفرض سيادتها. فهذا الوجود للكيان الصهيوني لا يمكن بأن نبرأ السعودية والإمارات من معهم من العرب في هذا الوجود. ولكن يبقى السؤال الأهم، لماذا تواجد الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة في أرض الصومال؟ نحن في القوات المسلحة اليمنية نقيم هذا الأمر ونبحث عن الأسباب قبل أن، مع إدراكنا بأن هذا العدو مستمر كان وسيبقى إلى أن يأتي زواله قريبا، ولكننا نبحث عن الأسباب، ما الذي دفعه في الفترة الأخيرة إلى التواجد في أرض الصومال رغم أنه عدو موجود وراسخ بحكم اتفاقية سايكس بيكو هي التي فرضته منذ العام 1917 ووعد بالفور المشؤوم إنشاء وطن قومي، وإنشاء وطن قومي لم يكن مجرد في فلسطين فقط، هناك أنشأ الكيان وأنشأت القاعدة العسكرية ولكنه موجود في جميع بلدان العرب وحول العرب. فكان التقييم من القوات المسلحة اليمنية عن سر تواجد الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة وتحديدا في أواخر منذ بعد طوفان الأقصى بأنه نتيجة للعمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية في المناطق الحيوية وفي الأراضي العربية المحتلة التي يحتلها الكيان الصهيوني،
1: نعم،
0: بدءا من إيلات وانتهاء بيافا واللد ومناطق حيفا، حيث الضربات اليمنية شكلت ألما ووجعا وضربات قاصمة ومزلزلة بحق هذا الكيان. فأراد الكيان أن يعمل عملية التفاف وعملية تطويق أو شبه تطويق للجمهورية اليمنية والقوات المسلحة اليمنية ولو من أرض الصومال. هذا هو التقييم الحقيقي والتوصيف الحقيقي لهذا الوجود. ولكن كما أخبرتكم في الحديث في هذا اللقاء بأن أرض الصومال تحت المجهر القوات المسلحة اليمنية، وفي عقلية السيد القائد تحديدا أرض الصومال موجودة في عقل وفكرة الأخ قائد الثورة سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لأنه يدرك بنظرة قرآنية ثاقبة بأن اليمن هي الظهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله استقبل بي الشام وجعل ما أمامي رزقا وغنيمة وولى ظهري اليمن وجعل ما خلفي مددا. والأخ السيد القائد يدرك بأن هذا الظهر يجب أن يكون آمن، فأراد العدو الكيان الصهيوني أن يأتي من الظهر ويخفف هذا المدد الذي تمثله صنعاء، لأن صنعاء مثلت مددا قويا ظهر مددا عسكريا في فلسطين، ولكنه قد ظهر مددا سياسيا ومددا ثقافيا ومددا فكريا من خلال خطابات الأخ السيد القائد، من خلال الثقافيين الجهاديين والتعبئة العامة التي تمثل نشاطا ثقافيا تربويا في أوساط الشعب اليمني وفي أوساط منصات التواصل الاجتماعي وفي منصات الفضائيات الإعلامية وفي جميع اللقاءات والحوارات التي إن شاء الله أن يكون هذا العصر هو عصر البث الإعلامي والتي تنتقل المعلومة في لحظات إلى أرجاء المعمورة. فهذا التطويق الذي أتى من الكيان الصهيوني هو تطويق فاشل وهو محاولة التفاف فاشلة لن يكون لها أثر، بل هي من ستجعل تواجدنا في تلك الأرض تواجدا مشروعا وشرعيا وراسخا.
1: نعم، لأننا سنكون متواجدين حسب بيان القوات المسلحة في ذلك الوقت بأن أي هدف أو أي وجود للكيان الصهيوني في منطقة أرض الصومال سيكون هدف للقوات المسلحة اليمنية.
0: نعم، هناك إشارة واحدة فقط لو تكرمتم.
1: تفضل.
0: فهناك عندما أتى في البيان قوات التعبئة العامة في النقطة رقم واحد عندما قال ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان.
1: نعم.
0: هنا أي زمان ومكان هي كلمة يعني واسعة وممتدة وستكون في أي زمان وفي أي مكان، ليست فقط داخل الوطن وإنما في أي مكان ضمن وحدة الساحات.
1: نعم.
0: وضمن في أي مكان تتطلب، لا ليس أي مكان تتطلب القوات المسلحة اليمنية.
1: نعم.
0: وإنما في أي مكان تتطلب قوات محور الجهاد المقاومة.
1: نعم.
0: في فلسطين أو في العراق أو في إيران أو في أي مكان على وجه الأرض بإذن الله تعالى.
1: نعم، نقول حرية اليمن واستقلاله خط أحمر، والشعب اليمني لم يعد يتحمل المزيد من الصبر، ولا بد من تحرك شعبي ورسمي وعسكري في جميع المسارات لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار. وبيان السيد القائد بمثابة إنذار نهائي للنظام السعودي، وإذا لم يستوعب الدرس ويمضي في طريق السلام فإن المرحلة المقبلة ستكون وبالا عليه، وسينتزع اليمن حقوقه بالقوة، وسيضطر العدو حينها للخضوع والاستسلام والخروج من المستنقع اليمني صغيرا دليلا. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا العميد فوز السلمي الخبير العسكري والسياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برا يستعمر.
0: شكرا لكم، ونحن رهن إشارة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أي زمان وفي أي مكان.
1: شكرا لكم، في أمان.
0: شكرا لكم.
2: برا يستعمر، برا يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: بين ماض رحل بكل أوجاعه وحاضر يتكئ على الحكمة والإيمان والقوة، يؤكد اليمن شعبا وقيادة وجيشا أن زمن الوصاية انتهى، وأن الاستعمار مهما تلون وتبدلت أشكاله وأساليبه سيرحل صاغرا ذليلا كما رحل الاستعمار القديم على هتاف برع يا استعمار ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال ولن ترى الدنيا على أرض وصية. وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار،
2: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظه، وسينجيكم من شر العداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تنتشوا ولا تقولوا ما ينقص من قدركم. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة، وهي الحلقة الرابعة من سلسلة ذكرى ثورة عاشوراء، ثورة الإمام الحسين عليه السلام. كنا قد علينا في الحلقة السابقة الأسباب والأوضاع الدينية والفكرية والثقافية التي أدت إلى قيام ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تتمة لهذه الحلقة يجب أن نذكر قضية مهمة، حيث أن سلطة معاوية ابن أبي سفيان اتخذت من سياسة لعن الإمام علي عليه السلام على المنابر هدفا سياسيا وثقافيا، لإسكات أي صوت يريد تثوير الناس ودعوتهم إلى أئمة أهل البيت باعتبارهم رموز العدالة في ذلك الحين، وباعتبارهم الامتداد الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل. أراد الأمويون أن يحقروا أكبر زعيم للثورة ولحراسة ولحفظ الدين، وهو الإمام علي عليه السلام، حتى لا يفكر الآخرون بالقيام بالثورة عليهم أو الاستنكار لطريقتهم في الحكم ولإدارتهم للأمة. وبالتالي هذه السياسة، ولو أنها أدت هذه الثمرة إلى حد ما، أو هذه الفائدة الذي ابتغاها بن أمية، وهي أن يحقروا من قدر الإمام علي ويطفئوا نار الثورة عند آخرين يمضون على نفس الطريق، لكنها بيّنت من هي حركة النفاق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي المشهور الذي يقول فيه: لا يحبك، للإمام علي عليه السلام يقول فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. كان معاوية في آخر خطبة الجمعة يقول: اللهم إن أبا تراب، أي الإمام علي، اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك وصد عن سبيلك، فلعنه لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليما. وكتب بذلك إلى الآفاق، كتب إلى أولاته في الأمصار وفي الآفاق أن يخطبوا بهذه الخطبة بهذه الصيغة. ولم يتوقف اللعن طوال الحكم الأموي إلا في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، من عام 99 هجرية إلى عام 101 هجرية. خلال الثلاث سنوات هذه التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز، توقف لعن الإمام علي عليه السلام. وقد استنكرت أم سلمة وغيرها من الصحابة، استنكروا هذه السنة الخبيثة التي سنها معاوية في بلعن الإمام علي عليه السلام. وفي بعض السياق كانوا يلعنون أيضا الصديق الزهراء وابنيهما الحسن والحسين. استنكرت أم سلمة هذه الطريقة وأرسلت إلى معاوية تقول له: إنكم تلعنون الله ورسوله، على منابركم، وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبه، وأنا أشهد أن الله أحبه ورسوله. أم سلمة رضوان الله عليها بيّنت موقفها وبرأت ساحتها من هذه القضية الخطيرة. بالتأكيد أن هناك آخرين أيضا استنكروا هذه الطريقة، ومنهم من ضحى بنفسه وقدم رأسه قربانا من أجل إزالة هذه السنة التي سنها معاوية في واقع المسلمين. بالنسبة للأسباب والأوضاع السياسية التي ثورت الإمام الحسين عليه السلام والتي حركت الإمام الحسين، فهي أيضا أوضاع معروفة. من المعروف أيضا أن معاوية نازع الإمام علي عليه السلام، واتخذ من قميص عثمان وقتل عثمان ودم عثمان ذريعة للتمرد على شرعية الخليفة الشرعي والإمام الشرعي الذي نص عليه القرآن الكريم ونص عليه الرسول محمد صلى الله عليه وعلى وسلم في يوم الولاية في حديث الغدير. عمر للأسف الشديد كان قد ثبت معاوية في الشام، يعني لم يأتي معاوية إلى عصر الإمام علي إلا وقد صار دولة قوية، بل كانت دولته في الشام أقوى من دولة الخلافة نفسها، وجيشه في الشام كان أقوى من جيش المدينة، من جيش الخلافة في المدينة، وقد صار دولة قوية في عهد عثمان، وكان عثمان ضعيف الإرادة ويتسلط على إرادته وعلى أوامره بنو أمية مثل مروان بن الحكم وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. معاوية شجع على الفساد والانحراف المالي والإداري في عهد عثمان، مما أجج لروح الثورة على عثمان. ثم اتخذ من دم عثمان قميصا، اتخذ من دم من من قميص من دم عثمان قميصا للوصول إلى السلطة، وهذه قضية خطيرة جدا، حيث قام بالمطالبة بدم عثمان. مع ذلك خطط أيضا ومول قتل الإمام علي عليه السلام عندما اخترق جبهة التكفيريين الخوارج، واستطاع أن يجند شخصا منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، استطاع أن يجنده لقتل الإمام علي عليه السلام بالتعاون مع زعماء آخرين من زعماء العراق منهم الأشعث بن قيس الكندي. ثم جيش الجيوش واشترى الذمم ورؤساء العراق في عهد الإمام الحسن عليه السلام كما هو معروف، حتى أنهم المقاتلين العراقيين الذين كانوا يقاتلون مع الإمام الحسن عليه السلام اعتدوا على الإمام الحسن وهو في طريقه لقتال معاوية. طعن الإمام الحسن في مظلم صابات، وهناك أيضا بعض قادته ومنهم عبيد الله بن العباس غادره وتخلى عن القتال معه وذهب ليوالي معاوية. للأسف الشديد الإمام الحسن كان لم يكن لديه أي خيار آخر إلا خيار توقيع صلح بترك الحرب بينه وبين معاوية، على أن يحفظ هذا الصلح من بقي من أصحاب الإمام علي عليه السلام وأن لا يعتدى عليهم وأن يكونوا آمنين على أنفسهم وأموالهم. طبعا الإمام الحسن عقد هذا الصلح في ظل وضع كان معاوية لا يزال متسترا بأنه ملتزم بأحكام الدين وبأحكام الإسلام. الإمام الحسن عندما وقع هذا الاتفاق وهو يعلم أن معاوية سيخرج هذا الاتفاق بل وسيخالفه وسيناقضه بشكل واضح، و بالتالي يتبين للمسلمين أن هذا الشخص الذي يدعي أنه خليفة المسلمين لا يراعي لله حقا ولا يراعي عقدا ولا ذمة، وبالتالي يظهر وتقام الحجة على أولئك الذين لم يصلوا إلى مرحلة اليقين. من المعروف أن معاوية وبني أمية بشكل عام تحالفوا عقدوا أو أنشأوا تحالفا ثلاثيا خطيرا. هذا التحالف الثلاثي الخطير الذي نتج عن اليهود والنصارى من جهة، وعلماء البلاط الأموي من جهة أخرى، والأمراء والخلفاء الأمويين من جهة ثالثة، هذا التحالف أنتج مفاهيم سياسية منحرفة، أنتج ثقافة تضليلية ضللت الأمة في المجال السياسي وفي الظروف السياسية، حتى أن يزيد بن معاوية يطلب من أبيه أن يوليه ولاية العهد لكي ينجو من النار ولكي يدخل الجنة. قال كيف؟ قال لأنه في الأثر، طبعا أي أثر هذا؟ هي الآثار التي ضخها المصنع الأموي للأحاديث التي أنتجت من أجل مآرب سياسية وأغراض سياسية انحرفت بالأمة وصارت فيما بعد عقائد مقدسة. قال لأن في الأثر من ولي أمر الأمة ثلاثة أيام دخل الجنة، كما قدمنا سابقا في الحلقات السابقة أنهم أيضا صنعوا عقيدة الجبر وكذلك عقيدة الإرجاء، وأن الحق في جانب الكثرة والباطل في جانب القلة وإلى آخره. طبعا في ظل هذه الظروف السياسية عقد معاوية ولاية العهد لابنه يزيد المشهور بفسقه وكفره، حتى أن المعترضين كما يقول المؤرخون الذين اعترضوا على إدارة الحكم واعترضوا على ولاية معاوية أو بيعة معاوية لابنه يزيد، اعترضوا عليه بأنه كان يعني بأنه كان بأن بأن هذا الرجل الذي هو يزيد كان يلعب بالقرود. قالوا كيف نبايع، المعترضين الذين اعترضوا على بيعته قالوا كيف نبايع من يلعب بالقرود والكلاب ويشرب الخمر ويظهر الفسوق، ما حجتنا عند الله؟ حتى أن معاوية عندما أخبر زياد بن أبيه واليه على العراق أخبره برغبته في بيعة ولاية العهد لابنه يزيد، قال زياد فما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد وهو يلعب في الكلاب والقرود ويلبس المصبغ ويدمن الشراب ويمشي على الدفوف وبحضرتهم الحسين، ولكن تأمره، قدم مقترحا زياد، يقدم مقترح لمعاوية بالتمهيد لإنتاج يزيد بشكل آخر أمام الناس بأنه قد تغير وأنه قد أصبح، قال ولكن تأمره يتخلق بأخلاق هؤلاء حولا أو حولين فعسينا أن نموه على الناس. ذكر المؤرخ المسعودي أن يزيد كان صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب. هذا الوصف ليس خاصا بالمسعودي من المؤرخين، بل نجده عند معظم المؤرخين الذين أرخوا، حتى أولئك المؤرخين المتهمين بميولهم الأموية والذين كانوا من المؤرخين الشاميين وعلى رأسهم ابن كثير وابن عساكر وغيرهم والذهبي وغيرهم، يذكرون أن يزيد كان على هذا النحو. في مرة من المرات يزيد أقبل يوما على ساقيه وقال له اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فسقي مثلها ابن زياد، عبيد الله بن زياد الذي كان نديما له على شراب الخمر، يقول اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فسقي مثلها ابن زياد صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي. ثم أمر المغنين فغنوا به. كان ليزيد هذا الذي سيبايع له بالخلافة كان له قرد يكنى بأبي قيس يحضره مجلس منادمته ويطرح له متكئا، وكان يحمله على أتان وحشية قد ريضت وذللت لذلك بسرج ولجام ويسابق بها الخيل يوم الحلبة، وكان يلبس قرده ذلك الذي كان يجلسه عنده في المجلس يلبسه الفرو وقباء من الحرير ذات الألوان، ويلبس تلك الأتان سرجا من الحرير الأحمر منقوشا وملمعا بأنواع من الألوان. هذا هو مشروع أمير المؤمنين الذي سيكون أمير المؤمنين الذي سيبايع له بالمال وبالسيف. ولهذا يزيد لا يحظى بأي مكانة عند المسلمين، لا عند الشيعة ولا عند كثير من السنة المنصفين الذين يلتزمون أحكام الله عز وجل. حتى أن المؤرخ المحدثين منهم مثلا ابن حجر العسقلاني يقول في يزيد، يقول مقدوح في عدالته وليس بأهل أن يروى عنه. ابن حنبل يقول لا ينبغي أن يروى عنه. ذكر المحدثون والمؤرخون أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلا 20 صوتا. لماذا؟ لأنه لقب يزيد بأمير المؤمنين. أما عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الأنصاري، أبوه حنظلة بن أبي عامر الذي سمي بغسيل الملائكة، ابنه عبد الله هذا كان خيرا فاضلا مقدما في الأنصار. لما قاد ثورة أهل المدينة على يزيد وأسند أهل المدينة أمرهم إليه في مقاومة الجيش الأموي وبايعوه على الموت، قام فيهم وقال يا قوم اتقوا الله وحده، فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إن رجلا ينكح الأمهات، لاحظوا البشاعة والفظاعة الخطيرة جدا، إن رجلا أي يزيد ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا. فتواثب الناس في المدينة يبايعونه من كل النواحي. سجل أيضا للتابعي الشهير الحسن البصري المتوفى في عام 110 هجرية موقف قوي ضد معاوية، إذ قال أربع خصال كنا في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت له موبقة في النار. واحد، انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة عندما اقتصب أمر الخلافة بالقوة وفيهم بقايا الصحابة وذوي الفضيلة. اثنان، واستخلافه بعده ابنه سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. ثلاثة، وادعاءه زيادا، ادعى أنه ابن أبيه أبي سفيان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. أربعة، وقتله حجرا ابن عدي الكندي وأصحاب حجر، فيا ويلا له من حجر ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر وأصحاب حجر. يزيد كان ثمرة معاوية ونتاج تربيته، لما أزمع رأي معاوية على البيعة ليزيد بالعهد أشار زياد بأن لا بد من تأهيل وتدريب يزيد يعني بشكل سابق للبيعة حتى يظهر أمام المجتمع وأمام الأمة بالشكل اللائق مع حفاظه على انحرافه وفساده بشكل سري. يعني فليبقى على انحرافه ولكن ليتستر. ولهذا يقول المؤرخان اللذان لا يتهمان على الأمويين وهما ابن عساكر وابن كثير يقولان وكان من أهل الشام قال كان يزيد صاحب شراب يأخذ مأخذ الأحداث فأحس معاوية بذلك فأحب أن يعظه في رفق فقال يا بني ما أقدرك على أن تصير إلى حاجتك من غير تهتك يذهب بمروءتك وقدرك. ثم قال يا بني إني منشدك أبياتا فتأدب بها واحفظها. لاحظوا ما هي الأبيات. يقول له فيها فأنشده انصب نهارك في طلاب العلا واصبر على هجر الحبيب القريب حتى إذا الليل أتى بالدجى واكتحلت بالغمض عين الرقيب فباشر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأديب كم فاسق تحسبه ناسكا قد باشر الليل بأمر عجيب غطى عليه الليل أستاره فبات في أمن وعيش خصيب ولذة الأحمق مكشوفة يسعى بها كل عدو مريب. أي أن معاوية بهذه الأبيات وبهذه الطريقة يقول ليزيد افعل ما تشاء ولكن في ظل خفية وفي ستر من الناس لا تتظاهر بالمعاصي أمام الناس اشرب الخمر ارتكب الفاحشة اصنع ما بدالك ولكن تستر وكن متسترا ولا تظهر للآخرين ما تعمله. هذا هو الأدب الذي أدب معاوية ابنه يزيد الذي الآن الذي سيأتي وسيرغم الناس على بيعته. هذه الأسباب السياسية هي التي ساهمت في ثورة الإمام الحسين عليه السلام كما سنكمل ذلك الوضع والموضوع في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة. ثورة لكل الأزمنة سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.

إعطاء الدليل ولا نقر إجرار العبيد، وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نشرة إخبارية مفصلة نوافيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي. مسيرات حاشدة بالعاصمة صنعاء والمحافظات تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين وتجدد إعلان التعبئة. نائب وزير الخارجية يحذر كيان العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة تجاه بلادنا. إصابات في صفوف جيش العدو الإسرائيلي بينها خطيرة في اشتباكات مع المقاومة اللبنانية في بيت حانون جنوب البلاد. من العناوين إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني سيتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة والمظلومية الواضحة، ولن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلادنا. وقال في خطاب ألقاه عصر أمس ضمن مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والحصار والاحتلال الأمريكي السعودي على بلدنا، وسنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. وأشاد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك، داعيا أبناء الشعب اليمني إلى رص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وروحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية والتعبئة العامة. وجدد التأكيد على ثبات الشعب اليمني في مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل، انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية. هذا وسنذيع تسجيلا كاملا لخطاب قائد الثورة عقب نشرة الأخبار. شهدت العاصمة صنعاء وعموم المحافظات الحرة يوم أمس مسيرات جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وفي المسيرات اعتبر المشاركون ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة كل الأحرار، مؤكدين أن الانتصار للدين وعلاء كلمة الله تتطلب التضحية التي جسدها الإمام الحسين في كربلاء قولا وعملا. وأشاروا إلى أن الشعب اليمني ماض في طريق تحرير كل شبر من أرض الوطن بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، معلنين النفير العام والجاهزية القصوى لتنفيذ موجهات القائد مهما كانت التحديات. ولفتت الكلمات التي ألقيت إلى أن الشعب اليمني يحيي هذه الذكرى من ميدان الجهاد في سبيل الله تعالى، وهو يلبي النداء ويقدم الشهداء ويحمل الراية ويتميز بحضوره المليوني في الساحات ومرابطته في الجبهات وعطائه في سبيل الله وإيثاره على نفسه أسوة بآبائه الأوائل من الأنصار رغم العدوان والحصار والهجمة الإعلامية، مستبصرا بنور القرآن ومقتديا برسول الله في مرحلة عم فيها التخاذل فيها أكثر البلدان الإسلامية.
وتطرقت إلى المؤامرات الصهيونية ومن تحالف معهم على الإسلام والمسلمين وما يتزامن معها من جرائم وحشية وإبادة جماعية للأشقاء في غزة ولبنان، مشددا أن مظلومية وقضية الشعب الفلسطيني التي يقابلها تخاذل وتواطؤ من كل الحكومات والأنظمة العميلة ستظل حاضرة في وجدان الشعب اليمني. وحثت النظام السعودي أن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر للعدو الإسرائيلي والأمريكي المعادي ليمن الإيمان والحكمة. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن تهديدات المجرم التافه كاتس سترد عليه وعلى كيانه الزائل، وأنه أحقر من أن ينال من مقام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وحذر كيان العدو المجرم من أي حماقة يرتكبها تجاه اليمن كونها ستعني دخوله مستنقع الاستنزاف. وقال إننا على يقين أن الدماء التي تسفك يوميا في غزة وكل فلسطين تكتب الصدور الأخيرة في تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب. وأوضح أن الشعب اليمني يحيي يوم انتصار الدم على السيف، ويؤكد شوقه الكبير لملاقاة طاغوت العصر والاقتصاص لدماء النساء والأطفال التي سفكها العدو الصهيوني في عموم المنطقة وبالأخص في غزة. واختتم أبو راس تصريحه بالقول: نؤكد كشعب يمني ثباتنا على الموقف وعلى هذا النهج حتى نلقى الله تعالى، وقد تم اجتثاث هذه الغدة السرطانية. دعت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد كافة المواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات إلى إقامة صلاة الاستسقاء اليوم عقب صلاة الجمعة تضرعا إلى الله العلي القدير بالرحمة على البلاد والعباد بالغيث ونزول المطر، وأحياء لسنة الرسول مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند تأخر نزول المطر. وأوضحت أن الدعوة تأتي نظرا للحاجة الماسة للمياه وتأخر هطول الأمطار، مما يستدعي من الجميع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار والتوبة النصوح والتقرب إليه بالطاعات والعمل الصالح. وحثت العلماء والخطباء والمرشدين على توجيه الناس وتذكيرهم بأهمية التراحم والتكافل والابتعاد عن المعاصي وإخراج الزكاة والضراعة بقلوب خاشعة ومنيبة إلى الله عز وجل ليرفع البلاء ويجود بفيد كرمه ورحمته ويسقي العباد والبلاد بغيث هنيء مريء طبقا نافعا غير ضار. وأكدت الهيئة أهمية المشاركة الواسعة من قبل المواطنين في أداء هذه الشعيرة المباركة استجابة لأمر الله تعالى، متوسلين إليه برحمته التي وسعت كل شيء أن يمن على اليمن وأهله بالخير والبركات ويسقيهم من بركات السماء وينبت لهم من خيرات الأرض.

أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بإصابة 4 جنود إسرائيليين بعضهم بجروح خطرة خلال اشتباكات وصفت بالعنيفة مع مقاتلين من حزب الله في بلدة بيت حانون جنوب لبنان. وأضافت أن الإصابات سجلت في صفوف عناصر اللواء 769 مشيرة إلى هبوط مروحية عسكرية في مستشفى ريمباب بمدينة حيفا في إطار عمليات إجلاء المصابين. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف مدفعية العدو الإسرائيلي أطراف بلدتي برعشيت وبيت ياحون بنحو 10 قذائف تزامنا مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة بيت ياحون. وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد مجددا استهداف مواطنين لبنانيين كانوا في طريقهم لتفقد منازلهم على طريق زوطر الشرقية جنوب لبنان، وذلك بذريعة أنهم يشكلون تهديدا على قواته المحتلة. إلى ذلك أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم خلال المجلس العاشورائي المركزي أن المقاومة اللبنانية أذهلت العالم، مشددا على أن صبرها يصنع المستقبل ويقلب المعادلات ويكسر جبروت الطاغوت. وشدد الشيخ قاسم على أن الصبر يشكل محطة أساسية لتحقيق النصر، وهو خيار يعطي الإنسان قوة استثنائية، مؤكدا أنه يجب أن يكون قاعدة أساسية ينطلق منها المؤمنون من أجل تثبيت نهج الإمام الحسين عليه السلام. أكدت هيئة إدارة حركة الملاحة الإيرانية أن أي عبور عبر مسارات خارج الإطار المحدد من الهيئة لا يشمله ضمان العبور الآمن ولن يكون مشمولا بالتأمين والمسؤوليات. وأضافت أن تبعات العبور عبر المسارات غير المصرح بها تقع على عاتق المالك والمشغل وقائد السفينة. وفجر أمس أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران أن المسار الوحيد المسموح به لعبور مضيق هرمز هو المسار الذي حددته وأعلنته الجمهورية الإسلامية في إيران بشكل رسمي، محذرة من أن حركة السفن والملاحة خارج هذا النطاق تعد خطيرة للغاية ومحظور كليا. وشددت على أن الإعلان عن مسار شحن جديد في مضيق هرمز دون تنسيق مسبق مع السلطات الإيرانية هو أمر غير مقبول وينطوي على الخطورة، بل بالغة الخطورة. النبأ الأخير: ارتفعت عصيرة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا إلى 235 قتيلا وأكثر من 1500 جريح بحسب ما أعلن رئيس البرلمان في البلاد. وكانت قد عاشت فنزويلا لحظات عصيبة إثر ضربة زلزالية مزدوجة تسببت في دمار هائل وخسائر بشرية فادحة، ووثقت المشاهد المصورة حجم الرعب الذي سيطر على السكان ووقت الكارثة، في حين تواصل فرق الإنقاذ سباقها مع الزمن للبحث عن ناجين بين الركام في مختلف المناطق المنكوبة. كان ذلك هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. قائد الثورة يؤكد أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي. مسيرات حاشدة بالعاصمة صنعاء والمحافظات تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وتجدد إعلان التعبئة. نائب وزير الخارجية يحذر كيان العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة تجاه بلادنا. إصابات في صفوف جيش العدو الإسرائيلي بينها خطرة اشتباكات مع المقاومة اللبنانية جنوب البلاد.
من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة. أما الآن مستمعينا الأكارم، نستمع إلى كلمة السيد القائد التي ألقيت يوم أمس أثناء

كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، حيث وقعت الفاجعة الكبرى والمأساة العظيمة بإقدام زمرة النفاق والشر المنقلبة على الإسلام بقيادة طغاة بني أمية على ارتكاب الجريمة الفظيعة بقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وامتداده الأصيل في هداية الأمة، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وقال فيه وفي أخيه الحسن عليهما السلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. فأقدمت على قتله زمرة الشر والطغيان وحركة النفاق التي كانت ونتيجة للانحراف الرهيب، قد تمكنت من السيطرة على مجاليد أمر الأمة ووظفت كل الإمكانات لدولة الإسلام في سبيل تحقيق أهدافها الشيطانية لتحريف مفاهيم الإسلام وإفساد المجتمع المسلم واستعباده واستغلال ثروات الأمة الإسلامية بما يعزز سيطرة تلك الزمرة الشيطانية من جهة، وفي ترفها وعبثها ومفاسدها من جهة أخرى. وتجلى آنذاك ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد حذر الأمة الإسلامية منه، من أن النتيجة إذا تمكن طغاة بني أمية من السيطرة عليها هي أن يتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، يعني عبيدا، وماله دولا، يعني أن يستأثروا بمال الأمة وإمكاناتها وثرواتها لمصالحهم وسيطرتهم وعبثهم وترفهم ولشراء الذمم. وقد تفاقم الشر وعظم الخطر على الإسلام والمسلمين بتمكين الطاغية اللعين يزيد بن معاوية وتنصيبه ليكون واليا على المسلمين، وهو على النقيض تماما من الإسلام، فقد كان يجاهر باستهتاره بالإسلام وبحقده على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبإنكاره للوحي على الرسول والرسالة، ويعلن الفسق والفجور والانتهاك للحرمات بكل جرأة وتهتك، ولا يرى في المسلمين إلا عبيدا له يستبيحهم في الدم والعرض والمال. فكان الخطر إلى الدرجة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. وقد سعى يزيد لعنه الله للعمل على استحكام سيطرته على الأمة الإسلامية وإزاحة أي عائق يعيق ذلك، فكان يرى في سبط رسول الله الإمام الحسين العائق الأكبر بما يمثله الإمام الحسين عليه السلام من امتداد للنهج الإسلامي الأصيل

وامتداد للدور والمقام والمسؤولية في هداية الأمة والسير بها في الصراط المستقيم، كما كان يزيد يرى في الحسين والبقية الباقية من عترة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله موضع ثأره وانتقامه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتصفية الحساب على قتلى غزوة بدر من عتاة الجاهلية أسلافه من حملة راية الشرك الذين سقطوا وهم يحاربون الإسلام، كما صرح يزيد بذلك في أبياته الشعرية المشهورة. وقد سعى في البداية في محاولة إسكات الإمام الحسين عليه السلام طالبا منه البيعة عبر الوالي الأموي على المدينة، ومؤكدا عليه أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام إن لم يبايع. وكان رد الإمام الحسين عليه السلام بموقفه الحاسم المعبر عن نور القرآن وتعاليم الله تعالى ومنهج الإسلام الأصيل وعزة الإيمان، حيث قال عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. وتحرك الإمام الحسين عليه السلام لإنقاذ المسلمين من ذلك الطاغوت الظلامي المجرم ومن براثن الجاهلية التي لبست ثوب النفاق لتخدع الأمة الإسلامية، وسعت إلى تفريغ الإسلام من محتواه العظيم وتحريف مفاهيمه بما يمكنها من استعباد المسلمين والاستئثار بكل إمكاناتهم. واتجه الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، والتقى هناك بوفود الحجيج من مختلف الأقطار الإسلامية، وسعى لاستنهاض الأمة بما فيه خلاصها وإنقاذها. وهناك أتته الرسائل الكثيرة والكتب من أهل الكوفة، وفيها المواثيق والعهود على القيام معه والنصرة له. فأرسل عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل ليتحقق من مدى استعدادهم وجديتهم في ذلك. وحينما وصل مسلم بن عقيل رحمه الله إلى الكوفة، رأى من تفاعلهم وإقبالهم وبيعة الآلاف منهم للإمام الحسين عليه السلام ما جعله يطمئن، ولذلك أرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يحثه فيها على التعجيل بالقدوم إلى الكوفة، ويؤكد له ما شاهده من إقبالهم وتفاعلهم واستعدادهم للقيام والجهاد وحمل راية الإسلام. وقد أتت رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام في الوقت الذي كان فيه حريصا على مغادرة مكة المكرمة، حينما أدرك سعي طغاة بني أمية على استهدافه فيها وانتهاك حرمة البيت الحرام، فحرص عليه السلام على الخروج منها قبل ذلك، واتجه صوب العراق ومعه أهل بيته ومن استجاب له من الناس، وهم قلة قليلة في مقابل المتخاذلين وما أكثرهم. وفي الطريق إلى العراق كانت كلمات الإمام الحسين عليه السلام التي بين فيها المسؤولية الإسلامية التي بنى موقفه على أساسها، والتي هي طريق الخلاص للأمة من ذلك الطغيان الأموي اليزيدي
وكان من تلك الكلمات التي سجلها التاريخ خطبته عليه السلام حينما قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء، يعني بني أمية ومن معهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. لقد تضمنت تلك الكلمات وصفا دقيقا حقيقيا لما كان عليه الحال، وهو وضع كارثي على الأمة، مباين لإسلامها وضياع لها أن يكون الحاكمون عليها والمسيطرون على أمرها بتلك المواصفات الفظيعة، وأن يديروا أمر هذه الأمة انطلاقا مما هم عليه من لزوم طاعة الشيطان وتعطيل مبادئ الإسلام وتعاليمه وإظهار الفساد وممارسة الإجرام. هل يكون ذلك إلا إضلالا للأمة وصرفا لها عن هدى الله تعالى وعن تعاليمه، وإذلالا لها واستعبادا لها وتعطيلا لثمرة الإسلام في واقعها، واستبدالا للعدل ليحل محله الجور والظلم، واستبدالا للنور لتحل محله الظلمات؟ لقد كان تأثير الانقلاب الأموي على الإسلام والانحراف الرهيب في واقع الأمة الذي أوصل الطاغية المجرم يزيد لعنه الله إلى موقع السلطة في غاية الخطورة على الأمة الإسلامية، في أثره في تراجعها الواضح عن روحية الإسلام، وأثره التربوي العظيم وتعاليمه القيمة، والفصل للأمة تماما عن مسؤولياتها المقدسة الكبرى. فالأمة المسلمة التي حدد الله لها دورها العظيم بقيادة نبيها وأخيارها في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفي قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تلك الأمة كانت قد أضاعت كل تلك المسؤوليات في واقعها، وكانت النتيجة هي تمكين الطغاة والمجرمين والمفسدين من التحكم بها والسيطرة عليها، وإضاعة الحق من ميدان العمل ومن واقع الحياة ليحل محله الباطل بكل سوءه
ومفاسده وما ينتج عنه من ظلم وشر وضياع للأمة. ولهذا فحينما تحركت قوى النفاق والزمرة الشر والطغيان لاستهداف الإمام الحسين عليه السلام استهدافا منها لأصالة الإسلام وللحق الذي تحرك من أجله الحسين، وسعيا منها إلى منع الحسين عليه السلام من إنقاذ الأمة من أغلال الطغيان وحالة الاستعباد والامتهان، فقد تمكنت قوى الطغيان تلك من تجييش الآلاف لنصرة الباطل وخدمة الطاغوت، بينما تخاذل الكثير عن نصرة الحق الواضح، وهم يعرفون من هو الحسين وما هي قضية الحسين وأهداف الحسين عليه السلام. ولذلك قال عليه السلام مخاطبا لأصحابه وهم قلة قليلة من ثبتوا معه وتحركوا لأداء الواجب المقدس، وقد التقاه جيش الأعداء ووصلت طلائع الجيش الأموي اليزيدي لقتاله، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، يعني بذلك وصول جيش الأعداء وتخاذل أهل الكوفة وسيطرة ابن زياد عليهم غير ذلك. جيش الأعداء قد وصلت بالآلاف وهو في تلك القلة القليلة من المؤمنين معه من أهل بيته وأنصاره، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، يعني صارت مرة الحياة بسيطرة الظالمين والطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض، تتحول إلى حياة مريرة، حياة يسودها البؤس والحرمان والظلم والوحشة، وتنعدم منها القيم ويضيع منها العدل والخير، تحول إلى حياة سيئة، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. هذا ما ينتج عند سيطرة الطغاة والظالمين المفسدين، يغيرون المجتمع وبالتالي يغيرون واقعه إلى أسوأ مستوى. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به، الحق لم يعد مقبولا به في ميدان العمل في الساحة الإسلامية آنذاك، الحق غريب ومنبوذ ومكروه ومحارب ومقصي، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما وشقاوة. الحالة الخطيرة التي يضيع فيها الحق من واقع الناس ويضيع فيها كأساس ومعيار للموقف، يسوء فيها واقع الأمة، حيث يكون البديل عن ذلك هو الباطل بكل ما فيه من شر وظلم وإجرام وطغيان وفساد. أما الثمرة لذلك فهي الشقاء، الشقاء للناس في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله، وهي الحالة التي لا يمكن للمؤمن الذي يحمل قيم الإسلام ويتربى على أخلاق الإيمان ويؤمن بالمبادئ الإلهية أن يتقبلها أبدا، حتى لو كان ثمن الموقف تجاه ذلك هو الشهادة في سبيل الله، فذلك شرف عظيم وسعادة كبيرة وفوز بمقام الشهداء ونعيمهم. لقد أحاطت جيوش الأعداء وهي بالآلاف على أرض كربلاء بسبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام، ومعه أهل بيته وأصحابه الذين كانوا بالعشرات، وذلك في يوم العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة،
وخيره الأعداء بين الاستسلام ليزيد وابن زياد أو القتل، فكان موقفه الحاسم مجسدا لعزة الإيمان بكل إباء وثبات. وقال عليه السلام في سياق كلامه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: لقد سجل التاريخ تفاصيل الثبات العظيم والتفاني الذي لا مثيل له والتضحيات العظيمة للإمام الحسين عليه السلام ولأهل بيته وأنصاره الأوفياء في يوم عاشوراء على أرض كربلاء بكل ما تميزت به من تجسيد عظيم لقيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه على أرقى مستوى. وسجل التاريخ أيضا تفاصيل الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيش الطغيان اليزيدي الأموي في معركة كربلاء والممارسات الوحشية التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية حتى في أدنى مستوياتها، وقدمت صورة سوداء بشعة في أسوأ وأفظع مستوى تكشف حقيقة الباطل اليزيدي الأموي وفظاعته وسوءه وقبحه وعدوانيته وإجرامه، وتفضح زمرة النفاق للأمة لتراها على حقيقتها الفظيعة الشنيعة بعد أن تجردت من كل أقنعة الخداع والتزييف وتلا ذلك ما ارتكبه أولئك الطغاة استباحتهم بعد ذلك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإبادتهم لبقايا المهاجرين والأنصار وأهليهم وانتهاكهم لأعراضهم، وكذلك مهاجمتهم لمكة المكرمة واستباحتهم لحرمتها وإحراقهم للكعبة الشريفة، غير ذلك من جرائمهم الفظيعة. لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام من جهود عظيمة في خدمة الإسلام ومن تبيين ومن علم ومعارف ومن تضحية وعطاء، وما جسده من مبادئ وقيم مع مظلوميته الكبرى كان امتدادا للإسلام بأصالته ونقائه ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم ورايات الإسلام في أيديهم وموقف الحق في حركتهم وعزة الإيمان في ثباتهم والكرامة الإنسانية في إبائهم، وبقيت الجملة الخالدة هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون مبدأ راسخا للمؤمنين في مواجهة الطغيان في كل عصر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
0: واستمرت الثورات بعد ذلك حتى انهار الطاغوت الأموي، ومن بعد ذلك استمرت الثورات على امتداد التاريخ، وبقي للحق امتداده في هذه الأمة، ويبقى له امتداده وحضوره الفاعل الكبير، ويحقق الله له الظهور، ويستمر امتداده إلى قيام الساعة. إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم، تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض. وفي ختام هذه الكلمة وبهذه المناسبة والذكرى نؤكد على التالي: أولا، نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. ثانيا، نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها المستكبرين. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة وفي مقدمتها غزة. ثالثا، إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا للسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة. وختاما نقول: السلام على سبط رسول الله الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره، السلام على شهداء الإسلام في كل عصر ومصر، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.

كانت تلكم كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي ألقاها يوم أمس في ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، وأحسن الله عزاءكم وعظم أجركم في سيد الشهداء والأحرار الإمام الحسين عليه السلام، وفي هذه الذكرى التي لا شك فيها الكثير والكثير مما يؤخذ كعظة وكعبرة وكدرس، كدرس خالد عبر الزمان والمكان. ولذلك قيل بحق وعلى لسان المفكر العالمي المسلم الشهيد علي شريعتي، إن الإمام الحسين عليه السلام عندما ضحى بأغلى ما يملك فداء للدين في كربلاء، فإن تلك التضحية كانت مناطا وسببا لحضوره كقدوة وكضوء في كل زمان وفي كل مكان. وهكذا بات كل يوم عاشوراء وكل مكان كربلاء. هذه هي مدرسة عاشوراء التي يستقي منها الأحرار والشرفاء في كل زمان ومكان، وبدافع من طاقاتها الإيمانية والجهادية الخارقة يتحركون في وجوه رؤوس الشر والإجرام وأئمة الكفر. وهذا ما نجد عليه اليوم أبطال أمتنا المقارعين لأشر وأخطر طغاة العصر وفراعنته السفاحين ومصاصي دماء الأطفال من الأمريكان والصهاينة والدائرين في فلكهم، ويشترحون في مواجهة هؤلاء أعظم صور البطولة والصمود القائدة إلى معارج النصر الأكيد واليقين بحول الله تعالى وتأييده. وعلى ذلك وفي ضوء منه يتصاعد ويتنامى فعل أبناء هذه الأمة المجاهدين المقاومين الميامين في غزة والضفة وجنوب لبنان واليمن وإيران وغيرها من جبهات العزة والكرامة وصناعة الغد التحرري الواعد لهذه الأمة وشعوبها المظلومة. نحن نتحدث عن ثورة جهادية مبدئية لا مثيل لها في التاريخ البشري بكله، هي مشعل الاستبصار والاستهداء الخالد والمنهل الذي لا ينضب لاستلهام قيم التضحية والفداء والتفاني في التماهي مع أقدس المبادئ الإلهية المقدسة والإنسانية السامية. إنها مدرسة عاشوراء المغذية لرؤى الأحرار والمضيئة لمسالكهم التحررية الجهادية الخلاقة والمثمرة في كل زمان ومكان، والتي تتجسد في أتباع سيد الشهداء والأحرار الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. وهم ليسوا فحسب تلك الثلة الفريدة الوفية المخلصة والكوكبة المضيئة التي كانت بمعيته في ذلك اليوم الفدائي الأغر الخالد العاشر من محرم من السنة 61 للهجرة النبوية الشريفة، بل إنهم تحفة كل فعل ثوري جهادي إيماني حر يناهض الطغيان والجور والتسلط والإجرام في كل زمان وفي كل مجتمع ومكان. عندما يطغى الإسلام الأموي المسخ أو العباسي المنحرف أو الإسلام الأمريكي الطاغي الشيطاني أو الاستكبار الصهيوني العنصري القاتل والمدمر، فإنهم ينهضون في وجهه شاهرين قيم الإباء والرفض العصي على كل وسائل عدوانه وإجرامه وقوته وإمكاناته مهما بلغت. إنهم من ينتصبون كالجبال الراسخة التي لا تتزعزع ولا تهتز أمام جحافل الجور والطغيان والعدوان دون أدنى اعتبار لقلة عددهم أو محدودية وسائلهم وإمكاناتهم مقارنة مع ما لدى أعدائهم، تماما كما فعل إمامهم وقدوتهم الحسين عليه السلام وثلته القليلة في عديدها الكثيرة في مخزونها الروحي الإيماني القيمي الباذخ، فأسقطوا في ذلك اليوم الخالد العاشر من المحرم، أسقطوا بدمائهم الزكية وبتضحياتهم العظمى عرش الطاغية. وهكذا فقط تسقط عروش الطغاة البغاة الفاسدين المفسدين ومهلكي الحرث والنسل على اختلاف الأزمنة والأمكنة. وبمثل هذه الثورات الكربلائية العاشورائية الحسينية تحفظ مبادئ الإسلام الحق والأصيل، وتصان بيضته وقيمه وأحكامه. وهذا ما كان حين قاتل أبطال المقاومة الإسلامية وما زالوا في جنوب لبنان فلول القاتل الصهيوني المحتل المعتدي المجرم طيلة هذه السنوات والعقود بنفس كربلائي حسيني مستميت، وأذاقوه مرارة الهزيمة التي قل أن خبرها في تاريخه، واندحر خائبا ذليلا، وكما فعل مجاهدو الشعب اليمني الأبطال الأبرار الميامين وما زالوا في جبهات العزة والكرامة في وجه أمريكا وعملائها وأذيالها مقدمين أزكى التضحيات، وما زالوا حتى اليوم ومواجهين أعتى المؤامرات سيرا على ذلك الخط المشرف، خط الإسلام الإلهي المحمدي العلوي الحسيني، هذا الإسلام الحنيف المنقذ للبشرية والذي يبقى محورا لآمال الأحرار والمظلومين والمستضعفين في هذا العالم. وعلى هذا الخط أيضا المطلوب من كل أحرار الأمة أن يصححوا المسلك لأمتهم وأن يعيدوها إلى هذا الخط المستقيم القويم بالقدوة الحسنة وبالسلوك وبالتذرع بأسمى القيم التي تنطوي عليها هذه المنظومة من الملاحم والمآثر والاشتراحات التي تجسد حقيقة دين الله الخاتم الحنيف الدين الإسلامي.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام 9 صباحا، موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني سيتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة والمظلومية الواضحة، ولن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلادنا. وقال السيد القائد في خطاب ألقاه عصر أمس ضمن مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، قال: نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر، ونحن في الوقت الذي نحث فيه الأمة الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر بشكل خاص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف في الأيدي تجاه تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم فيه العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك واستهدافه بكل الوسائل المتاحة. أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بإصابة 4 جنود إسرائيليين بعضهم بجروح خطرة خلال اشتباكات وصفت بالعنيفة مع مقاتلين من حزب الله في بلدة بيت يحون جنوب لبنان. نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية سلطت فيه الضوء على التداعيات الكارثية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 4 أشهر، والتي دمرت وعود دونالد ترامب بتحقيق نصر سريع وهزت صورة الجيش الأمريكي، وتتمثل التداعيات في موجات متراكمة تضرب الاقتصاد العالمي، تبدأ من الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة مرورا بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وصولا إلى تفاقم مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ما يرفع التضخم وأسعار الفائدة ويجعل الديون أكثر تكلفة. أعلن وزير الصحة الفنزويلي ارتفاع حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 235 شخصا والمصابين 4300. طالبت محكمة اتحادية أمريكية وزارة العدل برفع السرية عن بعض الوثائق في قضية جيفري أبستين وأسماء المتورطين المحتملين معه بتمويل وممارسة دعارة القُصّر. النبوء الأخير، أفادت وسائل إعلام كوريا الشمالية بأن الزعيم كيم يونغ أون أشرف على سلسلة اختبارات لأسلحة جديدة شملت منصة صواريخ وأنظمة مدفعية متطورة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
3: وقفة إعلانية.
4: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
7: بينكتب رسالة حب واعتذار.
6: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
6: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
6: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
6: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
10: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
11: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026، المخيم بالكامل مجانا 100%، تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن، تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا، العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844 888

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: المستمعون الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة العاشرة من برنامج اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا.
1: المستمعون الكرام، إن تاريخ شعب اليمن العريق قد ظل ولا يزال محل اهتمام كبار المؤرخين والباحثين العرب والأجانب، نظرا لما يتضمنه في أحداثه من بطولات نادرة خاضها شعبنا اليمني ضد الغزاة والمحتلين الذين تسابقوا على الفوز بغزوه واحتلاله.

0: السابقة. ها نحن نراهما يقومان بإعداد وتجهيز حملة عسكرية كبرى العام 525 للميلاد بقيادة كل من أرباط وكالب، ويرجح أن تلك الحملة الكبرى كانت عقب ثورة الملك يوسف يثأر ما بين عام 518 و 522 للميلاد.
1: سامعين الأفاضل، لقد تم الإعداد لتلك الحملة العسكرية الكبرى إعدادا مهولا وتجهيزا لم يسبق له مثيل في الحملات السابقة من حيث الكم والكيف، فقد بلغ عدد السفن التي أعدتها رومانيا 60 سفينة من أسطولها الحربي مليئة بالسلاح والمؤن، بينما التزمت الحبشة بتوفير 20 سفينة ليصل عدد سفن الحملة إلى 80 سفينة تتم بواسطتها نقل القوة البشرية للحملة من الضفة الغربية للبحر الأحمر إلى الضفة الشرقية منه وعلى امتداد الساحل الغربي اليمني.
0: أما القوة البشرية المشاركة في تلك الحملة العسكرية الكبرى فهي موضع خلاف بين المؤرخين والباحثين. البعض يقول إنها 30,000 جندي، والبعض الآخر يقول أنها 70,000 جندي. وقد وصلت تلك السفن المحملة بالجنود الرومان والأحباش بأعدادها وعدتها واعتادها إلى السواحل اليمنية وعلى ما يبدو وتحديدا إلى منطقة تقع ما بين المخاء وباب المندب، والأرجح أنها نزلت في المخاء. ولكن هناك من المؤرخين والباحثين من يرى أنها عسكرت في منطقة يقال لها غليفقة، ولم يحددوا موقعها هل تقع في المخاء أم في باب المندب.
1: المستمعون الأكارم، لقد أبدى اليمنيون الأبطال صلابة وقدرة عالية غير عادية في مواجهة ومقاومة الاحتلال الروماني الحبشي الذي كشر عن أنيابه فاتحا فاه لابتلاع اليمني بشراسة وحقد دفين، ودفع بقوات هائلة لاحتلاله وإجهاض ثورة الملك يوسف الذي كانت تستهدف القضاء على الوصاية الخارجية والهيمنة والتحكم في الشأن اليمني.
0: لقد كان المخطط الروماني الحبشي في هذه الحملة العسكرية الكبرى يتضمن أولا احتلال اليمن احتلالا كاملا والقضاء على أي دولة فيه وعلى كل من يعارض هذا الاحتلال أو يقاومه، وبعد التمكين من ذلك يتم التوسع نحو الحجاز ليتم بذلك إحكام السيطرة على أهم جزء من جزيرة العرب، وبعد هذا يكون من السهل للرومان والأحباش الهيمنة الكاملة والسيطرة التامة على البحرين الأحمر والعربي واللذين يقعان غرب جزيرة العرب وغرب اليمن وجنوبها، ومن ثم يتم النفوذ على المحيط الهندي.
1: سامعين الكرام، وفي هذا السياق يقول الباحث عبد الله بن عامر، يبدو أن مهمة التصدي والاستعداد عند اليمنيين في إعلان الحرب على الرومان والأحباش ومواجهة حملتهم العسكرية الكبرى تحتاج إلى جهود مكثفة وحشود قادرة على ردع تلك الحملة الغازية وهزيمتها. ولهذا الأمر المهم قرر الملك يوسف السعي إلى تشكيل تحالف عسكري مع ملوك الحيرة ومن ورائهم الفرس.
0: وبحسب المصادر التاريخية أن هذا التحالف جاء بعد أن استطاع الرومان والأحباش اختراق الصف الوطني اليمني، حيث تحالفوا مع أقيال من حمير ضد الملك يوسف، وهذا ما نسميه اليوم بالعمالة والخيانة العظمى المتمثل في مساعدة ومناصرة الأجنبي على غزو اليمن واحتلاله.
1: سامعين الأفاضل، إن اليمنيين كانوا يتوقعون وصول حملة عسكرية إلى سواحلهم، ولهذا قاموا ببناء تحصينات في باب المندب، وذلك للمواجهة المحتملة مع أي قوة غازية. وبحسب الإخباريين العرب فإن القوات الحميرية خاضت عدة معارك أبدت خلالها

0: بطولة وبسالة بإيمان وعزيمة وبأس شديد في سبيل الانتصار على القوات الحبشية الغازية المدعومة رومانيا بالسلاح والأعداد والعتاد.
1: مستمعينا الأعزاء، في الحلقة القادمة سنواصل معكم تفاصيل المعارك التي دارت في باب المندب بين القوات الغازية والقوات اليمنية الباسلة المتصدية للغزاة والمحتلين.
0: نرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا وطيبا فيما قدمناه لكم في حلقة اليوم، آملين أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، ودمتم بألف خير، ودام اليمن حرا مستقلا خاليا من الغزاة والمحتلين.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
0: ومن التقديم أفراح العنسي،
1: واسكندر المعطري،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
1: ومن الإخراج منى حامد السخيم.
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

غدا يتعلم الملايين من الحسين عليه السلام كيف يثبت القائد في ساحة المعركة فلا يختبئ ولا يفر ولا ينهزم. غدا يتعلم المسلمون والعالم من الحسين عليه السلام كيف يقدم القائد كل أولاده ليقتلوا دفاعا عن أمته ودينه وقضيته. غدا يتعلم المسلمون من سيد الشهداء كيف يجود القائد بكل ما عنده من أهل وولد وأصحاب وعرض ونساء ومال عندما تصبح القضية قضية دين وقضية أمة وقضية شعب وقضية كرامة. هذا الأستاذ الملهم

في حضرة الجمعة. تسابيح وابتهالات.

0: في حضرة الجمعة. فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع على الهواء مباشرة في حضرة الجمعة، معكم فيها بكل جديد بكل مستجد. ونحن في عاشوراء، في هذه الذكرى الأليمة التي مرت بها هذه الأمة، فاجعة كربلاء. الشعب اليمني أمس غطى عين الشمس بحضور جماهيري يليق بعظمة المناسبة، يليق بصبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم كان عاطش والماء كان يشربه الكلاب والخنازير. إذن أسبوع ماضي حافل بالفعاليات، حافل باليقظة، حافل بالحذر، حافل بكل ما من شأنه تعزيز صمود أبناء الشعب اليمني كافة، أسبوع حافل بالجهاد في سبيل الله وبالإنفاق وبالترابط وبالتكافل وبالتعاضد وبالتآخي. أسبوع ماضي حافل بالتقرب إلى الله، بعمل ما من شأنه راحة النفس وسكينتها، لأن واحد لو ما يفعل خير يحس براحة نفسية كبيرة جدا. إذن هذه مجموعة عناوين لعناوين حلقة اليوم سنكون معكم فيها، وحتى 11 في حضرة الجمعة ونحن في الجمعة الجامعة والدعوة السامعة نتقرب إلى الله بما يقربنا إليه من قول أو عمل. فصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
0: في حضرة الجمعة.

0: في حضرة الجمعة.
1: ومن دعاء الإمام الحسين عليه السلام وفي اللحظات الأخيرة التجأ إلى الله متوكلا عليه، معتمدا عليه، متضرعا إليه: اللهم متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابع النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، ومدرك ما طلبت، شكور إذا شكرت، وذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا، وأفزع إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا، وأستعين بك ضعيفا، وأتوكل عليك كافيا. أحكم بيننا وبين قومنا، فإنهم غرونا وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد بن عبد الله الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على وحيك، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذو الجلال والإكرام، ذا العزة والسلطان، يا ملك يا قدوس يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، وباسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا إنا راغبين إليك، نسألك يا من لك كل شيء، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة، لك منا السمع والطاعة. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: في حضرة الجمعة.
1: موت في عز خير من حياة في ذل. الإمام الحسين عليه السلام.
2: في زحمة التاريخ الإنساني تبرز مواقف قليلة تتحول إلى منارات تهتدي بها الأجيال، وتظل نبراسا يضيء دروب البشرية في أحلك الظروف. ومن أقدس هذه المواقف ومن أعظم هذه المواقف أثرا موقف الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، الذي كان ولا يزال ثورة خالدة متجددة رسمت بدمائه الزاكية طريق الحق والحرية والكرامة. فدراسة هذا الموقف استيعاب لدروس جوهرية تمس حاضر الأمة ومستقبلها، وتحدد لها بوصلة التحرك المسؤول في مواجهة أعتى التحديات. ولفهم عميق وقداسة الموقف الحسيني لابد من الانطلاق من فهم المقام الإيماني الفريد للإمام الحسين عليه السلام، فهو لم يتحرك لمطالب شخصية، لقد كان الإمام ومن موقعه العظيم ومن دوره المحوري في هذه الأمة يحدد الموقف التاريخي المسؤول الذي يبقى منارا في كل مراحل التاريخ. لقد كان عليه السلام أولا وآخرا. البقية الباقية من أهل بيت النبوة، أولئك الذين قال عنهم المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ومن بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض.

0: وفقهنا بالدين، وإنني ما خرجت إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي، ألا وإن القوم قد خيروني بين الثلة والذلة، وهيهات منا الذلة، وإني لا أعلم أصحابا أولى ولا أوفى ولا أصبر منكم ولا أهل بيت أوفى من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا، وقد أبحتكم وأذنت لكم في حل ليس لي عليكم ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وانطلقوا إلى دياركم، عسى يفرج الله عنا وعنكم، وذروني وهؤلاء القوم فإنهم لا يطلبون غيري.
1: سيدي يا أبا عبد الله، إن الحياة من دونك لهي النار والجحيم، والموت دونك لهو السعادة والفوز بالجنة، فوالله لو أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا وهكذا ألف مرة، ثم أكون رمادا فيتصاعد رمادي إلى الفضاء، لسمعت صوتي وكل جوارحي تهتف باسمك يا حسين.

ولفهم أعمق وقداسة الموقف الحسيني لابد من الانطلاق من فهم المقام الإيماني الفريد للإمام الحسين عليه السلام، فهو لم يتحرك لمطالب شخصية، لقد كان نموذجا تاريخيا وموقف تاريخي مسؤول يبقى أبد الدهر. من هذا الموقع مع الهداية والقدوة تحرك الإمام الحسين عليه السلام، إنه الموقع الذي تتطلع إليه الأمة لتحديد مواقفها المسؤولة المنبثقة من أصالة الإسلام ومبادئه وقيمه، وهو الموقع الذي حدده النبي صلوات الله عليه وعلى آله بدقة متناهية حين قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وهذا إعلان عن امتداد الرسالة وتجديد للدور النبوي في القيام مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريثا له في هداية الأمة. وهذا المقام الرفيع لم يكن اعتباطيا، بل هو نتاج لكمال إيماني وأخلاقي بلغة الإمام الحسين عليه السلام، يتجلى في العبر وفيما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال عنه وعن أخيه الحسن عليهما السلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. إن هذه الشهادة هي تعبير عن مضمون حق، عن كمال الإيمان الذي تجسد في شخص الإمام، في إيمانه وروحيته ومبادئه وقيمه وفي معرفته العميقة بالإسلام، تعاليمه وشريعته وأحكامه وحلاله وحرامه. ومن هذا المقام الإيماني والأخلاقي الرفيع صدر الموقف الحسيني، فكان موقفا مسؤولا بكل ما تعنيه الكلمة، منبثقا عن الإسلام، معبرا عنه وفارضا لإرادة الله فيه.

نقف على حافة النهر ونستذكر موقفا واحدا هز ضمير الماء وأعطى معنى لكلمات من حروف الوفاء والعهد والوصية والميثاق. من 61 للهجرة بدأ تاريخ ومعنى المواقف ربما كانت أساطير لكن ترجمها قمر العشيرة لكل اللغات. العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام لم نعرف عنه سوى المواقف التي أنزلت الستار على باقي حياته المباركة لعظمتها ولجسامة الحدث. حينما نقول مضحي فهو لا يمكن لغيره أين يصل إلى التضحية في سبيل الدين بعد أهل البيت عليهم السلام، فهم من أقفلوا باب التضحية في سبيل الله، وما بعدهم ما هو إلا لمم قرب عظيم ما قدموه قربة ومشرعة وموقف خلد اسم العباس بن علي.

0: محبة ومشرعة وموقف خلد اسم العباس بن علي. على وجه النهر ومتى جف النهر كتب على أسنة الرماح شجاعة وحكمة وإيثار، كلها حملها العباس بن علي للتاريخ وللحاضر وللمستقبل.
1: لا تدعوا العباس يأخذ الماء، اضربوا القربة، اضربوا القربة.
2: أصبحوا قربة تشغل

وهنا ومن الضروري أن نؤكد على حقيقة مركزية لم يستطع قتلة اليوم من طمس هذه المسيرة الرائدة وهذه الثورة الحسينية، لم يستطيعوا إطفاء جذوتها ولم يستطيعوا حتى أن يخدشوها بشيء. وهناك حقيقة يغفلها البعض أو يتجاهلها، تتمثل في أن موقف الإمام الحسين عليه السلام لم يكن موقف متهور أو عبثي أو انتحاري، وإنما كان العكس تماما. لقد كان موقفا مسؤولا بكل ما تعنيه الكلمة، فرضه الله سبحانه وتعالى وحدده الإسلام، إنه نتاج لوعي حقيقي وعميق، وعي بحتمية ذلك الموقف المشرف والعظيم، ووعي بالبدائل الكارثية التي كانت ستقع لو لم يتخذه الإمام الحسين عليه السلام. فهو لم يكتفي بإصدار فتوى وإطلاقها، بل كان هو نفسه في طليعة الموقف متحملا للمسؤولية كاملة، متحركا بنفسه، مقدما أعظم دروس عملية للأمة بكلها في التضحية وفي الفداء. لقد كان واجهة الإمام الحسين عليه السلام حالتين في واجهته، حالتين خطيرتين تهددان كيان الأمة، وحدد فيها الموقف الشرعي والموقف المبدئي والموقف الأخلاقي الذي لا مناص عنه. وكما هم قتلت الأمس من قتلوا إمامنا الحسين عليه السلام، ها هم اليوم يقتلون ويذبحون ويسحلون الأمة وأحرار هذه الأمة وأحفاد الإمام الحسين عليه السلام. فالثورة مستمرة ومنهج متواصل لا يمكن إطفاؤه.

0: الإمام الحسين عليه السلام من واقعه الإيماني العظيم، وهو سيد شباب أهل الجنة، ومن موقعه في القدوة والقيادة والهداية، وهو الامتداد الأصيل والوارث الحقيقي لرسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في حمل راية الإسلام وهداية الأمة. هذا الدور وهذا الموقع الذي يوضحه لنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط.
1: يمننا كربلاء أخرى.

0: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني سيتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة والمظلومية الواضحة، ولن يقبل باستمرار العدوان والحصار والاحتلال الأمريكي السعودي على البلاد. وقال السيد القائد في خطاب ألقاه عصر أمس ضمن مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، قال: نرصد باهتمام، بكل اهتمام، مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه الأمة الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر بشكل خاص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه تمركز إسرائيل في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك واستهدافه بكل الوسائل المتاحة. أفادت مصادر طبية باستشهاد نجل شقيق رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية وليد مجدي هنية، متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم أمس إثر استهداف محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غرب مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد 3 مواطنين في حوادث إطلاق نار متفرقة بمدينة بيت لاهية. أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بإصابة 4 جنود إسرائيليين بعضهم بجروح خطيرة خلال اشتباكات وصفت بالعنيفة مع مقاتلين من حزب الله في بلدة بيت يحون جنوب لبنان. أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تقف بل تفقد أهميتها، وأن العالم بحاجة إلى منظمة فعالة. وأعلن إجراء تبادل أولي مع السلطات الإيرانية، وأكد في حديث إلى الصحفيين في اليابان أن خفض نسبة المواد النووية أو نقلها إلى الخارج خياران متاحان لإيران، وعقب ذلك عليهما الموافقة على ذلك. أعلن وزير الصحة الفنزويلي ارتفاع حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 235 شخصا والمصابين إلى 4300. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام ضمن فترة في حضرة الجمعة قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء. مزيدا من الأخبار تأتيكم عند رأس الساعة في تمام الساعة 11، عندها نوافيكم بنشرة إخبارية مفصلة
2: في حضرة الجمعة.

ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

0: الثورة الحسينية منهج متواصل لا يمكن إطفاؤه، وهو الشمعة التي لا تنطفي والنور المتوهج الذي لا يمكن أن تؤثر فيه قوى ظلامية مجرمة قاتلة. ومثلما كان الإمام الحسين فنحن نسير على خطاه ونمشي على نهجه ونمشي على توصياته، وها هو التاريخ يعيد نفسه في مشهد جديد وفي هذه الثورة المتواصلة مع إمامنا الحسين، الإمام الذين قتلوه أولئك الطغاة المجرمون المتكبرون المستكبرون. فهذه الثورة ستظل جذوتها متوقدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سلام الله عليك شعب الإيمان المتصدر لهذه الذكرى في خروج جماهيري كبير ومهيب، وفي هذه اللحظات تخرج مسيرات إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين في لبنان، في إيران، في العراق، في كل هذه البلدان وفي كل العالم الحر المتمسك بهذه الثورة والثورة المتواصلة والمنهج المتواصل. فسلام الله على أحرار هذا العالم، سلام الله على المتمسكين بهذه الثورة الحسينية المتوهجة، سلام الله على كل أحرار الأمة.
1: تمسك بالإسلام في موقفه الذي أعلنه الإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر من شهر محرم قائلا: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا

0: وفخرا.
1: شهدت العاصمة صنعاء يوم أمس مسيرة جماهيرية كبرى في شارع المطار أحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عاشوراء تحت شعار هيهات من الذلة. المحتشدون أكدوا في هذه المسيرة أن أحياء الشعب اليمني لهذه الذكرى الأليمة والفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة يأتي من منطلق انتمائه الإيماني والتعبير عن ولائه الإيماني الراسخ للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولعترته الأطهار وتمسكه بالإسلام العظيم وثباته على النهج القويم الذي حمل راية الأبرار من عترة رسول الله وأخيار الأمة والمؤمنون المجاهدون جيلا بعد جيل. الحشود جددت استجابتها وتأييدها الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مؤكدة الاستنفار والجاهزية لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار وتحرير كل البلاد.
2: ألا ترون أن الحج لا يغمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محجا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما.

بدي

مستمعينا الأكارم، أيضا كان لحرائر اليمن الماجدات حضور مشرف في جامع الشعب يوم أمس في هذه المسيرة النسائية الضخمة التي كانت في جامع الشعب يوم أمس، فكان موقفهن موقف كل الحرائر في هذا العالم، فكنا بحق جسدنا زينبيات العصر سلام الله عليهن وعلى كل من خرجنا في هذه الفعالية وفي الذكرى الأليمة وفي الفاجعة الكبرى لهذه الأمة، فسلام الله عليكن في هذا الخروج المشرف وفي كل خروج وفي كل فعالية تقام، فأنتن بحق أثبتين أنكن يعني زينبيات حقيقيات وعلى نهج حسيني لا تبارن في هذا المجال من كل النساء، مثل ما بيتصدر رجال الشعب اليمني العظيم هذه المواقف المشرفة يتصدرن نساء اليمن الحرائر الماجدات هذه المواقف المشرفة، فسلام الله عليكن.

0: وهي الثورة الحسينية تجوب البلدان الغربية والإسلامية. وفي هذه اللحظات مستمعينا الأكارم في لبنان وحزب الله في هذه الذكرى الأليمة والفاجعة الكبرى لهذه الأمة. الشيخ نعيم قاسم على الهواء مباشرة، نستمع إلى جزء من هذا الخطاب المباشر وعلى الهواء.
1: يا أهل الشرف والعزة والإباء، يا أهل المقاومة الأوفياء، أيها الناس الذين صبحتم بكربلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشوراء هي انتصار الدم على السيف، دماء الحسين الحرية والتحرير، صوت زينب يلهم السائرين على خط الجهاد، هي راية النور لهداية الناس نحو صلاحهم. عاشوراء مدد الحسين إلى المهدي لإقامة العدل، هي تربية الأجيال لتعيش حياتها العزيزة، هي كل الحكاية، تمد المستقبل بألق التاريخ. كربلاء هي الزمن الذي يتكرر خالدا، وهي الأرض التي تشمخ بأبنائها، وهي السماء التي تغدق خيراتها، وهي الشمس التي تبدد ظلام الطاغوت والطغيان. في يوم عاشوراء كان الجمع مع الإمام الحسين عليه السلام، وفي الليلة التي سبقت يوم المصرع قال لهم إمامنا الحسين سلام الله تعالى عليه: إني لا أعلم أصحابا أصح منكم ولا أعدل ولا أفضل أهل بيت، فجزاكم الله عني خيرا. فبادلوه بالموقف العظيم الشريف عبر عنه مسلم ابن عوسجة: والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسوله فيك، أما والله لو قد علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذرى يفعل بي ذلك 70 مرة،

الثورية التي تغير المعادلة وتسقط الطاغوت. نقول لإمامنا الحسين سلام الله تعالى عليه كما قال أصحابه: ما تركتك يا حسين، ونقول لإمامنا دائما وأبدا في مواقع الجهاد وفي مواقع النصرة وفي مواقع إقامة الحق وتحرير الأرض والإنسان: لبيك يا حسين. في هذا العام رأينا الإحياء العاشورائي العظيم وحضور الناس في كل مكان على الرغم من التهجير والنزوح والألم والفقد والصعوبات. هذا الشعب هو شعب أبي طاهر أخذ من مدرسة الإمام الحسين عليه السلام ووقف صامدا. الحمد لله الذي وفقنا أن نعيش عاشوراء وأن نكون جزءا من كربلاء. نحن في عاشوراء العصر مع الإمام الخميني، مع الإمام الخامنئي، مع آية الله السيد مجتبى، مع الإمام موسى الصدر، مع الشيخ راغب حرب، مع السيد عباس الموسوي، مع السيد حسن نصر الله، مع السيد هاشم صفي الدين، مع المجاهدين، مع الشهداء، مع الجرحى، مع الأسرى، مع العوائل الذين أحاطوا بنا من كل جانب ليقولوا: كربلاء الساحة، كربلاء الميدان، كربلاء النصر، كربلاء المستقبل. إننا أمام أمانة الشهداء والجرحى والأسرى، هي أمانة في أعناقنا، سنحمي ما ضحوا من أجله. كلهم كانوا في عاشوراء ولا زالوا، كلهم على أرض كربلاء ولا زالوا، الشباب المجاهد في الميدان، المرأة المجاهدة في الميدان، الشيخ والطفل والكبير والصغير، كلهم في ميدان كربلاء وكلهم يصنعون عاشوراء. هي نسخة طبق الأصل. في عاشوراء الحسين وزينب وعلي الأكبر وعبد الله الرضيع وحبيب بن مظاهر، كلهم كانوا في عاشوراء من صغيرهم إلى كبيرهم إلى قائدهم. واليوم عاشوراء تتكرر، كل العائلة، كل المجتمع. سيد الحسين حضروا في الجنوب في بنت جبيل والخيام والبياضة وعلي الطاهر وكل مكان هو جنوب، حضروا في البقاع وجبل لبنان وبيروت والضاحية والشمال، فتحول كل لبنان إلى جنوب وأهلنا إلى مشاعل كربلاء. انتقلنا من يا ليتنا كنا معكم إلى أننا معكم وأنتم معنا. لم نعد أمام كربلاء التاريخ، أصبحنا أمام كربلاء المتصلة من التاريخ إلى الحاضر إلى المستقبل إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حافظكم وسينجيكم من شر العداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قدركم. أستودعكم الله.

هذه هي جذوة الانتماء، وهذا هو المنهج الحسيني المتواصل، وهذه الثورة الحسينية المتواصلة. الشيخ نعيم قاسم، استمعنا إلى جزء من خطابه في هذه اللحظات المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء في هذه الذكرى الأليمة والفاجعة الكبرى التي مرت بها الأمة، ونحن بدورنا هنا في اليمن هي التعازي لأمة العربية والإسلامية في استشهاد الإمام الحسين. عظم الله أجر الجميع وكتب الله أجر الجميع، وهو العهد منا للإمام الحسين عليه السلام بأننا ماضون على نهجه، واللهم احشرنا في زمرته وثبتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ثبتنا على الحق وأزل الكفر والباطل وأمة الكفر والطغاة والمستكبرين. هنا في اليمن، يمن الأحرار، يمن الأمجاد، يمن ثورة 21 سبتمبر المجيدة الخالدة، فسلام الله على أحرار هذه الأمة.

في حضرة الجمعة.

0: مستمعينا، عند مراجعة كلمة السيد القائد يحفظه الله الذي تحدث فيها عن التعبئة العامة والنفير لإنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروات والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة والحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والاستمرار في أنشطة التعبئة العامة من مظاهرات ووقفات ودورات وغيرها لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا واستعادة الثروات. الشعب جاهز ومتيقظ واستجابة لدعوة السيد القائد.
1: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
2: وجهوا رسالة إلى تلك القوى الكافرة من كلية الهندسة بأننا حاضرون وبقوة لتوجيه وتسديد أقوى الضربات النوعية والاستراتيجية رفقة بأبناء القوات المسلحة اليمنية.
3: جاهزين، احنا جاهزين، انا جاهز بسلاحي وعيالي وكلي، كل ما املك انا جاهز، اعتبر جهاد في سبيل الله.
4: دلع اليمن واسف والمخلاب، هاماتهم ما حد يوطيها، كلهم قسودا.
0: مستمعينا الأكارم، معنا على الهواء مباشرة عبر الخط الهاتفي الدكتور العزيز ضيف في حضرة الجمعة، الدكتور قيس الطل. سلام الله عليكم يا دكتور وجمعتكم مباركة.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، وجمعة مباركة عليكم جميعا.
0: سيد الكريم، عند مراجعتنا لكلمة السيد القائد بمناسبة عاشوراء، الذكرى الأليمة والفاجعة الكبرى التي مرت بها هذه الأمة، السيد القائد تحدث عن التعبئة العامة والنفير لإنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروات واستجابة لله سبحانه وتعالى ولمبادئنا ولقيمنا واستجابة لدعوة السيد القائد. هناك نفير عام وهناك جهوزية كاملة، التحاق واسع بدورات التعبئة العامة العسكرية المفتوحة، طوفان الأقصى، أيضا الحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والاستمرار في أنشطة التعبئة العامة من مظاهرات، من وقفات، من دورات وغيرها لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا واستعادة الثروات، ثرواتنا المنهوبة من قبل العدو الأمريكي السعودي الإماراتي. قراءتكم لكلمة السيد القائد.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صل وسلم.
5: في البداية نقدم مواساتنا وعزاءنا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وللإمام علي وفاطمة الزهراء، وللسيد القائد وللأمة الإسلامية في هذه الذكرى الأليمة وهذه الفاجعة الكبرى، ذكرى استشهاد صبط رسول الله الإمام الحسين عليه السلام. السيد القائد بالأمس هو تطرق إلى هذه الذكرى وذكر لنا نبذة يسيرة من سيرة الإمام الحسين عليه السلام وثورته المباركة في مواجهة الطغيان الأموي، وخرج بنقاط عملية تجسد تحركنا على مبدأ الإمام الحسين عليه السلام وسيرنا في هذا الخط الحسيني، خط العزة والكرامة، خط التضحيات والإباء. وكما تحدثنا في الجمعة الماضية عن هذه الثورة العظيمة التي قادها الإمام الحسين عليه السلام، وتحدثنا عن ذلك الانحراف الخطير الذي حصل في واقع هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وعن تحذير النبي الصريح والواضح من طغاة بني أمية وخطورة وصولهم إلى السلطة، ولكن نتيجة التفريط وعدم التسليم لتوجيهات رسول الله وصل بنو أمية إلى السلطة وبدأوا بمحاربة الإسلام باسم الإسلام. وتحدثنا كذلك من خلفهم كان المخطط والمهندس والمتآمر هم اليهود والنصارى الذين حكموا الدولة الإسلامية تحت العباءة الأموية. في ظل هذا الاستهداف الخطير للدولة الإسلامية والأمة الإسلامية، تحرك الإمام علي عليه السلام ليقوم بدوره في مواجهة حركة النفاق والضلال والظلم الأموية، وقدم روحه في سبيل الله دفاعا عن دين الله في سنة 40 هجرية، ثم تحرك بعده ولده والإمام الحسن عليه السلام وقدم روحه كذلك، فاغتالوه بالسم، اغتاله معاوية بالسم سنة 50 للهجرة، ثم جاء بعده الإمام الحسين عليه السلام ليقوم بدوره كوارث للقرآن الكريم، كامتداد لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، لعلي، للحسن. فالإمام الحسين عليه السلام هو من قال فيه النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط. فتأملوا عندما قال النبي وأنا من حسين، هكذا يقول النبي، بمعنى أن تحرك الحسين هو امتداد لتحرك النبي، أن خطه هو خط النبي، أن مشروعه هو مشروع النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ووصل الحال من الاختراق ومن الانحراف أن طلب والي المدينة الأموي من الإمام الحسين عليه السلام أن يبايع يزيد الفاجر الفاسق المجرم. تخيلوا يعني ابن آكلة الأكباد، ابن النصرانية، لأن أم يزيد هي نصرانية كما تحدثنا، يطلب البيعة من من؟ من ابن رسول الله، من ابن الإمام علي، من ابن فاطمة الزهرة. يعني فعلا يعني من مهازل التاريخ. فقال له الإمام الحسين عليه السلام، وهنا هي دروس مهمة لنا كيف نواجه اليوم الأمريكان والصهاينة والسعاودة وغيرهم، فقال له: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب للخمر قاتل للنفس المحرمة، ومثلي لا يبايع مثله. تأملوا، ومثلي لا يبايع مثله. هذه الرسالة لنا جميعا كمسلمين، نعرف مع من نوقف، نعرف ممن يعني من نوالي ومن نعادي. مثلي لا يبايع مثله، يعني لا يمكن أن أعترف بالباطل أو أبايع الباطل أو أكون في صف الباطل أو أشرع للباطل. ما أحوجنا جميعا إلى هذا المبدأ، مثلي لا يبايع مثله. لا تسكت عن باطل مهما كان، لا تؤيد باطل مهما كان، لا تساند باطل مهما كان، انأى بنفسك، ترفع بنفسك عن هذا. مثلي لا يبايع مثله، هذا هكذا يعلمنا الإمام الحسين عليه السلام. وهذا طبعا هو الذي ميزنا عن غيرنا من المطبعين والمرتزقة. ليش غيرنا ساري طبع مع اليهود الصهاينة، مع الأمريكان؟ ليش غيرنا تنازل عن غزة وتنازل عن القرآن وفرط في مسؤولياته، وبينما احنا تمسكنا بالقرآن، عادينا الأمريكان، أعلننا ولاءنا لله ورسوله وأعلام الهدى؟ لأن هكذا، مثلي لا يبايع مثله. احنا مثلنا يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لا يمكن أن يكون حالنا كحال المرتزقة، كحال السعاودة، كحال غيرنا يعني من المطبعين، من المنحطين، من المرتزقة. أبدا لا يمكن أن نخذل غزة، لا يمكن أن نخذل القرآن، أن نخذل الكعبة، أن نخذل النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فعندما كان موقف الإمام الحسين هكذا، مثلي لا يبايع مثله، أراد يعني الأموي، أرادت اليد الأموية القائلة اغتيال الإمام الحسين عليه السلام في المدينة المنورة والتخلص منه، لأنه كان أكبر عائق كما قال السيد بالأمس، أكبر عائق أمام مخططاتهم الأموية الصهيونية الشيطانية. فقرر الإمام عليه السلام الخروج من مدينة جدة مع أولاده وأقاربه ونسائه، لأن بني أمية لا عندهم قبيلة ولا عندهم شرف ولا عندهم مبادئ، يعني با يستهدفوا الأطفال، با يستهدفوا النساء، با يستهدفوا كل شيء، ما بيش عندهم يعني أدب ولا أخلاق ولا شهامة ولا مروءة، ما بيش. وخرج الإمام الحسين عليه السلام إلى مدينة إلى مكة، إلى مكة المكرمة، وقام في الناس وهم بين راكع وساجد، وقال: أيها الناس، إني سمعت جدي رسول الله. تأملوا، لو أنت بتسمع الحسين عليه السلام هو بيقول لك سمعت جدي، يعني الواحد يعني جسمي يتشعر من عظمة هذا الكلام. يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. كأنه يتكلم على يعني شرعية الفنادق حق المرتزقة، أو يعني النظام السعودي أو الإماراتي. من رأى سلطانا جائرا، وهم هؤلاء جائرين، مستحلا لحرم الله، ما عد خلوا ولا شيء من حرم الله إلا وانتهكوها، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، اليوم قدم بيطبعوا عيني عينك، اليوم بيفتحوا المراقص والخمور والسفور وما إلى ذلك، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان. ألم يحاصر الشعب اليمني؟ ألم يقتل الآلاف وعشرات الآلاف من الشعب اليمني ولا يزال؟ ومع هذا حللوا الحرام وحرموا الحلال. فعندما الناس يشوفوا مثل هؤلاء الجائرين الظالمين الفاسقين الخونة والعملاء ويوقفوا منهم موقف الحياة، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، قال أنا محايد أنا ماني دخل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. كما أن هذا الظالم هذا العميل هذا الفاسق سيدخل جهنم، كذلك من يسكت عنه سيدخل من نفس الباب إلى جهنم. هذا كلام خطير جدا. الإمام الحسين عليه السلام ينصح الناس في مكة، وصلت حينها الكتب آلاف الكتب من مشائخ وقبائل الكوفة إلى الحسين عليه السلام تبايعه وتتعهد بنصرته وتطلب منه المجيء إليها. فأرسل الإمام الحسين عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة للتحري والتأكد من صدق هذه الكتب من صدق الناس. وهذا ذكره السيد القائد يحفظه الله بالأمس حتى نعلم أن الإمام الحسين كان يتحرك وفق خطط مدروسة. وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة ورأى تفاعل كبير فعلا من الناس وبايعه الآلاف، وأرسل رسالة حينها إلى الإمام الحسين تطمئن الإمام الحسين وتطلب منه الإسراع إلى الكوفة. تحرك الإمام مهاجرا من مكة إلى العراق، مر على عدد كبير من القرى والعزل والقبائل، ناشر للوعي والبصيرة، مستشعرا للمسؤولية، مستنهضا للناس. وكان مما قاله ألا وإن هؤلاء قد لزموا ضاعة الشيطان كما أحال النظام السعودي اليوم، وتركوا طاعة الرحمن واستأثروا بالفي وعطلوا الحدود. ألم ينهبوا ثرواتنا؟ ألم يقطعوا مرتباتنا؟ ألم ينقلوا بنكنا؟ ألم ينهبوا نفطنا وغازنا؟ ألم ينهبوا حتى الثروات الأخرى باتفاقيات مع المرتزقة؟ وعطلوا الحدود وحرموا حلال الله وأحلوا حرامه. ثم يقول وأنا أحق من غير، وإحنا كشعب يمني هكذا نقول، وإحنا أحق من غير، إحنا أحق من يقوم بدين الله، إحنا يمن الإيمان والحكمة. توجهت الأبواق الإعلامية لتشويه حركة الإمام الحسين عليه السلام. تخيلوا، قالوا الإمام الحسين ما يشتي إلا فتنة، الإمام الحسين ما يشتي إلا السلطة، الإمام الحسين ما يشتي إلا الكرسي، يشتي الخلافة. يعني كما اليوم الأبواق بتشوه أنصار الله، بتشوه أهلنا في غزة، المقاومة الفلسطينية، بتشوه حزب الله، بتشوه المقاومة في العراق، بتشوه حتى الجمهورية الإسلامية في إيران، مع أن موقفنا موقف حق، ما هو موقف باطل. إحنا نشتي الخير للأمة، إحنا نشتي الحرية للشعوب، إحنا نشتي العزة لهذا الشعب ولبقية أبناء الأمة، نشتي نطرد الصهاينة من قدسنا من فلسطين من أرضنا. ومع هذا تتحرك الجزيرة، تتحرك العربية، تتحرك أبواق العدوان، وكل ساعة دولنا قصة كما هو حال. القصة الأخيرة بنت مدريمن، قال لك الشيخ مدريمن، وكل ساعة دولنا حروب إعلامية وتضليل وفساد وكذا. الإمام الحسين عليه السلام علمنا أن نتصدى لكل هذه الحروب الإعلامية، أن نوضح للناس الحقائق. ولذلك قام في الناس وقال والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. وهذه رسالة لوسائل الإعلام، للقنوات، لمواقع التواصل، وضحوا للناس الحقائق. مهم جدا أن نوضح للناس الحقائق وأن نخوض الحرب الإعلامية بكل جدارة بكل اقتدار، ومعانا الحق، معانا الحق الواضح. أما الباطل الغرب ينفق تلفيقات يكذب كذب. ولذلك مهم أن القبائل اليمنية تكون واعية أمام الأخبار، واعية أمام المستجدات، أمام الأحداث. لا يجي واحد منافق ولا عميل يدي كلام، ولا يجي واحد عميل خائن منحطة وتجي تثير لك القبائل وتصنع لك قضية وتصنع لك حدث، وكل كذب وكل التجل وكل التضليل. لا يجي وحنا واعيين واعيين. وكذلك الوسائل الإعلامية تبين توضح كما قال الإمام الحسين، وهو الإمام الحسين بكله ابن فاطمة الزهرة، ومع هذا احتاج أنه يوضح والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. ويقول وهو يوعي الناس إن هذه الدنيا قد تغيرت وتبكرت، وأدبر معروفها فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرما. ثم يقول إن الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل التيانون. كم المسلمين؟ 2 مليار مسلم، لكن عندما يسمعوا تهديدات أمريكا ينقصوا بأعداد كبيرة جدا، وما عاد القلة محور الجهاد والمقاومة اللي عادوا بيقار على الأمريكان ويواجه الأمريكان. طيب والباقيين؟ الباقيين محصوا بالبلاء، الباقيين إما ترغيب وإما ترهيب، إما اشتروهم بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي وكانوا معاهم، ولا هددوهم وسكتوا هكذا. وهذا ما حصل فعلا في الكوفة بعد يعني ما بايعوا الناس الإمام الحسين بالآلاف، عشرات الآلاف. دخل عندهم عبيد الله بن زياد، وكان يسمى ابن مرجانة لأنه كانت عاهرة من العاهرات، وأبوه كان ولد زنا يعني تبناه أبو سفيان، هو قال هو الذي يعني يلعب أمه، يعني شوية يعني منحطين شوية فاسقين شوية عاهرين. فاستطاع أن يفكك أهل الكوفة بالترغيب أو بالترهيب، بالدينار والدرهم بالذهب والفضة، يعني استطاع أنه يفعل النساء، هذه تجي إلى ابنها وهذه تجي إلى زوجها، لا ينصر شتين الله أنت، إنا لو قتلوك من لنا من عيبك لنا. وهذه رسالة للنساء، السيدة اليوم بيدعي الناس إلى النفير العام، بيدعي الناس إلى التعبية العامة العسكرية، بيدعي الناس إلى دورات يعني عسكرية. أي واحد تضبط ابنها، واحد تضبط زوجها، واحد تضبط أخوها، من عاد قالنا من عاش قال علينا. يعني شوفوا عندما نرجع إلى التاريخ حنا بنستفيد دروس مهمة جدا. وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، ووجد فيها مقدمة الجيش الأموي بقيادة الحر بن يزيد الرياحي الذي أتى لمحاصرة الإمام الحسين ومنعه من الوصول إلى الكوفة، ومع يعني أنه قد يعني حتى لو وصل الإمام إلى الكوفة كان قد تغير الواقع في الكوفة، وكان عبيد الله بن زياد قد لعب الناس واشترى الذمم واشترى الولاءات ونشر الإشاعات والدعايات. وصل الإمام الحسين إلى كربلاء وحاصره هذا الحر بن يزيد الرياحي، وهذا طبعا حاصر الإمام الحسين وكان يعلم من هو الإمام الحسين، ولذلك يعني كان في البداية ضمن الجيش الأموي، وقال يعني أنا عبد مأمور كما بيقولوا العسكر كما بيقولوا المرتزقة، أنا عبد مأمور، ولكن كان عندي بقية من وعي، يعني بقية من إباء، بقية من مروءة، بقية من حرية في النفس. فوقف بينه وبين نفسه وقال يعني إن أنا من بين حاضر، أنا بين حاضر الحسين بن فاطمة الزهراء ابن رسول الله، يعني والله إن ما بعد هذا لا جهنم. فوقف بينه وبين نفسه وقال والله أنا ما جهدي بجهنم، أنا عاد أختار يعني الجنة والدنيا هذه قد أقاتل مع الإمام الحسين. وفعلا بعد ما يعني خاض هذه الحرب النفسية بينه وبين نفسه، وانضم وانشد من الجيش الأموي وانضم إلى الإمام الحسين عليه السلام، وسماه الإمام الحسين أنت حر كما سمتك أمك حرة، كما سمتك أمك حرة. ولذلك هذه الرسالة لكل المرتزقة، اليوم احنا مقدمين على تطهير البلاد وإنهاء هذا العدوان وإنهاء هذا الحصار، تحرير البلاد المحتلة، تطهير عدن، تطهير حضرموت، سيئون، أبين، المكلا، هذه المناطق وأهلها بيشكوا وأهلها بيضجوا وأهلها بيصيحوا من العدوان، من الحصار، من الغلاء، من الاضطهادات، من الاغتيالات، من المافيا، من المخدرات، من طيب الأحرار والشرفاء في تلك المناطق وقفوا معانا، ساندونا، أيدينا في أيديكم، نطهر بلادنا لنا ولكم، ننعم بلادنا وننعم جميعا بخير بلادنا، بثروات بلادنا، بحرية، باستقلال. يعني ما أوقع لكم من السعودي، ما أوقع لكم من الإماراتي، يعني لا تخسروا الدنيا والآخرة. اليوم نقف جميعا لمواجهة هذا العدوان وإنهاء هذا الحصار، وإنهاء هذا الحصار. يعني أنا أنصح أنه ما يكون سعنا قائد الجيش الأموي عمر بن سعد بن أبي وقاص الذي قالوا لأقتل الحسين وعندي لك منطقة في إيران اسمها منطقة الري، فقال والله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين. يعني بعدها فكر، يعني قال ملك الري ولا قتل الحسين؟
6: إن ملك الري دنيا وإن قتلت الحسين حتخسر الآخرة. فاختار في الأخير ملك الري، وفضل أن يقتل الإمام الحسين على أن يصل إلى الري، وفعلا في الأخير لم يصل إلى الري وخسر الدنيا وخسر الآخرة. فالسعودي عجيب يقول لكم عن حرركم، عجيب يقول لكم عن في لكم مناصب، عجيب يقول لكم عن عمل العملة الوطنية، عن عمل الاقتصاد اليمني، كل الكذب كل الخرط كل التجل ما فعلوا لكم اليوم هذا 10 سنة. ما فعلت السعودية لعدن، ما فعلت الإمارات لميناء عدن، ما فعلت يعني السعودية، أين المرتبات في عدن، أين المرتبات في المحافظات الحرة؟ يعني حتى عملتنا في صنعاء عادي أقوى بكثير من العملة في عدن. يعني فكروا فكروا، لا تكونوا زعماء عمر بن سعد، لا تكونوا زعماء الشمر بن الجوشن، لا تكونوا زعماء أولئك الذين استهدفوا الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وخسروا الدنيا والآخرة. نكون زعماء العباس بن علي عليه السلام، العباس بن علي أخو الإمام الحسين عليه السلام، عندما وصلوا إلى كربلاء وشاف أن الحصار مطبق عليهم، حاصروا الإمام الحسين وأبناء الإمام الحسين ونساء الإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين حتى من شربة الماء، ونهر الفرات كان يمشي من عندهم من أمامهم. كيف فعل العباس بن علي؟ تأملوا، وهذه الرسائل للقبائل، رسائل للأحرار والشرفاء. أخذ سيفه وأخذ مجموعة من أصحابه وقال يلا، قال ما عند العدو غريم، أنا بي العدو، اكفزوا ننحب بي العدو، نكفز فوق نحبه، نحارب بي العدو، إذا أردنا أن نشرب الماء نكفز فوق بي العدو، سيوفنا موجهة نحو العدو ذي، وسار يواجه هذا العدو. اليوم بعض الناس بيقول إحنا جاوعين وإحنا محتاجين وإحنا فقراء وإحنا بنعاني، صح، هذا كلام كله واقع، كلنا جاوعين وكلنا فقراء وكلنا محتاجين وكلنا يعني معاناتنا كل يوم هي أسوأ أسوأ، لكن من غريمنا؟ من غريمنا؟ غريمنا السعودي، غريمنا الإماراتي، غريمنا الأمريكي والإسرائيلي، أين نفطنا؟ أين غازنا؟ أين يعني بنكنا؟ أين إيراداتنا؟ أين الأموال اليمنية المنهوبة؟ أين هي؟ ما بتجي إلى البنك اليمني في صنعاء، بتجي إلى البنك الأهلي السعودي، ما دخل السعودي، مش حق أبوه، هذا حقنا إحنا. يعني ليش يشل إيرادات النفط والغاز؟ ليش إحنا بنستورد النفط من الدول الخارجية بينما إحنا معانا هنا نفط في بلادنا؟ ليش بنستورد الغاز معانا ندق غاز في بلادنا؟ إذا نعمل مثل العباس بن علي، إذا كنا فعلا واعيين شجعان أبطال أحرار شرفاء، نأخذ سلاحنا ونتوجه على العدو الحقيقي، نخرج حقنا من كبده، نخرج حقنا من قلبه، هذا هو الوعي. أما نحن نزيد نفعلنا مشاكل داخل، وقال كحلك قال عمي، يعني نزيد الطين بلة، نزيد من معاناتنا ومن جوعنا ومن فقرنا مما بما يخدم السعودي بما يخدم الإماراتي، لا لا يقولوا الناس هكذا. ولذلك يعني دعوة مهمة للناس، يتحركوا الناس في توجيهات السيد القائد، غريمنا السعودي، حقنا عند السعودي، حقنا في الشمال والجنوب، أموالنا في الشمال والجنوب عند السعودي، عند الملعون الإماراتي، لابد ما نتجه بسلاحنا نحو هذا العدو، ونتحرك إلى دورات عسكرية، ونتحرك إلى دورات التعبئة العامة، هذا إذا كنا نشتي مصلحة البلاد، ونشتي الحرية، ونشتي نلعب بخيراتنا وثرواتنا. الإمام الحسين عليه السلام ما استسلم وهو بيشوف أبنائه وأخوته وأقربائه وأصحابه يتساقطوا الواحد تلو الآخر شهداء، ومع هذا كان يقولوا لي استسلم يا حسين استسلم، ما بيش معك إلا أنك تستسلم وتخضع ولا عن قتلك. قال ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والدلة، وهيهات من الدلة. تأملوا يا رجال، يا قبائل اليمن، يا أحرار، يا شرفاء، تأملوا يا أبناء اليمن، هيهات من الدلة. يعني حتى لو قتلونا، حتى لو قتلوا أبناءنا أطفالنا نساءنا، دمرونا أهلكونا حاصرونا وأرادوا أن يخضعونا أن يركعونا، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة. هذا مبدأ، هذه قيمة، هذه مروءة، هذه الشهامة، هذا هو الإسلام، هذا هو القرآن، هيهات من الدلة. ولذلك يجب علينا أن نكون كالإمام الحسين عليه السلام، واجه حتى آخر رمك، حتى آخر رمك، بعد أن شاهد بعينه سقوط أبنائه وأبناء أخوته وأخوته أمامه وهم بيسقطوا واحد تلو الآخر، شاف أصحابه بيسقطوا شهيد بعد شهيد، وبيبقى واحد في الميدان ومع هذا يصرخ والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل، ولا أقر لهم إقراء العبيد. أنا الحسين بن علي، أنا بن فاطمة الزهراء، وفعلا جاهد وقاتل حتى آخر رمك، حتى يعني شنوا جسدك كله بالرماح بالرماح، ونزف من كل بقعة في جسده، ويعني سقط في الميدان وذبحوا ذبح وفصلوا الرأس عن الجسد. وهو هذا الإنسان العظيم الحر الشريف العزيز الذي لم يتنازل عن مبدأ من مبادئ الإسلام، لم يتنازل عن قيمة من قيم القرآن الكريم، لم ينذل، لم يرضى بالذل والهوان، وكما قال يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون ونفوس أذية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هكذا ما عيد السعودي ذلنا بلقمة عيشنا، ما عيد السعودي ذلنا بحقنا، لا، بل خرج حقنا من كبده وكبد أسياده وكبد كذلك أحذيته ومرتزقته. القبائل اليمنية، الأحرار، الشرفاء، لابد ما نكون كإمام الحسين نخضو يعني على خطى الحسين عليه السلام، نعيش أحرار كما عاش الإمام الحسين عليه السلام، وكما قال علي بن الحسين الأكبر لأبيه الحسين وهم في ميدان كربلة بيقول يا أنا أرثنا على الحق، قال نعم، قال إذا لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ ولذلك ما دمنا على الحق، ما دمنا مع القرآن، ما دمنا مع النبي، ما دمنا مع أهل البيت، ما دمنا مع الإسلام، ما دمنا مع غزة، ما يهمناش. الجوع عن جوع، المعاناة عن عاني، لكن نعيش أحرار. لا يمكن أبدا نخضع للسعودي يركع يعني يركعنا الحرب الاقتصادية ونهب الثروات ومصادرة الحقوق، لا، حقنا بأن نخرج قصدا عنه. اليوم الحمد لله القبائل اليمنية قد واجهت الأمريكان والصهاينة وهدمتهم، ضايعين لله على السعودي وعلى الإماراتي وعلى مرتزقتهم. ولذلك هي دعوة، دعوة للجميع، وخاصة في المحافظة الحرة، في الأحرار والشرفاء في المحافظة الحرة، لا تفرضوا في دعوة السيد القائد، استفيدوا من دعوة السيد القائد بإنهاء هذا العدوان وإنهاء هذا الحصار. يعني إحنا بإذن الله وبعون الله وبتأييد الله يعني مقدمون على رفع هذه الغمة على كاهل الشعب اليمني كله. ولذلك تتوحد الجهود، تتوحد الجهود، تتوحد الصفوف، تتضافر الجهود لإنهاء هذا العدوان وإنهاء هذا الحصار، وعلى درب الإمام الحسين. وهيهات من هيهات من الدلة هي شعارنا وهي مبدأنا وهي ما عليه نحيا وما عليه نموت بإذن الله.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الدكتور قيس الطل، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام في حضرة الجمعة. شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
5: شكرا جزيلا.
0: مع الله.
7: جاهزون في كل الجبهة، جاهزون بكل الصواريخ، جاهزون بكل الطائرات المسيرة، لا نرهب ولا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى،
8: ومستعدين للمواجهة بأي وقت وبأي زمان وفي أي مكان.
9: رسالتنا إلى الأعداء بأننا جاهزون لهم، وعدينا العدة وللخونة وللمرتزقة، ورسالتنا للسيد اشتد وإحنا حزامك، والله إن إحنا جاهزين جهود الجبال الشوامخ هذه.
10: الشعب اليمني بكل طبقاته بكل فئاته، العاملين وأصحاب الدراجات النارية وموظفين وعمال، كلهم يدا واحدة وكلهم مستعدون فداء للشعب.
11: تربنا على بركة الله.

مستمعينا الأكارم، في ختام هذه الفترة في حضرة الجمعة لا ننسى أن ننوه أنه بتبصروا هذا الأيام شمس دقلي البيض، وإحنا كما دعت وزارة الأوقاف والإرشاد أن إحنا بعد صلاة الجمعة معنا صلاة الاستسقاء. يمن الله علينا بالغيث، يمن الله علينا بالخير، يمن الله علينا بالخير واليمن والبركات في ختام هذه الفترة. هذه تحياتنا جميعا، دمتم وسلام الله عليكم.

0: في حضرة الجمعة. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: الحادية عشرة في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يدعو أبناء الشعب اليمني إلى رص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء قصف العدو الإسرائيلي على قطاع غزة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية وإيقاف العدوان. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يحذر من تحركات الطائرات العسكرية لكيان العدو في المنطقة. التفاصيل. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني سيتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة والمظلومية الواضحة، ولن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على البلاد. وقال في خطاب ألقاه عصر أمس ضمن مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وسنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. وأشاد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك، داعيا أبناء الشعب اليمني إلى رص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وروحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية والتعبئة العامة. وجدد التأكيد على ثبات الشعب اليمني في مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية. كما أكد تمسك الشعب اليمني بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات، وبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم على أعداء الأمة أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس في جولة مهمة من جولات المواجهة بين الأمة والأعداء المستكبرين. ودعا الأمة الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيها والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة الصومال وخطرا كبيرا على الأمة الإسلامية وبلدانها. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن التهديدات تهديدات المجرم التافه كاتس سترد عليه وعلى كيانه الزائل، وأنه أحقر من أن ينال من مقام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وحذر كيان العدو المجرم من أي حماقة يرتكبها تجاه اليمن كونها ستعني دخوله مستنقع الاستنزاف. وقال: إننا على يقين أن الدماء التي تسفك يوميا في غزة وكل فلسطين تكتب السطور الأخيرة في تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب. وأوضح أن الشعب اليمني يحيي يوم الانتصار انتصار الدم على السيف، ويؤكد شوقه الكبير لملاقاة طاغوت العصر والاقتصاص لدماء النساء والأطفال التي سفكها العدو الصهيوني في عموم المنطقة وبالأخص في غزة. واختتم أبو راس تصريحه بالقول: نؤكد كشعب يمني ثباتنا على الموقف وعلى هذا النهج حتى نلقى الله تعالى، وقد تم اجتثاث هذه الغدة السرطانية. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم أمس جراء القصف الإسرائيلي على محيط المجمع إيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة. وشنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات تركزت في قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية لوكالة صفا الفلسطينية أن قوات العدو اقتحمت مدينة قلقيلية واعتقلت 7 مواطنين بعد اقتحام لمنازلهم. وفي جنين اعتقل جيش العدو طالبا خلال اقتحام بلدة رمانة غرب المدينة، كما اقتحمت قوات العدو بلدة السيل الحارثية. فيما داهمت آليات العدو بلدة اليامون وبلدة عرابة بجنين وسط تفتيش دقيق للمنازل واستجواب ساكنيها، وفي طول كرم اقتحمت قوات العدو ضاحية ذنابة شرقا وعزبة الطياح وداهمت عددا من منازل المواطنين وخربت محتوياتها. واقتحمت قوات العدو أيضا فجر اليوم قرية كفر قليل جنوب نابلس وداهمت عدة منازل. اعترف جيش العدو الإسرائيلي بإصابة 4 من جنوده في اشتباكات عنيفة مع عناصر حزب الله في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان. وذكرت قناة كان الصهيونية أن عنصرا من حزب الله استهدف بقنبلة يدوية قوة لجيش العدو في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة 4 جنود بينهم ضابط وصفت حالته بالخطرة. وتأتي عمليات المقاومة اللبنانية ردا على خروقات العدوان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 2 وإصابة آخر في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة جنوب لبنان. من جهة أخرى أفادت الوكالة أن انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة المنصور أدى إلى سقوط شهيد وإصابة آخر بجروح حرجة. سياسيا أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اليوم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام أن أمانة الشهداء والجرحى والأسرى هي أمانة في أعناقنا، وقال لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية وإيقاف العدوان برا وبحرا وجوا. وأضاف الشيخ نعيم قاسم المقاومة اللبنانية مستمرة بوجودها وحضورها وقراراتها وإمكانياتها، وهي الآن عماد الاستقلال للبنان وتحريره. كما أكد أن السلطة اللبنانية لا تستطيع أن تعادي وتخاصم أكثر من نصف الشعب اللبناني، وعليها إعادة النظر بوحدة الصف والموقف في مواجهة العدو الإسرائيلي. اعتبر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن تحركات ووجود الطائرات العسكرية التابعة لجيش الكيان الصهيوني الإرهابي في أجواء بعض الدول المجاورة تجاه إيران يعد عملا خطيرا وتهديدا للجمهورية الإسلامية في إيران. وأوضح أنه إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على كبح جماح الكيان الصهيوني والسيطرة عليه، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتسامح مع أي تهديد يستهدفها. وتعتبر أن من حقها الرد على هذه الإجراءات الخطيرة. من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن الخطوط الحمراء لإيران هي الشروط التي أعلنها قائد الثورة، مشيرا إلى أن العدو يسعى إلى بث اليأس والانقسام في البلاد عبر نشر روايات كاذبة، مؤكدا أن الشعب الإيراني استطاع تقويض مصداقية أعدائه في المنطقة والعالم. إلى ذلك أكد رئيس وزراء كندا مارك كارني مساء أمس أن بلاده بحاجة إلى إعادة فتح سفارتها في طهران. وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن كارني أعلن أن بلاده بسبب عدم وجود دبلوماسي في دول مثل إيران تواجه وضعا صعبا. ودعا رئيس وزراء كندا إلى إعادة فتح سفارتها في كل من طهران وكاراكاس، وشدد رئيس الوزراء الكندي على أن إعادة فتح المكاتب التمثيلية الدبلوماسية في هذه الدول يمكن أن يساهم في تحسين الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل الدبلوماسي. النبوء الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تدمير مركز قيادة للطائرات المسيرة تابعة للعدو بالقرب من مدينة أركوف في منطقة زابورجيا، فيما اعتبر أمين عام الناتو مارك روتي أن روسيا التي تستثمر 40% من ميزانياتها في الدفاع وتنتج الأسلحة والمعدات العسكرية على مدار الساعة تشكل تهديدا للحلف على المدى الطويل. بدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول الناتو، لكن السياسيين الغربيين يخوفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي مزعوم لصرف الانتباه عن مشكلاتهم الداخلية. كان ذلك هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. قائد الثورة يدعو أبناء الشعب اليمني إلى رص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء قصف العدو الإسرائيلي على قطاع غزة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية وإيقاف العدوان. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يحذر من تحركات الطائرات العسكرية لكيان العدو في المنطقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888

0: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: قمامة الجيران الطيبين.
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من الجمايل.
1: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله، مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
6: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة.

0: ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

يكون شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
3: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أداء

0: إيها. الهيئة العامة للزكاة.
1: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: اسمي أحمد والغالب المشلي، أنا أشتغل في شركة خاصة قاعدت فيها حوالي أكثر من سبع سنين، يؤمنوا ويجوا المؤسسات يشتريوا معاشاتهم. أستلم معاشاتي باستمرار ولا في وقت محدد، يعني في خلال أسبوع من الشهر أستلم. والآن أنصح أخواني الذي هم يشتغلوا بشراء القطاع الخاص، أنصحهم أنهم يأمنوا على أنفسهم ويستعملوا التأمين هذا، لأنه يعيد الإنسان الحياة بالنسبة للناس وأسرهم، ويستفيدوا استفادة زي ما استفدنا إحنا.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال عز وجل أيضا: ولتكن منكم، وأخبرنا أن هذه صفة لكل مؤمن ومؤمنة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، أولئك سيرحمهم الله. هذه الصفات مجتمعة في كتاب الله تدل المؤمنين على أن يقوموا بذلك، ولذلك كان هناك ممن جاهد في الله حق جهاده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولهم سيد الخلق سيدنا محمد الذي قال صلوات الله عليه وآله: لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، صلوات الله عليه وآله. ومضى على هذا عباد الله عز وجل الذين أخلصوا دينهم لله من آل بيت رسول الله وممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عملا بكتاب الله، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتعرضوا للسجون، وتعرضوا للحبس، وتعرضوا للتشريد، وتعرضوا أخيرا لسفك الدماء والقتل ليستشهدوا في سبيل الله، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. ومن هذا العدد ومن هذا عدد كثير، وتشرف آل بيت رسول الله بالنصيب الأكبر. ومن هؤلاء أيضا الإمام علي، وأيضا ابنه الحسين الذي هذه الأيام ذكر استشهاده، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مقاوما للطاغوت، مقاوما للظلم والفساد والانحراف عن دين الله، ومدافعا عن كتاب الله عندما سمع الإهانة في حضرة الخليفة، من يسمي نفسه خليفة، وسمع ما سمع، ثم ظهر ذلك، بعد ذلك خرج، وعندما رأى قال: حتى لا يغير دين جدي. تمام، صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الناصر العزيز المقتدر المهيمن الجبار، أمرنا بالجهاد وأمرنا أن نغضب لدينه وأن نخرج دائما جهادا في سبيله، وأخبرنا على لسان معصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فقال لنا: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وقال في الإمام الحسين مع والده وأمه سيدتنا فاطمة الزهراء وشقيقه الحسن: لحمكم لحمي ودمكم دمي، أنا سلم لمن سالمتم حرب لمن حاربتم. وذكر الإمام الحسين مع أهل الكساء في آية التطهير في سورة الأحزاب، وفي آية المودة في سورة الشورى، وفي آية المباهلة في آل عمران، والآيات في فضلهم كثيرة، والأحاديث في فضلهم كثيرة، والآثار ظاهرة جلية، وحبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم من جاء ومؤتصموا. عندما نتحدث عن العزة، عندما نتحدث عن الكرامة، عندما نتحدث عن الجهاد، عندما نتحدث عن العطاء، فلا بد أن نتحدث عن الحسين.
1: الله،
2: فلا جهاد بدون الحسين، ولا أطاء ولا تضحية كما قدم الإمام الحسين. وكان لسان حاله في كربلاء: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت الإيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا ما مال الفؤاد إلى سواك. خرج الحسين غضبا لله، فعلى الله قدره، وجعله سيد الشهداء في الدنيا والأخرى، وسيد شباب أهل الجنة يوم يقوم الأشهاد، يوم يأتي الناس لرب العالمين لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يوم يعلم يزيد ومن معه من ابن زياد والشمر، ومن على شاكلات ممن خسروا الدنيا والآخرة، أن الذين يكونون تحت راية الطغاة والمستكبرين مصيرهم الخزي في الدنيا وفي الآخرة. ثورة الإمام الحسين، حركة الإمام الحسين، هي امتداد لعظمة هذا الدين،
1: الله،
2: وتأكيد لمصداق القرآن الكريم الذي يقول الله فيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيئكم الذي بيأتم به. ثم بين صفاتهم: التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون، السائحون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. خرج الإمام الحسين لما رأى أن أفسق مخلوق على وجه الأرض يتولى أمر الأمة الملعون يزيد بن معاوية، الذي استحل حرمة المدينة بعد قتل الإمام الحسين، واستحل حرمة الكعبة بعد قتل الإمام الحسين، وأفسد فسادا أخلاقيا في الأمة، ونشر المغنين والمغنيات كما يقول علماء السير والتاريخ كابن كثير والطبري وأبو الفرج الأصفهاني، نشر المغنين والمغنيات في بلاد الحرمين. يزيد، وما أدراكم من يزيد؟ من أراد أن يعرف من هو يزيد فلينظر لمحمد بن زايد ومحمد بن سلمان، لقد ورثوا يزيد الملؤون بأخلاقه وسلوكه ومنهاجه الذي هو امتداد لفرعون وهامان والطغاة والمستكبرين، ومن يهن الله فما له من مكرم. لكي تتميز الصفوف، فريق في الجنة وفريق في السعير. يزيد بن معاوية عليه لآئن الله هو رمز لكل منحرف.
1: الله،
2: لأن المنحرفين والمحرفين والمفسدين والطغاة والمستكبرين لابد أن يؤادوا أهل الفضل.
1: نعم.
2: ولأن كل مفسد وظالم في الأرض يريد أن يكون عباد الله لهم خولا، أي أبيدا، وتابعين خانئين، فنهج الحسين نهج العزة والكرامة. الله. وأن الجبال

رسالة، أتت رسالة من دمشق إلى والي المدينة، وكان من بني أمية، وكان عنده الطاغية مروان بن الحكم، فدأوا الإمام الحسين ليلا وخرج، وكان في طريقه كلما التقى مجموع من الناس انضموا معه، فلما وصل إلى مجلس الوالي قال له: لقد مات معاوية وتولى أمر الأمة يزيد، ويريدك أن تبايع. فرفض الإمام أن يبايع، قال: لا يجوز ليزيد أن يتولى أمر أمة الإسلام، يزيد فاسق، يزيد طاغية. قال له بعض الحاضرين: يا ابن رسول الله كلمة، قل بس فقط بايعت. قال: ويحك، أتدري ما الكلمة؟ أثر الكلمة كبير، الناس يدخلون الجنة في كلمة، يدخلون النار على كلمة، الطلاق، الزواج، جميع المعاملات، جميع الأحكام الشرعية للكلمة فيها أثر، والكلمة نعم. فيها حضور. ومن لم ومن أجز عن النطق تكلم بالإشارة، بمعنى أن الكلمة هي أصل ثابت في إقامة الحج الإنسان أو درئه أنها نعم. فالإنسان مأخوذ بما تكلم به، كما ثبت في الحديث الصحيح مع حديث رسول الله مع سيدنا معاذ صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله. فأقول إن أعظم الدروس والإبر التي نأخذها من ثورة الإمام الحسين، أعتقد جمعها السيد في ملزمة يقول فيها الشهيد القائد: لا أذر للجميع أمام الله. أراد الإمام الحسين أن يقول لأمة الإسلام ولنا جيلا بعد جيل أن من يصلي ويصوم ويزكي ويقوم بجميع أحكام الدين إن لم يكن له نصيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا خير فيه. لأن الجهاد أصل الأصول وتاج الفضائل وذروة سنام الإسلام. وقال سيد الكائنات لنا قولا صحيحا بليغا تناقله المسلمون جميعا: من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. ولا براءة للإنسان من صفات أهل النفاق إلا بالجهاد، ولا إز للأمة إلا بالجهاد. ورأينا أن الذين تركوا الجهاد أصاروا أذلاء في ذل وهوان، رغم أموالهم ورغم نفطهم رغم إعلامهم، ها هو أتفه مخلوق على وجه الأرض ترامب يأخذ منهم الأموال الكبيرة والباهظة ويلعنهم ويسيء إليهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالإمام الحسين نأخذ منه دروس العزة والكرامة والحرية، وكل من سار على خط الحسين لن يعرف الذل ولن يرتضي الهوان أبدا. فنحن عندما نقول لبيك يا حسين تأكيدا لكلمة لبيك يا رسول الله، لبيك يا علي بن أبي طالب، لبيك يا سيد حسين بدر الدين الحوثي، لبيكم يا قادة محور الجهاد، لبيك يا سيد عبد الملك، لأنه خط واحد، خط الولاية لله ورسوله، وخط قرناء الكتاب، وخط الجهاد في سبيل الله، خط العزة والكرامة. الإمام الحسين مضمون له الجنة، مستقبله مضمون، معروف فضله لدى الأمة جمعاء، جهاده، عطاءه، كرمه، لم تجب عليه الزكاة في أمره كل لأنه ينفق، لم يحل عليها الحول، حجة 25 حجة ماشية من مكة إلى المدينة، ومعه يعطي النفقات والكسوة لفقراء الحرمين. فضله معروف، وكان يبدأ يومه بالسلام على أمهات المؤمنين بعد أن يصلي الفجر في مسجد جدة، ويلتقي الناس ويحرص على مصالحهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، قدوة وحجة وإمام هدى. شهد له المعصوم صلى الله عليه وآله بأنه وشقيقه الحسن سيد شباب أهل الجنة، ومع ذلك لم يكن له إلا أن يجاهد، لم يكن له إلا أن يجاهد، لأنه كان الأولى بحمل هذه الراية، وأنه يريد أن يقول لنا أن الأمة لا يجوز أبدا أن ترتضي بولاية الظلم والفاسقين. من هو يزيد عليه لعين الله؟ يزيد بن معاوية نموذج مصغر له محمد بن زايد، محمد بن سلمان، الذين تولوا فأفسدوا، تولوا فظلموا، تولوا فجعل الأمة وجعلوا شعوبهم أتباء لليهود وللنصارى. ولولا يزيد لما أتى محمد بن زايد ولما أتى محمد بن سلمان. سلسلة الانحراف في الأمة أنه وجدت للأسف الشديد لدى البعض قابلية أن يتولى أمر الأمة يزيد، ومن يمهدون الأمر لأمريكا أسوأ من تولوا يزيد، كما ذكر الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله ورضوان الله عليه في ملازمه. أقول إخوان المشاهدين، إخوان المستمعين، إن نهج الحسين نهج عطاء وتضحية وبذل. الحسين عاش حياته كلها في مرضات الله. الرسول صلوات الله عليه وآله فرح بمولده وسماه حسينا، فالاسم بحد ذاته حديث شريف. وأطال الرسول صلوات الله عليه وآله الصلاة من أجله، ومن أطالها اليوم لشخص آخر فالصلاة باطلة، لأنه لا يجوز إشراك النية. لكن يعلمنا رسول الله مكانة الحسين عند الله وعند رسوله. صعد ذات يوم الرسول من بار يخطب، فرأى الحسن والحسين قادمين إلى المسجد يأثرون في ثيابهما، نزل بنفسه الشريفة، لم يكلف أحد ولم يأمر أحد، وحملهما على كتفيه الشريفة.

0: وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. بين فضلهم ومكانتهم، وليوم قادم على الأمة الحجة فيه، ليريد أن يقول لنا أن من شهد له بالرسالة صلوات الله عليه وآله لن يخذل الحسين، وأن الجهاد مع الحسين امتداد لجهاد الأنبياء والمرسلين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فالإمام الحسين حمل راية الأنبياء والصديقين والشهداء، فكان سيدهم في الدنيا والأخرى. ويزيد عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حمل يزيد راية الطغاة، راية فرعون وهامان، حمل راية إبليس، فاستحق يزيد اللعنة والخزي والهوان. والكل يعرف أن أيامه كانت قصيرة، ومدته رغم قصرها أنها أثر في الإسلام بجرح لا يندمل، فأساء إلى الأمة، وكم أنه أحزن القلوب بأن تسبب في قتل الإمام الحسين. فلعن الله من قتل الحسين، ولعن الله من خذل الحسين، ولعن الله من يرضى بقتل الحسين، لأن الحسين قدوة كل حر وإمام كل مجاهد. وللمقدمة التي ذكرتموها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصية من خصائص هذه الأمة، وركيزة أساسية من سمات وصفات المجتمع المسلم والأمة المسلمة، أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. ولأن الجهاد في سبيل الله من ضمن تجليات معاني عظمة هذا الدين. وأقول أيضا إخواني جميعا أن الذين اليوم يعلنون البراءة من أمريكا، واليهود هم الذين تربوا على حب الحسين.
1: الله الله.
0: أما الذين تربوا على حب الطواغيت فرأيناهم يخنؤون ويخضعون للمحتل ويخضعون للطغاة والمستكبرين. أما الذين في قلوبهم حب الحسين وتربوا على تضحية الحسين فهم أصحاب المواقف المشرفة التي تبيض الوجه في الدنيا وفي الآخرة. الحديث عن الحسين أظم وفداء وتضحية وأطاء وإز في الدنيا والآخرة.
1: نعم.
0: فلا مكان للذل والهوان.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى عزيز، حاشاه أن يرتضي لمن يعبده أن يكون ذليلا. الله سبحانه وتعالى قوي، وريدنا أن نكون أمة قوية مجيدة تحرص على كل ما ينفعها. ولا يمكن أن يكون في الأمة خير إذا تولى أمرها الطغاة والمستكبرين أمثال يزيد. يزيد عليه لعنة الله حمل راية الرجس، راية الكفر، راية الانحراف والتحريف والإفساد في الأرض، فاستحق اللعنة والمقت. ونحن اليوم ننظر ليزيد أنه أن الذين يحكمون اليوم الأمة ويخضعون للطغاة كحاكم تركيا المنافق وحاكم مصر المنافق الذين أهم اليوم قوانين تخالفها تحكم الميراث والأسرة، وحكام الخليج الذين آتوا أموالهم لأتفه مخلوقا إلى وجه الأرض تراب، هؤلاء هم امتداد لولاية يزيد. فنحن اليوم أمام خطين لا ثالث لهما، إما مع الحسين عظمة وعطاء وجهادا، وإما مع يزيد خزيا وهوانا. ويأبى الله لنا ورسوله والمؤمنون أن نكون مع يزيد، بل نكفر بيزيد ونكفر بكل طاغوت، ونؤكد بيئتنا للإمام الحسين وأننا معكم معكم لا مع عدوكم. ونقول بلسان الحال والمقال بكل ذرة في كياننا لبيك يا حسين، نبرأ إلى الله ممن قتلوك وممن خذلوك وممن يرضون بقتلك، وأن طريق العزة والكرامة طريق الحسين.
1: نعم.
0: الذي يريد لنا أن نكون أمة ذات مجد وأمة ذات توفيق وذات عطاء وذات عزة.
1: وأبى التراجع.
0: نعم.
1: وصمم
0: وقال ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين خصلتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. وأصبحت هذه صرخة.
1: نعم.
0: صرخة الحسين هيهات من الذلة.
1: نعم.
0: وصرخة زيد من أحب الحياة
1: وبذلوا له وبذلوا. نعم. له العطايا. نعم. بذلوا كل شيء.
0: نعم.
1: لكنه لم يرد شيء سوى الله.
0: نعم.
1: نعم.
0: وقال إن لم يستقم دين محمد إلا بقتلي فيا سيوف خذيني.
1: الله.
0: لأنه أعرف أن طريق الانحراف بالسكوت على الطغاة.
1: نعم.
0: بالسكوت على يجوز ليزيد يزيد الخمور يزيد القردة. كان معروف يزيد أنه صاحب قردة وصاحب خمور ومجون وفجور، ومجلسه مليء باليهود وبالنصارى، فحاشا الحسين حاشاه أن
1: يرتضي هذا.
0: نعم.
1: نعم.
0: وهي رسالة لنا أن الأمة بخير ما دامت تقول للمستكبر وللمستبد لا، وأن ديننا دين عزة وكرامة.
1: ولا شك أن الحسين يعني خط طريقا لمن يأتي بعده.
0: نعم. إلى أن يرث.
1: نعم.
0: الله الأرض ومن عليها.
1: نعم.
0: ولذا صح في الحديث حسين مني وأنا من حسين.
1: الله.
0: أحب الله من أحب حسين. ليس المقصود هنا بالنسبية والألاقة القرابة، لأن المسألة هنا قال وأنا من حسين الله. دليل أنه حمل راية الجهاد، وكان لأهل الكساء مع رسول الله صلوات الله عليه وآله تأكيد منهجي أنهم يسيرون على خط رسول الله وعلى خطاه، فكان ثبات الإمام علي وجهاده وكرم الحسن وحلمه وثبات الإمام الحسين وعطائه، وخرج معه الطفل الصغير، استشهد طفله عبد الله، واستشهد ابنه علي الأوسط وعلي الأكبر، واستشهد 70 من أصحابه مقبلين غير مدبرين، كان معه أخيار من بقي من الصحابة ومن بقي من التابعين من اليمن بفضل الله تبارك وتعالى، منهم الجمة الكثير، واستشهد معهم بني هاشم الجمة الكثير ومن إخوانه، ولم يبقى إلا الإمام زين العابدين علي بن حسين هو الوحيد الذي بقي، وبقي واحد من أولاد الحسن بن علي كان في المدينة صغيرا، وبارك الله في النسل الباقي لقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، وقبل ذلك فهم الكوثر بمعنى امتداد بيت النبوة. فالإمام الحسين أصحابه من يتأمل فيهم، خيرهم الحسين عليه السلام ليلة المعركة، قال من القوم يريدونني وحدي، فاتخذوا الليلة جملا وارحلوا
1: الله،
0: فقالوا أنا أتركك يا ابن رسول الله.
1: الله،
0: تلك الأظمة وذلك الفداء وتلك التضحية من أصحابه تدل على أن أولئك أناس أبى الله لهم الهوان ورضي لهم الخلود مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ولذا لما نقول السلام الحسين وعلى أصحاب الحسين
1: الله،
0: ثبتوا معه فكانوا خير قدوة وأسوة، ولقد رأينا في هذه المسيرة رجال صدق على خط الحسين ثبتوا في جميع المعارك في جميع الجبهات، وما ذلك المخلص الذي يقول يا سعودي استسلم، وذلك المخلص الذي ينقذ إخوانه من الجرحى ويأبى إلا أن يأخذهم إلى مكان الأمان يقوم بواجبهم، لا شك أنهم على خط الحسين واقتدى به. فلدينا في هذه المسيرة نماذج صدق على خطى أصحاب الإمام الحسين
1: الله، وبالتالي أيضا الفريق الآخر شدة وقسوة وكذب وفجور وغرور،
0: كل
1: صفات السوء وجدت فيهم.
0: نعم،
1: ولم يرحموا صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى، ولم يفوا بعهد ولا بميعاد. هؤلاء القوم هم الذين الآن يقومون في هذا المجتمع
0: يا سيدي العزيز،
1: يعني كيف فعلت السعودية في أطفالنا ومدارسنا وفي بيوتنا
0: وغزة، النظام السعودي والنظام اليهودي صنوان هم قدوة بنهج يزيد الذين منعوا الماء عن الطفل الرضيع عبد الله بن الإمام الحسين. الإمام الحسين يرفعه في المعركة،
1: ارحموا هذا الطفل
0: فيأبوا إلا أن يسقوه بالسهم،
1: لا إنسانية عندهم،
0: وقتله الملؤون حرملة بن كاهل بسهم مشعب له 3 شعب، بمعنى من تجردوا عن الإنسانية تجردوا عن القيم تجردوا عن الفضيلة هم الذين يرتكبون القبائح. والإمام حسين قبل المعركة خرج بالمصحف الشريف وقال أيها الناس ما زلنا وإياكم أمة واحدة، فإذا جرى بين السيف صرنا أمتين. لأنه لا يمكن لإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي على محمد وآل محمد في الصلاة أن يرفع سيفه في وجه الإمام الحسين ويعرف من هو الحسين، ليس فقط ابن بنت رسول الله، بل الرسول يقول صلوات الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين صبت من الأصباط. الرسول هنا يبين أن الحسين يرفع راية الإسلام وأنه يقوم على هذا المنهاج العظيم، فتضحية الحسين لعظمة هذا الدين. ولذا لما رجع الإمام زين العابدين يقول له أحد الأشخاص مما في قلوبهم مرض يا ابن رسول الله لمن كانت الغالبة في كربلاء، قاله إذا أذن المؤذن وقال أشهد أن محمد رسول الله تعرف لمن الغلبة
1: الله.
0: فالحسين أراد بدمائه الزكية أن يؤكد ثبات هذا الدين وأنه لا يستقيم إلا بالتضحية وبالعطاء. وانتصر الدم على السيف. لأننا بمعنى الانتصار أن يظل في الأمة من يصدق بكلمة الحق، أن يظل في الأمة من يواجه الظلم والانحراف. فالإمام الحسين تأكيد على أننا أمة حية أمة لن تموت ولن تظل ولن تهان. وكما ذكرتم حفظكم الله وأذكر إخوان المشاهدين أن الذين قتلوا أطفالنا في اليمن وقتلوا أطفالنا في غزة وقتلوا في أول يوم على العدوان على إيران قتلوا آلاف في مدرسة طلاب وطالبات قتلوا كثير، هم نفس المجرمين الذين قتلوا عبد الله الطفل ابن الإمام الحسين في كربلاء، واستشهد أصحاب الحسين جميعهم مقبلين غير مدبرين. والإمام العباس الذي كان يحمل راية الإمام الحسين لم يستطيع الوصول إليه، وكان ذهب لكي يسقي الماء لأطفال الحسين فلم يستطيعوا إلا أن يقتلوه بالنبال وبالسهام. طب أنا في بعض الروايات تقول عدد القتلة كانوا 30,000 أقل الروايات، وكأصحاب الإمام حسين 70 لا مقارنة. واستمرت المعركة مع ذلك من فجر يوم الآشر من المحرم عام 61 هجرية إلى قبيل المغرب، وكان إلى بعد العصر لم يبقى من أصحاب الحسين أحد، استشهدوا جميعا، وكان أول من استشهد أولاده.
1: نعم، البيت نفسه
0: أهل البيت بنو هاشم. نعم. كان أول شهيد في الإسلام بني هاشم. نعم. في معركة بدر أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب، وكان سيد الشهداء في أحد حمزة من بني هاشم، وقدموا التضحيات الكبار، فكانوا أهل بيت التضحية والعطاء. آل الرسول جألت لكم كل الود، وكما يقول الهبل رضوان الله عليه، جألت لكم ودي نام وأحشر وهو معي قلادة، فإن أسلم فأجر لم يفتني، وإن أقتل فتهنين الشهادة. فالتضحية والعطاء هم أهلها.
1: نعم.
0: فضحوا وبذلوا المهج والأرواح، ثم استشهد أصحابهم واستشهد الكثير منهم، ولم يغدر أحد، ولم يستسلم أحد، ولم ينضم للطغاة أحد.
1: نعم.
0: فالسلام الحسين وآل أهل بيته
1: ونرى الآن أن سبحان الله العظيم الذي هو استشهد هو الذي يبقى ذكره إلى يوم القيامة.
0: نعم.
1: ويدخل مع كل المؤمنين.
0: نعم.
1: وسيدهم
0: وسيدهم
1: والآخر طمس الاسم.
0: نعم. والأثر والقبر
1: ونسي
0: والقبر.
1: نعم.
0: حتى ليس له
1: قبر، وإن ذكر فيذكر بشيء آخر
0: بالخزي والهوان. نعم. واللعنات.
1: فإذا من الذي أخذ الخلود؟
0: الله
1: الذي بقي ذكره الله إلى قيام
0: الله
1: الساعة.
0: الله. الخلود.
1: نعم.
0: لمن اعتز بالله.
1: الله.
0: الخلود لمن جاهد في سبيل الله.
1: الله.
0: الخلود لمن غضب لله.
1: الله.
0: الخلود لمن حرص على العزة والكرامة لهذه الأمة، والخزي والهوان لمن طغى وإن جادت له الدنيا بيومين أو ثلاثة.
1: نعم.
0: ما لا شيء ولا ميزان لها
1: شيء.
0: ولا.
1: نعم.
0: بل يزداد بها حسرة وهوانا، وآش يزيد عليه لآئن الله تلاحق اللعنات والخزي والهوان، ولا يذكر إلا بكل سوء. ونعرف أن المنصفين من علماء هذه الأمة ومن أهل الإنصاف فيها عرفوا أن ما حصل في كربلاء جريمة كبرى، وأنه لا يجوز لمسلم أن يرضى بما حل بأهل البيت عليهم السلام. الرسول يقول إن الله الله أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، قالها مرارا وتكرارا. وبين صلوات الله عليه وآله وسلم أرجون شفاعتي ببغضكم، وقال أحب الله لما يغضوكم به من النعم، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي، ويكفي حديث حسين مني وأنا من حسين.
1: نعم. شكرا.
0: المسألة فعلا نحزن لاستشهاد الإمام الحسين، ولكن نزداد عزة وكرامة ويقينا بالانتصار،
1: بالانتصار والانتساب إلى الإمام الحسين.
0: نعم.
1: بارك الله تعالى فيكم، شكرا لفضيلة شيخنا العلامة محمد الباشق، ونبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك.
1: عدنا. ألو، مرحبا.
3: عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: مبطلات نواقض الإسلام، ما هي نواقض الإسلام؟
0: أكبر نواقض الإسلام الكفر والرضا بالكافرين، والسير على منهاجهم ولأمالهم وتوليهم. الله يقول من تولهم منكم فإنه منهم، وهي كبيرة وكثيرة. واستحلال المعصية والرضا بالكافرين والكفر بأي آية من كتاب الله أو بصحيح سنة رسول الله الموافقة لكتاب الله، فنواقض الدين أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار الزكاة أو الصلاة أو الصوم أو الجهاد. فالمقصود كل أمل مخالف لنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وكل موالاة لأداء الله، وكل استحلال لما حرم الله، كلها من نواقض الإسلام. وموالاة الكافرين والظالمين، وإنكار ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وما ثبت في صحيح سنة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، فهو كلها من نواقض الإسلام، أعوذ بالله من ذلك. وموالاة الكافرين من أكبر نواقض الإسلام وأخطرها وأظهرها، وتولي الطغاة. والله تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهي ظاهرة وقد تكلم العلماء فيها في باب العقائد وفي الولاء والبراء.
1: بارك الله فيكم، تفضل.
3: متى كان استشهاد الإمام الحسين؟ هل في شهر المحرم أم غيره؟
0: في 61 هجرية في يوم الآشر من المحرم، وكان يوم الجمعة كما يذكر ذلك جميع علماء التاريخ.
3: ما الذي يجب على أمة الإسلام اليوم وفي مثل هذه الظروف وهذه الصراعات التي افتكت بأمة الإسلامية وأوقعت فينا التكاسل عن الدين وعن الجهاد، وإذا لم تتوحد هذه الأمة في أقوالها وأفعالها وفي هذه الظروف الحرجة فماذا ستتوحد؟
0: تتوحد عندما تؤلي اليد التي رفعها رسول الله، وتتولى الإمام علي، وتتولى الإمام الحسين، وتؤلم براءتها من الكافرين والظالمين. وأننا في مرحلة إما جهاد وإسلام على نهج محمد وخطه وخطاه صلوات الله عليه وعلى آله، وإما يهود على نهج نتن وترامب. فنحن في مرحلة مفصلية، وتظل راية الحسين حجة قائمة علينا. فنحن مع الحسين ومع أصحاب الحسين، ونبرأ إلى الله ممن قتلوه وممن خذلوه وممن رضيوا بقتله، ونؤكد أن ديننا دين عزة وكرامة، ودين عطاء وتضحية واستشهاد. لأن الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد أثنى الله على الذين أعطاهم أنفسا فبذلوها في مرضاته، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
1: نعم يا أخي،
3: جزاكم الله خيرا.
1: وأنتم كذلك،
3: وبارك فيكم،
1: حياكم الله،
3: مع السلامة.
1: ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وكل عام وأنتم بخير الشيخ جبري.
1: وأنتم بخير وعافية، والشعب اليمني وشعوب الأمة الإسلامية كلها.
2: معكم ياسر عبد الله مقبول من مدينة الحديدة.
1: أهلا بياسر وأصحاب الحديدة كلهم،
2: حياكم الله وعافاكم مشائخنا لجلال.
1: أهلا وسهلا بك يا أخي.
2: لدينا بعض الأسئلة.
1: تفضل.
2: الأول: مع إطلالة العام الهجري الجديد وتذكر الهجرة النبوية الشريفة، كيف يمكن للأمة الإسلامية اليوم أن تحول مفهوم الهجرة من مجرد انتقال جغرافي إلى هجرة واقعية للذنوب والتقاعس والانتقال نحو العمل والجهاد وبناء الأمة القوية؟
0: أجاب الرسول صلوات الله عليه وآله عن هذا بقوله: المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه.
1: الله.
0: وأن المهاجر من هجر ما حرمه الله. فالرسول صلوات الله عليه وآله يقول لنا: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأصل أن الهجرة منهج.
1: نعم.
0: والسمو وخلود ورقي إلى العيش في الدار الآخرة.
1: نعم.
0: واللهم إن العيش عيش الآخرة، والله وصفها أن الحياة الآخرة هي الحيوان.
1: نعم.
0: وأن من ظلم نفسه يقول: يا ليتني قدمت لحياتي فتلك هي الحياة الحقيقية. وما هذه إلا مرحلة أبور
1: سورية،
0: سورية جدا.
1: نعم.
0: متاع زائل.
1: نعم.
0: وظل المائل، ونحن حلالها حساب وحرامها عقاب، كما يقول سيدنا علي: فأسأل الله أن يجعلنا ممن تألق قلبه بالله
1: يا رب،
0: وآش في رحابه
1: يا الله،
0: وحرص على مرضاته، وجاهد في سبيله، وتبرأ من أداء الله وأداء رسوله وأداء أهل البيت. فأقول المرحلة التي نعيشها مرحلة يميز فيها الخبيث من الطيب، ومرحلة جهاد وثبات وعطاء وتضحية، ومرحلة إما أن نكون أو لا نكون.
1: يا ربي الله. تفضل يا أخي.
2: لقد رافق الهجرة النبوية تخطيط دقيق وتوكل عظيم ومواجهة لفترة قريش. ما هي الدروس التي يجب أن يستلهمها المجاهدون اليوم من ميادين الصمود والثبات من هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وصبره وثباته مع أصحابه؟
0: هي دروس كبيرة وكثيرة، ولو أن مؤلفات ومجلدات ألفت في هذا لكانت يسيرة، لأنها مسألة تؤكد عظمة هذا الدين وعظمة سيد الخلق صلوات الله عليه وآله، وحرصه وجهاده وعطائه وتضحيته. فجزى الله سيدنا محمد وآله أن خيرا، وجزى الله سيدنا محمد وآله أفضل جزاء في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونسأل الله وأنزله الله المنزل المقرب عنده. فأقول: نحن عندما ننظر إلى تضحية سيد الخلق صلوات الله عليه وآله، والذي نظر إلى مكة وأكد أنه لولا أن أهلها أخرجوه لما خرج منها، وصبر في الغار أياما، وهيأ الله سبحانه وتعالى حماما فباضت وعنكبوتا فنسجت خيوطها، أن تأييد الله وأونه لعباد المؤمنين قد يكون في أشياء بسيطة.
1: نعم.
0: لا ينظر إليها كثير من الناس.
1: لله جنود السماوات والأرض،
0: وأيده. نعم. بجنود لم تروها، ولذا نرى التأييدات مستمرة.
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، في إذاعة خارجية ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنقل شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. فإلى هناك
5: على الجبهة الداخلية وسلامتها وتماسكها، وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار في أنشطتنا واهتماماتنا في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة. الإخوة المؤمنين الإخوة المؤمنون، نؤكد ونلفت عناية حضراتكم إلى أننا سنقوم بأداء صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة في كل المساجد اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الأحوال، كما ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم شعب الجهاد إلى النفير العام والاستعداد للمواجهات العسكرية في كل الجبهات. الإخوة المؤمنون، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة مما تيسر من سورة النساء، يتلوها علينا فضيلة الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الكباري.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم. إن الله لا

وكان الله بما يعملون محيطا.

أن أو يظلم نفسه ثم يستغفر

يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على

ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل

هو ملجأنا لا إله إلا الله ووسيلتنا لا إله إلا الله.

0: الحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله الله في النفير، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. فيما يلي سنستمع إلى خطبتي الجمعة من مسجد صلعاء المقدس، والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد حمدي بن يحيى زياد. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال بن حمود السفرجل.

أشهد أن لا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الخالق العظيم المدبر الحكيم، الحمد لله الحليم الكريم العلي العظيم، الحمد لله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ومن فيهن ومن بينهن ومن تحتهن ومن فوقهن رب العرش العظيم. الحمد لله رضاء نفسه وزنة عرشه وعدد خلقه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي لا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد يا عباد الله، يقول الله جل جلاله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ويقول صلى الله عليه وعلى آله: آل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ويقول صلى الله عليه وعلى آله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وريحانتايا في الدنيا وفي الآخرة. ويقول: أحب الله من أحب حسينا، الحسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين صبط من الأصباط. يا أمة الدين، نحن في ذكرى عاشوراء ولسنا لوحدنا نحتفل بهذه الذكرى الأليمة الملهمة المليئة بالعبر والدروس للأمة في كل زمان ومكان، بل نجد أن الأمة من حولها، ولا سيما إذا فتحنا الشاشات ورأينا الأمم المرتبطة بآل رسول الله. والله تكاد تتزلزل الأرض من تحت أقدامهم، ففي كل الأوطان بمئات الملايين يحيون هذا الذكرى، لأن الأمة وجدت نفسها ضحية للطواغيت، ووجدت نفسها تحتاج إلى النماذج العميقة في الإسلام من أجل الفداء والتضحية، ليبقى الإسلام وليبقى الدين والصلاة والصيام والزكاة والحج والأخلاق والشيم والقيم. يا عباد الله، قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتل

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نعلم أن الثورة الحسينية لها بدايات، ففي سنة 60 للهجرة هلك الطاغية معاوية، وقد كان أرغم الأمة على بيعة ولده المجاهر بالفساد، فتعبى كثير من الصحابة وأهل البيت وكثير من الخلق المعتبرين والمؤمنين على بيعة يزيد، فما إما تعبوه إلا وسل سيفه من غمده ليقتل من لم يبايعوه حتى ولو كانوا ممن بني الإسلام على أكتافهم. فحاولوا إرغام الحسين على بيعة يزيد، فكان الجواب: يا عباد الله، لتفهموا أنه لا يجوز لنا في أي زمان أن نرضى بولاية الفاجرين على الأوطان العربية والإسلامية. ماذا قال الحسين سلام الله عليه؟ يا لعن الحسين بن علي من أهل بيت النبوة ومهبط الرسالة ومختلف الوحي، ويزيد فاسق وشارب للخمر وقاتل للنفس التي حرم الله، ومثلي لا يبايع مثله. نسأل الله أن يتباركنا بألطافه. الأمة ساكتة على الطواغيت في كل الأرض يا عباد الله. كذلك يا عباد الله، من أراد أن يفهم أهداف الثورة الحسينية فليقرأ وصيته لأخيه ابن الحنفية ووثيقته التي خلفها في المدينة، ليستمهض أهل المدينة مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير من يتكلم عن أهداف هذه الثورة هو الإمام الحسين، الذي يقول: هذه وصية الحسين ابن علي لأخيه محمد بن الحنفية، يقول فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج عشيراً ولا بطيراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر في الأمة بمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي المصطفى وأبي علي المرتضى، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينه وهو خير الحاكمين. لا يعلم الله أنها هي الأهداف للمخلصين في كل زمان، لأن الطرف الآخر مشروعه يريد أن ينشر في الأرض الفحشاء والمنكر والظلم والاستعمار والفساد وتضييع الدين وتمييع الدين، وأن تصبح الأمة بغير شيم ولا قيم في كل زمان ومكان. يا عباد الله، هل هاجر الحسين من المدينة ليرتاح من الملاحقة السياسية؟ لا والله، إنه هاجر فرارا بدينه وبحثا عن الأمة التي تنصر دين الله. وحينما قالوا: أينما تذهب لن تجد أعوانا، فقد باعت الأمة ضمائرها بالذهب والفضة، قال قولته المشهورة: والله والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى ما بايعت يزيدا. هذا هو الإمام الحسين يا عباد الله. قالوا له: ما الضير أن تكون إماما لنا، نصلي بعدك ونستفتيك، ودع ذلك في كرسي الخلافة لنسلم الدماء. ما هي المخاطر وما هو الضير؟
قال جولته المشهورة على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لا يبقى الإسلام في عصر أصحاب الفخامة والسعادة والجلالة والسمو إذا كانوا لا يبالون بكتاب الله وبدين الله يا عباد الله. وهل كان يريد مأمنا؟ الإمام الحسين يعلم أن القوم سيلاحقونه في كل مكان، فقد قال كلامه المشهور في كتب التاريخ: والله لن يدعوني أينما ذهبت حتى ينتزعوا روحي من جسدي، فإذا انتزعوا هذه العلقة سلط الله عليهم من يذلهم حتى يصبحوا أذل من فرام الأمة، أذل من فرام الأمة أي من فرقة حيضها في الهوان والمذلة. ولعمري لقد شاهدنا في عصورنا هوانا، باطن الأرض خير لنا من ظاهرها لو حدثت فينا في كل مكان. شاهدنا أناسا يقولون اغتصبت نساؤهم أمام أعينهم وأولادهم أمام أعينهم، واغتصبوا أمام نسائهم وصنع بهم وسلطوا عليهم الكلاب. هذا هو معنى كلام الإمام الحسين: فإذا انتزعوا روحي سلط الله عليهم من يذلهم حتى يصبحوا أذل من فرام الأمة. هاجر الإمام الحسين إلى مكة ولكن ما أجابوه، فهل تلعثم لسانه؟ وهل ضعف جنانه؟ وهل تراجعت معنوياته في الإقدام إلى الله؟ قال: الحمد لله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. خط الموت على ابن آدم ما خط القلادة على جيد الفتاة. ما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف. من هو الذي يقدر منا أن يصور شوق يعقوب ليوسف؟ هذا شوق الحسين ليلحق بآبائه الكرام في درب الشهادة. ما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها أسلام الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، يصف الوحوش وهي تأكل جسده. رضا الله رضانا أهل البيت. ثم يقول: لا محيص عن يوم خط بالقلم. لا محيص. أهل البيت يا كرام لا يجدون فارقا زمنيا بين الموت حتف أنف الإنسان وبين أن يقتل في سبيل الله مبكرا. فالدنيا ثانية، ومئة سنة ما هي إلا ثانية واحدة في نظر العاقل اللبيب. فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت. ولم تشد عن رسول الله لحمته وأسرته، وإنها لمجموعة له في حضرة القدس. هنا يصور حينما يجمع الله شمل النبي بأسرته بعلي وفاطمة والحسن والحسين في الفردوس الأعلى. وإنها لمجموعة له في حضيرة القدس تذر بهم عينه وينجز بهم وعده. فمن كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ثم ارتحل من مكة إلى العراق. ذهبوا بعده من كل القرى والمناهل يبحثون عن الاستقرار السياسي ليعملوا في حرفهم ومهنهم، يعني يريدون العدل لكن لا يريدون الجهاد. فلما وصل الإمام الحسين الأخبار من العراق أنهم قد قتلوا مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقدر وقيس بن مسهر السيداوي وآخرين، قام في الناس خطيبا كي لا يكونوا غشما عما يراد بهم، وقال لهم:
ليس الأمر على ما تظنون، لقد قتل فلان وفلان وفلان، فمن أحب أن يبقى معنا فليبقى، ومن أحب أن ينصرف فهو في حل من ذمامنا. هذه سياسة الإسلام، فالإسلام لا يتبنى التجريد الإجباري، ولا يفاجئ الإنسان، لا يدخل الجنة إلا من يدخلها بجدارة، تفرقوا عنه يمينا وشمالا، وما بقي معه إلا 70 الأوفياء الذين خرجوا بأسرهم معه من المدينة يريدون أن يكونوا معه بأرواحهم وأنفسهم. الإمام الحسين يلتقي بطلائع الجيش فيقول مقالة موسى عليه السلام حينما رأى الناس يخذلونه عن الجهاد، رآهم فقال: ألا إنه قد نزل من الأمر ما ترون، ألا وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم واستمرت جدا ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الحياة مع الظالمين إلا برما، ولا أرى الشهادة في سبيل الله إلا سعادة. حينما قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، هل قال: يا ربي أنا وأنت وهارون؟ التكليف على البشر. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. رأى الناس، رأى الحسين الجموع الغفيرة كالسيول المتلاطمة تتلقى حسين في كمين ليس في معركة متكافئة، ما أمهلوا حتى يصل إلى من بايعوه، وإنما كملوا له بعشرات الآلاف، والذين معه 70 بالنساء أكثرهم نساء وأكثرهم أطفال. لكن الإمام الحسين تمسك بدينه وأوضح لهم المشروعية، وأوضح لهم حالة الأمة المزرية، وأوضح لهم أنه خرج للفداء من أجل الإسلام، لأن الناس قد خدشت أفكارهم في ذلك الزمان وإلى هذا الزمان بثقافة اسمع وأطع الحاكم وإن صنع وصنع. فقال لهم: يا ناس، يا عباد الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكفا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلة، ألا وإن هؤلاء القوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفي، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، ألا وأنا الحسين بن علي أحق من غير نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، ولكم بي قدوة يا عباد الله. هذا هو الحسين. ولكن كانت تسفر المفاوضات والخطابات والمواعظ والزواجر التي لو نزلت على الجبال لأثرت فيها، كانت تسفر عن نتيجة واحدة من قوم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. كانوا يقولون: انزل على حكم يزيد فلن ترى ما تكره ولن ترى إلا ما تحب. قال: ويحكم، أتريدون أن يطالبكم الناس بأكثر من دم مسلم بن عقيل وفلان وفلان؟ يعني لن يكرر الخدعة عليه السلام. لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أجر إجرار العبيد، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهكذا إلى اليوم العاشر،
وهم يصرون على نفس النتيجة للمفاوضات فيعلنها مدوية ناعيا نفسه للأمة وللبرايا، ليبقى الإسلام شجاعا إلى قيام الساعة في مواجهة الطواغيت. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يعد الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وعنوف حمية ونفوس أبية تعبى أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. الحسين يقول لأهله في ليلة العاشر ولأصحابه: علم الله أنه لا يوجد على وجه الأرض من هو أعظم من أهلي برا وصلة، ومن هو أعظم من أصحابي وفاء وإيمانا وثباتا. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، لأن المعركة غير متكافئة. المعنى هكذا: اذهبوا يمينا وشمالا مع أهل بيتي حتى يفرج الله عنكم، فإن القوم إذا عثروا علي لهوا عنكم. فما هو الجواب يا عباد الله؟ قالوا: والله لو قتلنا 1000 مرة وأحرقنا 1000 مرة لفضلنا البقاء معك. والله لو كانت الحياة مع الظالمين خلودا وكان الموت معك فناء لفضلنا الموت معك على الحياة مع الظالمين. لا والله لا نلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجوه سوداء وقد تركنا سبطه في الميدان، لم نطعن معه برمح، ولم نرمي معه بسهم، ولم نضرب معه بسيف. لا والله لا خير في الحياة بعدك يا حسين. وجاءت المعركة يا عباد الله، وما هي إلا ساعة حتى استشهد أصحاب الحسين عن بكرة أبيهم. ولقد كانت المرأة تدفع بزوجها وتقول: أناشدك الله ألا يستشهد أبو عبد الله الحسين وأنت لازلت حيا. ثم تدفع بأبنائها، ثم تخرج بنفسها لتقاتل حتى تستشهد في أرض الميدان. وجاء دور أهل البيت، وكانت هي الطامة على الظالمين. أن خرج لهم أول من خرج أشبه الخلق برسول الله وجها علي بن الحسين سلام الله عليه وعلى رسول الله وآله الكرام. يرده الحسين بعد أن عصف بالقوم قتلا يمينا وشمالا: لا نجد ماء يا بني ويعز علي ذلك، ولكن ارجع إلى قتال العدو، وبعد قليل ستشرب من حوض جدك المصطفى شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. تفانى أهل البيت حتى لقيوا رب العالمين بكل ثبات ويقين، ذبحوا الطفل الرضيع في يد الحسين من الوريد إلى الوريد. نزل الحسين كالعاصفة وقاتلهم يمينا ويسارا، وفرقهم كأنهم حمر مستنفرة، وقتل منهم مقتلة عظيمة. ثم أجهده العطش فخيرهم بين 3: إما أن يسمحوا له بشربة ماء يتقوى على قتالهم، أو أن يسمحوا له برد نسائه إلى مدينة جده المصطفى، أو الثالثة. وقد رفضوا الأولتين، قال: أما الثالثة فإن العرب لا ترفضها لا في جاهلية ولا إسلام، ليبرز رجل لرجل، فقالوا: هذه لك. فبرز الناس للحسين واحدا تلو الآخر، فما برز شخص للحسين إلا وطعنه برمحه، أو شدخه بمبيته، أو بعجه بسيفه. حتى أحصى قال المؤرخون من كثير من المدارس أكثر من 1000 قتيل، وفي بعض الروايات 1600، وفي بعض الروايات 1800. حتى صاح عمر بن سعد وقال: هذا هو الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، هذا ابن الكرار، هذا والله لو أفردتم له وعنتم طلاع الأرض لأفناكم. فاهجموا عليه هجمة رجل واحد
فاحتوشوه بسيوفهم من كل مكان حتى سقط على الأرض شهيدا، فخلد قوة الإسلام وشجاعة الإسلام وعظمة الإسلام وكرامة الإسلام، وورث للأمة العز والثورة والجهاد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، فيجب أن نفهم الأجيال أن الإسلام ما وصل إلينا إلا بتضحيات ودماء وإخلاص، فلو نامت الأمة في هذا الزمان لضاع الإسلام ودمرت المساجد واستبيحت الأوطان وبدلوا تعاليم الإسلام وصنعت العجائب والغرائب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ما دام اليمن يملأ مساجده بالذاكرين الشاكرين العابدين، ما دام اليمن على القيم والشيم والحشمة، فمعناه أنهم ورثوا من آبائهم الجهاد والإخلاص والدفاع عن الدين. ولقد سمعنا أن الآباء والأجداد كانوا لا يسمحون للمنكر أن يتجاوز فردا، بل يتضافرون على إنهاء المنكرات والعدوان والباطل حتى في كل قرية، حتى في كل عزلة، في كل مكان للناس صوت كبير بشرع الله أن يتناهوا عن المنكرات وأن يكونوا صالحين مخبتين. ما شاء الله العظيم على النصر الذي انتصرته إيران، قاتلت بقوة وشراسة، برجولة وشجاعة، بتضحيات وصبر على الألم، حتى أرغمت أنوف الأعداء وأذلتهم. قاتلت دولا يقال لها عظمى وكبرى، كنا نظن أن إسرائيل وأمريكا وهما أكبر الدول من حيث اللوجستيات والإمكانات العسكرية والنفوذ الاقتصادي هما من حارب إيران لوحدهما. بالأمس تظهر الفضائح، الناتو يعلن أنه سمح لآلاف الطلعات من أوروبا أن تقصف إيران، هكذا يتفاضحون، والله مخرج ما كنتم تكتمون. إذن والله لقد انتصرت إيران على العالم المستكبر بكله، والآن تنتزع حقوقها من عيونهم وقلوبهم بكل شجاعة وإهدام، وتفاوض بكل قوة وتضع أقدامها على الطريق الصحيح. لله در حزب الله أعاد إلينا مجد الإسلام برجوعه إلى الميدان بكل فاعلية وقوة، بكل حسينية وحيدرية علوية، بكل إخلاص. العدو بإذن الله سيحصد الهزيمة وقد حصدها، والأمة وصلت إلى ميدان النصر الأعظم، وعن قريب ستصل إلى ميدان التحرير الأعظم بإذن الله جل جلاله. اليمن كأصحاب الحسين برا ووفاء، ولقد قال النبي إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، ولقد قال الوصي ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. لازال على المساندة والشجاعة والقرارات الاقتصادية والسياسية ومع أمته، وسنغلق باب المندب، وكذلك سنضرب القرن الأفريقي إذا تواجد فيه اليهود، ونظل في التعبئة العامة لمعركة حاسمة بيننا وبين المرتزقة إن لم يتقاربوا إلى أمتهم ويتوبوا من جنايتهم. ولربما مع الإقليم. يعني لنا درس ملهم وكبير، إيران حوصرت لعشرات السنين ثم سنحت الفرصة أن تقاتل، والعدو هو الذي بدأ. الآن تحصد النتائج لعشرات السنين بكلها بفضل الواحد القهار. ونحن يكفي يا عباد الله، نحن محاصرون لأكثر من 10 سنين برا وبحرا وجوا، والثروات لدى الأعداء، والأمة مظلومة ومعتدى عليها. لا يمكن لليمنيين أن يعيشوا في سجن أبدا لعقود بعد عقود. سنحت الفرصة وكسر الشيطان الأكبر، فلا بد إما أن يفك الحصار والعدوان عن هذا البلد، وإلا فهي معركة حسينية حيدرية من أجل أن يتحرر البلد شمالا وشرقا وجنوبا وفي كل الاتجاهات، وأن تفك الثروات، وأن تعادل الرواتب للناس المظلومين، وأن يسترد اليمن حقوقه كاملة بإذن الله. إن لم نحصل على هذه النتائج فباطن الأرض خير لنا من ظاهرها. لقد قدمت إيران عظماءها وكبراءها وعلماءها وقادتها، لكن حصدت عزا لا مثيل له. نحن ننادي اليمنيين أن نختصر التضحيات والمسافات بالمثير العام لكل أبناء اليمن، بالدورات العسكرية، بالتعبئة العامة، بالتضافر، بالتكافل، بتقوى الله، بمواجهة الحرب الناعمة، بالأخوة بالإيمان، بكل شيء من شأنه أن يرص صفوفنا وأن يجمع شملنا. والله إذا اتقينا الله سنحصد النتائج التي لا مثيل لها. إذا جاهدنا في سبيل الله فقد وعدنا الله النصر. إذا كنا صادقين مع ديننا وإيماننا فإن العدو لن يتمكن منا أبدا. لقد رأينا، لقد عشنا وشفنا مذلة السعودية والدول الإقليمية التي تتغطرس علينا لأننا لا نمتلك الإمكانيات الاقتصادية والمادية التي يمتلكونها. لكن أما الآن فقد رأينا مذلتهم، لا هم الذين واجهوا إيران ولا هم الذين واجهوا أمريكا، لا هم الذين واجهوا الحق ولا هم الذين واجهوا الباطل. إذن فهؤلاء لا ينفع معهم إلا الجهاد، إلا القوة، إلا الاستبسال، إلا أن يتوبوا فعفى الله عما سلف. فنحن لا نتعامل بمذهبية ولا بأحقاد ماضية، بل نؤمن بالشراكة السياسية وببلد يتسع لجميع أبنائه، وبالحرية، وبالمواطنة المتساوية، وبالعدل، وبالإسلام، وبالحقوق، وبالخير للجميع. إذا كانوا يريدون بلدهم فليغتنموا الفرصة في هذه الأيام، وإلا فهي المعركة الكربلائية الحسينية العلوية. إلا واليمن سيتحرك ما دامت إيران قد نالت حقوقها، فعلى كل الشعوب العربية أن تنال حقوقها. حتى سلطنة عمان جاهرت بأن لها سيادة على مضيق هرمز بعد شجاعة الإيرانيين، وقد كانت صامتة لا تريد أن تتصادم مع المتغطرسين في العالم. ليسوا بشيء، ما هم إلا قشة. الشهيد القائد سلام الله عليه يقول إن من هيئوا الساحة ليحكمها اليهود والأمريكان فهم أعظم ممن هيئوا الساحة ليحكمها يزيد. إن من يهيئون الساحة للاستعمار أعظم ممن شهروا سيوفهم في وجه الحسين. إن من يتخاذلون حتى لو كانوا مع الحق لكن لا يحركون ساكنا ولا يبذلون مجهودا هم سبب من أسباب صعود الظالمين على هذه الأمة. لا خير في هذه الدنيا، كما قال الحسين ما بقي منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. يعني انتهت هذه الدنيا، انتهت. الناس مسرعون إلى الله، ولكن على الناس أن يسيروا إلى الله بالعز والكرامة من طريق الإخلاص. الله الله في تقوى الله، الله الله في رفض الجبهات بالمال والرجال، الله الله في التكافل والتراحم والمبادرات الخيرية، الله الله في الأخوة الإيمانية، الله الله في مواجهة الحرب الناعمة، الله الله في ذكر الله وطاعة الله وحسن عبادة الله، الله الله في صلاة الفجر جماعة في المساجد، الله الله في تقوى الله في ألسنتنا وعيوننا، الله الله ألا نضيع أوقاتنا لدى الشاشات والتلفونات، فإن الله سيحاسبنا على الوقت يا عباد الله. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، في قول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل عليه رضاء نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم أعلي على بناء البانين بناه، وأكرم لديك مثواه ونزله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم على آله الأكرمين، خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا، مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب، الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم على زوجته الزهراء فاطمة البتول، سيدة النساء وخامسة أهل الكساء وابنة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. اللهم وعلى أبي محمد الحسن الصبط الشهيد المبتول سما، وأبي عبد الله الحسين الشهيد العظيم المذبوح ظلما. اللهم على آل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم وارض عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات، وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار، وعنا معهم بكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ قائدنا السيد عبد الملك بما حفظت به الذكر المبين، وانصره بما نصرت به الأنبياء، واجعلنا معه من الصادقين المخلصين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا وارفع مقام شهدائنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالد والدينا ومن له حق واجب علينا، ولمشايخنا في الدين، ولمن علمنا القرآن العظيم، ولمن أوصانا واستوصى بنا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن أمة الإسلام في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان فرجا عاجلا، واجعل دائرة السوء على الأعداء ومن كان معهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمننا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث الرحمة في أوطاننا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ومعاصينا وما فعله المخطئون والمجرمون منا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا في كل أمورنا، وأصلح أحوالنا وأحوال المؤمنين والمؤمنات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: الله حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: الله أكبر
3: الله أكبر
2: بسم الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: وقفة إعلانية.
1: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
4: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت، سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبتهم والقساة على صنعاء، الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
1: سمعنا الكرام، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنخصص حلقة هذا الأسبوع الفقرة الأولى للتعبية العامة ودعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، استعداد لإسناد الجيش لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. طبعا الوقفات الحاشدة في كل المكاتب الحكومية وكل المديريات بمحافظات الجمهورية وأمانة العاصمة تحت شعار جهوزية واستنفار طرد المحتلين وإنهاء الحصار على البلاد. أما فقرتنا الثانية سامعينا الكرام ستكون مع مديرية يريم محافظة إب، ولقاءات مع أوائل الجمهورية في الصف التاسع الأساسي. طبعا احنا نزلنا إلى المديرية، كنا سابقا نعمل العديد من اللقاءات مع أوائل الجمهورية في أمانة العاصمة، لكن الآن انتقلنا إلى المديريات، منها هذه المديريات مديرية ريم التي حصلت على المركز الأول من أوائل الجمهورية، وأيضا المركز الرابع، وأيضا المركز السابع والتاسع والعاشر من أوائل الجمهورية للصف التاسع الأساسي. سامعينا الكرام، رحب بكم مجددا في فقرتنا الأولى لحلقتنا لهذا اليوم والذي خصصناها للوقفات الحاشدة استجابة لدعوة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. وقفات في كل المكاتب الحكومية، وقفات في المديريات بجميع المحافظات وأمانة العاصمة، كلها خرجت حشود كبيرة تلبي دعوة القائد للسعي الجاد للتصدي للمخاطر والتحديات، وأيضا انتزاع حقوق الشعب اليمني من قوى الاحتلال في المناطق الجنوبية التي تحتل هناك النفط والغاز قوى الاحتلال السعودي والإماراتي. طبعا سنبدأ سامعينا الكرام مع المجاهد عادل علي عايض البحم مسؤول التعبئة العامة بمديرية السدة.
2: حياكم الله، لو سالف قرآن فوق الرأس.
1: فندم عادل، التعبئة العامة هي في هذا الوقت ضرورة مهمة، والسيد رضوان الله عليه دعا إلى إسناد الجيش واللجان الشعبية

0: الجهوزية الكاملة لتنفيذ أي توجيهات من السيد القعد، وعلى استعداد كامل وتام لخوض المعركة مع من يحاصر اليمن، وكذلك تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، ومستعدين للمواجهة في أي وقت. وقد تم رفع الجهاز في مديرية السدة، قوات التابعة العامة في مديرية السدة على تم الجهوزية والاستعداد لأي توجيهات تأتي من القيادة، وذلك والأهم هو تحرير ما تبقى من الوطن، وكذلك مواجهة من يحاصرنا ومن يريد العبث في الشعب اليمني ومقدراته، فنحن على هبة الاستعداد إن شاء الله.
1: الحشد هنا في مدينة السدة والنادرة، هل هو بالوضع المطلوب وقد قمتم بزيارة العزل والقرى للتحشيد لإسناد الجيش؟
2: احنا بالحقيقة قد على فترة حوالي أكثر من 3 سنوات ونحن نقوم بأعمال دورات طوفان الأقصى، دورات عسكرية للمجتمع، يعني وقد خرج العديد من الدورات بأخذ المستوى الأول والمستوى الثاني، وعمل عدة مناورات لخريجي الدورات، مناورات تحاكي مواقع العدو اقتحامها تدميرها، وبفضل الله كان هناك نجاح عظيم جدا في هذه المناورات التي تطبقت على أرض الواقع. والشعب اليمني بطبيعته هو مقاتل ومسلح، فالحمد لله لقد تخرج العديد من الأفراد وهم على أتم الجهوزية لخوض أي معركة، سواء لتحرير الوطن أو لمواجهة الصرف الأكبر دول الاستكبار. نحن دائما نعمل الوقفات والمسيرات والفعاليات باستمرار، وكذلك دعما للجيش قوات مسلحة والأمن في جميع المراحل، ونحن على هبة الاستعداد. حتى في هذا الأسبوع لا يقل عن 3 فعاليات ومسيرة التي تنفذت هنا في مدينة السدة، وآخر مسيرة هي اليوم المسيرة الحسينية اليوم في يوم عاشوراء، وانتصارا لمظلومية الإمام الحسين عليه السلام، لما حصل من مظلومية لآل البيت في مواجهة الطغاة من بني أمية والذي أفسدوا في الأرض وحولوا الدين إلى لعبة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ونحن في الجمهورية اليمنية نحمد الله على نعمة القيادة، فهي نعمة عظيمة من الله بها على الشعب اليمني وعلى الأمة العربية والإسلامية، أن أعطانا قيادة من آل بيت رسول الله ممثلة بالسيد المولى السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، الذي لا يلوء جهدا أن يشد الأمة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التمسك في كتاب الله وعلى العمل في مقتضى توجيهات الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الشعب اليمني أصبح واعي وعنده وعي، ويدرك حجم المؤامرة التي يحيكها أعداء الله على اليمن بالذات، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا على لسان رسوله حينما قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى علمه شديد القوى. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان، فهو وطن الإيمان. من خلالكم أخي العزيز نحن نقول أو نرسل رسالة للعدو أن محافظة إب هي صخرة صماء سوف تتكسر عليها كل المخططات والمؤامرات، ونقول أن ما يأمل به العدو فهو واهم، لأن محافظة إب معروفة برجالها وشموخهم وقوتها الإيمانية ومبادئها، لأن محافظة إب أصلا وأساسا هي بلاد الحميريين، بلاد تبع، وأساس الأوس والخزرج الذي أرسلهم الملك تبع لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومآواته في المدينة المنورة. وهذا التاريخ معروف عندنا وعند الجميع أن من آوى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الأوس والخزرج. رسالتي إلى الشعب اليمني العظيم، إلى الشعب اليمني المجاهد، إلى الشعب اليمني الصامد، إلى الشعب اليمني الأبي، إلى الشعب اليمني الكريم، أقول لكم أيها الأخوة لقد صبرنا بما فيها الكفاية، وتحملنا من الصرف السعودي والإماراتي بما يكفي، والمعاناة الشديدة التي يعانيها الشعب اليمني بسبب الحصار السعودي والعدوان السعودي وأمريكيا وإسرائيل خدمة لأمريكا وإسرائيل، فنقول حان الوقت لانتزاع حقنا من المتصلفين أو من هذا العدوانيين السعوديين والإماراتيين. فالسيد سلام الله عليه قد دعا الشعب اليمني ونحن مستجيبين، والشعب اليمني عليك أن تستجيب كما صمدنا.

0: وقد أعلنت يوم أمس عدة قبائل في محافظة ذمار، في محافظة صنعاء، في صعدة، في جميع المحافظات، أعلنوا النفير العام بعد بيان التعبئة العامة وسماع توجيهات السيد القائد. ونشكر إذاعة صنعاء على هذه اللفتة الكريمة وعلى حضورهم معنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى طيب الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
1: سامعين الكرام، أيضا سيكون معنا العقيد معمر عبد الله رباعة، مدير أمن مديرية السدة محافظة إب. مرحبا بك أفندم.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في جهوزية واستنفار من بداية العدوان، وما أكد عليها السيد القائد يحفظه الله، نحن مسلمين لأي توجيه وبأي وقت وتحت أي ظرف، لا تراجع ولا استهانة. هذا عدو تاريخي ضد أبناء الشعب اليمني وضد الأمة وضد دين الله. هؤلاء جاءوا لنا بثقافة جديدة، ويكاد نقول أنه دين جديد حتى أنه معهم في معتقداتهم، في سلوكهم، في توليهم لأعداء الله. لابد أن يكونوا الناس في موقف واحد حازم ومسلمين للسيد القائد، وتحت أي ظرف بنفذ توجيهات السيد وتفعيل الجبهات، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. التحشيد على أرقى مستوى، عندنا تعبئة من من من أرقى الكادر بالنسبة للتعبئة، تدريب وتأهيل. بلغ عدد المنتسبين في التعبئة أكثر من 3500 مجاهد، ودورة طوفان الأقصى على مستوى كل عزلة وعلى مستوى كل مربع. الناس في جهوزية واستعداد ومنتظرين إشارة السيد القائد. والوقفات الاحتجاجية لا يمر أي مناسبة أو أي فعالية أو أي ذكرى إلا ولها زخم خاص بها وفعاليات خاصة بها وندوات على مستوى المربعات في المديرية وعلى مستوى كل عزلة. آخر وقفة مثلها عملناها قبل نصف شهر تقريبا على مستوى المديرية، وكانت يعني على مستوى المديرية وعلى مستوى المديرية النادرة والسدة. عملنا وقفتين مسلحتين، وكان هناك تفاعل كبير، الناس على قلب رجل واحد، وكل الناس مسلمين للسيد القائد. لابد من التحرير واستعادة حقوق الشعب. دعوتنا للناس هي دعوة السيد القائد يحفظ الله، ما وجه به ما على الناس إلا أن يقولوا تم ويتوكلوا على الله.
1: أيضا معي المهندس علي نصر. مهندس، السيد القائد دعا الشعب اليمني للتفاعل والجهاد إسنادا لقوات الجيش لتحرير ما تبقى من الأرض المغتصبة من قبل الاحتلال السعودي الإماراتي.
3: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ونرحب بكم بالإذاعة الكريمة، ونقول لكم حياكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لتوجيهات السيد القائد، هي كانت لنا كحلم بتحرير بقية الوطن من الغزاة الذي اعتدوا على الوطن الحبيب، فهي كانت لنا كمستوى حلم. فنحن الآن منتظرين للإشارة من السيد القائد، يعني في أي لحظة، في أي لحظة أو في أي وقت، نحن جاهزين وعلى أهب الاستعداد. والله الشعب كله الآن هو يعتبر، سواء كان المراكز الحكومية أو الشعب بشكل عام أو المواطن، فهو الآن أصبح كجندي واحد ومترس واحد، ومنتظرين بس إشارة السيد القائد للتحرك فقط. الناس والقبائل والمكاتب والدولة كلها مسلمة، تسليم مطلق، وجاهزين ومتأهبين في أهب الاستعداد.
1: أيضا معي الأستاذ رفيق اليحيري. أستاذ رفيق، لاحظنا وشاهدنا جميع المديريات في المحافظات الحرة عمل وقفات وحشد ونكف ووقفات مسلحة استجابة لدعوة القائد، ماذا عنكم أنتم في هذه المديرية للتحشيد ويعني توعية الناس بالضرورة تحرير ما تبقى من أرض مغتصبة من قبل الاحتلال الإماراتي السعودي؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نرحب بكم ونقول لكم أهلا وسهلا في مديرية السدة. بالنسبة للحشد الفعاليات والمسيرات على مستوى المديرية، نحن نعمل على الحشد على جميع العزل والقرى، وندعو جميع الناس للحضور هذا الحشود العظيمة التي دائما ترفع رأس المديرية، وكما نشاهد الفعاليات التي تخرج دائما في كل مناسبة، يعني حشود عظيمة وترفع الرأس. ونحن نعمل أيضا على يعني دعوة جميع الناس لحضور هذه الفعاليات والحشد على مستوى المديرية. ويوجد كثير من المناطق التي تقوم بها المديرية للوقفات، يعني عدد على مستوى العزل وعلى مستوى القرى. استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله، ونحن نشاهد كل الإخوة بالمديرية يستجيبوا لهذه الدعوات، سواء الوقفات أو المسيرات أو أيضا الاستعداد والجهوزية الكاملة لتوجيهات السيد، كل التوجيهات التي يوجهها السيد القائد حفظه الله، والالتحاق بدورة الطوفان الأقصى المرحلة الثالثة. ونلاحظ أن الناس مهتمين وحماسيين لهذه الدعوة، ويستجيبوا لكل دعوة يقوم بها السيد القائد يحفظه الله، ومشتاقين لقاء المعركة القادمة بإذن الله تعالى، ونحن مستعدون لذلك. وكون الشعب اليمني يعاني من الحصار والضيق الذي قام به العدوان.
1: سامعينا الكرام، نرحب بكم في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي خصصناها لمديرية يريم، لنلتقي الأوائل الجمهورية الذي حصدتها هذه المديرية. وهذه المديرية حصدت كان لها نصيب من أوائل الجمهورية للصف التاسع الأساسي، وهذا إنجاز يسجل لوزارة التربية والتعليم، لأن الأوائل من المديريات ليس ما كان سابقا في أمانة العاصمة فقط أو عواصم المحافظات، الآن الأوائل في مديريات المحافظات. طبعا سنبدأ سامعينا الكرام مع مجمع الخنسة التربوي للبنات بمديرية يريم. التقينا بطالبة أسماء جمال قاسم صالح العراسي، الذي حصلت على المستوى العاشر من أوائل الجمهورية. أولا ألف مبروك عليك التفوق أسماء.
5: أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
1: كيف كان مستواك وكيف قسمتي وقتك حتى وصلتي إلى المستوى العاشر أوائل الجمهورية؟
5: والله كنت أنا أحاول من بداية السنة أني أنظم وقتي بين الاجتهاد والمذاكرة وأيضا الراحة بعض الأوقات، وكنت أتابع بعض الأستاذات وأذاكر كل يوم بيومه، كل درس بيومه، ولهذا الحمد لله حصلت على المركز العاشر ضمن أوائل الجمهورية.
1: طيب، دور والدك ووالدتك في مساعدتك بتنظيم وقتك وتشجيعك؟
5: أكيد هما لهما دور كبير في تشجيعي ودعمي ووصولي إلى هذه المرحلة.
1: المدرسين اللي في المجمع، بما أنه مجمع حكومي، يعني البعض يشير في ذهنه أن المجمع الحكومي بيدرسوا للساعة 10 صباحا يروحوا، لكن بالعكس في مجمعات نموذجية قد هي بتنافس المدارس الخاصة الكبيرة. كيف كان المدرسين لديكم في هذه المجمع؟
5: مدرستنا نموذجية ورائعة جدا، وما قصروا معنا أبدا، وكانوا يعني مدرسين رائعين ومثاليين، وما كانوا يقصروا معنا أبدا أبدا.
1: أسماء، هل كنت متوقعة أنك ستكوني العاشرة من الأوائل؟
5: والله أنا كنت أنا متوقعة مستوى أعلى، الصدق يعني كان طموحي أكبر مما أنجزت. رح أعمل كل جهدي ورح أستمر على هذا التفوق وأعلي مستواي.
1: لمن تهدي هذا الإنجاز الذي أنجزتيه ووصلتي إلى المستوى الرابع أو المستوى العاشر من أوائل الجمهورية؟
5: طبعا أهدي هذا الإنجاز لوالدي الكريمين، فهما مصدر دعمي الأول، ولأخوتي الذين شجعوني ودعموني، ولولاهم لما وصلت إلى هذه المرحلة، والذين كانوا معي وشاركوني كل لحظات مذاكرتي. وأهدي هذا أيضا لمعلماتي ومديرة الفاضلة، حثهم لنا ودعمهم المستمر لنا، وإلى كل من آمن بقدرتي على هذا النجاح.
1: أشتي منك رسالة لزملائك لكي يحثوا أكثر على دراستهم ويوصلوا إلى المستوى ما وصلت إليه.
5: طبعا أنصح كل طالب وطالبة بالاجتهاد والتوكل على الله أولا، والإصرار وعدم الاستسلام، وعدم مقارنة أنفسهم بغيرهم، بل أن يسعوا ليكونوا أفضل مما كانوا عليه بالأمس، وأن لا يؤجلوا أعمال اليوم إلى الغد، لأن في ذلك تنظيم وخدمة مجتمعنا ووطن الحبيب.
1: أيضا سامعين الكرام، ستكون معنا الأستاذة جميلة محمد بصة، مديرة مجمع الخنسة الأساسية الثانوي بمديرية يريم. مرحبا بك أستاذة.
6: مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم إذاعة صعاء، مرحبا بك
1: أستاذة. مبارك عليكم هذا الإنجاز الذي يعتبر الأول على مستوى المجمعات التربوية الحكومية في محافظة إب. كيف التعليم هنا بالمجمع التربوي ودوركم الأساسي في التعليم للطالبات؟
6: مجمع الخنسة معروف هو أول مجمع في مديرية يريم، يعني تقريبا عمر المجمع 35 سنة. أول كادر تربوي كان في مجمع الخنسة. مجمع الخنسة يحتوي على كوادر مدرسات لهن خبرة حتى طالباتنا دائما هنجن معدلات عالية، والحمد لله رب العالمين ثمرت ظهرت. كنا نتمنى من أوائل الجمهورية من زمان، لأن معظم أول مرة معظم الطبيبات المهندسات خريجات مجمع الخنسة، حتى مدرسات المدارس الأخرى الحكومية والأهلية كلن خريجات مجمع الخنسة. الحمد لله هذا توفيق من الله، وفي معنا طالبات صدق بس ممتازات دائما. الخنسة يحصل في المسابقات على المراكز الأولى وسابقنا في المحافظة، بس كأوائل الجمهورية هذا أول مرة.
1: ثالث ثانوي
6: أوائل الجمهورية؟ لا إن شاء الله هذا العب، إن شاء الله هذا تحفيز لنا. كمدرسة حكومية أول مرة في مديرية يري، دائما الأوائل يكون حاز على المدارس الأهلية، دائما إحنا نشكو من المدارس الأهلية إن أول طالباتنا من صف أول لا صف تاسع يفتحوا لهم يعني كراسي مجانية ويختطفوا علينا البنات الأوائل، يعني نجلس للشهادة العامة أخذوا البنات حقنا الأوائل ويدولوا المقاعد مجانية. الكادر الممتاز عندنا والطالبات المتفوقات عندنا في الخنساء، لا عند الشهادة الأساسية يتم يعني يعطوهم مقاعد مجانية عروض. أيوة يغرون قدوم عارفين لهم قدوم يجسون، لا عند الشهادة يتواصلوا معان ويأخذون علينا.
1: أعتقد أنه مكتبة التربية والتعليم أو وزارة التربية والتعليم وجهت أنه ممنوع نقل الطالبة إلا من صف مثلا سادس أو إذا كانت ثانوية من صف أول ثانوي، يعني ممنوع أني توصل لثاني ثانوي ونقلت أو ثالث ثانوي ونقلت مدرسة أخرى.
6: نزل هذا التعميم من مدير مكتب التربية في المحافظة، ممنوع النقل المرحلة الأساسية والثانوية، لكن للأسف ما تطبقش لأن المدارس الأهلية معولة كثير على البنات المتفوقات في المدارس الحكومية، فأول كأنه أول ما توصل مرحلة الشهادة العامة كانوا يتم اختطاف علينا. تخيل أول ثالث ثانوي وثالث وتاسع في المسابقة، طالباتنا نواجه في المسابقة نواجه مع طالبتنا في الأهلية، وهن طالبتنا من طالبتنا ونتواجه معان ويحصل تنافس، وهذه بنتنا وهذه بنتنا، بس في الأخير هو نتمنى التوفيق للجميع، بناتنا كلنا بنات المديرة، نتمنى بس إن المدرسة الحكومية أولى في الدعم في التشجيع، خاصة المدرسة الخمسة مدرسة وسطى في المدينة ونموذجية وقريبة، يعني في مناطق مأهولة بالسكان العدد ما شاء الله، وفي والحمد لله لدينا مجلس آباء داعم ومكتب التربية شاكر لها المدير عادل قعشة متعاون معنا شاكر لها الصدق، والحمد لله رب العالمين الأمور طيبة. حتى
1: بإذن الله تعالى أن تصل رسالتكم أستاذة. في الأخير شيء منك رسالة لأبنائنا الطلاب والطالبات ليحثوا على أنفسهم أكثر والانضباط أكثر.
6: أنصح كل جميع طالباتنا والطلاب، أنا يعني في المرحلة الحالية دي معنا الصدق الاهتمام بالتعليم خاصة في المدرسة الحكومية البنات أكثر من العيال، وهذا الأيام في هذه الفترة الحمد لله قبه توعية في الهوية الإيمانية، توعية في حفظ القرآن، توعية حتى في محاربة الحرب الناعمة وتصدي لها. التلفونات الحمد لله في تصدي، احنا بنقوم بأعمالنا، فأهدي هذا النجاح طبعا للوطن، نشتي حاجة تفرحنا هذا في هذا الأيام وفي وضعنا هذا الحالي. أنصح كل الطلاب أن أو الطالبات يتجهن إلى التعليم وإلى التحلي بالأخلاق الحسنة، وإلى يعني كل الأولياء الأمور بيتحملوا مصاعب هذا الوضع، ومن أجل يعلموا بناتهم ويدعموهم للمدرسة، منتظرين ثمرة تفرحنا في المستقبل إن شاء الله، أولياء الأمور يجدوها إن شاء الله. إحنا قايمين بأعمالنا إن شاء الله بتوعية الطالبات بأهمية العلم، بأهمية الالتزام بالزي، بأهمية الالتزام بالأخلاق الدينية وبشريعتنا الإسلامية والتمسك بها، والله يكتب الأجر وهن الله يوفقهن لما فيها الخير إن شاء الله. أهدي هذا الفوز للقيادة السياسية في بلادنا، وأهدي هذا الفوز لمدير مكتب التربية في المحافظة محمد درم الغزالي حفظ الله، وكذلك مدير مكتب التربية عادل قعشة، أو شاكرة لهم دعمهم. كما أهدي هذا الفوز لمعلماتي الكادر التعليمي داخل المدرسة، لهن الصدق والفضل بعد الله سبحانه وتعالى في ثابرتهن وحضورهن، ورغم الظروف رغم انقطاع الرواتب لكن لم يقصرن بعملهن، ما زالين يعطين بكل الصدق بكل جهد ومثابرة، ولهن اهتمام كبير في رفع مستوى الطالبات وفي دعمهن. وأشكر كمان أشكر الطالبة أسماء، وكذلك أشكر جميع الطالبات الحاصلات على معدل 90 فما فوق، معنا 97 و95 و94 و93 و91 و90، هذول تقريبا 10 طالبات يحصلنا على معدلات عالية. أشكر أبارك للجميع.
1: شكرا لك أستاذة. أيضا معنا الأستاذة سلوى قائد العراسي وكيلة مجمع القنصة الأساسية الثانوي بمديرية ريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الطالبة أسماء هي من الطالبات المتميزات عندنا من الصف الأول درست إلى الصف التاسع، وفي عندنا طالبات كثير برضو راحوا المدارس الأهلية. بس فعلا والكادر التعليمي عندنا في الخنساء بيأدينا واجب هنا، على حتى في بعضهم معانا تاسع وثالث ثانوي يوم الخميس رغم أنه أجازة كانوا بيجوا يفعلوا دروس تقوية لبعض، برغم أن احنا مجمع أنت عارف أنه طايفلته 3000 طالبة. وأتمنى من جميع الطالبات أنهم يقتدوا بأسماء لأن المدارس الحكومية فعلا الآن أول واحدة في ياريم تطلع في أوائل المدارس الحكومية، والله كل غدا أهلية. إنجاز الحمد لله، الحمد لله، وبقيادة الأستاذة جميلة بصة اللي تشجعت الطالبات، ومعانا معدلات طبعا فوق التسعينات من 95 و97 ما شاء الله، في حدود 10 طالبات من فوق التسعين. صح انهم ما جاءوش اوائل بس برضه يعتبرن متفوقات، يعد الفضل طبعا للطالبات واهتمام المعلمات وقياده الاستاذه برضه كانت تشجيعهم له. ونهني طبعا مدير مكتب التربيه في المحافظه الاستاذ محمد درهم الغزالي، والاستاذ مدير مكتب التربيه في المديريه الاستاذ عادل قعشة، والقياده السياسيه في تشجيعهم للمدارس الحكوميه وتوفيرهم ولو جزء بسيط للكتب، والحمد لله.
1: أيضا سيكون معنا الشيخ نجيب عبد الله الجبار رئيس مجلس الآباء بمجمع الخنساء. شيخ، رسالتك للآباء والأمهات بهذا الإنجاز الذي أنجزته أو أنجزه مجمع الخنساء وحصل على المستوى العاشر من أوائل الجمهورية، وأيضا رسالتك للقيادة في التربية أن ينظروا إلى هذه المجمعات وأن لا يكونوا عونا لنقل بعض الطالبات إلى المدارس الأهلية ليأخذوا الثمر الذي يعني عملت على إنجازها هذه المدارس الحكومية.
8: أولا أرحب فيكم وأهلا وسهلا في قناة صنعاء إلى مجمع الخنساء التربوي. ثانيا الطالبة أسماء العراسي هي تعتبر النموذج الأول الذي حصل عليه مجمع الخنساء التربوي، وهذا الفضل يعود لله ثم للأستاذة جميلة محمد علي بصم مديرة المجمع وإلى وكيلاتها وزميلاتها ومعلماتها، لأن الفضل يعود لله ثم لهن أجمعينهن من استطاع أن يدير مجمع الخنساء بحكمة وبمسؤولية وبضمير حي من أجل إحياء العملية التعليمية في مديرية يريم. الحمد لله حصلنا على ثمرة من ثمارها، وأحذر جميع المدارس الأهلية من أخذ أي طالبة من مجمع الخنساء أو من أي مجمع، هذا يعتبر بالنسبة لهم ناهبين ثمرات المجمعات الحكومية، وبيعملوا على عملية تقليل من قيمة المدارس الحكومية والمجمعات، ويقومون بالترويج لأنفسهم من أجل الحصول على الكم، مع العلم أن المدارس الحكومية هي بحاجة إلى الدعم والمساندة، تعزيز قدراتهم وتنمية قدراتهم، وحتى لا يكونوا عرضة للمدارس الأهلية. كما أوجه رسالتي إلى الأخ مدير مكتب التربية والتعليم الأستاذ محمد الغزالي، عليه إعادة النظر في مجمع الخنساء بشكل خاص وبقية المدارس في مديريتين بشكل عام، فهي تفتقر إلى أقل حقوق كحقوق الكتب وحقوق الكراسي، دعم المعلمين ولو بالجزء اليسير من أجل يحصلوا على لقمة العيش. وتحياتي لكم ولجميع من أعان العملية التعليمية.
1: شكرا شيخ. أيضا احنا نوجه رسالة إلى قيادة الوزارة بأن تعمل على إصدار تعميم أو تطبيق التعميم الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، يطبق من مكاتب التربية سواء في مديريات والمحافظات. إذا كانت المدرسة الأهلية هذه بتنمي طالب من أول سنة فهذا إنجاز لهم، أما أني تأخذ الطالب مثلا من سنة ثالث ثانوي أو سنة تاسع أساسي فهذه جريمة بحق التعليم الحكومي في بلدنا الحبيب.
6: كما لا أنسى أن أهدي هذا النجاح إلى مجلس الآباء وأشكره كل الشكر، فلهم دور كبير في دعم مجمع الخنساء. الشيخ دمس أدى الورد رئيس مجلس الآباء والشيخ نجيب الجبة لا ننسى جهودهم في دعم مدرسة الخنساء في إصلاح الكراسي في وتوفير الهنسن، حتى بيحاولوا يبنونا غرفة، لأن عندنا 3000 طالبة والمبنى كما هو لها سنوات ما تمشي توسيعه، الفصل واحد فيه 100 طالبة،
9: الحمد لله بيحاولوا انهم يخففوا الازدحام، اضافوا لنا غرفه شعبيه هكذا مبنى شعبي عشان يخففوا الازدحام. اشكر لهم جهودهم الصدق ودعمهم للمدرسه، فكتب الله اجرهم ولهم جزيل الشكر.
1: سامعينا الكرام، نستمع طلاب الآخرين الذي حازوا على المراكز الأول والرابع والسابع والتاسع والعاشر من أوائل الجمهورية. هؤلاء جميعهم من مديرية يريم. ستكون معي الطالبة لجين نعمان أحمد القحطان، حازت على المركز الأول من أوائل الجمهورية، وهي طبعا الصف التاسع أساسي مدرسة جيل المعرفة بمديرية يريم. ألف مبروك لجين على حصولك على الدرجة النهائية 100%.
10: أهلا فيكم، تشرف فيكم، مرحبا، شكرا لكم على مشاركتكم لهذه الفرحة. الله يبارك فيكم، هذا فخر لنا كلنا والله.
1: شعورك لجين لما تم إبلاغك أنك حصلتي على المركز الأول من أوائل الجمهورية؟
10: الحمد لله، كان شعور ما ينوصف والله.
1: من اللي يبارك لش أول واحد؟
10: أبي. أيوة.
1: يعني كنت متأكدة؟
10: كنت أوصل الراجع وكن يطلع كل شيء صح الحمد لله.
1: يعني راجعتي كل الامتحانات اللي امتحنتيها؟
10: أيوة، يعني الأسئلة اللي كنت شاكة فيها الحمد لله تأكدت من أساتذة وقالوا لي صح، وأنا يعني ركنت.
1: تحكي للمستمع الكريم والطلاب والمن يسمعونا، كيف قسمتي وقتك حتى حصلتين على هذه الدرجة الأولى على مستوى الجمهورية؟
10: الالتزام أول شيء، نظمت وقتي، تعدد المصادر هذه ما تنفع. كنت قسمت وقتي يعني وراجعت، كنت أراجع كل أسبوع كل شهر كل فترة وفترة، والتزمت، التزام أهم شيء، والحمد لله وصلت لهذه المرحلة. ووقت العبادة أكيد نفصل الحياة الدينية عن الدنيوية، كانوا معي وقت العبادة وحدها، وقت طاعة الوالدين، جلس مع العائلة والأهل، ووقت الدراسة والبحث والتثقف، وهذا هو الحاجة أكيد هي احتضنتني من وأنا بصف الأول
1: أو الابتدائي.
10: أيوة، كانوا الدعم الكبير لي والمصدرية المريح وكل شيء، لهم الشكر الكبير، كان لهم يعني سبب كبير في هذا النجاح، أشكرهم من القلب.
1: والدك ووالدك هل كانوا العون الأول لك؟
10: شكرا لهم على تشجيعهم، ثقتهم فيني، كانوا واثقين فيني، وأنا الحمد لله ما خيبت ثقتهم.
1: رسالتك لزملائك الطلاب والطالبات؟
10: أول شيء التوكل على الله، ثقة بالله، هذا أهم شيء، الدعاء، وهذا يعني من أسباب النجاح. كنت يعني أدعي أي كل وقت وأنا أدعي لذلك، والمذاكرة المذاكرة المذاكرة المذاكرة، أهدي نجاحي يعني إلى إدارة المدرسة المتمثلة، الأستاذ حسان السالمي، كان داعم لي وواثق فيني وشجعني طول مسيرتي، والأستاذة لينا السالمي، وقبل كل شيء والدي. شكر أبي شكر غير طبيعي، يعني الحمد لله فضل تشجيعه ودعمه وثقته لي، وأمي دعواتها كان سبب نجاحي. وأشكر المدير المكتب التربية والمحافظة وكل من قام في الوزارة وكافة الشعب اليمني.
1: شكرا لك لجين.
10: شكرا لكم.
1: أيضا سمعنا كلام معي والد الطالبة لجين، طبعا هو نعمان أحمد القحطاني من مديرية ريم، ابنته حازت على المركز الأول على مستوى الجمهورية. مرحبا بك.
11: مرحبا وأهلا وسهلا، وفي البداية اسمح لي أني أوجه لكم رسالة شكر على تكبدكم عن السفر من صنعاء إلى هنا إلى ريم من أجل المشاركة في فرحتنا هذا، وأيضا من أجل دعم نفسي ومعنوي طلاب جميعا على مستوى الجمهورية. طبعا أنا رسالتي لكل أب ولكل أم أنهم يحرصوا على تربية أبنائهم أولا التربية الحسنة، ثم متابعة تعليمهم والتعاون مع إدارة المدرسة ومع هيئة أعضاء التدريس فيها من أجل الحصول على تحصيل علمي ممتاز، يعني يرفع الرأس ويشرفهم في المواقف مثل هذا الموقف اللي أنا وزوجتي فيه. وأنا كنت ألاحظها وأراقبها عن كثب، يعني ما كنت يعني أغفل عنها لحظة، وكنت أطالعها وأنا يعني كنت أشتم فيها ريحة التفوق، ومش التفوق بس العلمي، التفوق حتى الأخلاقي والتفوق الديني. هذا أمر يعني أراح نفسي وجعلني أفتخر من البداية، واليوم الحمد لله تكلل هذا الفخر بفخر أكبر، وهذا الفخر طبعا يحسب لنا كشعب يمني على الفطرة، دائما هكذا احنا مبدعين ودائما متفوقين في كل المجالات في الداخل وفي الخارج. طبعا هذا النجاح الذي حصلت عليها لجين في هذه المرحلة هي العتبة تفوق في المستقبل وهو الثانوية 3 سنوات. يجب أن يكون هنالك مثابرة أكثر ومتابعة أكثر واهتمام أكثر من أجل التفوق باستمرار للمستقبل وما بعد حتى الثانوية. وهذا توفيق من الله والحمد لله. أنا أحمد الله وأشكره، وأيضا ابنتي يجب أن تحمد الله وتشكره، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأنا بصراحة أشكر إدارة المدرسة وأشكر الإدارة التعليمية وكذلك قيادة المحافظة والتربية في مكتب المحافظة وكل القائمين حتى على مستوى الوزارة الوزير ولرعايتهم للأبناء في الجمهورية اليمنية وللطلاب، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب اليمني في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل الحصار الفاجر في حقنا في حق الشعب اليمني. الحمد لله استطاعوا أبنائنا أنهم يتفوقوا وأنهم يحققوا مراكز متقدمة وتفوق عالي وكبير، وهذا يحسب لنا كمجتمع ينظر له ربما الكثير في الخارج على أنه مجتمع متخلف، لكن الحمد لله إحنا أثبتنا للعالم أننا نحن المجتمع المتقدم والمتفوق على مستوى العالم.
12: شكرا جزيلا.
1: أيضا سامعنا الكرام معي الأستاذ حسان صالح السالمي مدير المدرسة الذي حصلت المركز الأول من أوائل الجمهورية. مرحبا بك أستاذ.
13: حياك الله يا أستاذ العزيز، حياكم الله أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: أستاذ حسان، لو تطلع المستمع الكريم عن الطالبة لجين الذي حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية.
13: بالنسبة للطالبة لجين هي طالبة متميزة جدا، وإحنا مواكبين معها من الصف الأول ابتدائي حتى الصف الثاني حتى الصف التاسع لما استأذت أول الجمهورية. فالحمد لله رب العالمين إحنا كنا مركزين على هذا الطالبة، بس إحنا مخفين يعني بأمانة يعني نعمان أول واحد من إحنا. أنا أشكر نعمان يعني والدها ووالدتها والأستاذة لينا والمدرسات، يعني أشكرهم جميعا، لأن بأمانة إحنا كنا مراهنين ما كناش نرضين إن نخابر إني أجي أوائل أو يعني، فكنا ملتزمين بسرية تامة حتى
1: أوائل في الصف
13: الأولى من صف أول يعني، ودرجاتها 100% يعني من الصف الأول بأمانة يعني. إذا أقول لك على طلاب يعني كنا برهن على الثانية يعني أو الثالثة أو الرابعة، طالبة عريف أحمد ناصر حملة هي جات 97.86 يعني، ولا طالبة شهد السالمي جات 97.56 يعني. هذا دي كنت أنا برهن أنا الثلاث، والله إن أنا كنت أنا مجد معهن، لكن توفيق الله يعني. أما طالبة الجين هي يعني هي كانت حاصلة على العلامات الأولى من الصف أول. فالحمد لله رب العالمين، الشكر الأول لله سبحانه وتعالى، ثم نعمان القحطاني ولوالدتها ولإدارة المدرسة الممثلة بالأستاذين السالمي ومدرساتها وكادرها. وأحب أن أهدي هذا النجاح للإدارة التعليمية الممثلة بالأستاذ عادل قعشة وللأستاذ محمد دينام الغزالي مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، شكرا لهم جميعا. وأحب أن أهدي هذا النجاح كامل للسيد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه.
1: بعد ذلك سامعنا الكرام انتقلنا إلى الطالبين الذي حصلا على المركز السابع والمركز التاسع من أوائل الجمهورية الصف التاسع أساسي مدرسة رواد المعرفة بمديرية يريم. سنبدأ مع الطالبة سيدة محمد غالب الحاصلة على المركز السابع من أوائل الجمهورية. أولا ألف مبروك عليك التفوق وحصولك على أوائل الجمهورية.
14: الله يبارك. قسمت وقتي على حسب كل مادة ذي تحتاج يعني من وقت، عشان أعطي كل مادة حقها أقدر أن ننجح يعني ودي معدل ممتاز. طول الوقت يعني أكثر من 8 ساعات في اليوم.
1: كان شعورك حينما يعني أحد بلغك أن أنت حصلتي السابعة من أوائل الجمهورية؟
14: الحمد لله، بس أنا صراحة كنت مأملة على المركز الأول واثقة به قوي، بس عن المركز السابع الحمد لله رضينا. كل الشكر والتقدير لأنه كله بفضل الله، ثم بفضل أبي ودعمي الذي لم يفارقني، وفضل الدكتور خليل ومعلميني في المدرسة، يعني فالفضل يكون راجع للجميع.
1: سألتك للطلاب الآخرين،
14: فأول حاجة نضع الهدف عشان نقدر نوصل إليه.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد صالح غالب، والد الطالبة سيدة. نشكر قناة صنعاء البرنامج العام على اللفتة الطيبة لأبنائنا الطلاب والمتفوقين، وهي تحفيز كبير جدا لهم والاهتمام بهم. كمان بارك للطالبين بنتي سيدة والطالب محمد الخولاني على تحقيقهم المركز السابع والتاسع من أوائل الجمهورية. نشكر أيضا على اهتمام الإدارة ممثلة الدكتور خليل الجماح على اهتمامهم بالطالبات والجهد المبذول. نحفز طلابنا أو أبنائنا الطلاب، من جد وجد ومن زرع حصد.
1: أيضا سامعنا الكرام معي الطالب محمد فتاحي حمود الخولاني حصل على المركز التاسع أوائل الجمهورية الصف التاسع أساسي. مدرسة رواد العلم أيضا يريم. ألف مبروك لك التفوق.
16: الله يبارك فيك.
1: كيف كان شعورك؟
16: الحمد لله، مع أن الواحد كان متوقع أكثر بس الحمد لله.
1: إيش كنت متوقع؟
16: كنت متوقع على أول ثانية ثالث بس الحمد لله.
1: كيف قسمت وقتك؟
16: قسمت وقتي على كل مادة كم تحتاج وكم تشتي وكملت الحمد لله.
1: قصد لأنه معظم الشباب أكثر وقتها لعب وأكثر وقتها خرجة كورة، لكن أنت هل كنت تعمل هذا كله متذاكر أم ركزت على المذاكرة؟
16: لا فلت كل شيء وجسنا نذاكر وخلاص.
1: ولا خرجت
16: ولا شيء.
1: ما تنصح الشباب؟
16: أنصحهم إنه كل واحد وطموحه يشتي يوصل لطموحه يركز على الشيء وهو عاوصل له.
1: الثالثة ثانوي طبعا، هل ستحصد نفس النتيجة أم طموحك أكبر؟
16: إن شاء الله أن تكون أفضل.
1: طيب أشي منك رسالة لبقية الطلاب الذين هم في الشوارع، تنصحهم لكي يجتهدوا يذاكروا ويركزوا على مذاكرتهم بعيدا عن الحرب الناعمة؟
16: أنصحهم أن كل واحد يهتم بنفسه وما معه لا مستقبله ويهتم، وبالآخر هو كل شيء يعود له. آخر رسالة أشكر والدي الذي كان لهم الفضل كثير، ومن ثم مدارس رواد العلم وكادرها المتميز ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور خليل الجماح والمديرة التنفيذية الأستاذ إشراق علوان. أشكر مدير مكتب التربية بيريم.
1: أيضا سيكون معي الدكتور خليل الجماح مدير المدرسة. مرحبا بك دكتور.
17: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله الجميع. طلاب ما شاء الله هم مهتمين، وهم طلابنا منذ البداية، وهم من الطلاب المميزين داخل المدرسة، وكانوا مهتمين في مذاكرتهم في دراساتهم، في كانوا منظمين جدا يعني. فبدأنا العام الماضي بالتركيز عليهم وعلى باقي الزملاء. طبعا احنا في المجال الراعي الفروق الفردية، لكن الذي حصل انهم الطلاب شفناهم عندهم طموح وعندهم انطلاقة أنهم يريدوا هذا، فزدنا لهم التشجيع والتحفيز، والمدرسين ركزوا عليهم والحمد لله جابوا النتيجة. ولو أنهم معترضين زي ما سمعتهم على نتائجهم، كانوا يطمحوا إلى ما هو فوق ذلك، لكن ما حصل. إن شاء الله يتعوضوا في المرحلة الثانوية بإذن الله تعالى. بالنسبة لبقية الطلاب، أنا أنصحهم وأحثهم أنه يهتموا ويحصلوا على درجات عليا، ويكفي أبنائي الطلاب الذين هم موجودين الآن الفخر الذي رفع رأس والده والذي رفع رأس والدته والذي رفع رأس الإدارة والذي رفع رأسي أنا كرئيس مجلس إدارة، ونحن مستعدين نقدم لهم ما يحتاجونه وما نستطيع يعني إن إحنا نبذله لهم، سواء الذي قد حصلوا على الدرجة الآن الذي هم من أوائل الجمهورية أو الطلاب القادمين إن شاء الله، وحفاظا على أبنائنا الطلاب وتشجيعنا، وإحنا ما نحصل منهم من تشجيع نعكسه على أبنائنا الطلاب يعني نعمل فوق جهدنا. وموضوع تربوي أخلاقي، مركزين على القيم والأخلاق والهوية الإيمانية بكل جهدنا، لأنهم أول ما استهدف العدوان استهدف إيش؟ التعليم. كان يقصد أنه يوقف التعليم تماما، ولكن الحمد لله بجهود الآباء والأمهات والتربويين والوزارة والإدارة التعليمية سواء في المحافظة أو في المديرية، استطعنا وبقوة أن نمضي إلى الأمام وأن نحقق ما لم كانوا يعتقدوا أن احنا هنغلق المدارس العام الذي بعد العدوى. لكن الحمد لله اليوم احنا ما يقارب في العام 11، والحمد لله وبنخرج أوائل وأوائل بمجهودهم بكل ما تعنيها الكلمة. كما أشكر القيادة التربوية ممثلة مدير عام مكتب التربية بالمحافظة الأستاذ محمد درهم الغزالي والأستاذ عمار العفيف رئيس قسم التعليم الأهلي على مستوى المحافظة، وكذلك الأستاذ الفاضل والقدير الأستاذ عادل قعشة مدير مكتب التربية بالمديرية، والأستاذ الفاضل عباد الرويشان رئيس قسم التعليم الأهلي بالمديرية، لما يسهلوا لنا ومما يبذلوه من جهد وحث. وأشكر القيادة وأهنئهم بمناسبة العام الهجري الجديد، أهني القيادات الثورية والقيادة السياسية، ونتقدم بالشكر أيضا للوزير المجاهد الأستاذ حسن الصعطي على ما يبذله من اهتمام في المدارس.
1: أيضا سامعنا الكرام، سيكون معي الطالب ذي يزن سامي السعيدي الحاصل على المركز العاشر من أوائل الجمهورية مدرسة الامتياز. مرحبا بك وألف مبروك عليك ذي يزن.
18: الله حياك الله.
1: كان شعورك حينما تلقيت أنك حصلت على المركز العاشر؟
18: في البداية أبي خرج النتيجة، فكلم الأستاذ صادق قال لي يبشرني، فهو جاء قال لي النتيجة، فكانت نطقها لي خطأ، سمعها خطأ، فأنا زعلت، قلت خير. روحت لأمي وخواتي يحضنوني ويقولوا لي مبروك، وأنا أقول لهم إيش الفائدة، يقولوا لي مبروك أديت العاشر على الجمهوري، ووروني النتيجة، وبعدين بكيت ما عاد قدرت. هذا بعدين سجدت شكر، تحملت
1: يعني لك مقلب.
18: أي.
1: كيف كنت تقسم وقتك للمذاكرة؟
18: يعني كان أول شيء مع الله الصلوات والهذا، وبعدين الوقت المذاكرة عادي يعني قال لي شي باليوم إن شاء الله ساعة ساعتين ثلاث، وبعدين راجع. كنت أقوم أحيانا قبل الفجر أذاكر وأصلي قيام وأدعي، ومن الله وفقني.
1: الأسئلة صعبات ولا سهلة؟
18: والله الأسئلة كانت سهلات، اللهم اشتني لا مذاكرة بس
19: تركيز.
18: تركيز. لا والله كانت تحفزنا، ادوا لنا مسابقات، فعلوا لنا كل الحاجات اللازمة. أستاذ إبراهيم كان بيننا وياه تحدي، كان يقول لي ما عاد أقدر أديها، وأنا أقول له إن شاء الله أديها، وهو ما قال ما عاد أديها، لكن الحمد لله أديتها.
1: ريزن أشي منك رسالة للطلاب؟
18: أول شيء مع الله، لن تشتي تدي درجة حالية، أول شيء توفيق الله، ما معك الله، لأن إحنا الدنيا فانية. فأول شيء بدأ مع الله، جدد العهد وثقبه وصلي وعمل كل شيء. الأصحاب أهل الصلاح مش السوء، وكما الرسول قد وصانا بهم، فلهذا أنصحهم بالاجتهاد، العلاقة مع الله، اختيار الأصدقاء الصالحين، المجال ذي هو ضعيف فيه يحاول يقوي نفسه فيه.
1: أيضا سامي الأكرام معي الأستاذ إبراهيم ثور، مرحبا بك أستاذ.
20: حياكم الله وأهلا وسهلا ونرحب بكم.
1: احنا نزلنا الى مديرية ريم لكي نطلع المستمع الكريم ما بيدار في المديريات بعيدا عن امانة العاصمة، الدولة كلها في امانة العاصمة، لكن احنا نزلنا مديريات نوضح للمواطنين ان المديريات بيحصل منها طلاب اوائل.
20: في البداية اشكركم على زيارتكم الكريمة وعلى اللفتة الطيبة، لاننا في مدارس ريم وفي المناطق الريفية ينقصنا التشجيع، ينقصنا اظهار الزيارات، لانه ملاحظ انه يكون التركيز دائما على امانة العاصمة او عواصم المحافظات، لكن المناطق الريفية يكون فيها ضعف في التغطية الاعلامية. الشكر بعد الله عز وجل لكم إذاعة صنعاء البرنامج العام، لأنه هو أول إذاعة محلية تزورنا وتنقل هذه التجربة وتنقل هذا الإنجاز العظيم. بفضل الله عز وجل حصلنا على 4 مقاعد أوائل الجمهورية في الثانوية العامة، وحصلنا على 3 مقاعد أوائل الجمهورية في شهادة التاسع، خاصة ونحن الآن في الجبهة التعليمية نواجه عدوان غاشم على اليمن، نواجه حملة شعواء من الحرب الناعمة والحرب الصهيونية الأمريكية على اليمن، لكننا تحديناها ورفعنا من أول يوم شعار صامتون في الجبهة التعليمية، كان لهذا أثره. أجدد التحية لأولياء الأمور الذين كان لهم الثقة ومنحونا إياها في أولادهم، أشكركم على زيارتكم وأشكر أولياء الأمور، وكذلك أشكر الإخوة في مكتب التربية والتعليم محافظة إب الذي لم يألوا جهدا في تضليل الصعوبات وفي حل الإشكالات التي تواجهنا، كما أذكر القيادة السياسية والقيادة الثورية وعلى رأسها قائد مسيرة الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على اهتمامه في العملية التعليمية وعلى تحفيزه الدائم لنا ولكم جميعا.
1: اسمكم؟
21: محمد علي الحوشبي، مديرية ريم، رئيس قسم التعليم المبكر بمكتب التربية والتعليم. رسالتي أولا للرجالين نعمان القحطاني أبوها زميلي في الدراسة، رسالتي إليها أنها تحافظ على هذا المستوى. شكرا للطالبة لجين، وشكرا للأستاذ حسان السالمي، وشكرا لأبوها نعمان ولوالدتها، وأشكر إذاعة صنعاء على ما تقدمه به، وشكرا كثيرا، وتكون هي إذاعة صنعاء هي المبادرة الأولى لاحتضان هذه الفوز الكبير على مستوى الجمهورية، وشكرا لكم.
1: في الختام سامعين الكرام لفقرتنا الثانية، معنا رسالة للطلاب من الأستاذة إشراق.
22: أبنائي الطلاب الأوائل في الصف التاسع، بكل فخر واعتزاز أبارك لكم هذا التفوق المشرف الذي حققتوه بجدكم ومثابرتكم، فقد أثبتتم أن النجاح ليس صدفة، بل ثمرة عزيمة صادقة وإصرار لا يعرف المستحيل، وإنما حققتموه اليوم هو مصدر فخر لمدرستكم وأسركم أيضا، ونقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقا وتميزا. كونوا دائما على يقين أن التفوق مسؤولية، وأن القمة لا تحفظ إلا بالمزيد من الاجتهاد والطموح، وأني على ثقة بأنكم ستواصلون مسيرة النجاح، ستكونون نماذج مضيئة يحتذي بها بين زملائكم، فلكم منا كل التقدير والثناء، ونسأل الله أن يبارك جهودكم وأن يجعل هذا الإنجاز بداية لمستقبل حافل بالنجاحات والإنجازات، وأن يرفع بكم شأن دينكم ووطنكم ومجتمعكم. لأبناء الطلاب اجتهدوا وثابروا، فالتفوق لا يأتي صدفة، وإنما يصنع بالإرادة والعمل، ومن سار على الدرب وصل.
1: بالأخير سامعينا الكرام، أنا المواطن بسام صالح العميسي أعلن الاستجابة الكاملة لدعوة القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، والسعي الجاد للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، والاستعداد لإسناد الجيش لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. أرجو من الجميع أن يردد هذه الكلمات لكي نستجيب جميعا ونجعلها تكون على الجميع لاستجابة للسيد القائد. في الأخير سامع أكرام تبقى لنشركم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
0: لقاء الأسبوع، لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: وقفة إعلانية.
0: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
19: نظراً للإقبال الكبير، نظراً للإقبال الكبير، يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
23: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
4: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
3: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
5: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
4: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم، ومرحبا بكم إلى الحلقة 11 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، فأهلا ومرحبا بكم.
1: سامعين الأعزاء، لقد عرفتم في الحلقة السابقة بأن القوات الرومانية الحبشية المشتركة وصلت إلى المخاء وباب المندب جنوب الساحل الغربي اليمني، وفي حلقة اليوم سنواصل الحديث عن تلك القوات وكيف كان الاستعداد عند اليمنيين والتصدي والمقاومة لتلك القوات، والتي تتكون من 70,000 جندي من الروم والأحباش بقيادة القائد إرباط.
0: إلا أن بعض المصادر تقول إن القوة البشرية في تلك الحملة 30,000 بقيادة القائد كالب.
1: على أي حال، مهما كان حجم تلك القوات فقد بدأ اليمنيون في مقاومتها، ودارت المعارك الضارية بين الغزاة الأحباش والقوات اليمنية التي وصلت إلى تلك المنطقة للمواجهة بعد خوضها معارك استنزافية شاقة في الداخل،
0: حيث أدى ذلك إلى عدم استطاعتها التصدي لحملة عسكرية تقدر 70,000 جندي، الأمر الذي فرض على الملك يوسف قيادة قوات إلى تلك المنطقة للمواجهة، فيما ظلت بقية قواته في نجران وظفار ومناطق أخرى.
1: سمعنا الأفاضل، لقد تقدم الملك يوسف لخوض القتال ولم يأبه بحجم تلك القوة الغازية، بل عقد العزم على أن يدافع عن وطنه وسيادته وحريته واستقلاله حتى آخر جندي من جنوده الذين ثبتوا إلى جانبه وبذلوا كل ما في وسعهم لدحر قوات الغزاة والمحتلين.
0: ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث انهزم الملك يوسف والذي تصفه الإخباريات العربية بذي نواس، ووقع جنوده بين القتل والأسر على أيدي القوات الغازية.
1: المستمعون الأكارم، يقول الباحث عبد الله بن عامر أن الملك يوسف لما رأى ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر ثم ضربه ضربة فدخل به، فخاض البحر فوق الأمواج التي ظلت تعانقه مبتسمة حتى وصل به فرسه إلى العمق فغرق مع فرسه ليموت موتة الأحرار الكرام الشجعان، فدخل أرباط اليمن فملكها.
0: لقد فضل الملك يوسف على أن يغرق نفسه أهون عليه من أن يقع أسيرا في قبضة الغزاة المحتلين ويرى بلاده تحت رحمة الأجنبي.
1: وهناك روايات منها رومانية تشير إلى أن الملك يوسف قاتل حتى قتل في المعارك، أو أن الأحباش قتلوه بعد أن تمكنوا من أسره.
0: فيما تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن هناك قبرا للملك يوسف في موضع يدعى سلع ويسمى نخلة الحمراء، وهي جربة عادية توجد فيها آثار فنية قيمة دون أن تخصص تلك المصادر منطقة موضع القبر.
1: سامعين الأكارم، إن هناك من يرى أن أحد أهم أسباب هزيمة الملك يوسف هو أن القوات المتجهة إلى قطع أي إمدادات للأحباش تصل من الحبشة كانت ضعيفة.
0: ثم إن جيش الملك يوسف لم يكن بعد قد تكيف على أجواء المنطقة الساحلية التي اعتاد عليها الأحباش، حيث إن الجيش الذي نزل من المناطق الجبلية لا يقوى في زمن الحر على خوض القتال في أرض التهائم.
1: وكان من أسباب الهزيمة أيضا الخيانة، فهناك من يشير إلى أن كبار قادة الملك يوسف كان لهم اتصالات مع الأحباش حيث ساهموا في تلك الهزيمة.
0: ومن أولئك الخونة السميفع آشوع الذي تولى الحكم بعد وصول الأحباش إلى صنعاء، وأيضا بعض الخونة من الأقيال الذين انتقلوا إلى الحبشة أثناء تقدم الحملة وتوغلها في المناطق الداخلية، وعلى ما يبدو أن ذهاب أولئك الخونة إلى الحبشة كان بهدف ترتيب إعلان سميفع ملكا على اليمن تابعا للحبشة.

0: أعزائنا المستمعين، لقد تم إعلان السميفع أشوع حاكما في ظل سيطرة حبشية على البلاد، حيث أصبح أداتهم في تنفيذ مخططاتهم ومخطط أسيادهم الرومان الذين أعادوا نشاط سفارتهم التي كانت تتحكم بكل صغيرة وكبيرة في إدارة شؤون البلاد،
1: حيث صار جاليانوس مندوب الإمبراطور البيزنطي يصدر أوامره وتوجيهاته إلى الملك السميفع، وما على السميفع إلا التنفيذ، لدرجة أن هذا المندوب طلب في العام 527 للميلاد من الملك السميفع إعلان الحرب على الساسانيين بغرض توجيه اليمنيين لحرب الفرس.
0: إلا أن الملك السميفع حاول التهرب من هذه المهمة بأعذار وذرائع كثيرة، منها وعورة الطريق وعدم القدرة على اجتيازها إلا بصعوبة ومشقة.
1: وردا على تردد السميفع في تحقيق الهدف الروماني في تجنيد اليمنيين لقتال الساسانيين، فإن

الكرام، لقد أدى تهرب وفشل الملك السميفة من تنفيذ التوجيهات بإعلان الحرب على الساسانيين إلى الانقلاب عليه من قبل أسياده الرومانيين والأحباش، حيث حاصره الجنود الأحباش ووضع قيد الإقامة الجبرية في أحد الحصون، ثم عين الرومان أرباط بدلا عنه في تولي مقاليد الحكم.

0: سامعين الكرام، لقد عرفتم فيما مضى عن ماضي هذا الملك السميفع، حيث كان قائدا من قادة الملك يوسف، وإنه شارك معه في خوض المعارك ضد الأحباش في حملتهم السابقة، ولكنه في هذه الحملة تحول إلى عميل للأحباش وخان الثقة التي وضعها الملك يوسف فيه.
1: لقد كانت خيانة السميفع ومن معه من الأقيال سببا رئيسيا في هزيمة الملك يوسف وجنوده الذين صمدوا إلى جانب ملكهم وقاتلوا قتال الأبطال حتى قتل منهم من قتل وأسر من أسر. أما الملك السميفع فقد جازاه الأحباش بئس الجزاء، وتلك نهاية كل من يخون وطنه ويساعد الأجنبي على احتلال بلاده.

0: المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنواصل معكم أحداث ما بعد هزيمة المخا ومقتل أو غرق الملك يوسف، حيث اشتعلت نار المعارك في عموم اليمن ضد الغزاة الأحباش الذين تجرعوا الهزائم تلو الهزائم على أيدي أبناء اليمن الأحرار الذين لا يهابون المنايا في سبيل الدفاع عن حياض وطنهم والذود عن حريته وسيادته.
1: أعزائنا المستمعين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا في حلقة اليوم من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
0: لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، فدمتم بألف خير، ودام اليمن مقبرة الغزاة والمحتلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
0: ومن التقديم أفراح العنسي،
1: إسكندر المعطري،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: ومن الإخراج أفراح يحيى المؤيد.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. عبر هذا الأثير نتحدث عن ملخص لملزمة الأسبوع، والتي هي

0: الدروس من وحي عاشوراء
1: مررنا بذكرى عظيمة أليمة مأساوية، ذكرى استشهاد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه. وهذه المناسبة هي مناسبة حزينة مأساوية، لأنه سقط في مثل هذه الأيام رجل عظيم ارتفع إلى الله شهيدا في أوساط الأمة، وهو يعمل من أجل الأمة، وهو يتحرك من أجل الأمة، قلبه يعتصر على هذه الأمة، يعمل على إخراجها من الوضع الذي تعيش فيه وتعاني منه، ولكن يتآمر الأعداء ويستهدف في أوساط الأمة دون ناصر ودون معين. فمن أعظم نكبات الأمة أن تفقد الأمة عظماءها. اختلف زمان أصحاب الكهف وأصحاب الجرف، ولكن جمعهم الموقف المشرف في وجه الإمبراطورية المستكبرة. ففتية الكهف وفتية الجرف فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه، آمنوا بربهم فزادهم الله هدى على يد الشهيد القائد الذي عمل على أن يعرفهم بالله وأن يشدهم إليه، حتى أصبحوا كالصخر صلابة يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه، ويرغبون فيه ولا يرغبون في شيء من عند غيره. وحتى عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن وللأسف تتكرر الأحداث بسبب عدم دراسة الأسباب التي تؤدي إلى سقوط العظماء شهداء. تكررت كربلاء الطف في كربلاء مران، والحسين هو الحسين يسقط من جديد في أوساط أمة جده، وهو من تحرك من أجلها وقلبه يعتصر ألما عليها. ولو فهم الناس ما قدمه الشهيد القائد في ملزمة دروس من وحي عاشوراء لما تحول فتية الجرف إلى كربلاء أخرى في مرحلة التفريط فيها أشد والجريمة فيها أكبر، ومن يتخاذل فيها هو أسوأ ممن وقفوا في وجه الإمام الحسين بكربلاء. فمن فرط اليوم هو من يهيئ الساحة ليحكمها اليهود، واليهود بالتأكيد أسوأ من يزيد. وفي هذه الذكرى من المهم أن نأخذ الدروس والعبر المهمة التي ركز عليها الشهيد القائد رضوان الله عليه في ملزمة دروس من وحي عاشوراء. في هذه الملزمة من أبرز ما قاله أولا أن حادثة كربلاء كانت نتاجا طبيعيا لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة للقاء ربه. فإذا فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. في ملزمة دروس من وحي عاشوراء أعاد الحديث رضوان الله عليه من عهد الإمام علي عندما آلت الخلافة إليه، لأن أول قرار اتخذه الإمام علي عليه السلام هو إزاحة معاوية عن الشام، لأن معاوية شخص مضل أضل أمة بكلها. انطلقت تلك الأمة التي أضلها معاوية لتقف في صف الباطل في وجه الحق، تقف مع ابن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان، ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام علي عليه السلام يعلم أن أخطر شيء على الأمة هو الضلال والمضلون، لذلك وهو من يعرف واجب السلطة في الإسلام ومهمة الدولة في الإسلام، يرى أنه لا يمكن بحال أن يقر شخصا مضلا على منطقة في ظل دولته وإن كانت النتيجة هي تجويض خلافته واستشهاده. الإمام علي عليه السلام أراد أن يعلم كل من يمكن أن يصل إلى موقع السلطة في هذه الأمة أنه لا يجوز بحال أن تكون ممن يعشق المنصب، لأنك إذا عشقت المنصب ستضحي بكل شيء في سبيله، وأنه يجب أن لا تخاف من شيء أبدا، فإذا ما خفت من غير الله فسترى كل شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا يبدو عصا غليظة أمامك. من يعشق المنصب هو من يمكن أن يقبل بمثل معاوية أن يضل ويتركه يضل من أجل ألا يتأثر منصبه وكرسي ولايته. فالسبب كل بلية، وهذا مما أكده رضوان الله عليه عندما ابتعدت الأمة عن الهدى، وعندما قبلت بالمضلين سقط في ساحة الأمة العظماء كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وزيد وغيرهم. وكل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها بالأولوية هو عمر قبل أبي بكر نفسه. عمر الذي ولى معاوية على الشام سنين طويلة، لأنه ومنذ أن ولى معاوية سمح للضلال أن يستشري باسم الإسلام، وللفساد أن ينتشر باسم الدين. أقصي الأعلام باسم الدين وباسم القرآن. فنحن نأخذ عبرة مما حصل في كربلاء ومما حصل في عصر الإمام علي عليه السلام، نعرف خطورة الضلال وخطورة عشق المناصب وخطورة التفريط في الأعلام، في كلام الأعلام، كيف يوصل الأمة إلى أن تستذل وأن تهان. قال رضوان الله عليه في ملزمة دروس من وحي عاشوراء: إذا لم ننظر دائما إلى البدايات ننظر إلى الأسباب الأولى. النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة والواقع الذي تعيشه الأمة إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف. إذا لم ننظر هذه النظرة لأن واقع الأمة اليوم لم يكن وليد يومه وليس مصادفة، والله لا يريد للأمة أن تكون بهذا الشكل، لكن الأمة عندما انحرفت وابتعدت عن علي عليه السلام ابتعدت عن القرآن، وعندما ابتعدت عن علي والقرآن وصلت فيما وصلت إليه من ذل وهوان وانحطاط في كل الجوانب. فإذا لم نعد إلى تلك الأسباب لدراستها فسنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، وجعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهداء. الإمام علي عليه السلام عندما لم يسمح أن يبقي معاوية لحظة واحدة واليا على الشام، لأنه يعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية، إذا بقي معاوية واليا فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، وإن الدين ستطمس أعلامه. وهذا هو ما حدث بالذات، حول معاوية ذلك المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في وجه الحق، يناصر الباطل ويقف في وجه الحق. إن من أبرز ما أكد عليه رضوان الله عليه في ملزمة دروس من وحي عاشوراء نقطة مهمة وقضية أساسية، لأن استشهاد الإمام الحسين، الإمام الحسين ارتكبت بحقه جريمة، كذلك استشهاد الشهيد القائد نفسه ارتكبت بحقه جريمة. هذه الجرائم والجرائم الأخرى، جرائم الفساد والباطل والضلال، هي جرائم. الجرائم بشكل عام ليست في العادة نتيجة عمل طرف واحد فقط، ليست نتيجة عمل طرف واحد. المجرمون من جهة، المضلون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون والمتوانون واللائباليون هم أيضا يجنون من طرف آخر. من يعيش باسم الإسلام مفرطا مقصرا مهملا متوانيا إنه جزء من الجريمة، بل قد يكون السبب الأكبر على عاتقه وفي رقبه. السبب الذي جعل من أهل العراق يقفون قبل أهل الشام، وأهل العراق كان من المفترض أن يستبسلوا مقابل الحفاظ على الإمام الحسين، ولكن المفاجأة أن من كاتب الحسين بالنصرة هم أول من وقف في وجهه قبل أهل الشام، قبل جيش معاوية. ما هو السبب؟ إنه التفريط، وليس التفريط أمام الحدث، بل التفريط يوم تسمع التوجيهات فلا تعطيها أهميتها. التفريط متى بيكون الإنسان مفرط؟ الجريمة متى يصبح الإنسان مجرما؟ من هنا التفريط منبعه يوم أن يسمع الناس الكلام ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق وهم من ضمن جيش الحق وجنود الحق، ثم لا يهتمون ولا يبالون ولا يعطون كل قضية ما تستحقه من الأهمية. من هنا يبدأ التفريط، ومن هنا بدأ التفريط. بدأ التفريط في عصر رسول الله منذ اليوم الأول في وفاته، عندما فرطوا في علي وتربع أبو بكر على الخلافة بعد أن سمعوا ما قاله الرسول يوم الغدير. سمعوا ولكن لم يطبقوا. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ونتيجة لعدم سماعهم ولعدم تركيزهم وتفريطهم عند السماع سمحوا لغير علي أن يتولى على رقاب الأمة. وعندما تولى غير علي وصل الأمر إلى أن يلي أمر الأمة معاوية، ومعاوية مضل، معاوية معروف بأفاعيله وفساده. فالأسباب التي أدت بالإمام الحسين بن علي عليه السلام إلى أن يسقط شهيدا في كربلاء هي أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين يديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت. الأسباب نفسها التي أدت إلى أن يسقط الشهيد القائد شهيدا في أوساط الأمة هي الأسباب نفسها التي كانت عند أولئك في عصر الإمام الحسين بن علي في كربلاء. مما أكده الشهيد القائد أننا سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور، شعورك نفس شعور العراقي في عصر الإمام الحسين، فإننا سنظل دائما نئن ونصرخ ولا نرى مخرجا ولا نهتدي لحل. أيضا إذا ما وجدت نفسك أنت أمام أي قضية، أمام أي حدث، تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك وبخطورة عواقب تلك الأحداث عليك، يذكرك بعقوبة تفريطك، ثم لا تهتم، فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في صف الباطل، تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. ومما قاله رضوان الله عليه وهو يتحدث عن التفريط قائلا: نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق. واقع الأمة يشهد. ألم يتكاسل العرب عن قتال إسرائيل الباطل؟ إسرائيل باطل محض، ولكن بما أن العرب والجيوش العربية وزعماء العرب لم يتحركوا من أجل الباطل، ها هم اليوم يتحركون من أجل الباطل في مواجهة الحق. يصفون الفلسطينيين بالإرهاب ويصفون قادتهم بالإرهابيين، ويتحركوا بالشكل الذي يرضي إسرائيل بشكل واضح علني، ويدفعون بشعوبهم إلى إرضاء إسرائيل والسقوط في مستنقع فساد إسرائيل. من يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة. أيضا هذه الروحية التي يحملها العرب، يحملها معظم الناس في البلاد العربية روحية لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة. هذه الروحية، هذا الحال هو الغباء، هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة، هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر. أن توضح لهم الأخطار فلا يتفاعلون، بل يكونون منتظرين أن يروا الأعداء مدججين بأسلحتهم أمام أعينهم لكي يصدقوا ويسمعوا ويعوا. فإذا لم تكن أنت، وأنت في هذا العصر من يفهم الأمور، وأمامك هذا الرصيد، أمامك كربلاء، أمامك وقعة الحرة، أمامك استشهاد علي بن أبي طالب عليه السلام، أمامك الأحداث تلو الأحداث، فإذا لم تستفد من هذه الأحداث فإنك أسوأ ممن خرج يقاتل الحسين. وإذا كان أولئك لتفريطهم هيئوا الساحة لأن يتولى يزيد، فأنت هنا لتفريطك ستهيئ الساحة لأن يحكمها بوش، ولتحكمها إسرائيل فيحكمها اليهود. إن الواقع الذي جعل الأمة ضحية وجعل الأمة ضعيفة، جعل من زعماء العرب بمستوى مخزن ومذل لدرجة أنهم يقرروا التسوية مع إسرائيل، هذا القرار موقف غير طبيعي، ويدل على أنهم يخافون من الانتفاضة نفسها كما يخاف منها الإسرائيليون، يخافون من التحرري الفلسطيني الجهادي كما يخافون من إسرائيل، لأنهم يعتبرون اتجاه الشعوب هذا الاتجاه ليس في صالحهم. هذا هو واقع الزعماء، ليس في صالحهم كما يظنون أن تتحرك الشعوب تحركا جهاديا. أيضا نحن أسوأ من الزعماء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث وموقفنا من هذه الأحداث بهم، نخاف من أمريكا كما يخافون ونتخذ الموقف الذي يتخذون، هذا غير طبيعي. من أبرز ما أكد رضوان الله عليه في دروس من وحي عاشوراء مسألة المرض، لأن الإنسان إذا لم يتحرك في مواجهة الباطل في صف الحق فلن يجلس دائما، بل سيرى نفسه يوما ما يقف في وجه الحق مع الباطل، أو يصاب بمرض كبداية لميله للعدو. وكلمة مرض في القرآن الكريم في حديثه عن المسارعة إلى اليهود واسعة جدا، مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي أن تسارع إلى أعدائك وأعداء دينك. عندما نرى الكثير يهرول نحو اليهود، نحو إسرائيل ليعلن الولاء لها ومستعد أن يسقط في حضنها، هذه الحالة حالة غير طبيعية، وهذه المواقف مواقف غير طبيعية. الموقف الصحيح الذي يليق بالأمة ويليق بزعمائها، يليق بك أنت أيها المسلم، هو الموقف الذي وجه إليه القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا هؤلاء الذين أمر الله بقتالهم هم ضعفاء، هم أذلاء، إسرائيل ليست قوية، كيان العدو الإسرائيلي أضعف من القشة، والله تعالى هو من قال. ونحن من خلال القرآن والأحداث كما قال السيد حسين رضوان الله عليه استطعنا أن نفهم الواقع خلاف الفهم الذي يفهمه زعماء العرب. فهمهم الزعماء الذين يعتبرون أنفسهم أذكياء، فهمهم هو الذي جعلهم يرون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة. أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى، ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فهم فرى لشعبنا اليمني العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: وقفة إعلانية.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844 888

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
1: نسينا.
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: نظرا للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. بمعيار غاية في الواقعية السياسية والعقلانية الاستراتيجية، عندما يجتمع منطق القوة مع قوة المنطق يتحقق التوازن في معادلة الصراع مع العدو الطامع العاتي مهما كان عتوه وتوحشه وإمكاناته. وأمامنا أحدث الشواهد فيما آل إليه العدوان الأمريكي الترامبي الصهيوني الأهوج السافر على الجمهورية الإسلامية في إيران، ومذكرة التفاهم الموقعة من رئيسي إيران وأمريكا قبل عدة أيام، ما آل إليه من نصر إلهي عظيم تاريخي للجمهورية الإسلامية في إيران، يشهد عليه تصاعد الجدل داخل أمريكا نفسها حول تبعات العدوان الذي تورط فيه المجرم المعتوه الأهوج ترامب ومجروراته الكارثية عليها، إضافة إلى ما أجمعت على توصيفه ومقاربته بهذا المعنى تقريبا كل التناولات الصحفية والتحليلية بما فيها الغربية والأمريكية وحتى الإسرائيلية، راصدة في حيثياتها مختلف التفاصيل الدالة والشاهدة في المذكرة العتيدة المنهية للحرب كما يفترض، بما فيها وقف العدوان الأمريكي الصهيوني وأدواته في جميع الجبهات بما فيها جبهة لبنان، وعدم المساس بقدرات إيران النووية وبرنامجها السلمي في هذا الشأن، والنأي بإمكاناتها الدفاعية العسكرية في المجالين الصاروخي والطيران المسير عن أي نقاش أو تفاوض، وكذلك عدم إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب إلى خارج إيران، وإعادة الأموال الإيرانية المسروقة من قبل أمريكا والتي يطلق عليها لتلطيف فعل السرقة الأمريكية الأموال المجمدة، وكذلك إقرار السيطرة الكاملة لإيران على مضيق هرمز وتنظيم إدارته بالشراكة مع سلطنة عمان، إضافة إلى تقليص وجود القوات الأمريكية غير الشرعي في منطقة غرب آسيا وخصوصا المحيط القريب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدريجيا وصولا إلى الانسحاب الكامل والنهائي لتلك القوات والقواعد. وهذا كان هدفا أساسيا لقائد الثورة الإسلامية في إيران الراحل الشهيد السيد علي خامنئي، هذا فضلا عن الرفع الكامل للحظر النفطي والاقتصادي الغربي والدولي على إيران المفروض منذ قيام ثورتها الإسلامية، أي منذ 47 عاما خلال جدول زمني متفق عليه. في مقابل كل ذلك أو كل هذه النقاط أو الشروط التي تحققت لإيران في مذكرة التفاهم الموقعة والمؤشرة بكل وضوح على حقيقة كون إيران في وضع المنتصر، في مقابل ذلك لا يخفى الإخفاق الأمريكي بل الهزيمة النكراء التي يترجمها سقوط كل أهداف ترامب العدوانية التي تشدق بها وأعلنها بكل عنجهية وغرور واستعلاء في بداية عدوانه على إيران بالشراكة مع ذراعه الصهيوني نتنياهو، ومن ضمنها إسقاط النظام الإيراني وتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل أو ما سمي بتصفير تخصيب اليورانيوم وتحجيم برنامج إيران الصاروخي. وهنا نتذكر قول محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني البرلمان إن صواريخ إيران وجدت للإطلاق لا للتفاوض حولها. وبالطبع يتذكر الجميع بقية الأهداف الأمريكية العدوانية تلك والتي لطالما مط بها المجرم المستعلي ترامب شفتيه على ذلك النحو المستعرض المقزز متشدقا بها أمام الشاشات، كمحو إيران من الخارطة واستسلام إيران، ولا نغفل في هذا السياق ذلك الهدف الضمني المهم والخبيث للعدوان الأمريكي اليهودي الصهيوني على إيران، والمتمثل في القضاء على مبدأ وحدة ساحات محور القدس والجهاد والمقاومة وقطع علاقات إيران بحلفائها أو ما دأب الأمريكي والصهيوني وأذنابهما على تسميته بتحجيم نفوذ إيران في المنطقة. كل هذه الأهداف والمآرب العدوانية الأمريكية والصهيونية تلاشت وتبخرت بمنطق ميدان المواجهة الفعلي وترجمانه السياسي في مذكرة التفاهم الموقعة. إذن هذه هي الخلاصة للعدوان في جولته أو مغامرته الأخيرة، وهي خلاصة أو تجربة ماثلة الآن كما قال أحد كبار المسؤولين في إيران أمام أعين الجميع، ويجب استخلاص الدروس والعبر منها، وأول المعنيين بذلك يقينا هم العرب والمسلمون، لا سيما أولئك الذين درج بهم الحال على اعتبار أمريكا قوة لا راد لمشيئتها، وهذا أمر بالغ الإيساف والإيلام لكل مؤمن حر وشريف ولكل عاقل يرى الأمور كما هي دون أي ضلالة أو عمى.
6: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. حماس تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحرك جاد يفضح جرائم التعذيب الممنهجة ضد الأسرى في سجون العدو الصهيوني. طهران تشدد على أن السلام والأمن المستدامين لا يتحققان إلا من خلال بناء الثقة والتعاون المتبادل بين دول المنطقة. والجيش الروسي يقصف بقنابل جوية موجهة مراكز تحكم بالمسيرات الأوكرانية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الأمس جراء القصف الإسرائيلي على محيط المجمع الإيطالي بحي النصر غربي مدينة غزة. وشنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات تركزت في قلقيليا شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك دعا مدير مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة محمد أبو السلمية اليوم إلى إدخال المواد اللازمة لضمان استمرار عمل المرافق الصحية في القطاع، قائلا إنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في قسم العمليات بالمجمع، مؤكدا أن المستشفى يعمل بكامل طاقته. هذا ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحرك جاد يفضح جرائم التعذيب الممنهجة ضد الأسرى في سجون العدو الصهيوني وللضغط للإفراج عنهم، وطالبت بالضغط الفاعل على العدو لكشف مصير آلاف المغيبين في سجونه والسماح لأهاليهم وللمنظمات الحقوقية بزيارتهم. وشددت حركة حماس على ضرورة تفعيل دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني ولمنع إفلاتهم من العقاب.

اعتبر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن تحركات ووجود الطائرات العسكرية التابعة لجيش الكيان الصهيوني الإرهابي بأجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران يعد عملا خطيرا وتهديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأوضح المقر أنه إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على كبح جماح الكيان الصهيوني والسيطرة عليه، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتسامح مع أي تهديد قد يستهدفها، معتبرة أن من حقها الرد على هذه الإجراءات الخطيرة. من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن الخطوط الحمر لإيران هي الشروط التي أعلنها قائد الثورة، وأشار إلى أن العدو يسعى إلى بث اليأس والانقسام في البلاد عبر نشر روايات كاذبة، مؤكدا أن الشعب الإيراني استطاع تقويض مصداقية أعدائه في المنطقة وفي العالم. جهة ثانية، نقل التلفزيون الإيراني عن حرس الثورة القول إن العبور من مضيق هرمز متاح فقط عبر المسارات التي تحددها وتعلنها إيران. على صعيد آخر، رفضت الخارجية الإيرانية البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي ونظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي، ووصفته بأنه تدخل وغير مسؤول واستفزازي. وحذرت الخارجية في بيان من استمرار السلوكيات العدائية والتدخلية في المنطقة، معتبرة أن ادعاء الالتزام الأمريكي المستدام بأمن دول الخليج ليس إلا خطابا فارغا، وأكدت أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة أصبح عبئا على شعوبها وعاملا للانقسام ولانعدام الأمن، مستشيدة باستخدام واشنطن للقواعد العسكرية في دول الخليج لشن عدوان على إيران خلال الفترة من 28 من فبراير إلى 8 من أبريل الماضيين. ودعت إيران دول المنطقة التي استخدمت أراضيها في العدوان إلى إعادة النظر في مواقفها، مذكرة إياها بالتزامها وفقا للقانون الدولي وبمبدأ حسن الجوار بمنع أي طرف ثالث من استخدام أراضيها لشن عدوان على طهران. ونفت طهران مجددا الأكذوبة الكبيرة بشأن برنامجها النووي، واقترحت على دول الخليج الانضمام إلى مبادرة منطقة غرب آسيا الخالية من الأسلحة النووية بدلا من الانسجام مع الرواية الأمريكية والصهيونية التي تصور البرنامج النووي الإيراني كتهديد. وشددت الوزارة على أن السلام والأمن المستدامين لا يتحققان إلا من خلال بناء الثقة والتعاون المتبادل بين دول المنطقة بعيدا عن التدخلات الأمريكية. ومن ضمن مساعي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتعميق الصراع في المنطقة، أعلن وكيل الخارجية الأمريكي للاقتصاد والطاقة جاكوب هيلبريغ أن مسؤولين أمريكيين وإماراتيين وإسرائيليين عقدوا أول مباحثاتهم حول ما يسمى بالتعاون التكنولوجي والاقتصادي ضمن تحالف باكس سيليكيا. وباكس سيليكيا هي مبادرة أمريكية تهدف إلى إنشاء سلاسل إنتاج وتوريد مبتكرة لأشباه الموصلات والمعادن الأساسية والطاقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها وجهت ضربة واسعة لقواعد أوكرانية ولمراكز تحكم بالمسيرات في جمهورية دونتسك ومقاطعتي ديمبرو بتروفسك وسومي وسط وشمال أوكرانيا. في سياق منفصل، اعتبر زعيم حزب القانون والعدالة البولندي المعارض ياروسلاف كاتشينسكي أنه على وارسو عرقلة المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن أوكرانيا تعمل على تأجيج النزاع مع بولندا. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف أن تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو عن عدم التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا بقمة ألاسكا بين الرئيسين بوتين وترامب
تثير التساؤلات. النبأ الأخير: باشرت المحكمة الدستورية في أرمينيا النظر بالطعون المقدمة من قوى سياسية سبعة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو، حيث تم توحيد الطعون للنظر فيها بصورة مشتركة، ويطالب مقدمو الطعون بإلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة أو الدعوة إلى جولة ثانية من التصويت. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا التذكير بالعناوين. حركة حماس تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحرك جاد يفضح جرائم التعذيب الممنهجة ضد الأسرى في سجون العدو الصهيوني. طهران تشدد على أن السلام والأمن المستدامين لا يتحققان إلا من خلال بناء الثقة والتعاون المتبادل بين دول المنطقة. والجيش الروسي يقصف بقنابل جوية موجهة مراكز تحكم بالمسيرات الأوكرانية. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

0: في زمن الخنوع والذل الذي يسير عليه أغلب الأنظمة العربية والإسلامية، وفي زمن الهوان والانبطاح لقوى أعداء الإسلام وشياطين العصر أمريكا وإسرائيل وأعوانهم في الغرب الكافر، برز الموقف اليمني الإيماني المدافع عن قضايا الأمة المركزية التي يأتي على رأسها القضية الفلسطينية والقدس الشريف. اليوم وفي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يجدد أحفاد الأوس والخزرج من ناصروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موقفهم الداعم والمساند لأبناء الأمة الإسلامية والمستضعفين ضد طاغوت العصر أمريكا والمضي في المسار التحرري الجهادي.
1: نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين، وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات.
0: وعن البغي السعودي وتماديه في حق أبناء يمن الإيمان والحكمة ونهب ثرواته، أكد السيد القائد أننا كشعب يمني مجاهد لن نقف مكتوفي الأيدي.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة، كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
0: وفيما يخص التحركات الصهيونية العدوانية، أكد السيد القائد أن اليمن يرصد كل تحركات الأعداء بأرض الصومال.
1: إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها.
0: كما بيّن أنه لا نجاة للأمة العربية والإسلامية إلا بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها.
0: نصل وإياكم إلى نهاية متابعتنا، لكم التحية من الإعداد بسام النجار، من الطباعة والإنترنت طه سلامة، من التنفيذ مباشرة أمين السنحاني، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: نظرا للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 من يونيو إلى 30 من يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة

0: 59 59 أو 01 59 59 59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01 59 8082 أو 776 777 348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

بنفسه ذلك الليث عليم، ونعم هذا الفداء حصروه فمر عنهم ولم يكن

أبو بكر رفيقا إذ عزت الرفقاء واقتفاه فتيانهم وذوي النجدة منهم وقبح الاقتفاء واستكن البدر المنير بثور لم يضره من العدا أواه

وهو أرض فسيحة فيحاء وقريشون

واقتفاها سراقة لاستراق النور منها كأنه الحرباء. وعد النفس بالثراء ولكن رب فقر أشر منه الثراء. سير الخصف تحته الأرض بحران غرقت فيه.

فيها من شوقهم أمضاء. وهناك المهاجرون لديهم مهج بر رحت بها البراحات.

أحسنوا أحسنوا بغير حساب.

0: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السياني.
2: سلام الله عليكم سامعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.
4: نظرات أمل وضحكات تملأ الوجود وجودا، ووجوه تبرق إشعاع حياة، أمنيات أطفال تنضح تفاؤلا في زمن العدوان والحصار. سنوات غاشمة سرقت أحلام هؤلاء الأطفال، وعدوان عالمي تكالب على أبسط حقوقهم التي تمنح لأي طفل في أرجاء الدنيا، بل وتسلط الظالمون الجبابرة ومزقوا كل باردة أمل قد تضيء دربا لأطفال اليمن. نظرات عتب ترسل أوجاعا وهموم، شاب معها الطفل الصغير دون ما ضمير ولا نداء للإنسانية التي يتغنون بها في مجالس الإثم والعدوان، ولا رقيب أو حسيب وامتهان الإنسان للإنسان.
5: كما يدرك الجميع أن الطفل، كل طفل من حقه أن يكون سعيدا، من حقه أن يكون منعما، من حقه أن يكون مترفا، من حقه أن يحظى بالدلال، بالاهتمام، بالتربية الحسنة، وهذا بفضل الله عز وجل ما ينعم به طفلنا على الرغم من كل المعاناة التي نعانيها، على الرغم من كل الحصار، على الرغم من كل الأوجاع، إلا أن مجتمعنا بفضل الله بثقافته بالتوجه السليم الذي يتوجه هذا المجتمع، يدرك أنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الطفل، وأنه مسؤول عن أن يحمي هذا الطفل ويرعاه وأن يجعله سعيدا أيا كانت الظروف التي يعاني منها المجتمع.
4: وهكذا يشد أبناء اليمن آمالهم وأحلامهم كما يشدون لعبة الحبل بين أيديهم، وهم على يقين بانتزاعهم لحقوقهم مهما تعاظم ظلم الجبابرة وتجار الحروب. فلا بد من أفول الشر يوما وانتصار الحق في نهاية المطاف.
6: طبعا أنا عندما دخلت لهنا وجدت ناس كثر، وما عاد بقي منهم إلا الأقل، يعني حوالي 3% من ما يوم دخلت إلى اليوم.
7: ما
6: حصل؟ توفوا طبعا كل يوم، وحالة الاستاء لأنه يشتي زراعة، يشتي يعني غسيل أكثر.
8: محمد الذي يعول بدخل محدود جدا أسرة مكونة من 14 فردا، يزدحم هو و170 إلى 200 مريض بالفشل الكلوي على ساعات عمل هذا المركز في المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء. مركز الغسيل هذا هو أحد 5 مراكز حكومية ومثلها خاصة في طول العاصمة صنعاء وعرض محافظتها، وفيما يقارب 15 محافظة حرة أخرى. لا يوجد سوى 18 مركزا حكوميا لغسيل الكلى.
6: نسمع على يزن ما على الواقع وينهي الأمم المتحدة لا مشتقات نفطية لا علاجات لا تغذيات لا ما فيش أي شيء. والله إذا كان فيهم خير فهم يعجلونا بفك المطار فتح المطار ويدعموا الحالة الإنسانية يدعم إنساني حقيقي مش إعلان ولا يعني تزييف حقائق ولا شيء.
7: المرضية الذين كانوا يغادروا عبر مطار صنعاء الدولي قبل العدوان كان هناك ثلاث رحلات رحلة يوميا إلى الأردن ورحلتين إلى مصر الخطوط الجوية اليمنية والخطوط الجوية المصرية كانت بمعدل رحلة يوميا للخطوط المصرية والخطوط الجوية. غالبية المسافرين على هذه الرحلات من المرضى فكان بمعدل من 170 إلى 200 مريض يوميا يغادر عبر مطار صنعاء الدولي.
9: اللعبة السعودية في اليمن، شوف اليمن هو مجتمع قوي ودولة ضعيفة بعكسنا، احنا دولتنا قوية ماديا ها لكن ما عندها اي شرعية طبعا، لكن قوية ماديا، وكانت منذ 1930 هي تؤثر على اليمن وتتلاعب بالتركيبة اليمنية القبلية والعشائرية والدينية حتى يعني، فكانت يعني مثل تخاف من اليمن. اليمن أكثر عدد سكان من السعودية، فكانت يعني السياسة السعودية في اليمن أنه حالة تبقي اليمن ضعيف مفكك ممزق حتى ومرهون للمال السعودي.
10: بفضل من الله سبحانه وتعالى نفذ سلاح الجو المسير أكبر عملية هجومية منذ بدء العدوان على اليمن.
11: سنتحدث عن عملية توازن الردع الثانية والتي استهدفت منشآت نفطية سعودية.
12: بعون من الله تعالى نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية نوعية مشتركة في العمق السعودي، عملية توازن الردع الثالثة بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة.
13: نفذت القوات المسلحة اليمنية العملية الهجومية الأكبر توازن الردع الرابعة والتي استهدفت عاصمة العدو السعودي الرياض بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة وطائرات سلاح الجو المسير ومواقع عسكرية في جيزان ونجران.
14: نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية بعون الله تعالى عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي، عملية توازن الردع الخامسة. تم تنفيذ العملية بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار وخمسة عشر طائرة مسيرة، منها تسع طائرات مسيرة نوع صمات ثلاثة استهدفت مواقع حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض.
15: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة.
16: ذلك وعظيم سلطانك.
2: مع ذكرى فاجعة كربلاء ويوم التضحية والفداء والثورة جاء يوم حسم الخيارات دون أدنى تردد واتخاذ القرارات دون أدنى شك في صوابيتها وضرورتها. هذا يوم الحسين ونهضته الممتدة مسارا قائما في واقع الأمة ونهجا ونورا هاديا للأجيال وصوتا صادعا بالحق وراية مرفوعة للإسلام في كل مرحلة وعصر وإرثا خالدا منع تحول اليأس والاستسلام وتحول إلى عقيدة آسرة للناس في أقبية الذلة وطاطأة الرؤوس خوفا من سيوف وسهام الظالمين وصواريخ وقنابل اليهود المجرمين.
17: دعما لإسرائيل تشن الولايات المتحدة حملة عسكرية مكثفة على اليمن وتدعي تحقيق أهدافها، لكن الوقائع تكشف انتكاسات متتالية وتناقضات أمريكية مقابل إنجازات ميدانية يمنية بارزة. فبعد شهر من الحملة ورغم التكلفة الباهظة للغارات، فشلت الولايات المتحدة في منع الإسناد اليمني لغزة، بل أجبرت حاملة الطائرات هاري ترومان على الانسحاب شمالا بعد هجمات يمنية متكررة. حاول ترامب تبرير فشله بالقول إن الحوثيين يصنعون أسلحتهم محلياً، متناقضاً مع اتهامات مسؤوليه لإيران كمصدر للأسلحة. هذا التناقض يفضح كذب الرواية الأمريكية. رغم ادعاءات واشنطن بتدمير مخازن أسلحة، تكشف الوقائع توسع الضربات الأمريكية لاستهداف أحياء سكنية وبنية تحتية مدنية، فيما أسقط الجيش اليمني 19 طائرة مسيرة أمريكية نوع MQ-9. تعترف تحليلات أمريكية بأن واشنطن تواجه مأزقاً استراتيجياً، فشل في تحقيق الأهداف وتناقض في التصريحات وانتصارات يمنية، وكما تعاني البحرية الأمريكية إرهاقاً شديداً بعد إبقاء حاملة طائرات للمنطقة، فهي أيضاً تسجل الفشل في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، بينما يثبت اليمنيون قدرتهم على قلب المعادلات.
2: هي ذي الشهادة الكربلائية باقية في تاريخ لم يغلق بعد، ومستقبل يعمل داخل الحاضر. فهذا سيد الشهداء يشهر نجيعه قاطعا في وجه المستكبرين، وها هم حملة الراية الحسينية العلوية وأنصار الرسالة المحمدية يبرزون مشاعل على طريق ودروب الحسين، يعلمون المسلمين خاصة والبشرية عامة كيف يمكن تحدي وإذلال أعتى قوى في هذا العصر، ويكشفون للجميع شرقا وغربا مكامن القوة الهائلة لأمتنا، وأي إرث تتركه ومتغير تفرضه، وقد تحقق لها باليقين أنها هي الوازنة والفاعلة بقدر ما تغير نفسها وتفجر غضبها بوجه أئمة الكفر وطغاة العصر.
18: طلب لرضيعه الماء فأعطاه حرمل ابن كاهل سهما. بين هاتين الجملتين تختصر كربلاء واحدة من أبشع صور الظلم في التاريخ. في اليوم العاشر من محرم كان العطش قد استبد بأهل بيت الإمام الحسين عليه السلام وأطفاله وأصحابه بعد منع الماء عنهم وحصارهم من قبل جيش يزيد. حمل الحسين طفله الرضيع عبد الله وتوجه به نحو القوم ليطلب له الماء، لكن الجواب كان سهما استقر في عنق الرضيع. لم يكتفي حرملة بقتل الرضيع فقط، ترك وراءه سلالة من القتلة من كربلاء إلى غزة، ومن لبنان إلى مدرسة ميناب في إيران، وإلى كل أرض سقط فيها طفل ضحية حرب أو ظلم تغيرت الأسلحة. أما سهم حرملة فلا يزال يبحث عن أعناق الأطفال كلما عجز أمام الرجال.
3: إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها، ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى، كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض.
2: لقد أدرك العالم بالمعاينة أن من قدموا كنمور في المحيط إلى الخليج لم يثبتوا أمام روح الاستشهاد ورص الصفوف في محور واحد، من إيران إلى العراق، ومن لبنان إلى فلسطين على ضفاف المتوسط، ومنها إلى اليمن، وفيها رجال تشبعوا من مدرسة كربلاء وساروا على خط إمام المجاهدين وسيدهم، ورفعوا شعار هيهات من الذلة، متوكلين على الله، واثقين بنصره، وأسمعوا العالم صوتهم، كل العالم، في حضور مليوني لإحياء ذكرى عاشوراء، ملبين دعوة السيد القائد للتعبئة العامة، معلنين النفير العام لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.

0: بدفع تريليونات الدولارات حضرت أنظمة العمالة قبل الحرب على إيران، وحضرت معها بفتح القواعد للعدوان على الجار المسلم، وهي اليوم بصدد دفع فاتورة الفشل. هكذا تتعامل واشنطن مع أنظمة خليجية لا ترى فيهم حلفاء أو شركاء، بل أدوات في خدمة الصهاينة، العدو الأخطر على المنطقة كلها. توهمهم أمريكا بالحماية مقابل المال، فيدفعون الأموال ويتورطون بالخيانة، ويجدون أنفسهم في موقع الحامي للقواعد الأمريكية وليس في موقع المحمي بها، ثم يصبحون على فشل مضاعف. ولا يكتفي المجرم ترامب بذلك، بل يرسل وزير خارجيته لتوزيع أكلاف الحرب، لجعل أنظمة الخليج شريكة في الحرب وشريكة في الغرم.
1: $300 مليار لتمويل إيران من جيب السعودية ودول الخليج. هذا ليس مشهدا من فيلم خيال سياسي، هذا هو الفخ الجيوسياسي الجديد الذي يطبخه دونالد ترامب اليوم. الرئيس الأمريكي الذي كان يهدد بمحو إيران وإعادتها إلى العصر الحجري يفاجئ العالم بمقترح غريب، صندوق ب$300 مليار لتمويل طهران. لكن الصدمة الحقيقية ليست في الصندوق، بل في الجهة التي ستدفع الفاتورة.

0: من ذلك كله هو المشهد القادم. السعودية التي كانت تقود محور مواجهة النفوذ الإيراني قد تتحول قريبا إلى الممول الرئيسي للاستقرار الإيراني الداخلي، وهذا يعني عمليا أن رؤية 2030 باتت رهينة بمدى رضا واشنطن من جهة ومدى رضا طهران من جهة أخرى. حتى رفاهية اختيار الأعداء نزعت من السعودية، وبدل أن تواجههم أصبحت تمولهم.
1: ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية.
2: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ نبيل المهدي الناشط الثقافي والسياسي. مرحبا بكم أستاذ نبيل.
3: مرحبا بكم، حياكم الله وجمعة مباركة وتحية لكم ولكل المستمعين الكرام.
2: سيد الكريم، في خطاب السيد القائد الذي ألقاه عصر الخميس ضمن مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وسنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. سيد الكريم، السيد القائد في هذا الخطاب والعدو السعودي ما زال يؤجر مرتزقة مثلا، يحاول أن ينخر في الجسد الاجتماعي اليمني الواحد من خلال تأجير مرتزقة في الداخل، من خلال حرب إعلامية، حرب نفسية، حرب على كل المستويات، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما بيحاول أن يدار في مواقع التواصل الاجتماعي من إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار، تفتيت الجبهة الداخلية، محاولات كثيرة من قبل هذا العدو. إلى متى سيستمر هذا العدو السعودي بدعم أمريكي في معاداة الشعب اليمني، في حصاره، في تجويعه؟ تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحدث السيد القائد يحفظه الله بالأمس، ما تفضل هذه النقطة الهامة، وقد تحدث عنها أيضا سابقا في بيان ذكرى الهجرة النبوية.
2: نعم.
3: وهو يدعو إلى التعبئة العامة، يدعو إلى أن يكون هناك الاستعداد النفسي والمادي شعبيا ورسميا، وأن يكون هناك التحرك الجاد والاستنفار الكبير جدا لكي يأخذ الشعب اليمني حقوقه ويفك الحصار عن نفسه، لأنه هو هذا الجار السوء السعودية التي عبارة عن أداة لأمريكا وإسرائيل تمارس أبشع الإجرام وأفظع الجرائم بالنسبة للأمة الإسلامية كلها. ربما لم يسلم بلد من بلدان الأمة والعالم الإسلامي إلا وتدخلت فيه وأثارت فيه الفتن والحروب، لكن الشعب اليمني هو أكثر شعب تعرض للعدوان، للإجرام، للفساد من قبل هذا النظام الإجرامي الذي بدأ جرائمه منذ أكثر من 100 سنة في مجزرة نومة، واستمر العدوان واستمر الإجرام بحيث أنهم حاولوا أن يجعلوا من اليمن زرعا حديقة خلفية لا ينعم بالأمن ولا بالاستقرار ولا يحصل على عزته ولا أيضا يعيش بكرامة ولا يحصل على ثرواته، وسموا ذلك بالعدوان في العام 2015. ذلك العدوان الذي استمر كعدوان عسكري على مدى 8 سنوات لم يوقفهم لا آيات القرآن ولا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن حق المسلم على المسلم وعن ما ذكره الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من حق الجار لجاره، ولا ما ذكره الرسول أيضا من حديث عن الشعب اليمني بأنه شعب الإيمان، شعب الحكمة، شعب المدد، وليس الشعب الذي يستحق أن تصب عليه مئات الآلاف من الغارات التي قتل فيها ما أكثر من 60

0: ألف مدني جريح وقتيل على مدى 8 سنوات، وما زال القتل حتى الآن. وحينما جاء ما يسمى بخفض التصعيد استمر العدو في حصاره وخنق الشعب اليمني بكل وسيلة حتى لا يصل إلى عزته ولا إلى كرامته. وعندما دخلنا أيضا في حرب مباشرة ومواجهة مباشرة مع الأمريكي ومع الإسرائيلي، رأينا هذا النظام عبارة عن نظام عميل، أداة كبيرة للإسرائيلي للأمريكي، يحافظ على الكيان الصهيوني يتفضل الصواريخ اليمنية وغيرها، ويشدد من الحصار والخنق لأبناء الشعب اليمني. ثروات الشعب اليمني نلاحظ أنها منهوبة من قبل هذا النظام العميل الذي هو حقيقة خلفية للأمريكي، ويعطي الفتات منها للمرتزقة الذين يبيعون اليمن واليمنيين والوطن والمواطن، ولا يهمهم إلا ما تأتي لهم من مصالح مادية رخيصة لا تبدي لهم أي كرامة. أيضا أغلق كل المنافذ على الشعب اليمني وحرمه حتى الكثير من حتى من أداء فريضة الحج. رأينا العدوان العسكري الذي امتد على مدى 8 سنوات، متى توقف؟ تساءلنا متى توقف هذا العدوان العسكري؟ لم يتوقف بفضل المناشدات ولا المفاوضات ولا مثلا أن يتردعه أو يعود إلى ضميره إلى إنسانيته، يشاهد الجرائم ويشاهد ما يفعل في الشعب اليمني فتأخذه الرقة والشفقة والرحمة، أو تعود إليه القيم والمبادئ والأخلاق، أو يتذكر القيم والمبادئ والأخلاق والعادات والأعراف والأسلاف العربية. لا، ما أوقفه عن العدوان هو تلك الضربات التي لا زلنا نتذكرها في بقيق وخريص وعلى أرامكو وغيره، هو الذي أوقف عدوانه العسكري. إذن بنفس الطريقة، ما الذي يمكن أن يرفع الحصار عن أبناء الشعب اليمني؟ لن يرفعه إلا أن يكون هناك تحرك جاد، وما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، لأن هذا العدو، هذه الأداة الأمريكية الصهيونية القذرة، ليس لديها أي اعتبار لا للإنسانية ولا للدين ولا للقيم ولا للمبادئ ولا للأخلاق. لو كان فيهم أي شيء يمكن أن نناشدهم فيرعوي عن عدوانه وعن إجرامه لكانوا قد رحموا آلاف الأطفال الذين قتلوهم على مدى سنوات، قرابة 10,000 طفل وأكثر من 6,000 امرأة على مدى عدوانهم العسكري. والحصار الآن يقتل أيضا بالمئات من أبناء الشعب اليمني الذين يمنعون من الخروج للعلاج، وتوضع عليهم العقبات والعراقيل الكبيرة، وكلما يحدث من تجويع، من قطع للمرتبات، من نقل للبنك، من نهب للنفط والغاز وتوريده إلى البنك الأهلي السعودي، من تدمير للمطارات، إغلاق للمنافذ والموانئ، منع، كلما يستطيع منعه، كل ما يعاني اليوم الشعب اليمني في المناطق الحرة سببه ذلك العدو. وأيضا ما يعاني أبناء الشعب اليمني في المناطق التي سموها محررة واحتلها ذلك العدو، ورأينا ما الذي حدث عندما قال أنه سيجعلها جزء من الخليج تطورا ورقيا، وسيبنيها وسيؤمنها وسيدعمها. رأينا أن الناس يموتون من الحر في عدن، قطع عنهم حتى الكهرباء، وعرف أبناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب وفي الشرق والغرب أن هذا عبارة عن محتل غازي، وكيل للأمريكي، وكيل الصهيوني، زرع له مجموعة من العملاء الرخاص الذين باعوا كل شيء بثمن رخيص ويمارسون عدوانهم على أبناء الشعب اليمني. أيضا نلاحظ أن هذا العدويات لا يكتفي بما يفعل، بل يريد أن يحركها فتنة داخلية، ويسعى إلى أن يثيرها بين أبناء الشعب اليمني، ويوجه الصخب إلى من يقف أمام عدوانه، أمام إجرامه، إلى من منعه أن يمارس ما كان يمارس على مدى سنوات من أمر ونهي وتحكم في كل شاردة واردة في الشعب اليمني. يريد أن يثير الفتن والقلاقل ما بين أبناء القبائل اليمنية الحرة والعزيزة والشريفة من خلال حرب فتنوية، من خلال استقطابه للبعض، من خلال الأموال التي ينهبها من ثروات الشعب اليمني، ثم يسعى إلى أن يثير الفتن من خلالها.
1: نعم.
0: من خلال أشياء كثيرة جدا، حرب ناعمة، إفساد أخلاقي، استقطاب خلايا. رأينا عدد كبير من الخلايا كانت تدار من الرياض وسويت لها من الرياض، واستوقف الناس عندما ذهبوا للعمل هناك. إذن ما هو الحل؟ ما الذي يمكن أن يوقف هذا العدو، هذا المجرم، هذا الذي رأينا أنه كما قلنا لا قيم ولا أخلاق ولا إنسانية ولا إسلام ولا شيء يوقفه عند حده؟ الله سبحانه وتعالى يوجه هنا في كتابه العزيز فيقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه هي صفة المؤمنين، لا يصبرون إلى ما لا نهاية، إنما يصبرون حتى تبلغ الحجة لدى الآخر، يكون هناك حالة إنذار، ونحن الآن في حالة إبلاغ الحجة والإنذار في المرحلة النهائية. فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نحن الآن مثل ما يقال نقول الوجه من الوجه أبيض، وإلا فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نحن ظلمنا على مدى سنوات ولا زال الظلم علينا، ظلم أبناء الشعب الفلسطيني، وكان ذلك العدو الأمريكي والإسرائيلي، وأولئك الأعراب هم السبب والأساس في ذلك العدوان. ووقفنا مع أبناء الشعب الفلسطيني فقتلونا وحاصرونا ودمرونا فقط لأن لدينا هذه النظرة أننا أمة واحدة نسعى إلى تحرير هذه الأمة وإنهاء ابتدائها ورفع كلمة الله سبحانه وتعالى وتحريرهم حتى هم أولئك المستعبدون. فنحن سننطلق مما أمرنا الله سبحانه وتعالى ووجهنا الله، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فنحن نتوجه بتوجيهات الله، توجيهات القيادة القرآنية الإيمانية. سيد القائد يتحدث مثل ما تحدث بالأمس، يتحدث في ذكرى الهجرة أنه يجب أن يكون هناك رص للصفوف. لا نقبل باستمرار العدوان الاحتلال الحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. سنتحرك في إطار موقفنا الحق، قضيتنا العادلة، مظلوميتنا الواضحة للخلاص من كل ذلك بالوسائل المشروعة التي تصل بشعبنا إلى أن ينعم بحريته الكاملة باستقلاله، أن يعيش بكرامة، أن يستعيد ثرواته، وهذا هو حق كفله الله سبحانه وتعالى للبشر جميعا. ونحن كمسلمين كفل الله لنا أن نعيش بعزة وكرامة، ولا يمكن أن ننتظر إلى ما لا نهاية. نحن نعرف كل المؤامرات وكل الأساليب التي يستخدمها العدو، ولذلك سنجد له بالمرصاد والحركة مستمرة، التعبئة النفير مستمر في كل أبناء الشعب اليمني الذين وصلوا إلى حد أنهم متشوقون إلى كيف ينتزع هذا الحق من هذا المجرم والطاغية والمستبد الذي لم يسلم منه أي إنسان يمني وأي إنسان عربي مسلم.
1: نعم، وأيضا السيد القائد أشاد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. أيضا سيد الكريم، الصومال وما يعمل العدو الإسرائيلي على السيطرة على هذا البلد. السيد القائد دعا الأمة الإسلامية ودعا الحكومات إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة الصومال وخطر كبير على الأمة العربية والإسلامية. أيضا سيد الكريم، كيف يمكن أن نصف هذا التجاوز الإسرائيلي ومدى خطورته، خطورة هذا التجاوز الإسرائيلي في محاولة السيطرة على أرض الصومال وباب المندب والبحر الأحمر؟ ما مدى الخطورة الكبيرة لهذه السيطرة الإسرائيلية الصهيونية الأمريكية على الصومال وعلى البحر المتواجد في هذه المنطقة؟
0: طبعا الصومال تم خذلانه من قبل الأنظمة العربية مثلما خذلت فلسطين وخذلت الكثير من البلدان، وتم المتاجرة بقضيته ولم ينظر إليه بعين الأخوة، و أنه أيضا حتى لو لم يكن هناك نظرة أخوية يجب أن يكون هناك اعتبار للأمن القومي العربي. المنطقة الصومال وأرض الصومال تقف في مكان جغرافي حساس ومهم، لو كانوا يفقهون ويعقلون ويفهمون أن كل الدول المطلة على البحر الأحمر ستكون في حالة خطورة كبيرة جدا كما سيطر العدو الإسرائيلي على أرض الصومال، لأن هناك سيستطيع أن يخنو كل الأراضي المطلة على البحر الأحمر. رأينا عندما كان هناك موقف يمني حر وعزيز وشريف في طوفان الأقصى، وتم إغلاق باب المندب، وتم منع السفن التي تدعم العدو الإسرائيلي وتعطيل ميناء الرشراش، فالعدو يرى أنه يريد أن يستبدل الأحداث ويسيطر هو على باب المندب، على خليج عدن، على هذه المنطقة الحساسة، وبالتالي
1: هل الدول المشاطئة للبحر الأحمر تدرك مدى هذه الخطورة؟
0: الله سبحانه وتعالى إذا جئنا إلى آيات القرآن فإن الله يخبر أن الذين ينصرفون عن هداه وعن منهجيته يصلون إلى حالة من العمى لا يدركون حتى ما هي الخطورة عليهم.
1: ولو يعني على المدى البعيد مثلا.
0: أيوة تكون نظرتهم عبارة عن نظرة سطحية. الله سبحانه وتعالى يقول فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيله وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيله. ونحن لا نرى أكثر مما من الخليجيين يتكبرون بأموالهم ويعيشون حالة الغطرسة والكبر والبطر ولذلك يصلوا إلى حالة العمى، عمى رهيب جدا لا يدرك ما هي الخطورة. وأن هذا العدو هم أساسا يركنون على المفاوضات على الاتفاقيات على المعاهدات على التطبيع، أنهم إذا دخلوا في حالة تطبيع مع هذا العدو فإنهم سيسلمون من شره ومن فساده ومن إجرامه ولا يستفيدون حتى من الأحداث، أنه لم يستفيد أحد. وأن هذا العدو كما قال الله لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أنهم ينقضون العهود والمواثيق وأنهم سينقلبون في ليلة وضحاها على كل أوليائهم وأنهم لا يحترمون أي شيء. الله تعالى قال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لا مبادئ لا قيم لا أخلاق لا أعراف لا دين لا أي شيء يمكن أن يوقفهم عن إجرامهم، هم ينقلبون على أوليائهم قبل أي أحد. فهؤلاء وصلوا إلى حالة من العمى من التخبط، أصبحوا ينظرون أن القضية لا تمثل عليهم خطر، وإن كان البعض من سياسيهم ينظر أن هناك خطر لكن القرار أصبح بيد أولئك الذين باعوا أنفسهم وأصبحوا هناك أوراق باخضة عليهم ربما في جزيرة فلسطين وأشياء أخرى ملفات ترى أنه يضطرب أن يتحركوا فلا يتحركون. اصطاب الإنسان بالسهول والدهشة والحيرة، ما الذي أوصل هؤلاء إلى هذه الذلة والإهانة؟ لكن مثل ما يقول الكثير من المحللين أن هناك أوراق لدى نتنياهو باغضة على ترامب، هناك أيضا أوراق باغضة أخلاقية سيئة على حتى هؤلاء. لا تظن أنه من يحكم الأمة هم من الأخيار والأبرار، إنما من هؤلاء الذين جنسوا وتدنسوا وأذلوا وأمينوا، ولذلك أصبحوا أدوات لا تقدم ولا تؤخر بيد الصهيوني يستخدمها كما يريد. فنحن بالنسبة لنا تمركز العدو الصهيوني كما عبر السيد القعدي حفظه الله عبارة عن خطر، مثلما قال السيد لن ننتظر المتقاتلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، فليفرطوا فليتقاتلوا فليقصروا. نحن نرى أن الخطر علينا ونرى أن من مسؤوليتنا أن نقف أمام هذا العدو بل أن نزيل هذا العدو، لأنه مثلما قال الإمام الحسين عليه السلام وأنا أحق من غير. سيد القائد ينطلق من هذا المنطلق، هو أحق من يغير، أبناء الشعب اليمني شعب الإيمان والحكمة هو أحق من يغير حتى لو كان هناك مفرطين ومقصرين، لكننا سنبادر وسنستهدف هذا العدو في أي تمركز كما يقول السيد هناك، سنستهدفه بكل الوسائل المتاحة، لأننا إما أن نفرض قرار هذه الأمة وتكون كلمة الله هي العليا من خلال ما جعله الله سبحانه وتعالى من أماكن استراتيجية لأبناء هذه الأمة ومنها باب المندب والبحر الأحمر، وإما أن يسيطر هذا العدو فتذل الأمة كلها وتدنت الأمة كلها وتهان الأمة كلها. نحن حتى لو رضي الآخرون بالذلة والإهانة والسيطرة عليه من قبل العدو لن نرضى أبدا، لأن حريتنا دين ما يقول السيد القائد، حريتنا إيمان، مبادئنا وقيمنا من إيماننا من ديننا ومن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ولن نرضى بسيطرة هذا العدو ولو تخاذل التخاذلون وفعلوا ما فعلوا. كما قلنا العرب تفرجوا على الصومال على مدى سنوات، أمريكا سعت إلى زرع الفرقة والفاقر والمهاتي هناك وضربت في التسعينات وخرجت مهزومة مجحورة، والآن تجرب من خلال العدو الصهيوني الذي عامل على تفكيك أرض الصومال ويريد أن يكون هناك جزء منفصل عن الصومال، وإلا فأبناء الصومال لديهم العزة والكرامة والحرية لم يقبلوا بالأمريكي فكيف سيقبلون بالإسرائيلي؟ لكنه مثلما يشتري العملاء في أي مكان آخر اشترى مجموعة من العملاء في الصومال وأراد أن يستبق الأحداث وأن يزارع في السيطرة على ذلك المكان الاستراتيجي المهم ليسيطر على أهم ممر مائي وعلى البحر الأحمر ويقنق الأمة من هناك. فنحن نرى أن هناك خطر كبير، نرى أنه خطر يهدد الأمن القومي اليمني، الأمن القومي العربي، الأمن القومي الإسلامي، ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي حتى يتحكم هذا العدو بالبحر الأحمر وباب المندب. نحن لا نخشى بالله لومة لائم ولا نباري بالمفرطين ولا المقصرين. دعوة السيد واضحة إلى الأمة الإسلامية أن يساهموا في إصلاح وضع الصومال، أن يطفئوا نار الفتنة التي يشعلها الأمريكي والإسرائيلي ليستطيع أن يتحكم على قاعدة فر التسد. يعملون على إثارة الفتن هناك ويستفردون بجزء معين يكون هو الجزء المسيطر على باب المندب والخليج عدن والبحر الأحمر، ولكن كما قلنا لا يمكن أن نتفرج على ذلك. هذا منهجنا، هذه مشروعنا، هذه نظرتنا، هذا ديننا وإيماننا، ونحن نتحرك على ذلك. أنا لا نرضى بإهانة لا للصومال ولا للأمة الإسلامية كلها ولا لليمن، ويجب أن تكون كلمة الله العليا ولهذه الأمة كلمة كما أراد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم سيدي الكريم، المفاوضات بين واشنطن وإيران وربطها بالملف اللبناني والانسحاب من الأراضي اللبنانية وإيقاف العدوان على الجنوب اللبناني وعلى لبنان بشكل عام. الشيخ نعيم قاسم في ذكرى عاشوراء تحية للشعب اليمني العزيز والمضحي والقيادة الشريفة والقوات المسلحة اليمنية الذين وقفوا عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان. هناك خروقات صهيونية لوقف إطلاق النار، وحزب الله يحذر من جهته، وهناك يعني من قبل إيران تحذيرات للولايات المتحدة بأن لبنان جزء من الاتفاق. ورد ذكر لبنان 3 مرات في البند الأول من هذه التفاهمات بين واشنطن وإيران. كيف تقرأ هذا الملف، وهل سينفذ الأمريكي ما ورد في الاتفاق فيما يخص لبنان؟
0: من يتأمل كما قلنا نحن أساسا ننطلق حتى في نظرتنا إلى السياسة وإلى تحركات الأعداء على أساس ما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. لدينا فكرة كاملة أن آيات الله عبارة عن حقائق تتكشف من خلال الأحداث، وأن الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك في آيات واضحة بينة، حتى عندما يدخل المسلمون معهم في مفاوضات واتفاقيات أن ينظروا هذه النظرة، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. المفاوضات مع الأمريكي بالنسبة للإيرانيين يتفاوضون مع الأمريكي، لكن تلاحظ أن الإسرائيلي ينقض هذا الاتفاق، وتلاحظ أن الأمريكي وترامب يقول أنه يضغط على إسرائيل لإيقاف العدوان في جنوب لبنان، ولكن تلاحظ أن إسرائيل لم تتوقف. إذن ما هي القضية؟ القضية أن هناك مناورة إعلامية فقط من ترامب يكذب على الآخرين، وربما من تحت الطاولة يقول لهم واصلوا واستمروا، لأنه أساسا هذا العدو لا يوقفه إلا القوة، والله سبحانه وتعالى تحدث عن ذلك في كتابه العزيز أنه لا بد من الحديث ليقف هؤلاء عند حدهم. فالذي يلاحظه الإنسان أن إسرائيل لا تريد أن توقف العدوان. نتنياهو يرى أن الانسحاب من جنوب لبنان حسب ما تنص الاتفاقية سيمثل ضربة كبيرة له حتى لدى المجتمع الإسرائيلي نفسه، ولن يستطيع أن يفوز في انتخابات قادمة، ولن يستطيع أن يبقى في الحكومة، وسيكون عبارة عن ورقة الضغط عليه من قبل المعارضة الصهيونية. أيضا ترامب كما قلنا في توجهاته وفي تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني، تلاحظ أنهم ينطلقون من توجهات عقائدية صهيونية تلمودية، يتحركون على هذا الأساس، ويرون أنه لابد أنه في كلما مر عام أن يتوسعوا أكثر وليس أن ينسحبوا. ولذلك حسب ما تبين المؤشرات وما تبين آيات القرآن الكريم أنهم لا يمكن أن يفوا لا بعهد ولا بميثاق. ربما تكون هناك أوراق ضاغطة، إذا كان هناك أوراق ضاغطة مادية فقط، أما معنوية وقيم ومبادئ وأشياء هذه ليس لها أي اعتبار لا للأمريكي ولا للإسرائيلي. فقط إذا أرغم ورأى أنه سيعود إلى المربع الأول من خلال إغلاق مضيق هرمز، من خلال أن هناك ضغوط إيرانية قوية، ونحن نشاهد الإيراني وصلوا إلى هذه المرحلة أنهم لا يمكن أن يتركوا أي فرصة للأمريكي ولا الإسرائيلي ليتلاعب. لكن في كل مرحلة تجد أن الإسرائيلي يحاول أن يخرب ذلك الاتفاق، والأمريكي يتهاون معه، وإن كان إعلاميا الأمريكي يقول أنه سيمنع وسيفعل ويفعل، عبارة عن مناورة إعلامية فقط، لكن في أرض الواقع العدوان مستمر، القتل مستمر، الحصار مستمر، الاستهداف مستمر، والإسرائيلي لا يتوقف ولا يريد أن يتوقف، لأن مصالح حتى الكيان الصهيوني مقدمة حتى على المصالح الأمريكية. ولذلك ربما في أي لحظة يفشل هذا الاتفاق وإيران أصبحت في موقف لا يمكن أن تتخلى عن لبنان بفضل الله سبحانه وتعالى. ترسخت معادلة وحدة الساحات، ومن أهم ما تحقق خلال هذه الفترة أن أي طرف يستهدف في محور الجهاد والمقاومة معناه حريق في طرف الثوب الذي سيحرق الجميع، ولابد أن يكون هناك التكاتف والترابط من قبل جميع أبناء المحور. إيران غير مستعدة أن تتخلى عن جنوب لبنان باعتبار أنها ورقة ضغط كبيرة جدا على الأمريكي نفسه، باعتبار أن الأمريكي يقدم مصالح الإسرائيلي عليه، إذن سيكون ورقة الضغط قوية جدا في جنوب لبنان، تؤثر على الإسرائيلي وتؤثر على الأمريكي، وتفرض عليهم أن يربط، عندما يربط جنوب لبنان بمضيق هرمز تكون الورقة ضاغطة وكبيرة على الأمريكي. ولذا كما قلنا إن كان هناك حسابات مادية من قبل الأمريكي وخوف من إغلاق مضيق هرمز مجددا فيمكن أن يرجعوا هذا، أما أنه فعلا هو يضغط على الإسرائيلي ليوقف العدوان فهذا كذب محض افتراء. فالأمريكي يتواطع مع الإسرائيلي ليواصل ويستمر في عدوانه، ويرى أنه يمكن أن يمثل ذلك ضغطا على إيران لتتخلى عن جنوب لبنان، يريد أن تتخلى عن لبنان وأن لا يبقى لبنان ضمن الاتفاق. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى حتى لو نقض الاتفاق فإن الضربات ستكون أكثر تأثيرا على الأمريكي وعلى الإسرائيلي، وسيبؤون بالخيبة والفشل كما وعد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم سيدي الكريم، أخيرا معنا الاجتماع الخليجي الذي كان اجتماع أمريكي خليجي مشترك في دويلة البحرين، حلفاء واشنطن يبحثون موقعهم في التسوية مع إيران ويحاولون توزيع التكلفة والتغطية، تغطية وتكاليف الحرب التي شنت على إيران، وأنه يحاولوا يتفارقوها دول الخليج في التكلفة الباهظة لهذه الحرب. كيف تقرأ هذا المشهد لا سيما والسعودية هذه يعني كما بيقول الشعب اليمني ضروري ما تدفع تعويضات باهظة للشعب اليمني، السعودية ما عادش داري لمن دتي للحين لأمريكا وتكلفتها في الحرب على إيران، ولا تدي تعويضات لليمن؟ إذا جينا على باب التعويضات السعودية والإمارات ودول الخليج باستثناء عمان من اعتدوا على الشعوب المنطقة عليهم تكلفة كبيرة، بالإضافة إلى التكلفة الكبيرة التي سيدفعونها للأمريكي يحاسبوا خسارة الأمريكي في هذه الحرب. كيف تقرأ هذا الاجتماع وكل من بيدور موقعه من دول من مملكات الخليج ومشيخاتها؟
0: أولا يجب أن نوصف الأمور بمسمياتها، هؤلاء ليسوا حلفاء، هؤلاء عبارة عن أدوات دول وظيفية استخدمها الأمريكي فيما يريد، هم يسمون أنفسهم حلفاء لكن الأمريكي ينظر إليهم كأذناب كأدوات رخيصة ليس لها أي ضرار.
1: نعم هذا بحسب ما جاء في مواقعهم وبحسب ما جاء في ما بيبثوه أنهم حلفاء هم أمريكا.
0: نعم يقولون عن أنفسهم أنهم حلفاء لكن الأمريكي نفسه يقول أنه لا يوجد له حليف فيما يسميه الشرق الأوسط إلا إسرائيل، وأن البقية هم عبارة عن أتباع فقط. لو كانوا حلفاء لما أجبرهم الأمريكي على أن يدافعوا عن قواعد العسكري عندما ضربت من قبل الإيرانيين، ويصبحوا هم من يحموا الأمريكي، وكان الاتفاق على أن تأتي تلك القواعد وتحمي تلك الدويلات الوظيفية. لما لو كانوا حلفاء لما أجبروا أن يبنوا ويعيدوا الإعمار في إيران ويدفعوا 300 مليار، والأمريكي ليس عليه إلا أن يدمر فقط ولا يتحمل حتى التكاليف. هذه الواقع يخبر عن أنهم ليسوا حلفاء، إنما عبارة عن أتباع ينفذون الأجندة كما يريد الأمريكي. وبالتالي هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الآن السعودي سيدفع وسيدفع الكثير، لأن ترامب لا ينظر إلا هذه النظرة المادية، يدفعوا لإيران وسيدفعوا للأمريكي قيمة السلاح، وسيدفعون حتى إعادة إعمار القواعد العسكرية الأمريكية في دولهم الوظيفية. وهذا أيضا فتح لأبناء الشعب اليمني أنه إذا كان خلال 40 يوم وقد أرغم الأمريكي على أن يدفع هذه المبالغ الطائلة لإيران. فنحن على مدى 11 عاما حتى الآن، كم يجب أن يدفع هذا العدو المجرم المتغطرس، وكيف يجب أن يكون موقفنا حتى يعيد الإعمار ويدفع التكاليف ويدفع المرتبات ويدفع كل شيء. هذا العدو أرغم من قبل الأمريكي على أن يدفع كل التكاليف. كذلك لا بد أن يعيد كل حقوق الشعب اليمني المنهوبة والمدمرة والتي يحاول أن يسيطر عليها الآن، وأن تعود لليمن كرامته وعزته، وسيدفع السعودي وسيدفع كل هؤلاء الأعراب إلى ما لا نهاية، ربما حتى تكون نهايتهم هي مربوطة بإسرائيل، سينتهون بنهاية هذا الكيان الذي أوجدوا لحمايته والدفاع عنه.
1: نعم، إذن الأستاذ نبيل المهدي كنت معنا ضيفا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لكم الأستاذ نبيل المهدي الناشط الثقافي والسياسي، شكرا لك.
0: شكرا جزيلا،
1: مع الله.
2: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
3: وجهوا رسالة إلى تلك القوى الكافرة من كلية الهندسة بأننا حاضرون وبقوة لتوجيه وتسديد أقوى الضربات النوعية والاستراتيجية رفقة بأبناء القوات المسلحة اليمنية.
4: جاهزين، احنا جاهزين، انا جاهز بسلاحي وعيالي وكلي، كل ما املك انا جاهز على السفر للجهاد في سبيل الله.
5: جاهزون في كل الجبهات، جاهزون بكل الصواريخ، جاهزون بكل الطائرات المسيرة، لا نرهب ولا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى.
6: أو مستعدين للمواجهة بأي وقت وبأي زمان وفي أي مكان.
7: رسالتنا إلى الأعداء بأننا جاهزون لهم، وعدينا العدة وللخونة وللمرتزقة، ورسالتنا للسيد اشتد وإحنا حزامك، والله إن إحنا جاهزين جهود الجبال الشوامخ هذه.
8: الشعب اليمني بكل طبقاته بكل فئاته، العاملين وأصحاب الدراجة في النارية وموظفين وعمال، كلهم يدا واحدة وكلهم مستعدون فداء للشعب.
9: تربنا على بركة الله، والله ما ترى منا إلا ما تقر به عينك وتسر به نفسك.
10: جبود الله في أتم الجبودية، ونوجه إدارتنا على السيد القائد عبد الملك بدر الدين رضي الله عليه، نحن جاهزون لاتجاه عبد الملك بدر ربنا ما تشاء.
1: وصلنا إلى ختام حلقة فتبينوا من هذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرج المتألقة دوما جميل الورافي، إلى اللقاء.
11: فتبينوا، فتبينوا.
12: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الحصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى لإيلاف الدعي في مارب حتى لإيلاف الدعي في مارب.

0: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت قبائل بني نوف كبرى قبائل محافظة الجوف أن فير العام والجهوزية التامة للمضي في الخيارات التي يطلقها قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لانتزاع حقوق الشعب اليمني واستكمال معركة التحرر من قوى الهيمنة والاستكبار والنهب والعدوان. دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم إلى محاكمة قادة العدو الإسرائيلي على جرائم التعذيب البشعة والانتهاكات الممنهجة ضد الأسرى والمحتجزين في المعتقلات الصهيونية ومنع إفلات قادة العدو من العقاب والضغط بكل الوسائل لحماية الأسرى والإفراج عنهم. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اليوم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام أن أمانة الشهداء والجرحى والأسرى هي أمانة في أعناقنا، سنحمي ما مضوا من أجله. وشدد الشيخ قاسم أنه لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية وإيقاف العدوان برا وبحرا وجوا، مؤكدا أن المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وقراراتها وإمكاناتها، وهي الآن عماد استقلال لبنان وتحريره. عربت إيران عن استيائها من تكرار الكذبة الكبرى التي يختلقها الكيان الإسرائيلي وأمريكا بشأن برنامجها النووي السلمي. ورأت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك الصادر عن الخارجية الأمريكية ووزراء خارجية مجلس التعاون الخارجي تدخلي وغير مسؤول تدخلاً وغير مسؤول واستفزازي، محذرة من استمرار السلوكيات العدائية والدخيلة في المنطقة. وأكدت أن مزاعم التزام الولايات المتحدة الداعم بأمن دول مجلس التعاون الخليجي ليس إلا مجرد كلام فارغ وتشويه للواقع، وأشارت لأن استخدام أمريكا للقواعد العسكرية في دول المنطقة أثبتت بوضوح استهتارها بأمن دول المنطقة وعلاقاتها المتبادلة. عبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عن ارتياحها إثر رفع 3 قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية ضد ترامب وإدارته للطعن في العقوبات المفروضة عليهن. وكان ترامب قد فرض عقوبات على هؤلاء القاضيات بسبب قراراتهن القضائية المتعلقة بالتحقيقات في جرائم حرب ارتكبها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة. وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي ليفاروف انتقادات لنظيره الأمريكي ماركو ريبورو بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن الاتفاق بين موسكو وواشنطن الذي تم في أليسكا فيما يخص الحرب في أوكرانيا. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا. فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-43-43-83 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
9: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
10: نظراً للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 من يونيو إلى 30 من يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، الدولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة، الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: لي عندك رجاء يا إمام الأمة، فأرجو ألا تخيب رجائي.
3: وما رجاؤك يا حفيد زيد بن حارثة؟
2: يا إمام، حياتك حياة للأمة، فدع القتال لنا وانتظر نصرنا بإذن الله.
3: الله أكبر، إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد.
4: الله أكبر،
5: لبيك يا إمام الأمة.
4: يا منصور أمر،
6: قاد الإمام زيد أنصار الحق والعدل لمواجهة أنصار البغي والضلالة، وكان يرى أصحابه بعين الحب والتعظيم، فقد ثبتوا وأبدوا من البطولة ما أذهل الأعداء وأربك صفوفهم. جميعهم تمنى الشهادة، وجميعهم حمل بشائر النصر. على أيديهم حرر المحاصرون في المسجد، ورفعت الصرخة من مئذنتها، وطرد الأعداء وقائدهم المنافق الريان بن سلمة، ففر ومن معه في هزيمة ومذلة، وبعون الله طهرت دار الرزق من دنس الطغاة.
7: أفل لك من صاحب خيل يا ريان بن سلمة، لقد كنت أسوأ من الحكم بن الصلت.
8: سر الهزيمة ليس في قيادتي يا سيدي.
7: ففيما إذن يا ابن سلمة وقد عجزت عن زيد وصحبه وأنت في خيل أهل الشام؟
8: سر هزيمتنا في تخاذل من تسميهم خيل أهل الشام وعدم ثباتهم.
7: تبا لك، أتعيب النخبة من جيوش الخليفة هشام بن عبد الملك؟ أتريد أن تلقي سبب فشلك وسوء قيادتك على عاتق جند أمير المؤمنين؟
8: لا أقول هذا متنصلا عن مسؤوليتي كقائد للجيش.
7: ولن تصبح قائدا بعد هزائمك اليوم يا ابن سلمة. يا عباس بن سعد المزني،
9: أمرك يا سيدي والي العراق.
7: إذا كان الغد فتقدم بالجند من أهل الشام وقاتل زيدا وأصحابه.
9: أشكر لك ثقتك بي، وبإذن الله سأكون عند حسن ظنك.
7: وحذاري، حذاري أن يكون يومك كيوم الريان بن سلمة.
9: سأعمل جاهدا لتحقيق النصر إن شاء الله.
7: وأنت يا ابن سلمة، أريد أن أعرف منك أمرا.
8: ماذا يا سيد الوالي؟
7: من أشد أصحاب زيد تفانيا في القتال واستماتة في الدفاع عنه؟
8: والله يا مولاي ما رأيت أحدا منهم إلا وهو أشد الناس حرصا على أن يقتل قبل الآخر، إنهم يتسابقون إلى الموت بين يديه.
7: أصمت أيها الأحمق، والله لو سمعك الجنود لزرعت فيهم الهزيمة. أنا إنما سألتك عن من يعتمد عليه زيد.
8: أعتقد يا مولاي أنهما نصر بن خزيمة ومعاوية بن أسحاق.
3: الحمد لله الذي من علينا بالبصيرة وجعل لنا قلوبا عاقلة وأسماعا واعية، وقد أفلح من جعل الخير شعاره والحق ذثاره. إضافة إلى ما سمعتم يا أنصار الحق، أقول إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم، فلئن يستجيب لكم رجل واحد خير لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة. وعليكم بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تفتحوا بابا مغلقا. عباد الله، لا تقتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل الله، ولكن البصيرة ثم القتال، فإن الله يجازي عن اليقين أفضل جزاء يجزي به على حق. يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. فلنقم عباد الله للسجود والركوع والتسبيح في هذه الليلة، ومن ثم نعد العدة ونجهز أنفسنا لمعاودة الجهاد والقتال، وما النصر إلا من عند الله.
10: كأن الأخبار الآتية من العراق لا تأتيكم أيها الأغبياء،
2: بل تأتينا تباعا يا أمير المؤمنين.
10: وكعادتكم دائما، اطمئن يا أمير المؤمنين، حربنا ضد زيد بن علي تبعث على الارتياح يا خليفة المسلمين، وتلفقون الأكاذيب وتصنعون انتصارات وهمية في مخادعة وزور وبهتان.
2: لقد أرسلنا إلى جندنا في العراق دعما كبيرا من جند الشام،
10: ولكن لم يهزم جيش زيد بن علي حتى الآن.
2: هل ترى يا أمير المؤمنين أن نعززهم بدعم أكبر؟
10: أريد القضاء على زيد بن علي وأنصاره حتى لو أفنيت جندي وأخليت جميع خزائن الخلافة الأموية. هيا نفذوا ما أقوله.
11: تتباهون بزهرائكم وزوجها علي وأبنائهما وأحفادهما جميعهم تحت نعلي. استدعوا هؤلاء الفسقة لنصرتكم، عليهم اللعنة جميعا.
12: أما من أحد يغضب لبنت رسول الله وأهل بيته؟ أتسمعون ما يقوله هذا الفاسق من شتائم؟
13: بلى يا نصير الحق، فالله لأقطعن رأسه. لبيك يا ابن رسول الله.
14: يا سعيد بن خيثم، عليكم بأعداء الله يا أنصار حفيد رسول الله. أعداؤكم يتخاذلون، ومنهم من يولي الأدبار. النصر صبر ساعة يا أنصار الحق.
11: اقتلوا أعداء الخلافة الأموية، اقتلوا من يتبجحون بزهرائهم. أين هذه الزهراء؟ وأين علي بن أبي طالب؟
13: ها هو الإمام علي قد أرسلني لقتلك أيها المنافق.
11: من؟ الفارس سعيد بن خيثم؟
13: أتسب آل بيت رسول الله الزهراء أيها الفاسق؟
11: وماذا تريد يا سعيد؟
13: أريد قطع رأسك قبل لسانك.
11: بارزني إن استطعت.
13: لست أهلا لمبارزة سعيد بن خيثم، فخذها من نصير فاطمة الزهراء. إلى جهنم أيها الفاسق.
15: الله أكبر.
3: الحمد لله، بعون الله وهمتكما وعزيمة جيشنا انتهت معركتنا اليوم وكفتنا راجعة.
2: هذا بفضل الله تعالى ونصره للحق، لكن أريد بل
3: ما الأمر يا حفيد زيد بن حارثة؟ لم أرك متلكئا في الحديث إلا اليوم.
2: أخبر الإمام بما جئنا من أجله يا نصر بن خزيمة.
15: رأيناك في المعارك يا سيدي شديد الاندفاع كأنك تطلب الموت غير حريص على حياتك.

0: أو إعادة النظر، ولكن نأمل أن تترك لنا مواجهة الطغاة ومقارعة الطغيان وتحمل كل ما يترتب على الدفاع عن الحق.
1: تريدون أن تظفروا بالشهادة وأحرم أنا منها؟ لا لا يا محبي آل رسول الله، آل رسول الله لا يتركون أنصارهم تروسا لحمايتهم، لهذا لابد أن أكون في طليعة المجاهدين ضد الطغاة الفاسدين.
2: كنا نعلم صعوبة إقناعك بما جئنا من أجله.
1: أكرر شكري لكم لحرصكم على حياتي. والآن أخبراني، هل ما زال المدد مستمرا لأعداء الله من الشام؟
0: نعم يا إمام الأمة، وكأن الطاغية هشام بن عبد الملك قد سخر جميع جيش الشام لمواجهتنا، بل استنفد خزينة بيت المسلمين لشراء المنافقين.
1: لا بأس لا بأس، سنستعين عليهم بالله والتوكل عليه.

0: كيف وجد القائد العباس بن سعد المزني المدد من لدى الخليفة بالشام؟
1: الآن أستطيع أن أبشرك برأس زيد بعد طرفة عين من بدء معركة الغد.
0: لا تبالغ في التفاؤل يا عباس.
1: كيف لا أبالغ يا سيدي، وبريق الدينار والدرهم وبهرج الجاه والمنصب قد دفع العدد الأكبر من أنصار زيد إلى نقض عهودهم ومبايعتهم له.
0: إذن هي كما يقولون كربلائية أخرى.
1: هم يسمونها حسينية يا سيدي.
0: ليتني أرى حالة زيد بن علي الآن.
1: ستراه غريبا يبحث عن أنصار.
2: لقد كان الإمام زيد بالفعل غريبا، مدركا أن الغريب هو النفيس في هذه الدنيا، إنه الذهب في عالم كل ما فيه تراب. وقد أدرك الخيانة والغدر والخذلان ممن أعماهم بريق المال وملذات الحياة عن الحق والعدل والمساواة، وتحول هؤلاء إلى جمع رهيب من الأفاعي. لم تغرق عيناه في هذه الدوامة السخيفة، ولم ترهبه رؤية الخيول الضابحة من بلاد الشام، بل قرر الاستمرار في ثورته حتى وإن أخبر مسبقا بأن أعوادا صلبة تنتظره بكناسة الكوفة. فكان الجمع وكانت المعركة.

0: سيدي إمام الأمة، أريد أن تفسر لي ما نشهده من انضمام العديد من الناس إلى صفوفنا،
1: خاصة بعد وصول المدد المالي والإغراءات الأخرى من الشام، أليس كذلك يا أبا الجارود؟
0: بذكائك وفطنتك يا سيدي أدركت المغزى من تساؤلي.
1: لا أريد أن أعاملهم بالشك في نواياهم، لكن لا أخفي عليك يا أبا الجارود خشيتي من أن يكونوا مندسين في صفوفنا، فمن طبيعة هؤلاء الطغاة استئجار الخونة والمنافقين بهدف خديعتنا وشك صفوفنا أثناء معاركنا.
0: وكيف ترى في أمرهم يا سيد؟
1: لا نستطيع أن نقطع في أمرهم ما لم نرى منهم ما يثبت غدرهم وخيانتهم.
0: ولكن معركتنا الكبرى غدا.
1: لا يهمني أمر هؤلاء بقدر ما يهمني أمر من بايعنا وادع إخلاصه لنا، حتى إذا رأى بريق المال وبهرج الجاه والمنصب الأموي سرعان ما تحول إلى جيش البغي والطغيان.
0: فدتك نفسي يا ابن رسول الله، تالله لو لم يكن في الميدان إلا أنا وأنت لجالدت العدو حتى الشهادة.
1: بورك فيك وفي القلة من أمثالك. علينا الآن أن نأخذ استراحة المحارب، فيومنا في الغد يومنا

0: الله أكبر. إلى الجهاد يا جد الحق، إلى الجهاد.
1: الله أكبر، خذول بني أمية تتراجع مرتبكة.
2: جالدوهم يا أنصار الحق، الكفة راجحة لمصلحة قوى الإيمان.
3: نكاد ننتصر على أعداء الله.
4: تدارك الإمام يا نصر بن خزيمة،
5: سأبديه بروحي ابن إسحاق. خذها يا عدو الله.
6: ألا ترى شجاعة الإمام زيد وبسالته يا رجل؟
7: إنها شجاعة نادرة. ألا ترى يا رجل، السهام تمطر جند الحق.
6: أجل، إنها الخيانة، إنها الخديعة ورب الكعبة. يا رب
5: خذها يا عدو الله من نصر ابن خزيمة.
8: أما أنا يا نصر فسأنال بقتلك الجائزة.
5: كذبت يا عدو الله.
8: أترى الآن أين رجلك يا نصر؟
5: سبقتني إلى الجنة، ولترى أنت أين سيذهب رأسك يا نيل.
8: يا ابن خزيمة،
5: بل أرسلتك إلى الجحيم يا نائل ابن بروة. أما أنا فإني أرى الشهادة قد أذنت، فإلى الجنة بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
8: القائد نصر بن خزيمة ارتقى شهيدا.
9: هنيئا له، فقد فاز فوزا عظيما. ويلي، ماذا أرى؟ القائد معاوية بن إسحاق التقى شهيدا هو الآخر.
10: إنها الخيانة، رماة العدو تمطر المجاهدين بوابل من السهام.
9: الحذر الحذر، أعداء الله صوبون جل سهامهم صوب الإمام زيد.
10: هيا بنا نقي الإمام بأجسادنا.
9: يا ويل الحق وأهله.
11: ماذا؟ سهم غادر أصاب الإمام في غرفته الطاهرة. احملوا الإمام، احملوا الإمام إلى خيمة الطبيب. احموه بأجسادكم، احموه.

0: أفدتك نفسي يا إمام الأمة.
1: شفاك الله يا حفيد رسول الله.
2: سنظل نطارد الظلم والطغيان جيلا بعد جيل، سنسير على نهجك ونهج آل بيت رسول الله حتى قيام الساعة.
3: أفسحوا الطريق ليحيى بن الإمام زيد وأبناء عمومته.
4: أبي أبي، نفسي فداك يا أبي.
5: بني بني يحيى، لقد صعدت كثيرا وأنت تمتطي فرسك تقارب الظلم في شجاعة وبسالة،
4: وسأظل كذلك يا أبي، أمضي حسب نهجك ونهج آل بيت رسول الله.
5: بورك فيك يا بني، كم أنا سعيد وأنا أرى أبناء عمك حولي. هذا محمد بن عبد الله بن الحسن.
4: نعم يا أبي.
5: وهذا عبد الله بن علي بن الحسين.
1: نعم يا إمام الأمة.
5: وهذا العباس بن ربيعة.
6: نعم، فداك أبي وأمي يا إمام الأمة.
4: هل نزعت السهم عن غرة أبي أيها الطبيب ليخف ألمه؟
1: الحقيقة أنا
5: تكلم أيها الطبيب، لماذا لا تنزع السهم من جبيني؟ فالألم يزداد.
4: ما الأمر أيها الطبيب؟ حاول أن تفعل لأبي شيئا.
1: يا بني، ليس بين الإمام والارتقاء شهيدا إلا نزع هذا السهم الذي بلغ الدماغ.
4: أبشر يا أبتاه، تقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وهم عنك راضون.
5: الحمد لله. ولكن أخبرني يا بني، ما الذي ستصنعه من بعدي؟
4: أقاتلهم والله ولو لم أجد إلا نفسي.
5: افعل يا بني، فإنك والله لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل. جاهد يا ولدي، جاهد يا ولدي الحبيب، فإن قتلاك لفي الجنة وقتلاهم لفي النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: إلى جنة الخلد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظه، وسينجيكم من شر العداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قلبك. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام، نحن في الحلقة الخامسة من هذه الحلقات من سلسلة ذكرى ثورة عاشوراء. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأسباب والظروف السياسية التي أدت إلى ثورة الإمام الحسين عليه السلام. نستكمل في هذه الحلقة أيضا حول هذه الأسباب السياسية، ونستعرض كلام شيخ الأزهر السابق الطيب النجار في كتابه التاريخي، حيث يقول: أعلن معاوية البيعة لابنه والسيوف مسلطة على الرقاب، بل ربما كان معاوية يجد في بني أمية أنفسهم من هم أقرب إلى قلوب الناس من يزيد، ولو أنه اختار واحدا منهم للخلافة لوجد قبولا أكثر، ولخلص الناس من هذا النظام الكسروي الذي أصبح سنة للخلفاء من بعده. أي أن يعني مفهوم كلام شيخ الأزهر هذا أن ما تعانيه الأمة اليوم من ظلم ونظام مستبد وملكية مفرطة وأنظمة جمعية، أن السبب الرئيسي أو أن السبب الذي شجعهم هو الملك العضوض الذي بدأ به بنو أمية حكمهم، ولا سيما معاوية. أما سيد قطب فقد خلص إلى أن أساس بيعة يزيد أساس لا يعترف به الإسلام، وأن مصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية لم يكن من وحي الإسلام، بل من وحي الجاهلية الذي أطفأ إشراقة الروح الإسلامية على حد قوله. ويقول الشيخ محمد الغزالي في كتاب الإسلام والاستبداد السياسي، يقول: إن مبايعة يزيد التواء برسالة الله وتسويد للصعاليك، نتج عن سوء تقدير المعاصرين لذلك الحدث، حتى أنه يقول: ولو أن المسلمين الفضلاء الذين عاصروا هذه الأحداث الهائلة قدروا فداحة النتائج التي تمخضت عنها ولحقت بصميم الإسلام من جرائها لسفكوا دماءهم في الحيلولة دون وقوعها. أي لا قاموا بالثورة مثل ما قام الإمام الحسين عليه السلام بالثورة ولم يسكتوا. وهو هنا يشير إلى مدرسة عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي آثر الاستسلام للوضع السيء، وعلى يعني وذهب ليبايع أولئك الظالمين والطغاة بحجة درء الفتنة، ولكنه في حقيقة الأمر وقع في الفتنة على أم رأسه. يقول: لسفكوا دماءهم في الحيلولة دون وقوعها، ولكنهم ظنوها فلتة متداركة. رأى الشيخ محمد الغزالي المصري المعاصر يرحمه الله أن يزيد شاب خليع لا يصلح أن يلي أمر مدرسة ابتدائية، بل أن يقف على منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف بايع معاوية لابن يزيد؟ عقد مؤتمرا للبيعة، ونصب مخيما كبيرا، ودعا شيوخ القبائل من الأمصار ليحضروا إلى دمشق، فكانوا يأتون إليه. طبعا وزع عليهم الأموال الطائلة، واشترى ذمم كثير من الزعماء وشيوخ القبائل وزعماء الأمصار، فكانوا يأتون ليسلموا على معاوية ثم يميلون إلى يزيد. حتى على سبيل النكتة أن أحدهم جاء، وهذه قضية تاريخية معروفة، أحد هؤلاء جاء ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، اعلم أنك لو لم تولي يزيد أمور المسلمين لأضعتها. وكان الأحنف بن قيس جالسا هناك ساكتا. قال له معاوية: ما بالك لا تقول يا أبا بحر، لماذا أنت ساكت؟ قال: أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت. فقال: جزاك الله عن الطاعة خيرا، وأمر له بألوف. فلما خرج الأحنف لقيه ذلك الرجل المتملك الذي قال كلاما آنفا فيه تملك بالباب، فقال له: يا أبا بحر، إني لأعلم أن شر من خلق الله هذا وابنه، ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال، فلسنا نطمع في استخراجها إلا بما سمعت. فقال الأحنف: يا هذا أمسك عليك، فإن ذا الوجهين خليق ألا يكون عند الله وجيها. أما سيد الخطباء، من هو سيد الخطباء الذي أطلق عليه هذا اللقب معاوية؟ من هو هذا سيد الخطباء؟ هو رجل جاء وقال لمعاوية في هذا المؤتمر، قال: يا أمير المؤمنين، إنا لا نطيق ألسنة مضر وخطباءها، ما عندنا فصاحتهم وبلاغتهم، إنا لا نطيق مضر وخطباءها وفصاحتها، ولكن أمير المؤمنين أنت، فإن مت فأمير المؤمنين هذا، وأشار إلى يزيد، ومن لم يقبل فهذا، وأشار بيده إلى السيف. فقال له معاوية: أنت سيد الخطباء. هل هذه البيعة حصلت هكذا بديمقراطية الناس وفي ظل الشورى وفي ظل وضع جيد؟ لا، هذه بيعة أخذت بالقوة بالغصب، وأخذها معاوية من الناس بالقوة بالمال، اشتريت في ظل وضع اجتماعي ووضع سياسي خطير، فيه تهديد وفيه استباحة دماء وفيه قتل للمعارضين. أي معارض يعارض حتى بكلمة، حتى المعارضة بالكلمة غير مقبولة في ذلك الحين، كان جزاء أي معارض يعارض بالكلمة القتل عند بني أمية، والقتل الشنيع وليس أي قتل، بطريقة شنيعة كما تفعل داعش والقاعدة في هذا الزمان الذي نعيشه. معاوية اشترى بيعة ابنه يزيد بعشرات ومئات الآلاف من الدراهم والدنانير التي هي ملك للأمة. المال وظف توظيفا بالغا في بيعة يزيد. فعلى سبيل المثال، أرسل معاوية لعبد الله بن عمر بن الخطاب بمئة ألف درهم فقبلها. فلما ذكرت له البيعة قال له: نريد أن تبايع ليزيد. قال ابن عمر: أترون هذا أراد؟ إن ديني عندي إذن لرخيص. عبد الرحمن بن أبي بكر رد مئة ألف أخرى أرسلت إليه على ذمة بيعة يزيد، وقال: لا أبيع ديني بدنياي. ولكن انتهى به المطاف بسبب معارضتي هذا إلى أن قتل بالسم على يد معاوية، حتى أن أخته عائشة اتهمت معاوية بأنه صفى أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، حتى لأنه قدم معارضة، لأنه عارض معارضة شديدة لبيعة يزيد بولاية العهد. على سبيل المثال أيضا، مما يدل على شراء معاوية للذمم، كان واليه على العراق المغيرة بن شعبة، أرسل هذا الرجل وفدا من شيعة بني أمية من أهل الكوفة إلى معاوية، يدعونه إلى أن ينصب لهم علما من بعده، وأنهم قد رضوا ابن أمير المؤمنين علما. فتندر معاوية على ذلك الإخلاص الشديد منهم، وسأل زعيم الوفد ابن المغيرة، قال له: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ لما رأهم بذلك الإخلاص العجيب، قال: بأربعمائة دينار فقط. قال: إذن يعني هذا أمر رخيص، أو بهذا المعنى. تم تنفيذ هذه البيعة في ظل ظروف القهر الاجتماعي والظلم الذي سنشير إليه في الأسباب والظروف الاجتماعية. وحصل يزيد على يعني نسبة كبيرة جدا عالية من البيعة، يعني تذكرونها بنسبة 99% لانتخابات حكام الشرق الأوسط. فمن يستطيع أن يخالف رأي لزياد واي البصرة؟ من يستطيع أن يخالف الوليد بن عتبة والي مصر أو والي المدينة؟ من يستطيع أن يخالف عمرو بن سعيد الأشدق وغيرهم من ولاة معاوية في ذلك الحين؟ لو خالفهم بكلمة واحدة لرمي بشق العصا ومفارقة الجماعة ومخالفة ولي الأمر، حتى أن شاعرا معاصرا يقول كلاما ينبع عن حالة خطيرة. يقول عبد الرحمن السلول الشاعر: فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين. يعني افعلوا ما بدا لكم، حتى لو جئتمونا برملة، من رملة اسم امرأة بني أمية، أو هند، فنحن مستعدون نبايعها لتكون أميرة مؤمنين. يقول: فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين، إذا ما مات كسرى قام كسرى، نعد ثلاثة متناسقين. أما الأسباب والأوضاع الاجتماعية فلخصها الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم في حديثه الذي كان يستشرف فيه المستقبل، عندما قال: إذا بلغ بن أمية أو بن أبي العاص 30 رجلا أو 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. إذن في الأسباب والظروف الاجتماعية أن بني أمية اتخذوا الرعية والمواطنين من مواطن الدولة الإسلامية في ذلك الحين، اتخذوهم عبيدا، استعبدوا الناس وجعلوهم عبيدا لهم. وأوقح أمر فعله الأمويون عندما أرسل يزيد بن معاوية جيشا استباح المدينة المنورة 3 أيام واغتصب نساء أهل المدينة، وكذلك أمرهم، أمر من تبقى منهم بعد القتل، من بقي منهم على قيد الحياة، أن يبايعوا ليزيد بن معاوية على أنهم عبيد. وبالفعل تم جبرهم على البيعة بأنهم عبيد ليزيد بن معاوية، عبيد أجنان، عبيد جن، عبد جن خالص، يعني خالص لمعاوية. من المعروف أيضا أن الأراضي التي فتحت عنوة وصار ملكها لبيت مال المسلمين صارت خراجية، أرضا خراجية، لأنها فتحت عنوة بالسيف، مثل أراضي العراق والشام وفارس، وكذلك في المغرب وغيرها، كل الأراضي التي فتحت عنوة ضرب عليها الخراج. هذه الأراضي التي فتحت عنوة بحكم الإجراء الذي اتخذه عمر بن الخطاب في حينه ستكون ملكا لبيت مال المسلمين، على أن يعطى من غلاتها مرتبات وأعطيات لقادة للجيش وللمقاتلين المسجلين في ديوان الجيش، في ديوان الحرب. ما الذي حصل؟ عندما تولى بن أمية الحكم ووصل الأمر إلى معاوية، جعل زمام هذه الأراضي في يده، يتصرف فيها كيف ما يريد، وبالتالي صارت ملكا، يعني صارت تحت تصرف معاوية بن أبي سفيان. فالناس الذين كانوا ضمن هذه الأراضي، يعني سكان العراق وسكان فارس، سكان البربر، سكان المغرب وغيرهم، كانوا في بحكم هذا الواقع عبيدا لتلك الأراضي، وبالتالي يشتغلون بملء بطونهم، يعملون في تلك الأراضي على أن يأكلوا فقط، يعني ولو حتى بعض الأكل. ووصل الأمر إلى أنه إذا حدث أن هرب أحدهم من تلك الأرض وخرج، كان البعض في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي لما تخربت الأراضي ولم يعد فيها فائدة كثيرة، كان البعض يهرب ليجد له عملا في المدينة. ماذا فعل الحجاج بن يوسف الثقفي؟ كان يختم على أعناقهم، كان يصنع له ختما يحميه بالنار حتى يحمر، فيضع ختم في رقبة ذلك الرجل من أهل تلك الأرض حتى يعرف أن هذا الرجل مولى وليس من العرب. لماذا؟ حتى يعاد إلى الأرض التي نشأ فيها والتي خلق فيها، لأنه أصبح عبدا لتلك الأرض، أصبح عبدا لتلك الأرض. إذن هناك تمييز، هناك دائرة تميز. طبعا المجتمع الإسلامي في ذلك الحين حسب الترتيب الفئوي والطبقي الذي صنعه الأمويون، كانت هناك دوائر، هناك الدائرة المسحوقة، دائرة الموالي والفقراء وسكان البلاد الأصليين في العراق وفي فارس وفي المغرب، هناك تمييز عبر دوائر معينة. آخر دائرة مميزة هي دائرة الأمويين وحزبهم الموالي لهم. إذن بنو أمية استعبدوا عباد الله، جعلوهم يعملون بالسخرة، حتى ذكر المؤرخون أن من إصلاحات الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز أنه منع السخرة، منع السخر، والسخر هم أولئك الناس المواطنون الذين كانوا يجبرون على العمل في الأراضي، في أراضي من؟ أراضي الدولة الأموية، أراضي الحكام الأمويين، أراضي الولاة الأمويين. فعمر بن عبد العزيز من ضمن إصلاحاته منع هذه القضية وجعل الأمر طوعا، من أراد أن يشتغل في هذه الأراضي بطوع بإرادته فليفعل، أما أن يجبر الناس إجبارا مقابل ملء بطونهم على العمل في أراضي الأمويين وأراضي ولاتهم أو مقابل أجور سخيفة جدا فهذا غير مقبول. من المعروف أيضا ونحن نتحدث عن الأسباب والظروف الاجتماعية أن الأمويين ارتكبوا جرائم فظيعة، ذبحوا سلخوا المعارضين. فنحن نتذكر بسر بن أرطاة العامري القرشي الذي أرسله معاوية إلى اليمن في عهد الإمام علي عليه السلام، ماذا فعل في اليمن؟ هذا سبى النساء وباعهن في الأسواق، نثر ذبح طفلين هما جثم وعبيد الرحمن وعبد الرحمن ابني عبيد الله ابن عبيد الله بن العباس، ذبحهما ذبحا بالسكين وأمهما تراهما حتى جنت وولهت. كذلك قتل الكثير من الرجال اليمن. أيضا معروف أن الأمويين في مرة يعني وصل بهم الحال إلى أن يأتي أحدهم جندي من جنودهم ليأخذ من أهل المدينة أو من امرأة من أهل المدينة ولدها الذي في حضنها يرضع منها في تلك الحالة، يأخذه بالقوة ثم يرمي به يرمي برأسه أو يعني يرضخ رأسه في عرض الحائط حتى ينتثر دماغه. هذا وضع خطير جدا، وصلت بهم الوحشية إلى هذا المستوى الخطير، المستوى الذي رأينا فيه حرملة بن كاهل الأسدي وهو يذبح عبد الله الرضيع الذي خلق في كربلاء في ساحة كربلاء ابن الإمام الحسين عبد الله بن الحسين، يرميه بالسهم ذي الثلاث الشعب في كربلاء، وهذا أمر واضح جدا. هذا هو بعض الملامح التي كان عليها الوضع الاجتماعي في عهد بني أمية. سنستكمل أيضا في هذا الإطار وفي هذا الجانب في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.

0: أسكن.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، إلى آخر الآيات، وهي الآيات 20-29 من سورة ياسين، وهي سورة مكية. والسورة كما هو معروف تبدأ بالقسم على أن محمدا من المرسلين على صراط المستقيم، وإذن فلا يحزنه عوجاج من لم يؤمن، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ذلك لأن أغلال حب الدنيا في أعناقهم تجرهم إلى الوراء، والشهوات والهوى سد يحول بينهم وبين الهدى فهم لا يبصرون، فدعهم لغيهم فإنا نكتب ما قدموا وآثارهم وعليه سنجازيهم الجزاء الأوفى. ثم يضرب الله مثلا بأصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون. ورغم التأكيد الشديد وتكرار التأكيد أصر القوم على التكذيب العنيد، وأعلنوا تشاؤمهم وتطيرهم من المرسلين الداعين إلى الهدى وإلى صراط المستقيم، وهددوهم بالعذاب الأليم. وهكذا هو شأن المسرفين المترفين المفسدين المستكبرين، يضيقون بالحق ويواجهون التذكير بالاستكبار، ويقطعون الحوار بالتهديد والوعيد. وفي ظلمات هذا الغي وعلى هذا العمى يستمرون سائرين، إنما في هذا الظلام وفي هذا الصلف والطغوة يشع بصيص نور يتلألأ. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، إنه من أطراف المدينة، ليس من القوم المترفين المسرفين الذين يحتلون عيون المدينة وأحياءها الحصينة. جاء هذا الرجل يسعى يحمل مشعل الهدى ويعلن على القوم قوله الحق بلا استحياء، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إن كونهم مرسلين من الله يكفي لكي يتبعوا. ثم يوالي حججه كالشمس ساطعة مسلسلة كالنهر منبسطة كالبحر، يضيف إلى صفة كونهم مرسلين قوله ثانيا: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. كأنه يقول إن عادتكم أن تتبعوا الطغاة المسرفين وتخضعوا للمترفين، وهم يمتصون جهودكم وأموالكم ويستغلون قواكم لصالحهم، وكلما زادوا ظلما واستغلالا زدتم اتباعا وانقيادا، ومع ذلك فإنهم يقودونكم إلى الضلال. أما هؤلاء فما أجدر الناس أن يتبعوهم، ما أجدركم أن تتبعوا هؤلاء المرسلين، فهم لا يسألون الناس أجرا ولا يريدون علوا واستكبارا، ومع ذلك فهم مهتدون يهدون للحق، كيف لا وهم يدعون الناس إلى الله، إلى عبادة الله لا شريك له، فلا خضوع إلا له ولا حاجة إلا إليه. أليس هذا هو الطريق السوي الذي لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولا يتخذ فيه الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ أليس هذا هو الحق والإنصاف؟ أليس هذا هو التحرر من الذل والاستضعاف؟ بلى بلى، إذن فإنه المعبود الحق وله دعوة الحق. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فالذي فطر الناس واحد وإليه الناس ترجع وتحشد، وهو الذي يدعى ويعبد ويرجى ويحمد. ولكي يزيد الحجة سطوعا لم يقل إليه أرجع بل إليه ترجعون، فهو تهديد لهم ملفوف يؤكد فيه أنهم بتكذيبهم ليسوا بمعجزين بل إلى الله يرجعون ليجازيهم بما يفعلون. وبعد أن يعلن أن معبوده الله الذي فطره يوضح الفرق بين معبوده ومعبوداتهم: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فأنا أعبد إلها قادرا يجيب ويسمع ويعطي ويمنع ويضر وينفع، وإذا أراد بعبد ضرا فلا أحد ينقذه ولا يشفع. أما أنتم فتتخذون لأنفسكم آلهة عاجزة لا تغني ولا تنقذ عبادها ولا حتى تنصر نفسها، هذا هو الضلال فهل تعقلون؟ إن أبيتم إلا الإصرار فإني أعلن القرار، إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوني أعلنه جهارا وأصر عليه إصرارا ولا أخشى طاغية ولا مكرا ولا استكبارا، وكيف أخشى ومعي الله الواحد القهار العزيز الجبار العفو الغفار. ومن جميل بيانه عن إيمانه أنه قال آمنت بربكم ولم يقل بربي، ليذكرهم أن ربه الذي آمن به هو ربهم الذي خلقهم وسوى ورزقهم وأعطى، وهو الذي يجب أن يعبد وأن يتبع رسله، فليس في ذلك إلا الفلاح. وبعد أيها الإخوة، فإنما قبسناه من هذا المثل المضروب ليس إلا القليل من نور ينهمر، ولو حاولنا الاستزادة لما استطعنا الإحاطة، لكننا سنقبس ما يسره الله واتسع له المقام. فنقول أولا نلاحظ أن هذه القرية قد جاءها ثلاثة مرسلون، من؟ من رب العالمين. ورغم جلالة قدر مرسلهم وأحقية رسالتهم كانت حصيلة دعوتهم مؤمنا واحدا فقط من أقصى المدينة، ولكنه كفى وأغنى عن كل أعيان أهل المدينة، بل أصبح بإيمانه من أعيان الإنسانية. إنه ليس المهم لمن دعا إلى الله أن يحرص على كثرة الأتباع بل على كيفية الانتفاع، فذكر إن نفعت الذكرى، فإذا اهتدى رجل واحد فهو خير من الدنيا، فعلى الداعي أن يؤدي الواجب وليس عليه من استجاب أو لم يستجب. ثانيا، إن على المؤمن حين يتبع الرسل ويؤمن بما آمنوا أن يدعو إلى ما آمن به ويحمل مشعل رسالتهم مخلصا لا ينقلب على عقبه بل يدافع عنه كما يدافع عن ذاته وكيانه، بل يتخلى عن الحياة ولكنه لا يتخلى عن الإيمان بالله. فماذا تعني الحياة بلا إيمان؟ لا تعني إلا الموت، لكن الموت بإيمان حياة. ولهذا نلاحظ أنه عند ظهور هذا الرجل المؤمن في المدينة يختفي دور الرسل الثلاثة في سياق الآيات ويصبح دوره هو الأقوى والأوضح، وكأن الله يريد أن يقول للناس هكذا احملوا رسالة الأنبياء، هكذا تحملوا بصدق وحماس، دافعوا عن دينكم بإخلاص في سبيل الله ولا تنقلبوا على أعقابكم. ثالثا، أن الطغاة المسرفين الذين يتخذون زينة الحياة الدنيا ربهم الأعلى يضيقون بالحق ويقتلون دعاته. رابعا، أن المؤمن حين يعادي الكفار لا يعاديهم لأشخاصهم ولكن لكفرهم حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا فهم إخوانه كما قال إبراهيم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا. خامسا، أن المؤمن الواعي لا يحقد على من كذبه وآذاه بل يجادلهم بالحكمة، وها هو الرجل المؤمن رغم ما ناله من قومه من الأذى ورغم أنهم قتلوه إلا أنه يرجو لهم أن يهتدوا وقد أصبح في الجنة. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، إنه أكرم عند الله من أمة بكاملها لأنه آمن بالله وبرسالاته. سادسا، أن الله يوضح لنا في هذا المثل أن الطيب قليل والخبيث كثير، وعلى المؤمنين أن يصمدوا على قلتهم ولا يغرهم تقلب الفاسدين في إسرافهم، فهو متاع قليل لا يغنيهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ويقول في هذه السورة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأخيرا يقول الله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من الطيبين المتقين المفلحين، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في هذه الأيام تطل على الأمة الإسلامية ذكرى أليمة، ذكرى حزينة، ذكرى حادثة أدمت قلب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأدمت وألمت وأحزنت قلب فاطمة الزهراء بضعة رسول الله، ومن كان غضبها من غضب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. حينما نتحدث عن هذه الذكرى الأليمة والحزينة التي تؤلم قلب كل إنسان مسلم، لأن من يتألم للحسين هو رسول الله، من يحب الحسين هو رسول الله، من يأمرنا بالاقتداء بالحسين وبمحبة الحسين هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فمن كانت علاقته برسول الله قوية ستكون علاقته بالحسين قوية، ومن هو منفصل عن الحسين هو لا شك منفصل عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأن رسول الله ربط ما بين محبته ومحبة الحسين، بل وقرنها بدعوة أن يحب الله كل من يحب الحسين، بمعنى أن من لا يحب الحسين لن يتألم لما وقع للحسين، ومن لا يحب الحسين لن يحبه الله سبحانه وتعالى. أحب الله من أحب حسينا، حسين مني وأنا من حسين. لو تأمل الإنسان المسلم هذه العبارة، هذا الحديث من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لا فهم أن الحسين جزء من رسول الله، بمعنى أنه يمثل رسول الله، يمثل منهجية رسول الله، يمثل حكمة رسول الله، يمثل الهدى الذي حمله رسول الله، يمثل الإيمان الذي جاء به رسول الله، يمثل الرسالة الإلهية، يسير في خط رسول الله، ووارث القرآن، ووارث الإيمان، ووارث الرسالة، وقرين القرآن، والذي رباه رسول الله وشد إليه رسول الله، وأحد الصادقين الذين قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فما أسوأ أن يسقط ذلك الصادق ابن الصادقين وجد الصادقين شهيدا في ساحة هذه الأمة التي أمرها الله أن تكون مع الصادقين، أن تتمسك بالصادقين، أن تقتدي بالصادقين، أن تناصر الصادقين. وإذا بالصادقين أولئك يسقطون شهداء بسيوف محسوبة على الإسلام وفي ساحة أمة الإسلام. فالحسين كان ولا زال رمزا عظيما للإسلام، إماما هاديا للمسلمين جميعا، لا يمثل حزب، لا يمثل مذهب، لا يمثل طائفة، لا يمثل جغرافيا. استشهد الحسين قبل أن تظهر هذه المذاهب الموجودة في ساحة الأمة، وكلام رسول الله يدلنا على من هو الحسين ومن الذي يجب أن يكون قدوته الحسين. عندما يقول حسين مني فمعناها أنه يمثل النبي، فمن كان يرى أن رسول الله يمثله سيقتدي بالحسين في ثورته، في عزته، في إيمانه، في إخلاصه، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، في حركته ضد الطواغيت، تلك الحركة التي مثلت مسارا رسمه الحسين عليه السلام في في خط رسول الله وخط الأنبياء ليكون ثورة على الطغيان إلى يوم القيامة، ليضع للمؤمنين منهجا أنه لا يجوز السكوت ولا يجوز الخنوع ولا يجوز الخضوع للطغاة وللمجرمين. فالحسين قدوة، والحسين امتداد للإسلام الأصيل النقي، والحسين رؤية، والحسين تطبيق، والحسين قول وفعل، الحسين خلق، الحسين موقف، الحسين روحية، والحسين سلوك. ولذا فإننا يجب أن نتطلع إلى الحسين في ذكرى استشهاده. قد لا يكون حديثنا عن الجانب العاطفي، لأن الجانب العاطفي حينما يركز عليه الإنسان قد يؤدي إلى أن يحزن الإنسان ويقتصر في علاقته بالحسين على هذا الجانب، ثم لا يقتدي به، ثم لا يتأمل أن جريمة مقتل الحسين تتجدد، وأن الأمة، فالحسين قدوة للأحرار من جميع أبناء البشرية، اقتدى به الكثير من غير المسلمين وعرفوه واستفادوا من ثورته واستفادوا من روحيته واستفادوا من حركته، تحدث عنه الكثير وأعجب به الكثير من غير المسلمين، لأنه مثل الإنسانية بحق، مثل الفطرة، مثل العزة، مثل قوة الشخصية البشرية التي خلقها الله، والفطرة السوية السليمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ومثل عزة الإيمان وعزة الإسلام. فنحن حينما نحيي هذه المناسبة نتألم فعلا ونحزن لحزن رسول الله لجريمة ربما هي الأبشع في تاريخ الإسلام، استهدف فيها آخر من يرتبط بآخر الأنبياء، بخاتم الأنبياء، ابن بنت خاتم الأنبياء، من كان في ذلك الزمن هو الوحيد ابن بنت نبي على وجه الأرض. فالقضية مؤلمة محزنة لكل إنسان مؤمن، ولكن أيضا نقتدي بالحسين في ثورته، في عزته، في حركته، في إبائه، لأن حركة الحسين حافظت على الإسلام الذي كان يراد له أن يطمس تماما، يراد له أن يصبح رسما لا أثر له ولا نتيجة له، ولكن الحسين رفض إلا أن يواجه، أن يتحرك، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى لو سفك دمه فسيصبح وقودا للإسلام ودافعا للمؤمنين في كل زمان ومكان، ليتحركوا ثوارا ضد الطغاة وضد الطغيان. الإمام الحسين هو أحد من قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإمام الحسين هو أحد من قال فيهم الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الإمام الحسين هو أحد من قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الإمام الحسين دارت حوله الآيات التي قال الله تعالى فيها: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالإمام الحسين يمثل موقع الصدارة، المكان العالي، المكان السامي والراقي. يجب أن لا ينزعج أي إنسان مسلم من الحديث عن الحسين، لأن رسول الله يرتاح للحسين ويحب الحسين ويريد أن يسمع الإشادة بالحسين، لأن من المحبة لرسول الله أن نحب الحسين، ومن المحبة أن نتحدث عن الحسين، لأنه قرين القرآن يمثل الإسلام ويمثل وارثا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فله المكان السامي والراقي في كثير من آيات القرآن الكريم، في الآيات التي تحدثت عن أولياء الله، عن الأخيار من عباد الله، الآيات التي تحدثت عن مواصفات المؤمنين، مواصفات المجاهدين، مواصفات الصادقين، مواصفات المتقين، مواصفات الأبرار، له مرتبة عليا، له مكانة كبرى من تلك المواصفات، لأنه يمثل الإيمان، يمثل الإسلام، يمثل الجهاد والمجاهدين والصدق والصادقين والتقوى والمتقين، ويمثل الأبرار والأخيار، ويمثل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فمن أهم ما يجب أن نستفيده في ذكرى عاشوراء وذكرى ثورة كربلاء في وجه الطغيان، وأن نعرف أننا نعيش الوضعية نفسها، وأن في كل أرض كربلاء، وأن كل ثائر حسين وكل طاغية يزيد، وأن المؤمنين يجب أن يقتدوا بالحسين في ثورتهم ومواجهتهم اليوم لأكبر الطغاة والمجرمين أمريكا وإسرائيل وأوليائهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

عدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

على خير العمل. الله أكبر. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

والذين هم على صلواتهم يحافظون.

وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض

لعبرة نسقيكم مما في بطونها

ربكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهل

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أقيمت في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات عقب صلاة الجمعة اليوم صلاة الاستسقاء تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى ونزول المطر وأحياء للسنة النبوية الشريفة عند تأخر الغيث. وجاءت إقامة الصلاة استجابة لدعوة الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد التي حثت فيها المواطنين على اللجوء إلى الله بالاستغفار والتوبة والعمل الصالح، كما دعا بيان الهيئة العلماء والخطباء لتذكير الناس بأهمية التراحم والتكافل والابتعاد عن المعاصي وإخراج الزكاة والضراعة بقلوب خاشعة ليرفع الله البلاء ويسقي البلاد والعباد. شهدت أمانة العاصمة وعدد من المحافظات فعاليات نسائية حاشدة نظمتها الهيئة النسائية للتعبئة العامة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام للعام 1448 هجرية تحت شعار هيهات من الذلة. وفي الفعاليات استمعت الحشود إلى كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الدلالات التربوية لنهضة عاشوراء والتحرك المسؤول لنصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما أكدت الكلمات أن ثورة كربلاء مسار وعي مستمر يستلهم منه الشعب اليمني قيم الصمود والجهوزية القصوى لتنفيذ توجيهات القيادة ومواجهة الطغيان، مشيرة إلى أن مظلومية الإمام الحسين تتكرر اليوم في غزة ولبنان بما يفرض على الضمائر الحية القيام بمسؤولياتها. نظمت قبائل مران بمحافظة صعدة وقفة قبلية مسلحة أعلنت فيها النفير العام تحت شعار جهوزية واستنفار لأنهاء العدوان والحصار. وفي الوقفة التي شاركت فيها قيادة رسمية تعبوية أكد المشاركون الجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد واستمرار التعبئة العامة وتفويض قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ الخيارات المناسبة، مباركين في بيانهم للجمهور الإسلامية في إيران نصرها في مواجهة أمريكا وإسرائيل، ومشددين على وحدة الساحات ومواصلة النفير وفتح مراكز التدريب العسكري لحماية السيادة الوطنية ونصرة محور المقاومة. نظمت الهيئة النسائية بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء فعالية خطابية ووقفة حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار هيهات من الذلة، وذلك بحضور مديرة مكتب تنمية المرأة بالمديرية وفاء الشهولي. وأكدت كلمات وفقرات الفعالية أهمية استلهام الدروس من ثورة كربلاء ومواجهة الطغيان، معلنة التأييد الكامل لدعوة قائد الثورة في تعزيز مسار استعادة الحقوق ونصرة غزة والدفاع عن لبنان والتضامن مع إيران. توقع المركز الوطني لإرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال 24 ساعة القادمة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت وحجة، مع احتمال امتدادها لمرتفعات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين والبيضاء ولحج والضالع وغرب صنعاء وعمران وصعدة وسهل تهامة، محذرا المواطنين من التواجد في ممرات السيول والوديان. هكذا سامعينا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم وجمعتكم مباركة.
1: وقفة إعلانية.
2: نظرا للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 من يونيو إلى 30 من يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة، الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا؟
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
3: كلام في محله،
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
10: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أن أكثر الأموال العربية وأكثر الثروات في العالم الإسلامي هي تصب لصالح الأعداء، ولذلك حينما سمى الكافر ترامب سمى السعودية بأنها بقرة حلوب، فعلا يعني بهذا المعنى. وهذه النظرة هي التي ينظر بها أعداء هذه الأمة إليها، يريدون أن تكون بقرة حلوبا، يحلبونها حتى يجف ضرعها ثم يقضون عليها. وهذا الشيء مؤسف جدا، أن تكون الأمة مسلمة حبل كبير، هذا حبل كبير لليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، أن يكونوا هم وشركاتهم، تكون أمريكا وإسرائيل أول وأكبر المستفيدين من ثروات الأمة الإسلامية وإمكاناتها الاقتصادية وأموالها، وأن تكون شعوب هذه الأمة هي الأكثر بؤسا وشجاء وعناء بالرغم من كل ذلك. هذه الأمور المحزنة جدا، المحزنة للغاية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
3: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع أحد أعظم كنوز اليمن في مجال التنوع البيولوجي الذي يوجد في أرخبيل سقطرى، التي تنفرد بكونها المنطقة الوحيدة التي تحتضن أكبر تجمع للنباتات المستوطنة لا يوجد مثلها في أي مكان آخر في العالم.
4: إحدى عجائب العالم وأكثرها غموضا، وتعتبر فنا من التاريخ البشري لم ينتهي رغم قدمه. وفي حلقتنا نكشف كنوز الطبيعة بمعارفها العتيقة والعميقة في النفس والروح.
3: قبل 10 ملايين سنة انفصل أرخبيل سقطرى عن قارة جندوانا القديمة التي انقسمت قبل حوالي 180 مليون سنة إلى القارات التي نشهدها الآن أثناء عصر البلايوسين المتوسط، الذي حدث فيه انشقاق خليج عدن عن المنطقة الشمالية الغربية، كما تفيد الخرائط الحديثة المدونة عن تكوينها الجيولوجي في المحيط الهندي، وتفيد المقاييس في الأزمنة القديمة أن الجزيرة كانت متصلة باليابسة على أجزاء من شبه الجزيرة العربية، بداية من منطقة القلزم إلى عدن.
4: عرفت الجزيرة منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد بأنها إحدى المراكز الهامة لإنتاج السلع المقدسة، ولذلك اكتسبت شهرتها وأهميتها كمصدر لإنتاج تلك السلع التي كانت تستخدم في الطقوس التعبدية لديانات العالم القديم، حيث ساد الاعتقاد بأن الأرض التي تنتج السلع المقدسة آنذاك أرض مباركة من الآلهة.
3: وارتبطت الجزيرة في التاريخ القديم بمملكة حضرموت، أما في العصر الحديث فكان ارتباطها بسلطان المهرة حتى قيام الثورة اليمنية. ونظرا لأهمية الدور الذي لعبه الأرخبيل في إنتاج السلع المقدسة والنفائس من مختلف الطيوب واللؤلؤ، فقد كان لها حضورا في كتب الرحالة والجغرافيين القدماء، واستمرت أخبارها تتواتر عبر مختلف العصور التاريخية. ويصف الشيخ سليمان بن فدهن بن مسلم العجمي أحد أعيان الجزيرة بأنها طبيعة ربانية.
5: سقطرى عادة ما كساها الله بجوها الخلاب وتنوعها البيئي بمختلف أنواع الأشجار النادرة في العالم، وطبيعتها سقطرى إنها مكسوة من الجبال إلى السهول بأشجار كثيفة تمتاز بهذه الطبيعة التي أعطاها ربنا.
4: منذ فجر التاريخ وحتى اليوم تنتمي سقطرى إلى أراضي شبه الجزيرة العربية التي كانت قاعدتها اليمن، وكان أول من سكن الجزيرة بعد غرق سفينة نبي الله نوح ونجاة من تبقى على وجه الأرض قبيلة عاد العربية التي ذكرت في القرآن الكريم، والتي ينسب إليها عرب شبه الجزيرة العربية، ولا تزال آثارهم باقية في الجزيرة.
3: حظيت بمكانة هامة في السوق العالمية القديمة، وكانت ميناء تاريخيا رئيسيا لحضارات اليمن القديم التي امتد نفوذها إلى أراض واسعة من آسيا وإفريقيا، وكانت نقطة ارتكاز له قيمة فردية في الطريق الملاحي الدولي قديما، كممر تجاري بحري يربط قارات العالم القديم، وممرا بحريا لطريق الحرير والسلع المقدسة إلى بلاد السند والصين وأوروبا، كما أصبحت محطة واستراحة للسفن التجارية في العالم القديم.
4: يتبع أرخبيل سقطرى عدد من الجزر الصغيرة تقع في الجانب الغربي منها، وهي عبد الكوري، سمحة، درسة، كراعيل، فرعون، صيال. وتعتبر جزيرة عبد الكوري أكبرها مساحة وأكثرها كثافة بالسكان، وتقع على بعد 200 ميل شمال غرب الأرخبيل، وتكوينات السطح فيها تشبه جزيرة سقطرى.
3: ويوجد في الشاطئ الجنوبي لجزيرة عبد الكوري مرسى صغير يسمى بندر صالح، وأعلى قمة فيها يبلغ ارتفاعها 1750 قدما، وأغلبية السكان في الجزيرة يعملون بصيد الأسماك والغوص، حيث أن الجزيرة غنية بمصائد اللؤلؤ، وجميع جزر الأرخبيل تشكل أهم مناطق التنوع البيولوجي.
4: لا يختلف تكوين الجزيرة الجيولوجي على القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حيث تتكون من الصخور النارية القديمة والمتحولة، ويكثر بها صخور الجرانيت، وتتوسط الجزيرة جبال يبلغ أعلى ارتفاع لها عند طرف جبال حجهر الشرقي 1500 متر، وارتفاع المناطق الوسطى 500 متر، كما تتوزع تضاريسها بين جبال وسهول وهضاب وأودية وخلجان.
3: مقاربات علمية وصفت الأرخبيل بالمكان الأكثر غرابة في العالم، كما جاء في تدوينات الرحلات الاستكشافية التي أكدت أن ثلث أشجارها ونباتاتها لا توجد في أي بقعة على وجه الأرض. وفي العام 1990 للميلاد قام فريق من الأمم المتحدة بإجراء مسح للحياة على الجزيرة، محصيا قرابة 700 كائن حي لا نظير له في كوكب الأرض. ولذا اعتبرتها منظمة اليونسكو عام 2008 واحدة من أهم المواقع الطبيعية التي تشكل إرثا عالميا.
4: وفي مرحلة الاستكشاف الجغرافية كانت الجزيرة مطمعا للغزاة، حيث احتلها البرتغاليون في مطلع القرن السادس عشر عام 1507 للميلاد، ثم احتلها البريطانيون وجعلوها قاعدة خلفية لاحتلالهم لمدينة عدن عام 1839 للميلاد. الباحثة في الجغرافيا السياسية الدكتورة سيلين جيرزي ترى أن الوجود الاستعماري على الجزيرة ليس وليد اللحظة.
6: جزيرة سقطرى هي تتمتع بموقع استراتيجي مهم. جزيرة أصلا كانت مستهدفة وكانت محط أطماع مجموعة من الدول منذ قرون، وليس فقط وليد الساعة، فقد لاحظنا رغبة البرتغال في الاستيلاء عليها. كانت هناك بريطانيا، كانت هناك إشاعات نحو تواجد قاعدة عسكرية روسية، هناك كانت رغبة أمريكية في التعاون مع اليمن للتموقع بجزيرة سقطرى، هناك فرنسا أيضا وألمانيا. يعني لا يخفى على أحد أن من يسيطر على جزيرة سقطرى سيسيطر على جزء كبير من العالم. فهناك جيوسياسة المياه أو جيوسياسة المنابع، هناك مضيق هرمز، هناك قناة السويس، هناك باب المندب.
3: ظلت الجوهرة اليمنية المدهشة وذات المظهر الأكثر دهشة ومحط أطماع الدول الإقليمية والدولية على مر التاريخ. إنها لؤلؤة اليمن التي تتموضع في قلب المحيط الهندي وقربها من القرن الأفريقي، جعلها واحدة من أهم الجغرافيا السياسية في العالم.
4: تعرف سقطرى بالجزيرة العذراء، وتحظى بطبيعتها الفطرية بعيدا عن التلوث والصناعة والإنسان. تتمتع بطبيعة ساحرة وتنوع حيوي،

0: بحريا بنوعين من السواحل الرملية والصخرية. فالساحل الصخري له أشكال متنوعة يمتد من حاجز جبلي كبير في الجانب الغربي لها، ولعبت التعرية المائية دورا كبيرا، حيث شكلت تضاريس عشوائية على الساحل الصخري مع ممرات ضيقة بين الصخور أضفت عليها رونقا وجمالا على ساحلها الصخري. وتتشكل الكثير من الخلجان والأغوار على سواحلها بفعل عوامل التعرية.
1: يعتبر شاطئ قرنسيا الرملي من أجمل مواقعها المطلة على البحر، حيث يمتاز بشواطئه الرملية والصخرية، كما تعد أكبر تجمع سكاني بعد العاصمة حديبو. وتتنوع الثروة السمكية في الجزيرة بأشكال متنوعة لموقعها البحري في المحيطات والبحار.
0: إن الجبال سمة بارزة في التكوين الجيولوجي للجزيرة، ففي وسطها هضبة شديدة التضرس يحيط بها سلسلة جبلية مكونة من الجرانيت مخروطية الشكل شديدة الارتفاع والانحدار، وتعد سلسلة جبال حجهر أكبر تظاهرة تضاريسية على ظهر الجزيرة. ويوجد فيها عدد من شلالات المياه الغزيرة التي تنتشر في مواقع مختلفة، أهمها شلالات دنجهن في حديبو، وكذلك شلالات حالة ومومي وقعرة وعيهفت. ومعظم تلك الشلالات تنبع من أعالي الجبال على مدار العام.
1: يوجد في الأرخبيل عدد كبير من الأودية التي تتخذ مسارات واتجاهات مختلفة بحسب تأثيرات السطح والارتفاع والانحدار، وتجري بعض الجداول المائية في مجاري هذه الأودية. فهناك مجاري أودية ذات مجاري طويلة تنحدر من أعالي الجبال إلى السهول الساحلية، مما أدى إلى زراعة النخيل في كثير من الواحات الساحلية، وهي ذات تصريف كبير نظرا لاستمرار جريان المياه فيها على مدار العام، مثل وادي دانجان، وادي حشرة، وادي دنيا، وادي درابعة، ووادي طوعق.
0: وعلى الجانب الآخر تجد وادي عرهر من الأودية الشمالية فيها، التي يترسب عليها الكثير من الكثبان الرملية البيضاء بفعل الرياح، حيث أصبحت أهم المواقع السياحية في الجزيرة، ويعتبر من الأودية الجارية طوال العام، حيث ينحدر الماء من أعلى الجبال فتصب جداوله في البحر في نهاية المطاف، ويعتبر من المناهل الطبيعية الصالحة للشرب.
1: ليست مميزة بسواحلها وجبالها فقط، بل لها ثروة نباتية تحوي على أغرب فصائل الأشجار والنباتات في العالم، حيث تعتبر الوحيدة في العالم التي ما زالت تحتفظ بخصائصها الطبيعية والبيئية النادرة، ما جعلها نموذجا بيئيا ومناخيا وتضاريس مناسبة ونادرة التكوين. وأنها تقع في نقطة التقاء البحر العربي بالمحيط الهندي.
0: هناك العديد من فصائل الأشجار التي تبدو من حقبة ما قبل التاريخ بأشكالها وأنواعها، ومنها شجرة التريمو، وهي شجرة عصارية يبلغ طولها من نصف متر إلى متر في المتوسط، وتتميز بانتفاخ ساقها الأملس رمادي اللون، وتسمى بوردة الصحراء، حيث تزهر هذه الشجرة في منتصف مارس، وتعتبر من الأشجار المعمرة، فقد يصل عمرها إلى أكثر من 100 عام، وتتميز الجزيرة بغطاء نباتي يصل إلى أكثر من 850 نوعاً.
1: وتعد شجرة دم الأخوين أشهر الأشجار في الجزيرة على الإطلاق، وهي شجرة معمرة يفوق عمرها 800 عام، لا تعيش إلا على ارتفاع 750 متراً فوق سطح البحر، فهي شجرة شامخة في الشكل والمكان، تجدها على ظهر التلال والهضاب، فالأراضي الصخرية والأماكن العالية تتناسب مع طبيعتها التي تتحمل الجفاف وتحتفظ بالماء لسنين طويلة، ويبلغ ارتفاعها من 3 أمتار إلى 4 أمتار، وتوجد في مرتفعات دكسام وموحي.
0: وما يميزها بالإضافة إلى شكلها الخارجي هو قيمتها الرمزية والشعبية لدى سكان الجزيرة، حيث يستخرج من لحائها نوع من الفصوص القرمزية اللون تشبه

0: لون الدم، تستخدم في الكثير من العلاجات الشعبية كعلاج الجروح والتقرحات وتقوية الجهاز الهضمي. فكثير من سكان الجزيرة يجمعون الفصوص الحمراء فيها كمصدر من مصادر الرزق لتباع لاحقا على العطارين وتجار الطب الشعبي. ويوضح الباحث في مجال التنوع الحيوي والدراسات أحمد يحيى الحسني أن الشجرة مصدر لكثير من العقاقير والأدوية.
1: عندما تتكلم عن سوق قطرة يعني ذلك أنك تتكلم عن شجرة دم الأخوين، ولما تقول دم الأخوين معناته أنت تشير بذلك إلى جزيرة سوق قطرة. طبعا الآن بعد الدراسة التي أجريت في عام 2005 و2004 في 307 أنواع لا توجد في أي مكان آخر من العالم. طبعا أكثر ما تشتهر فيه بسوق قطرة هو شجرة دم الأخوين واللبان السوقطري وأنواع الصباريات، لكن من أغرب الأشجار على وجه الأرض هي شجرة القرع السوقطري أو الخيار السوقطري اللي يسموها دندريسيوس سوقطرانا في اللغة الاسم العلمي لها. ليش هي من أغرب الأشجار على وجه الأرض؟ لأنه نحن معروف أن أنواع الدبة والحبحب والخيار أشجار زاحفة، بينما هذه أشجار عملاقة وفي لديها جذع كبير يعني ضخم، في لهذا تعتبر من أنواع الأشجار في سوق قطرة وفي العالم، رغم أن الأشهر شجرة هي شجرة دم الأخوين. من حيث الاستخدامات والشهرة والكذا، طبعا في الصبر السوقطري ألوي بيرا، وهذا معروف عالميا في تناوله من حيث الصحة وأحيانا في مواد التجميل و الأدوية وإلى ذلك. وفي اللبان السوقطري هذا بشكل عام باختصار شديد. طبعا في أنواع أخرى زي الكرتب، هذه الشجرة برضو مشهورة جدا في تتميز فيها جزيرة السوقطرة. لحد الآن أكثر من حوالي 78 نوع من أنواع النباتات النادرة والمهددة في الإنقراض داخل هذا المشتل المتواضع، ويعتبر هو الأول في الجزيرة.
2: وفي أرخبيل سوقطرة تنتشر الكثير من الكهوف والمغارات الجبلية في مواقع عديدة فيها، فالكهوف أحد أنماط السكن للإنسان السقطري القديم، ولا يزال البعض فيها مسكونا في الماضي والحاضر القريب، ويعتبر كهف ديجب من أشهرها، ويقع في الجبال المطلة على سهل تشكل بفعل عوامل التعرية الطبيعية أو ما يعرف بالعوامل الجيومائية. وتتميز هذه الكهوف بمداخل كبيرة وبوابات متسعة العرض والطول، مما يسمح لأشعة الشمس بالنفاذ إلى داخله، كما يتميز بارتفاع كبير في السطح يبلغ 15 مترا تقريبا في بعض المواقع.
0: وتقول أسطورة مشهورة إن سقطرى موطن الإنسان الأول الذي ظهر لأول مرة على وجه الأرض، ومنها جاء إنسان الكهف والبشرية جمعاء. ويصف الباحث الجيولوجي محمد نجيب مهدي العلاقة بين الإنسان السقطري والكهوف بالعلاقة الوطيدة جدا.
3: بالنسبة لعلاقة الكهوف بالمجتمع الساكن في الجزيرة السقطرة تعتبر علاقة وطيدة جدا. معظم سكان الجزيرة يسكنوا، ولا تجد بيت من أبناء أو أسرة من أسر الجزيرة إلا ويملكوا كهف صغير. دائما إذا ما سكنوش طول السنة فيه فهو ضروري يخصصوا فترة من الزمن ويجلسوا داخل هذه الكهوف. تعتبر من أجمل الأماكن للسكن بحكم الأمان الكائن في الجزيرة. إحنا من الناحية العلمية لدراسة الكهوف كان الهدف عدة أشياء. أولا اختراق هذه الطبقات الصخرية بهذا الشكل النموذجي والكبير جدا للكهوف سيدلنا على نوعية التركيب الصخري لهذه الأماكن، وبالتالي نستطيع أن نقدر كم سمك هذه الطبقات الصخرية والتي تتكون من كربونات الكالسيوم، الصخور التي تعتبر من أهم الصخور اقتصاديا، الاحتواء على عدد من المكامن، مثلا المكامن المائية ومكامن النفط والغاز، حتى نوعية صخور كربونات الكالسيوم يتعد من أهم الصخور التي كصناعيا تستخدم في عملية البناء، تستخدم في عملية صناعة الإسمنت بأنواع إسمنت الأسود والأبيض. ونتيجة لأنه 80% من الجزيرة من كربونات الكالسيوم ومخترقة بهذه الكمية الهائلة من الكهوف، هذا أدى إلى أنه يشكل لنا فرصة جيدة لاختراق هذه الطبقات الصخرية.
2: تتميز جزيرة سوقطرة بتنوع مواردها الاقتصادية، وتعتبر من المناطق المهمة لصيد الأسماك، ويوجد بها احتياطي سمكي كبير، ولقد أسهم في توفير العديد من أنواع التراب كالتربة الهيستوسول ذات المواد العضوية وتربة الفيضية والتربة الحمراء والتربة الإبريقية وغيرها من الترب في إمكانية زراعة النخيل، والتي تتوفر لأكثر من 25 نوعا من أنواع التمور.
0: ولعل ممارسة السكان على نطاق واسع لمهنة الرعي في الجبال والهضاب مما وفر ثروة حيوانية كبيرة في الجزيرة، ويعتبر الكثير من الباحثين أنها من الأقاليم الحيوية والمهمة في توفر الموارد المعدنية كالنفط والغاز وبقية الموارد الأخرى في المستقبل المنظور.
2: يتحدث سكان الجزيرة باللغة السقطرية، وهي لغة سامية لا توجد إلا عليها، وبحسب الباحثة ميراندا موريس فإن لغتهم تمثل آخر مجموعة من بقايا 6 لغات كانت سائدة في فترة ما قبل اللغة العربية في منطقة جنوب الجزيرة العربية، وقد تم تصنيفها من قبل برنامج أطلس اليونسكو للغات العالمية المعرضة للخطر بأنها مهددة بالانقراض بشدة.
0: بنور سكانها الوضاء نختم حلقتنا. ذلك النور لا يقل ولا يتضاءل، مرتبط في أرواحهم، منبثق من أعماق الطبيعة، وفي نفوسهم دهشة وانبهار بالأرض التي يعيشون فيها وتعيش في قلوبهم، وبابتسامة التي توحي في كل موقف أن السعادة هنا ليست فقط حالة عامة بل لحظات خاطفة رغم بساطتها.
4: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم، ومرحبا بكم إلى الحلقة 11 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، فأهلا ومرحبا بكم.
1: سامعين الأعزاء، لقد عرفتم في الحلقة السابقة بأن القوات الرومانية الحبشية المشتركة وصلت إلى المخاء وباب المندب جنوب الساحل الغربي اليمني، وفي حلقة اليوم سنواصل الحديث عن تلك القوات وكيف كان الاستعداد عند اليمنيين والتصدي والمقاومة لتلك القوات، والتي تتكون من 70,000 جندي من الروم والأحباش بقيادة القائد إرباط.
0: إلا أن بعض المصادر تقول إن القوة البشرية في تلك الحملة 30,000 بقيادة القائد كالب.
1: على أي حال، مهما كان حجم تلك القوات فقد بدأ اليمنيون في مقاومتها، ودارت المعارك الضارية بين الغزاة الأحباش والقوات اليمنية التي وصلت إلى تلك المنطقة للمواجهة بعد خوضها معارك استنزافية شاقة في الداخل،
0: حيث أدى ذلك إلى عدم استطاعتها التصدي لحملة عسكرية تقدر 70,000 جندي، الأمر الذي فرض على الملك يوسف قيادة قوات إلى تلك المنطقة للمواجهة، فيما ظلت بقية قواته في نجران وظفار ومناطق أخرى.
1: سمعنا الأفاضل، لقد تقدم الملك يوسف لخوض القتال ولم يأبه بحجم تلك القوات الغازية، بل عقد العزم على أن يدافع عن وطنه وسيادته وحريته واستقلاله حتى آخر جندي من جنوده الذين ثبتوا إلى جانبه وبذلوا كل ما في وسعهم لدحر قوات الغزاة والمحتلين.
0: ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث انهزم الملك يوسف والذي تصفه الإخباريات العربية بذي نواس، ووقع جنوده بين القتل والأسر على أيدي القوات الغازية.
1: المستمعون الأكارم، يقول الباحث عبد الله بن عامر أن الملك يوسف لما رأى ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر ثم ضربه ضربة فدخل به، فخاض البحر فوق الأمواج التي ظلت تعانقه مبتسمة حتى وصل به فرسه إلى العمق فغرق مع فرسه ليموت موتة الأحرار الكرام الشجعان، فدخل أرباط اليمن فملكها.
0: لقد فضل الملك يوسف على أن يغرق نفسه أهون عليه من أن يقع أسيرا في قبضة الغزاة المحتلين ويرى بلاده تحت رحمة الأجنبي.
1: وهناك روايات منها رومانية تشير إلى أن الملك يوسف قاتل حتى قتل في المعارك، أو أن الأحباش قتلوه بعد أن تمكنوا من أسره،
0: فيما تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن هناك قبرا للملك يوسف في موضع يدعى سلع ويسمى نخلة الحمراء، وهي جربة عادية توجد فيها آثار فنية قيمة دون أن تخصص تلك المصادر منطقة موضع القبر.
1: سمعين الأكارم، إن هناك من يرى أن أحد أهم أسباب هزيمة الملك يوسف هو أن القوات المتجهة إلى قطع أي إمدادات للأحباش تصل من الحبشة كانت ضعيفة.
0: ثم إن جيش الملك يوسف لم يكن بعد قد تكيف على أجواء المنطقة الساحلية التي اعتاد عليها الأحباش، حيث إن الجيش الذي نزل من المناطق الجبلية لا يقوى في زمن الحر على خوض القتال في أرض التهائم.
1: وكان من أسباب الهزيمة أيضا الخيانة، فهناك من يشير إلى أن كبار قادة الملك يوسف كان لهم اتصالات مع الأحباش حيث ساهموا في تلك الهزيمة.
0: ومن أولئك الخونة السميفع آشوع الذي تولى الحكم بعد وصول الأحباش إلى صنعاء، وأيضا بعض الخونة من الأقيال الذين انتقلوا إلى الحبشة أثناء تقدم الحملة وتوغلها في المناطق الداخلية، وعلى ما يبدو أن ذهاب أولئك الخونة إلى الحبشة كان بهدف ترتيب إعلان سميفع ملكا على اليمن تابعا للحبشة.

0: أعزائنا المستمعين، لقد تم إعلان السميفع أشوع حاكما في ظل سيطرة حبشية على البلاد، حيث أصبح أداتهم في تنفيذ مخططاتهم ومخطط أسيادهم الرومان الذين أعادوا نشاط سفارتهم التي كانت تتحكم بكل صغيرة وكبيرة في إدارة شؤون البلاد،
1: حيث صار جاليانوس مندوب الإمبراطور البيزنطي يصدر أوامره وتوجيهاته إلى الملك السميفع، وما على السميفع إلا التنفيذ، لدرجة أن هذا المندوب طلب في العام 527 للميلاد من الملك السميفع إعلان الحرب على الساسانيين بغرض توجيه اليمنيين لحرب الفرس.
0: إلا أن الملك السميفع حاول التهرب من هذه المهمة بأعذار وذرائع كثيرة، منها وعورة الطريق وعدم القدرة على اجتيازها إلا بصعوبة ومشقة.
1: وردا على تردد السميفع في تحقيق الهدف الروماني في تجنيد اليمنيين لقتال الساسانيين، فإن الرومان قرروا فرض أسماء الأقيال والقادة لتعيينهم في مناصب قيادية عليا، وفرضوا على الملك السميفع تعيين زعيم كبير يدعى قيس في منصب كبير مقابل أن يقوم هذا الزعيم بإعداد جيش من قبيلته لمحاربة الفرس.

مستمعينا الكرام، لقد أدى تهرب وفشل الملك السميفة من تنفيذ التوجيهات بإعلان الحرب على الساسانيين إلى الانقلاب عليه من قبل أسياده الرومانيين والأحباش، حيث حاصره الجنود الأحباش ووضع قيد الإقامة الجبرية في أحد الحصون، ثم عين الرومان أرباط بدلا عنه في تولي مقاليد الحكم.

0: سامعين الكرام، لقد عرفتم فيما مضى عن ماضي هذا الملك السميفة، حيث كان قائدا من قادة الملك يوسف، وإنه شارك معه في خوض المعارك ضد الأحباش في حملتهم السابقة، ولكنه في هذه الحملة تحول إلى عميل للأحباش وخان الثقة التي وضعها الملك يوسف فيه.
1: لقد كانت خيانة السميفع ومن معه من الأقيال سببا رئيسيا في هزيمة الملك يوسف وجنوده الذين صمدوا إلى جانب ملكهم وقاتلوا قتال الأبطال حتى قتل منهم من قتل وأسر من أسر. أما الملك السميفع فقد جازاه الأحباش بئس الجزاء، وتلك نهاية كل من يخون وطنه ويساعد الأجنبي على احتلال بلاده.

0: المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنواصل معكم أحداث ما بعد هزيمة المخا ومقتل أو غرق الملك يوسف، حيث اشتعلت نار المعارك في عموم اليمن ضد الغزاة الأحباش الذين تجرعوا الهزائم تلو الهزائم على أيدي أبناء اليمن الأحرار الذين لا يهابون المنايا في سبيل الدفاع عن حياض وطنهم والذود عن حريته وسيادته.
1: أعزائنا المستمعين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا في حلقة اليوم من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
0: لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، فدمتم بألف خير، ودام اليمن مقبرة الغزاة والمحتلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
0: ومن التقديم أفراح العنسي،
1: إسكندر المعطري،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: ومن الإخراج أفراح يحيى المؤيد.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

طاب سمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. يبدأها بالعناوين الرئيسة: قبائل الجوف وصعدة تعلن النفير العام والتعبئة الشاملة وتفوض قائد الثورة باتخاذ الخيارات المناسبة لإنهاء العدوان والحصار. شهيد في غزة واعتداءات صهيونية بالضفة، وحماس ومؤسسات الأسرى تطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائم التعذيب الممنهج. الشيخ نعيم قاسم يؤكد كسر المشروع الصهيوني الأمريكي ويشيد بموقف اليمن التاريخي. طهران تحذر من استخدام أراضي الجوار لشن أي عدوان، وتؤكد أن الملاحة في هرمز تخضع لسيادتها وقوانينها. من عناوين النشرة إلى التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية جيبوتي ديليتا محمد ديليتا بمناسبة احتفالات بلاده بعيد الاستقلال. أعلنت قبائل بني نوف بمديرية رجوزة في محافظة الجوف وقبائل مديريتي حيدان ومران بمحافظة صعدة النفير العام والتعبئة الشاملة والجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني واستعادة ثرواته الوطنية. وأكدت القبائل في لقاءات ووقفات قبلية مسلحة حاشدة اليوم التفويض الكامل والمطلق لقائد الثورة في اتخاذ كافة الخيارات المناسبة والرامية إلى طرد المحتل الأجنبي وتحرير كل شبر من أرض الوطن، معلنة فتح مراكز التدريب العسكري لرفض القوات المسلحة والتصدي لمخططات الأعداء. كما باركت البيانات الصادرة عن الوقفات للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا انتصارها في مواجهة طاغوت الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل، مؤكدة الثبات على الموقف المناهض للعدو والالتزام بمعادلة وحدة الساحات ومساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني. وأدانت الوقفات الجرائم الصهيونية المستمرة والإساءات الغربية المتكررة للمقدسات الإسلامية، أخيرها إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه جراء قصف صهيوني يوم الأمس على محيط المجمع الإيطالي بغزة، فيما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في قلقيلية، واقتحمت برفقة المستوطنين مسجد الرأس بالبلدة القديمة في الخليل وأغلقت المسجد وأقامت فيه أغاني عبرية ومنعت صلاة الفجر بالتزامن مع قيام مستوطنين بتجريف أراض ببلدة مخماس شمال القدس لإقامة بؤرة استيطانية وإحراق أراض زراعية في قرية برقة شرق رام الله وسط تصدي الأهالي لهم. دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس ومؤسسات الأسرى الفلسطينية في بيانين بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إلى تحرك دولي عاجل لمحاكمة قادة العدو الصهيوني ومنع إفلاتهم من العقاب جراء اقتراف جرائم التعذيب البشعة والانتهاكات الممنهجة وعمليات الإذلال والتجويع والاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها آلاف الأسرى والمحتجزين في السجون وفي المعسكرات الإسرائيلية. وطالبت الحركة بتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين وفرض عقوبات دولية فاعلة على الكيان الفاشي والسماح الفوري للصليب الأحمر وللمنظمات الحقوقية بزيارة السجون والوقوف على أوضاع الأسرى وأحوالهم الإنسانية. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم في ختام المسيرة العشرائية بالضاحية الجنوبية
لبيروت أن المقاومة ومحورها أفشلا حرب إلغاء الوجود وكسرا المشروع الإسرائيلي الأمريكي، ودخلا مرحلة جديدة، موجها التحية الكبرى للشعب اليمني العزيز المضحي مع قيادته الشريفة وقواته المسلحة، والذين وقفوا بثبات عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان رغم الظروف الصعبة، كما حيا الشعب العراقي والجمهورية الإسلامية في إيران التي أثبتت أنها طريق الخلاص. وشدد الشيخ قاسم على أن المقاومة مستمرة وقوية، وأن سقف أي حلول هو السيادة والاستقلال الكامل للبنان والانسحاب الصهيوني الذليل عن كل شبر دون قيد أو شرط، مؤكدا أن فلسطين ستبقى البوصلة الأساس للحرية وللتحرير. على الصعيد الميداني، واصلت قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها السافرة لاتفاق أوكف إطلاق النار، حيث توغلت آليات وجرافات صهيونية ببلدة حداثة باتجاه مشارف بلدة حريص في قضاء بنت جبيل في الجنوب اللبناني، وقامت بعمليات تمشيط واسعة وسط تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي. في الشأن السوري، توغلت ذورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي مدعمة بآليات عسكرية في محيط تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين، واحتجزت شابا من أبناء قرية عين زيوان في سياق استمرار تحركاتها العسكرية في الجنوب السوري. في سياق آخر، أفرجت قوات الاحتلال عن راعي أغنام سوري كانت قد احتجزته قبل يومين في المنطقة الواقعة بين الخريبة وأرض إبل السقي جنوب لبنان. رفضت وزارة الخارجية الإيرانية البيان الصادر عن أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي وصفة إياه بالتدخلي والاستفزازي، محذرة دول الجوار من السماح باستخدام أراضيها لشن أي عدوان على طهران، كما نفت الأكاذيب بشأن برنامجها النووي، مؤكدة مشروعية نضال المقاومة في فلسطين ولبنان. في السياق العسكري، اعتبر مقر خاتم الأنبياء الإيراني تحليق طيران الكيان الصهيوني في أجواء دول مجاورة تهديدا خطيرا، مؤكدا حق طهران في الرد إذا عجزت واشنطن عن كبح الاحتلال. فيما أشار متحدث وزارة الدفاع إلى أن خطوط إيران الحمراء حددها قائد الثورة لإفشال مساعي العدو ومؤامراته. في ملف الملاحة البحرية، أكد حرس الثورة الإيراني أن العبور من مضيق هرمز متاح فقط عبر المسارات التي تحددها طهران ووفقا لقانونها. تزامن ذلك مع تأكيدات الخارجية الإيرانية ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي بأن المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان، وأنه لا يمكن ضمان العبور الآمن في ظل ترتيبات غامضة أو مسارات موازية تتجاهل اعتبارات طهران كدولة مشاطئة، مشددين على ضرورة الاستناد إلى التنسيق المشترك ومذكرة تفاهم إسلام أباد لإنهاء التدخلات الخارجية. النبأ الأخير، أعلنت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 589 قتيلا و 2980 جريحا، مشيرة إلى تسجيل 214 هزة ارتدادية، وأكدت استمرار فرق الإنقاذ في إزالة الأنقاض وتنظيف الطرق لإيصال المساعدات والخدمات اللوجستية إلى المناطق المتضررة. كان ذلكم سمعنا الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها، هذا تذكير بالعناوين: قبائل الجوف صعدة تعلن النفير العام والتعبئة الشاملة وتفويض قائد الثورة باتخاذ الخيارات المناسبة لإنهاء العدوان والحصار.
شهيد في غزة واعتداءات صهيونية بالضفة، وحماس ومؤسسات الأسرى تطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائم التعذيب الممنهج. الشيخ نعيم قاسم يؤكد كسر المشروع الصهيوني الأمريكي ويشيد بموقف اليمن التاريخي. طهران تحذر من استخدام أراضي الجوار لشن أي عدوان عليها، وتؤكد أن الملاحة في مضيق هرمز تخضع لسيادتها وقوانينها. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الأخبارية لهذا المساء، وفيها صرخة هيهات عصر الحاملات. أمين عام حزب الله يؤكد أن على كيان العدو الخروج من لبنان صاغرا دون شروط، فأهلا بالجميع.

إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما أي شقاء. هذه المقولة الخالدة قالها الإمام الحسين عليه السلام قبل استشهاده، مدركا أن الشهادة في سبيل الله هي الحياة الأبدية والنعيم الدائم والرضوان الإلهي والرضاء النفسي والوجداني والطمأنينة القلبية والعقلية والخلاص من الظالمين والطغاة الذين يحاولون أن يستعبدوا الناس ويظلونهم عن طريق الحق. قالها بعد أن أدرك أن طغاة عصره لا ينفع معهم إلا حد السيف، فنهض الحسين كضرغام في وجه الطغيان ورموزه محييا فريضة الجهاد من جديد وفقا للتعاليم الإسلامية والأوامر الإلهية التي تدعو إلى نصرة المستضعفين والذود عن الإسلام والمسلمين من سطوة الظالمين وأهواء الذين الدنويين الذين يحبون الحياة كما يحبون أنفسهم ويرون في الدنيا غايتهم وفي السلطة سعادتهم وكل آمالهم. واليوم خرج اليمنيون في كافة محافظات اليمن الحرة ليؤكدوا أن طريق الحق سيظل واضحا وضوح الشمس رغم محاولة أعداء الله والإسلام الرامية إلى حرف البوصلة عنه عبر مذهبه تلك الحادثة وإثارة النعرات الطائفية والفتن بين المسلمين منطلقين من خلال مناهجهم المحرفة وثقافتهم المغلوطة التي جاءت من بين دفتي التلمودية والصهيونية الملعونة التي تسعى إلى تمزيق الأمة الإسلامية وتفتيت لحمتها وكذلك اختلاق عدوا آخر للمسلمين غير العدو الصهيوني الأمريكي يتسنى لها السيطرة على الدول ونهب ثرواتها واستعباد شعوبها. إلا أن تلك المؤامرات الصهيونية الإسرائيلية الأمريكية السامة اصطدمت برجال الجهاد في لبنان وإيران والعراق وغزة وتحطمت ببأس أحفاد الأنصار في يمن الإيمان والحكمة بعد أن استعادوا ثقتهم بالله وعززوها في نفوسهم وأحيوا فريضة الجهاد في قلوبهم وحياتهم ومضوا والحكمة بعد أن استعادوا ثقتهم بالله وعززوها وكذلك مضوا منطلقين من الثقافة القرآنية بعز وشرف وقوة ليدافعوا عن المستضعفين في غزة ولبنان ومساندة إيران في زمن نحت فيه الأنظمة العربية والإسلامية والدولية وطأطأت فيه رؤوس أصحاب الفخامة والجلالة والزعامة والسمو أمام الإرهاب الأمريكي والإجرام الصهيوني الذي عاث في بلاد الإسلام فسادا وسفك الدماء وأزهق أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ جوعا عبر حصاره المميت المدعومة من بصمت المنظمات الأممية والحقوقية المؤسسات الدولية التي لطالما تشدقت بحماية حقوق الإنسان إلا أنها سقطت سريعا في غزة ولبنان والعراق والسودان واليمن وسوريا وفنزويلا وغيرها من الدول التي طالها العدوان الصهيوني الأمريكي المتغطرس. إن ما يميز احتفاء أهل الإيمان والحكمة بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام هو تجديد ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيت أهل الأحرار المؤمنين الذين لا يرضوا بالضيم والظلم والاستبداد. ناهيك عن ثبات موقفهم المبدئي والديني من قضايا الأمة المركزية التي تأتي في مقدمتها قضية فلسطين المحتلة والعداء لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن ناصرهم ووالاهم من المنافقين والمطبعين، إضافة إلى زئيرهم في وجه العدو الصهيوني الإسرائيلي اليهودي الأمريكي وأعوانهم السعودية والإمارات والمرتزقة وتأكيدهم أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التعجرف السياسي والحصار الاقتصادي والنهب الممنهج للثروات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا، فلم يعد من الممكن السكوت عن هذه السياسات العدوانية التي لا تخدم إلا كيان العدو الصهيوني الذي يسعى إلى تركيع الشعوب ونهبها وتحقيق مشروعه التلمودي الخبيث في المنطقة. اليوم خرج اليمنيون ولسنا
ولسان حالهم يقول ليس من حق أي دولة محتلة أن تتصرف بهذه الثروات التي تعود ملكيتها للشعب اليمني فقط لا غير، ولم يعد بإمكان تلك الدول البقاء في شبر واحد من أرض الوطن، لأن أحفاد الأنصار انطلقوا من ثورة الحسين مدافعين عن حقوقهم وأوطانهم ودينهم وعرضهم ضد شياطين

عصر وطغاته أمريكا وإسرائيل، وكما جندلوا البارجات الأمريكية ودمروا المدمرات وطاردوا حاملات الطائرات في عرض البحر وأرغموها على الفرار وهي تجر أذيال الهزيمة والخذلان. بعون الله أولا وبصرخة الله الله أكبر ثانيا، هم اليوم سيجندل التواجد الصهيوني في أرض الصومال أو في أي منطقة محاذية لليمن بصرخة هيهات من الذلة، وبقوة الله سبحانه وتعالى وبما أعده رجال الرجال من قوة ورباط الجأش أرهبوا به أعداء الله وأعوانهم في المنطقة، قالها سيد القول والفعل قائد الثورة سيد عبد الملك الحوثي يوم أمس في خطابه بكل وضوح: شعبنا لن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وسنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة وينعم بالاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. فعلى النظام السلولي ونظام دولة الإمارات ومراهقيها السياسيين أن يرحلوا من أرضنا خاسئين ذليلين، وأي تحرك من قبلهم يخدم كيان العدو الصهيوني الأمريكي سيواجه بقوة لا يمكن لهم مواجهتها، وكذلك أن تصمد أمامها الإمارات. فالشعب الذي يثق بربه ويسير على نهج نبيه وفقا للثقافة القرآنية هو شعب لا يقبل الهزيمة أو السكوت عن الحق، بل يحب الشهادة كما تحبون أنتم الله الحياة. فعليكم أن تفهموا الرسالة جيدا، وإلا جاءكم جحيم اليمن الهادر، وما النصر إلا من عند الله.

0: ثورة الحسين تعد شعاع نور للتحرر والثبات في وجه الطغيان والظلم في أي عصر. وفي العصر الحالي تعيش الأمة الإسلامية العربية طغيانا وفسادا أشد من الطغيان الفرعوني وما تلاه من طغيان. فطغيان أمريكا وإسرائيل وعوانهم التافهين زاد عن حد ليصل إلى محاولة إركاع الشعوب عبر قتل الأطفال والنساء وسفك الدماء ونهب الثروات وسلب الأوطان. وما يحدث اليوم من التفاضض الثورية في وجه الطغيان الصهي أمريكي إنما هو امتداد لثورة الحسين ابن علي عليهم السلام. وحول هذا الموضوع أكد الشيخ أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم أن الانتصارات التي حققتها المقاومة اليوم هي تنطلق من الثورة الحسينية، مبينا في كلمة له اليوم أن على إسرائيل الخروج صاغرة من أرض لبنان من دون أي شرط أو قيد.
1: كل الحلول سقفها سيادة كاملة للبنان واستقلال كامل للبنان، لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل ولا حضور جزئي على الأرض اللبنانية. على إسرائيل أن تخرج ذليلة حاسرة، وهذا ما سيحصل. نحن نعتبر أن سقف السيادة يمكن تحقيقه بأن نبقى في إطار نتائج اتفاق 27/11/2024 وعلى قاعدة الجنوب اللبناني حصرا، جنوب نهر الليطاني وليس كل الجنوب.
0: كما بين أن المقاومة لا تتمثل فقط في المجاهدين المرابطين في الجبهات، فالشعب اللبناني كله مقاومة وستبقى المقاومة ثابتة في الأرض حتى يتحقق النصر.
1: المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وقراراتها وإمكاناتها، وهي الآن عماد استقلال لبنان وتحريره، وستبقى وهي هذا الشعب وهي هذه الأرض.

0: واتخاذ القرارات التي في مصلحة أمريكا وإسرائيل. نحن جاهزون ونمد اليد، انتهزوا الفرصة، المقاومة قوية ونحن معكم إذا سرتم في طريق سيادة لبنان. الثاني، ضرورة شحذ الهمم لبناء الدولة في معالجة الوضع الاقتصادي وأموال المودعين وإعادة الإعمار وسد الفجوة الاجتماعية والقيام بكل ما من شأنه أن يعالج القضايا التي نحتاجها في لبنان. وفي مرحلة بعد الانسحاب الإسرائيلي ندرس معا الاستراتيجية الشاملة للأمن الوطني.
1: وعن المواقف التي تقدمها إيران، أكد نعيم قاسم أن الجمهورية الإسلامية تمثل طوق نجاة للبنانيين وتعد إضافة يجب أن تستفيد منها لبنان لمصلحة السيادة اللبنانية.
0: شكرا لإيران حتى يدخل الشكر إلى النفوس المريضة فيسقطها بحسرتها. شكرا لإيران، وسنبقى معك، نريدك إلى جانبنا ونريد أن نكون وحدة حال، لأنه تبين أن قوتكم مع قوة المقاومين في الميدان تساعد في إيجاد التوازن المناسب الذي ينقلنا إلى المرحلة الجديدة، مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي تمهيدا لإخراج الكيان الإسرائيلي من أرضنا.
1: ووجه أمين حزب الله اللبناني إلى الدول العربية والإسلامية التي تساند إسرائيل رسالة أكد فيها أن سلاح المقاومة لا يمكن المفاوضة عليه أو التخلي عنه، لأن لبنان تريد فرض سيادتها لا سيادة كيان العدو.
0: كفوا أيدي الدول العربية والأجنبية التي تضغط عليكم لجركم إلى الفتنة ومصالحة إسرائيل أو مصالح إسرائيل، وتعاونوا إلى الحد الأقصى مع الدول العربية والأجنبية الذين يساعدون لبنان لسيادته وبنائه. قولوا لهم أن يترجموا ذلك عمليا، مش تجي بعض الدول انزعوا السلاح تنساعدكم، هذا مشروع إسرائيلي، نحن بدنا ناس تدعمنا لسيادتنا مش تدعم إسرائيل بحجة سيادتنا. وبالتالي نرحب بالدول العربية والأجنبية التي تعمل لإعادة الإعمار واستعادة السيادة وتقوية الجيش اللبناني وإخراج إسرائيل وإيجاد لوبي قوي يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافه.
1: كما أشار إلى أن فلسطين ستبقى هي البوصلة التي تحدد موقف الأمة تجاه العدو الحقيقي، محيي في ذات الوقت مقاومي فلسطين الأبية وشعبها الصامد.
0: أيها المضحون، الشرفاء، المعطاؤون، أهل غزة وفلسطين، ظلمكم العالم، لكن دماء شهدائكم وعطاءات شعبكم سيبقى العنوان الأساس للحرية والكرامة والتحرير. نحن معكم، ستبقى فلسطين وتحرير فلسطين هي البوصلة. نحن نؤمن بتحريرها إلى جانب شعبها، وإن شاء الله يكون الأمر قريبا.
1: وعن المقاومة اليمنية والعراقية المشرفة، أشاد الشيخ نعيم قاسم بمواقف أهل اليمن التي تعرف وتدافع عن الحق والمستضعفين في كل زمان ومكان، لذا رأيناهم وقفوا مع فلسطين في الوقت الذي تخلت عنهم باقي الدول.
0: وهنا تحية إلى الشعب اليمني العزيز والمضحي والقيادة الشريفة والقوى المسلحة الذين وقفوا عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان ومحور المقاومة، رغم كل صعوباتهم وظروفهم، والناس شرفة والناس بيعرفوا الحق وين. وتحية إلى الشعب العراقي مرجعية وحشدا وقيادة وشعبا وحكومة، لأنهم أحاطونا بالرعاية والمساعدة ولأنهم كانوا معنا. بالنتيجة سينتصر أصحاب الحق، وسنبقى على شعار هيهات من الذلة.
1: وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، والتي استمعتم فيها صرخة هيهات من الذلة تنهي عصر الحاملات. أمين عام حزب الله يؤكد أن على كيان العدو الخروج من لبنان صاغرا دون شروط. إذن لكم التحية من الإعداد بسام عبدالله النجار، من الطباعة والإنترنت طه أحمد سلامة، وهي لكم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
3: نظراً للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 من يونيو إلى 30 من يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم الآن مع الاتصالات اليمنية. شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أسمع السعودي صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. أنتم لن تهابوا أمريكا ولا بريطانيا ولا إسرائيل، هل ستهابون عميلاً غبياً أحمد؟ سنواصل عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني، وسنسعى لما هو أكبر وأكثر وأقوى على رغم أن كل عميل

0: إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان يا أحفاد الأنصار.
1: لبيك يا تاج رأس العالم المؤمن، بانحتشد كل جمعة حشد.

0: في المعنويات يا رجال.
1: عالية نار نار نار تشعل في الميدان ضد أمريكا.
2: بسم الله بسم الله
1: بسم الله
2: توكلنا على الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بمعيار غاية في الواقعية السياسية والعقلانية الاستراتيجية، عندما يجتمع منطق القوة مع قوة المنطق يتحقق التوازن في معادلة الصراع مع العدو الطامع العاتي مهما كان عتوه وتوحشه وإمكاناته. وأمامنا أحدث الشواهد فيما آل إليه العدوان الأمريكي الترامبي الصهيوني الأهوج السافر على الجمهورية الإسلامية في إيران، ومذكرة التفاهم الموقعة من رئيسي إيران وأمريكا قبل عدة أيام، ما آل إليه من نصر إلهي عظيم تاريخي للجمهورية الإسلامية في إيران، يشهد عليه تصاعد الجدل داخل أمريكا نفسها حول تبعات العدوان الذي تورط فيه المجرم المعتوه الأهوج ترامب ومجروراته الكارثية عليها، إضافة إلى ما أجمعت على توصيفه ومقاربته بهذا المعنى تقريبا كل التناولات الصحفية والتحليلية بما فيها الغربية والأمريكية وحتى الإسرائيلية، راصدة في حيثياتها مختلف التفاصيل الدالة والشاهدة في المذكرة العتيدة المنهية للحرب كما يفترض، بما فيها وقف العدوان الأمريكي الصهيوني وأدواته في جميع الجبهات بما فيها جبهة لبنان، وعدم المساس بقدرات إيران النووية وبرنامجها السلمي في هذا الشأن، والنأي بإمكاناتها الدفاعية العسكرية في المجالين الصاروخي والطيران المسير عن أي نقاش أو تفاوض، وكذلك عدم إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب إلى خارج إيران وإعادة الأموال الإيرانية المسروقة من قبل أمريكا والتي يطلق عليها لتلطيف فعل السرقة الأمريكية الأموال المجمدة، وكذلك إقرار السيطرة الكاملة لإيران على مضيق هرمز وتنظيم إدارته بالشراكة مع سلطنة عمان، إضافة إلى تقليص وجود القوات الأمريكية غير الشرعي في منطقة غرب آسيا وخصوصا المحيط القريب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدريجيا وصولا إلى الانسحاب الكامل والنهائي لتلك القوات والقواعد، وهذا كان هدفا أساسيا لقائد الثورة الإسلامية في إيران الراحل الشهيد السيد علي خامنئي، هذا فضلا عن الرفع الكامل للحظر النفطي والاقتصادي الغربي والدولي على إيران المفروض منذ قيام ثورتها الإسلامية، أي منذ 47 عاما خلال جدول زمني متفق عليه. في مقابل كل ذلك أو كل هذه النقاط أو الشروط التي تحققت لإيران في مذكرة التفاهم الموقعة والمؤشرة بكل وضوح على حقيقة كون إيران في وضع المنتصر، في مقابل ذلك لا يخفى الإخفاق الأمريكي بل الهزيمة النكراء التي يترجمها سقوط كل أهداف ترامب العدوانية التي تشدق بها وأعلنها بكل عنجهية وغرور واستعلاء في بداية عدوانه على إيران بالشراكة مع ذراعه الصهيوني نتنياهو، ومن ضمنها إسقاط النظام الإيراني وتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل أو ما سمي بتصفير تخصيب اليورانيوم وتحجيم برنامج إيران الصاروخي. وهنا نتذكر قول محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني البرلمان إن صواريخ إيران وجدت للإطلاق لا للتفاوض حولها. وبالطبع يتذكر الجميع بقية الأهداف الأمريكية العدوانية تلك والتي لطالما مط بها المجرم المستعلي ترامب شفتيه على ذلك النحو المستعرض المقزز متشدقا بها أمام الشاشات، كمحو إيران من الخارطة واستسلام إيران، ولا نغفل في هذا السياق ذلك الهدف الضمني المهم والخبيث للعدوان الأمريكي اليهودي الصهيوني على إيران، والمتمثل في القضاء على مبدأ وحدة ساحات محور القدس والجهاد والمقاومة وقطع علاقات إيران بحلفائها، أو ما دأب الأمريكي والصهيوني وأذنابهما على تسميته بتحجيم نفوذ إيران في المنطقة. كل هذه الأهداف والمآرب العدوانية الأمريكية والصهيونية تلاشت وتبخرت بمنطق ميدان المواجهة الفعلي وترجمانه السياسي في مذكرة التفاهم الموقعة. إذن هذه هي الخلاصة للعدوان في جولته أو مغامرته الأخيرة، وهي خلاصة أو تجربة ماثلة الآن، كما قال أحد كبار المسؤولين في إيران أمام أعين الجميع، ويجب استخلاص الدروس والعبر منها، وأول المعنيين بذلك يقينا هم العرب والمسلمون، لا سيما أولئك الذين درج بهم الحال على اعتبار أمريكا قوة لا راد لمشيئتها، وهذا أمر بالغ الإيساف والإيلام لكل مؤمن حر وشريف ولكل عاقل يرى الأمور كما هي دون أي ضلالة أو عمى.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776 7773478، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن واحد عبر الرقم 7844888

0: جهزناها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
3: صانعة الأجيال.
1: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في لقاء جديد وحلقة جديدة من صانعة الأجيال.
2: لا والله لا نعطيهم بأيدينا إعطاء الدليل، ولا نكر إقرار العبيد، وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول الله.

0: في معركة كربلاء أدت المرأة دورا مهما في إنجاح الثورة وإيصال رسالتها، تجلى ذلك في القيادة والصمود الإعلامي والدعم المعنوي للمقاتلين، حيث كان للحضور النسائي حضورا كبيرا في معركة كربلاء، وهي الضمانة الأساسية لحفظ أهداف الثورة الكربلائية من التحريف، حيث برز دور المرأة في كربلاء عبر عدة محاور أساسية، ولا سيما المحور الرئيسي والأساسي القيادة السياسية والإعلامية التي قادتها السيدة زينب عليها السلام، حيث قادت قافلة السبايا بحنكة عالية، وتعد خطبتها في مجلس يزيد بن معاوية في الشام وثيقة تاريخية فضحت ظلم السلطة، وحولت الهزيمة العسكرية المظنونة إلى نصر إعلامي وثوري خلد القضية. كما أن للمرأة في كربلاء أدوار متعددة، منها الدور المعنوي والتحفيزي، حيث دفعت أمهات وزوجات أبناهن وأزواجهن للقتال والدفاع عن الإمام الحسين عليه السلام، ومن أبرز الأمثلة أم وهب الكلبية التي استشهدت وهي تدافع عن زوجها، وأم عمر التي سلحت ابنها الشاب ودفعت به إلى ساحة المعركة. كما أن رعاية الناجين وإدارة الأزمات مارستها المرأة في كربلاء، حيث كان لها دور الإسعاف والتمريض للجرحى والمرضى، وأبرز من قام بهذا الدور السيدة زينب عليها السلام من خلال رعايتها للإمام زين العابدين عليه السلام في أحلك الظروف. كما أن المرأة في كربلاء قمنا بحفظ هذه الرسالة الثورية، حيث كنا الراويات الأساسيات لوقائع المعركة وما جرى فيها، حيث قمنا بنقل تفاصيل التضحيات والمظلومية للمجتمعات في الكوفة والشام والمدينة، مما أدى لاحقا إلى قيام ثورات مطالبة بالقصاص. الأستاذ أفنان شرف الدين سألناها عن الدور المحوري للمرأة في كربلاء فأجابت:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نقول: عظم الله لنا ولكم الأجر، وأحسن الله لنا ولكم العزاء في ذكرى مصاب الإمام الحسين سيد الشهداء وصبت رسول الله الإمام الحسين بن علي وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فعندما نتكلم في على ضوء عاشوراء وعلى ضوء كربلاء عن دور المرأة كيف كان لها أدوار، فنحن نتكلم عن الواقع الذي الله سبحانه وتعالى أراد للمرأة أن يكون لها دورا مكملا للرجل. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما عندما نأتي إلى الواقع الذي يتحرك به أدعياء الحرية في الغرب الكافر حول ما يسمى حقوق المرأة، فإن الإسلام اعتبر أن على المرأة مسؤولية كبيرة مثلها مثل الرجل، وكلمات مسؤولية هي أعم وأشمل من كلمة حقوق. وقد أثبتت السيدة زينب الكبرى عليها السلام أنها لم تكن مجرد أخت للحسين فحسب، بل كانت تدير جبهة عظيمة منذ خرج الإمام الحسين عليه السلام بثورته على يزيد بن معاوية، كما كان لها دور قيادي بارز في يومي 9 و10 من محرم، وكذلك فيما بعد عاشوراء في محضر يزيد وابن زياد. فخطبة السيدة زينب في قصر ابن زياد وفي قصر يزيد كانت بحد ذاتها منبرا جهاديا وإعلاميا لا يقاس عليه منبر، وجبهة مهمة لا تقل عن جبهات القتال. فالسيدة زينب عليها السلام كانت تمثل رمز المرأة التي تمتلك عقلا قياديا وروحا قيادية وصبرا وتحديا قياديا، وتملك أن تحتوي الواقع كله لتعرف كيف تخطط له. وكانت من خلال كلمتها في مجلس يزيد إنسانة تعيش التخطيط لكلماتها، كما كانت تعيش التخطيط لحركتها تماما كأمها السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام في حركتها من أجل الحق.
0: أما عن أوجه التشابه بين المرأة في كربلاء والمرأة في وقتنا الحاضر، فهناك عدة أوجه للتشابه، منها تحمل المسؤولية، فقد تحملت المرأة في كربلاء مسؤوليات كبيرة بعد استشهاد الرجال، وكذلك تتحمل المرأة اليوم مسؤوليات أسرية واجتماعية وتربوية متعددة. جسدت نساء كربلاء الصبر والثبات، وعلى رأسهن السيدة زينب بنت علي، حيث ضربت أروع صور الصبر والثبات أمام المحن. المرأة اليوم أيضا تحتاج إلى صبر وثبات في مواجهة تحديات الحياة المختلفة. المرأة في كربلاء وقفت دفاعا عن الحق والقيم، مدافعة عن هذه المبادئ الأساسية، والمرأة المعاصرة تساهم في نشر القيم والأخلاق والدفاع عن المبادئ السامية في أسرتها ومجتمعها. كما كان للمرأة في كربلاء دور مهم في تربية الأبناء على الإيمان والشجاعة، وما زالت المرأة اليوم ولا سيما في محور المقاومة تؤدي الدور نفسها في تنشئة الأجيال على الأخلاق والعلم وحب الوطن. أسهمت نساء كربلاء في إيصال رسالة الإمام الحسين إلى الناس جميعا، والمرأة اليوم تؤدي دورا مؤثرا في التوعية والإعلام والتعليم والإصلاح الاجتماعي. أيضا سألنا الأستاذة أفنان شرف الدين الناشطة الثقافية عن أوجه التشابه ما بين المرأة في الحاضر والمرأة في كربلاء.
1: أما عندما نأتي إلى وجه الشبه والمقارنة بين المرأة في كربلاء والمرأة في واقعنا أو في وقتنا الحالي، فالمقارنة تبدأ هنا عندما نتكلم عن تلك المدرسة، تلك المدرسة المعطاءة التي استمرت جيلا بعد جيل، وهي التي أسست لنهضة الإمام الحسين، ثورة الإمام الحسين هي التي أسست لنهضة الإسلام والقيم والمبادئ وأحيت القرآن بكل ما فيه. فعندما نأتي إلى دور المرأة، فالمرأة كان لها أدوارا كثيرة في كربلاء، ابتداء بالسيدة زينب الكبرى عليها السلام، ذلك النموذج الراقي، فقد مثلت عليها السلام زينب هي التي ضربت أروع الأمثلة لموقف المرأة المؤمنة الواعية، فقد كانت بطلة أثناء الحرب وبعد الحرب. فعند انتهاء الحرب وبعد الحرب خرجت السيدة زينب الكبرى عليها السلام، والتي عرفت بجبل الصبر، لأنها تحملت وصبرت ما لا يقدر عليه حتى الرجال أن يتحملوه. خرجت بعد انتهاء المعركة لترى أجسادا بلا رؤوس، لترى أهلها وذويها أبنائها وإخوانها وبني إخوانها، أكثر من 18 فردا من أسرتها، وهم محتزين الرؤوس ورؤوسهم قد رفعت على الرماح. ذلك الموقف الكبير، ذلك الموقف وذلك المشهد الذي رأته لم يكن مشهدا عاديا أو اعتياديا. ظلت السيدة زينب عليها السلام تبحث عن جسد الإمام الحسين عليه السلام إلى أن وجدت جثمانه الطاهر، فعندما وجدته كانت لها كلمات قوية تدل على الإيمان، على الثبات، على الصبر، على الثقة بالله سبحانه وتعالى. فقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. السيدة زينب عليها السلام مثلت ذلك النموذج الذي رأينا نماذج أتت من اكتداءها بالسيدة زينب عليها السلام. رأينا أمهات الشهداء، رأينا ذوي الشهداء، رأينا أمهات يودعن أبناءهن، رأينا أمهات يستقبلن أولادهن وهن مستبشرات وهن فرحات وهن رافعات رؤوسهن. أم لخمسة شهداء تقول: بذلت خمسة من أبنائي ولا زلت مقصرة مع الله. من أين استمدت هذه الأمهات هذا الإيمان وهذا القوة وهذا الصبر وهذا الثبات؟ إلا من السيدة زينب الكبرى عليه السلام، إلا من مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، الذي مثل نموذج راقي ونموذج متكامل لكل فئات المجتمع. فالأم في كربلاء أيضا كان لها دور، إذ ذهب غلام إلى الإمام الحسين عليه السلام استشهد والده في أول المعركة، وقف أمام الإمام الحسين وقال: يا أبا عبد الله ائذن لي بالقتال. قال الإمام عليه السلام: هذا غلام قتل أبوه في أول المعركة، ولعل أمه تكره خروجه. ومن رحمته بابنها كان حريصا على أن يعرف موقفها من الغلام، فقال الغلام: أمي هي التي أمرتني، أمي هي التي أمرتني. هذا موقف رائع للأمهات المؤمنات، يجب أن يكون موقفهن هو أن يدفعن بأبنائهن في ساحات العزة والجهاد، في ميادين البطولة والشرف، في ميادين الجهاد في سبيل الله ورضاه وإقامة دينه. أيضا الزوجة كان لها دور في كربلاء، موقف أم وهب والذي يمثل درسا للنساء في عصرنا هذا وفي غيره، وهي تقف وتنادي زوجها عبد الله بن عمير وهو يقاتل في سبيل الله مع الإمام الحسين، وتقول له: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين من ذرية محمد. هذا الموقف لتلك المرأة يجب أن يكون موقف النساء المؤمنات. البعض من النساء قد يساهمن في إعاقة أزواجهن عن الانطلاق في سبيل الله ومناصرة الحق، لكن هذه المرأة المؤمنة هي تشجع زوجها للانطلاق، للتحرك، للبذل، للعطاء، حتى إلى أن يصل إلى الشهادة. هذه المواقف العظيمة رأيناها في واقعنا متجسدة، رأيناها في واقعنا عندما تحركنا بحركة آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. رأينا أمهات الشهداء، رأينا زوجات الشهداء، رأينا أبناء وبنات الشهداء. تلك المواقف القوية، تلك المواقف التي فعلا يعجز الإنسان عن التعبير عنها، عندما نرى موقف لأم عبد القوي الجبري على سبيل المثال، تلك التي تتلقى اتصالا هاتفيا بأنهم قتلوا ابنها، وهي تقول: أم كلوه، أما الآن فإخوانه في كل جبهة وسيأخذون بثأره. ذلك الإيمان وذلك الثبات وذلك الصبر وذلك الاحتساب هو نتيجة التحرك والاستفادة وأخذ الدروس والعبر من مدرسة الإمام الحسين. لدينا أيضا نماذج سلبية، كما أن هنا في واقعنا نماذج سلبية للمرأة، أيضا في عهد الإمام الحسين وفي واقعة كربلاء كان هناك أيضا نماذج سلبية، والتي تمثل بعض نساء الكوفة، والتي فعلا أعمى حب المال قلوبهن عندما أتى ابن زياد وأغراهن بأن يعطي كل واحدة منهن الدنانير الذهبية مقابل أن تسلم سيف زوجها. ورأينا فعلا كيف أن البعض منهن تحرك وتحولوا إلى جنود مجندة لصالح الباطل وفي صف الباطل. ولذلك من خلال مدرسة الحسين ومدرسة ونهضة الحسين والسيدة زينب وأمثالها الكثير الكثير من النساء التي كنا موجودات، نأخذ الدروس والعبر، نأخذ ما يعيننا في واقعنا.
0: تستفيد المرأة من مدرسة كربلاء الكثير من الدروس والقيم التربوية والإيمانية، ومن أهمها الصبر والثبات على المبادئ، فقد قدمت نساء كربلاء نماذج عظيمة في الصبر أمام الشدائد والمحن. أيضا تجلت شجاعة المرأة الكربلائية في مواقف السيدة زينب بنت علي عليه السلام الذي واجهت الظلم بكلمة الحق دون خوف، كما أن المرأة الكربلائية تعلم المرأة في وقتنا الحاضر أهمية فهم القضايا المحيطة بها والتمييز بين الحق والباطل. أظهرت النساء كربلاء قدرة كبيرة على تحمل المسؤوليات الأسرية والاجتماعية في أصعب الظروف، وتقدم لنا أيضا كربلاء درسا في تقديم المصلحة العامة والقيم السامية على المصالح الشخصية. وتؤكد مدرسة كربلاء على أهمية الوقوف إلى جانب الحق والعدل وعدم السكوت على الظلم. ونستلهم أيضا من المرأة في كربلاء من الأمهات وأخوات الشهداء أهمية غرس الإيمان والأخلاق والشجاعة في نفوس الأبناء. أثبتت كربلاء أن المرأة شريكة أساسية في بناء المجتمع ونشر الرسالة والقيم. الأستاذة أفنان شرف الدين أدلت بدلوها في ماذا يمكن أن تستفيد المرأة من كربلاء.
1: ولذلك لابد أن نعرج على الدروس المستفادة من مدرسة الإمام الحسين ومن نهضة الإمام الحسين ومن نساء آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نتكلم عن الروحية الإيمانية التي تحمل الإباء والعزة والاستعداد العالي للتضحية، تستطيع الأمة أن تواجه الجبروت، جبروت الظالمين وطغيانهم، ولن يركعها شيء من ظلمهم ولا وحشيتهم ولا فظائع جرائمهم. ستكون الأمة في صمودها، في ثباتها، في قوتها، في تمسكها بالحق أقوى من كل جبروتهم وفوق كل طغيانهم. أكثر صموتا، أعظم استبسالا، أقوى ثباتا في مواجهة الطاغوت. بهذه الروحية تستطيع الأمة أن تقيم الحق وأن تجعل للإسلام سيادة في واقعها يحكم توجهها وتبني عليه واقعها. أما من يظن أو يتوهم أن بالإمكان أن يجمع بين حالة الإيمان وروحية الخنوع والخضوع والذل والاستسلام والعجز واليأس والإحباط، أنه يمكن أن تكون هذه الطريقة لإقامة حق أو لتغيير واقع أو لإصلاح خلل أو لمواجهة طغيان الطغاة، فهو واهم. هذه الروحية، الخنوع والخضوع، هي التي ركعت الأمة على مدى مراحل كبيرة من تاريخها لمجرمين سيئين على مستوى فظيع من الدناءة والانحطاط والسوء والشر والظلم والطغيان والإجرام. كانت هذه هي النتيجة. نحن في منطلقنا في هذه المسيرة برجالها، بجماهيرها، بنسائها، بأطفالها، برموزها، بأبطالها، بقاداتها، ننطلق على أساس هذه الروحية التي كان يحملها الحسين عليه السلام، مكتبسين من ذلك النور وسائرين في تلك الطريق، طريق الجهاد والاستشهاد. هذه المسيرة التي كانت ولا زالت وستظل تقدم قوافل الشهداء من شبابها الأعزاء ورجالها الأبطال في ميادين الجهاد وساحات وميادين الثورة، تنطلق من هذه المبادئ الراسخة، من مدرسة الإمام الحسين، من مدرسة الإسلام، من مدرسة القرآن، من روحية الأنبياء. نكتبس ونأخذ، وبنورهم نستضيء ونستبصر، ومن عزيمتهم نأخذ وننطلق ونندفع على هذا الأساس، لأن هذا هو الطريق الصح، لأن هذا هو الصراط المستقيم، لأنه طريق العزة، لأنه طريق الكرامة. من هذه المدرسة، مدرسة الإمام الحسين، المدرسة الإيمانية بعزتها، بمنهجها، بثقافتها، بقرآنها، بنبيها، بإسلامها، ننطلق في هذه المسيرة رجالا ونساء، كبارا وصغارا، جماهير ومقاتلين في مواجهة الخطر الأمريكي الإسرائيلي. نتحرك بروحية الإيمان، بمنهج القرآن، بعزة الأنبياء وبعزة ورثة الأنبياء، ومكتبسين من عزة الله. نتحرك في مواجهة كل المخاطر، في مواجهة كل التحديات، في كل الميادين، ونؤكد أننا بإذن الله سبحانه وتعالى ماضون في هذا الطريق، طريق الحسين، طريق علي، طريق محمد، طريق الله المستقيم، الصراط المستقيم، نهج القرآن الكريم، النهج القويم، متبنيين لنفس المواقف، صادعون بالحق بإذن الله، مواجهون للباطل، مواجهون للفساد. نتحرك في هذه المسيرة القرآنية على ضوء تعاليم الله سبحانه وتعالى لإحقاق الحق، لإقامة العدل، للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، لمواجهة الفساد، لمواجهة الباطل، رضي من رضي أو لامنا من يلوم. نحن في هذه المسيرة، نحن في هذه المسيرة القرآنية بدينها، بنهجها، بثقافتها، بعزتها، بجهادها، بشهدائها، بدماء شهدائها الأعزاء، نقول ونؤكد أننا لن نقبل مطلقا في المستقبل أن يعود وضع اليمن إلى ما كان عليه سابقا، من هيمنة للظالمين واستحكام للطاغوت، من عبث بالناس وبحياتهم وبثرواتهم وبواقع حياتهم السياسي والثقافي والاقتصادي. سنظل في هذه المسيرة برجالها المقاتلين المجاهدين وبجماهيرها الوفية، سنظل ماضون قدما قدما بإصرار

0: واعد، مستقبل خير، مستقبل يقوم على أساس العدل، تحقيق العدل لهذا الشعب المظلوم المحروم الذي ظل عشرات السنوات يعاني في واقع حياته، تستباح دماء أبنائه، تنهب ثروته ويعذب بالفقر، وهو شعب له ثروة كبيرة وثروة طائلة، يعذب بالقتل، يعذب بالفقر، يشتت شمله، تغزى ثقافته، وينشر فيه الباطل والضلال، ويفرق جمعه، ويسام سوء العذاب. آن لتلك المرحلة أن تولي وإلى غير رجعة إن شاء الله، وسنبقى بإذن الله السائرين في هذا الطريق، في مقدمة هذا الطريق الأنبياء وخاتمها محمد صلوات الله عليه وعلى آله، خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وعلى آله، بعد أولياء الله رموز هذا الدين، وفي مقدمتهم الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، السلسلة الممتدة من أعلام الهدى عليهم السلام، من نورهم نستضيء، ومن روحيتهم نحمل، وعلى مواقفهم نتحرك، أمامنا الغاية المنشودة، رضا الله والجنة، والهدف الرئيس إقامة الحق، إقامة العدل، مواجهة الظلم، مواجهة الفساد، والعمل على إزالة المنكر، والأمر بالمعروف، لنحقق في واقعنا قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من المتحركون بحركة الإمام الحسين والمتمسكون بآل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: وفي الختام سمعين الكرام، مدرسة كربلاء تعلم المرأة أن تكون مؤمنة واعية صابرة شجاعة متمسكة بمبادئها وقادرة على الإسهام في بناء أسرتها ومجتمعها وخدمة قضايا الحق والعدالة.
2: نستذكر الإمام الحسين عليه السلام بما يربطنا به، وهو رمز من سلسلة رموز وأعلام الهداية، من سلسلة رموز الإسلام وأعلام الهداية. نستذكر الإمام الحسين عليه السلام بما يربطنا به، وهو يمثل الامتداد الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل.
1: في الفقرة الميدانية سمعين الكرام، أحيت حرائر اليمن ذكرى عاشوراء بفعالية ثقافية وخطابية، وإليكم بعضا من المشاركات للحاضرات التي أحيينا هذه المناسبة.
3: تحت شعار هيهات من الذلة، أحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة ذكرى مصاب سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي سبط رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار في عدد من مديريات محافظة صنعاء. البداية من مديرية همدان، حيث أحيت حرائرها هذه الذكرى الأليمة بفعالية ثقافية حاشدة، مؤكدات أن ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام هي مدرسة العطاء والتضحية التي نهل منها الشعب اليمني وكل أحرار العالم. وتخليدا لهذه الفاجعة الكبرى في ذاكرة الأمة واستلهاما للدروس والعبر، أقامت الهيئة النسائية الثقافية العامة لأنصار الله بمديرية الحيمة الخارجية فعالية عاشوراء ببرنامج ثقافي حاشد، كما خرجت حرائرها في ذات المناسبة في وقفة إسناد ودعم لأبطال الجيش واللجان الشعبية وللمجاهدين في غزة فلسطين إزاء ما يتعرضون له من عدوان صهيوني متواصل. وعلى ذات الصعيد، وإحياء للثورة في وجه الطغيان ولمواجهة طواغيت الأرض في هذا الزمان، أقامت حرائر مديرية سنحان فعالية ثقافية حاشدة انتصارا لسبط رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في ذكرى عاشوراء محرم الحرام، وللوقوف في وجه الظالمين وانتصارا للمستضعفين، أحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة في مديرية مناخة ذكرى عاشوراء بفعالية ثقافية حاشدة. تخلل برنامجها عددا من الفقرات الشعرية والإنشادية الهادفة، عبرت في مجملها عن أن كربلاء بكل تفاصيلها

0: رمزا للكرامة الإنسانية وبابا للنصر في مقام الجهاد. وتحت شعار أبي عبد الله الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة، أحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة لأنصار الله بمحافظة صنعاء ذكرى عاشوراء الأليمة في عدد من مديريات المحافظة. البداية من مديرية جحانة، حيث أحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام بفعالية ثقافية مركزية عبر برنامجها عن روحية العطاء والفداء التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام في ثورته المباركة، وأن خلاص الأمة وفلاحها وانتصارها لن يكون إلا على يد من يحملون هذه الثقافة. وإلى مديرية سنحان، حيث أقام القطاع النسائي في المكتب الإشرافي بعزلة الضبعات فعالية ثقافية مركزية تخليدا لذكرى عاشوراء، أكدت فيها الحرائر على أهمية التماس عظيم الأثر والتأسي بأبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام في هذه المرحلة، واستنهاضا لروحية الجهاد والفداء المستمدة من كربلاء الحسين عليه السلام وكربلاء مران العصر، وانطلاقا من أن الدم ينتصر على السيف. وتحت شعار غزة تنتصر، نظم القطاع النسائي بالمكتب الإشرافي بمديرية سنحان وبلاد الروس في قرية مسعود وقفة احتجاجية حاشدة تنديدا واستنكارا لما يقوم به العدو الإسرائيلي من مجازر وحشية بحق إخواننا في فلسطين، مؤكدات دعمهن للمجاهدين ولمحور المقاومة. الختام من مديرية بني حشيش، حيث أحيت حرائرها فعاليتين مركزيتين منفصلتين، الأولى في عزلة رجام والثانية في عزلة عيان مالك، عبرت فيهما الحرائر عن مقامات الصدق والبطولة التي سطرها الإمام الحسين عليه السلام، وكيف أن ثورته كانت ثورة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل ستبقى مستمرة في أنصاره ومحبيه مهما طال أمد الحصار والعدوان ومهما بلغت التضحيات.
1: إلى هنا سمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
2: صانعة الأجيال،
3: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
2: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
3: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
4: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
5: اشتعل البحر الأحمر
1: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
0: البحر المسجون. البحر المسجون وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون. البحر المسجون من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.
6: حطم اليمن وكسر قيود الجغرافيا بمساهمته الفاعلة في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم مجاهديه الأشداء وإسنادهم في قطاع غزة ضمن محور الجهاد والمقاومة.
7: كما منحت الجغرافيا القوات المسلحة الأفضلية في مواجهة العدو الصهيوني وتحالفاته الأمريكية والأوروبية في البحر ليبقى اليمن الرقم الصعب في حرب الاستنزاف والإسناد.
1: العدو لا يعرف إلا لغة التخاطب بالقوة، التعامل بالقوة، الردع. الأمة بحاجة إلى أن تهتم بقوة الردع، لذلك نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا. منذ الآن نحن نفكر أيضا في تطوير القدرات ونسعى ونسعى عمليا للمرحلة الخامسة. سقفنا في المرحلة الرابعة سيقوى إن شاء الله وسيحظى إن شاء الله بالزخم تدريجيا، وننتقل ما بعد ذلك إلى المرحلة الخامسة. ولدينا كما قلت خيارات استراتيجية حساسة مهمة ومؤثرة على العدو، وإن شاء الله بمعونة الله وتأييده نصل إليها.
6: في معركة البحار التي شهدت على خيبات أمريكا وانتكاسات بحريتها، أضاف اليمن خيبات ونكسات للبحرية الأمريكية وأساطيلها وحاملات طائراتها، ابتداء بحاملة الطائرات آيزنهاور، ولم يقف عند حد معين.
7: ما بين آيزنهاور وترومان الهزيمة الأمريكية والخسائر تتعاظم، وحكاية الهروب المخزي أصبحت على كل لسان.
1: هناك أخبار عن حاملة طائرات أخرى قادمة، ولكننا نقول من الآن تلك حاملة الطائرات القادمة إلى البحر الأحمر من الآن هي هدف أساسي للقوات الصاروخية للجيش اليمني، وستكون معرضة للاستهداف من بعد دخولها إلى البحر الأحمر. إذا أرادوا أن يغامروا وأن يورطوا أنفسهم وأن يدخلوا أنفسهم في المأزق الذي كانت فيه آيزنهاور فليأتوا. الخسارة عليهم والخطر عليهم، وبإمكانات تتطور باستمرار القصف الصاروخي لا يتمكنون بإذن الله تعالى من تفاديها ولا من منعها إن شاء الله. فهي قيد الاستهداف من حين وصولها.
6: الفصل الاستثنائي في مسيرة العربدة الأمريكية كانت في البحر الأحمر وباب المندب، وهنا نستحضر بعض تفاصيل المواجهة مع حاملات الطائرات قبل نهاية حقبة الوهم الأمريكي.
7: حكاية ترومان. مع وصول الحاملة هاري ترومان إلى البحر الأحمر قادمة من شرق المتوسط، وضعت تحت عين القوات المسلحة اليمنية منذ عبورها قناة السويس.
6: وفي الليلة التي فكرت فيها بالمشاركة في العدوان على اليمن، كانت القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير على أتم الجهوزية والاستعداد للترحيب بترومان كما يجب.
2: قامت القوات المسلحة باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة.
7: أرسلت عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أصابت الحاملة بالذعر، وتم إلغاء المخطط العدواني تلك الليلة، وما إن عادت الطائرة الأمريكية للاشتباك مع القوات المسلحة حتى حمل الخبر سقوط واحدة من الطائرات الأمريكية في مياه البحر الأحمر نتيجة ما قالوا إنها نيران صديقة حسب المزاعم الأمريكية.
8: تخطط أمريكا للهجوم، لكن اليمن هو من يبدأ. تحاول البحرية الأمريكية المبادرة، لكن اليمن يباغتها. تعلن أمريكا إسقاط المسيرات المهاجمة، لكن اليمن هو من يسقط طائرات أمريكا الحربية الحديثة، ثم يعلن لاحقا
2: إسقاط طائرة F-18، وذلك أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية.
8: تحاول ترومان ترميم الضرر الذي أحدثه اليمن في جسم القوة الأمريكية، لكن الخرق يتسع على الراقع، وتكبر الفضيحة حتى تغدو نيران صديقة أحدث ممرات الهروب من الاعتراف بالحقيقة. الدفاع الأمريكية في بيانها أكدت الحادثة وشككت في الوقت ذاته في الكيفية، يبدو أنها نيران صديقة. في مقال على جلوبال تايمز يعزو خبير صيني الارتباك الأمريكي إلى ضغوط كبيرة مارستها القوات اليمنية وتسببت في انخفاض الكفاءة القتالية لدى جنود البحرية الأمريكية. الاشتباك البحري مع ترومان ليس الأول لكنه الأقوى، تصفه وكالة أسوشيتد بريس بالأخطر منذ عام. أسوشيتد الناقل الأبرز للخبر تذكر أن البحرية الأمريكية نجحت في انتشال الطيارين، وما لم تذكره أن أمريكا فشلت في إنقاذ سمعتها الغارقة أكثر في مياه البحار.
2: ونفذت العملية بثمانية صواريخ مجنحة وسبعة عشر طائرة مسيرة، وقد أدت العملية بعون الله تعالى إلى الآتي.
8: في النتائج المباشرة للاشتباك الأقوى وفق بيان الدفاع اليمنية، أفشلت هجمة اليمن الاستباقية هجوماً واسعاً للعدو، وأجبرت ترومان هاري على التراجع إلى شمال البحر الأحمر سالكة خط الهزيمة ذاته الذي عبرته سابقاً أيزنهاور. خسرت أمريكا إحدى طائراتها الحديثة، وتخسر يومياً منذ عام نفوذها وحضورها في المنطقة.
6: اشتباك ليلة الأحد كان توقيعاً على نهاية عصر حاملات الطائرات الأمريكية وانكشاف واحدة من أهم الثغرات في تلك السفينة العملاقة، إنها ببساطة لحظة إقلاع الطائرات أو هبوطها، وهي اللحظة القاتلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حتى تأتيهم الضربات اليمنية من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون ولا يشعرون.
8: يستطرد الخبراء في سرد التفاصيل الفنية لتفسير الحادثة. فلايت جلوبال عدتها من الحوادث الضبابية للحرب، وجاءت في سياق اشتباك ناري ضاغط على البحرية الأمريكية. ويضع الكاتب علامات تعجب حول رواية نيران صديقة، بينما تستطرد صحيفة يورو آسيا في التفاصيل الفنية، وتستبعد في الخلاصة رواية النيران الصديقة التي قدمها العدو الأمريكي دون تأكيد سبب منطقي للحادثة. يشكك الكاتب أكثر في الرواية. تفشل ترومان هاري فيما أخفقت فيه سابقا أيزنهاور وروزفلت ولينكولن إبراهام. تصر واشنطن على المكابرة فتضاعف خسائرها، ويصر اليمن على إسناد غزة فيراكم انتصاراته. ببساطة يقول اليمني على سبيل ثقة مطلقة بالنصر: صنعت مدمرات أمريكا وحاملاتها لإخضاع العالم، ولإخضاع أمريكا خلق اليمن.

0: تعرضت رومان لتسع عمليات استهداف خلال الفترة الممتدة ما بين 22 ديسمبر 2024 وحتى 19 من يناير 2025 قبل أن يتم إعلان الهدنة في غزة.
1: وفي مارس ومع عودة التصعيد في غزة، كانت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في مرمى النيران، حيث تعرضت الحاملة لسبع عمليات استهداف خلال شهر مارس 2025.
0: خلال شهري إبريل ومايو 2025 تعرضت رومان ل13 عملية عسكرية نوعية، كان أهمها وأبرزها في السابع من مايو، والتي أدت إلى سقوط طائرة أمريكية F-18 بسبب حالة الإرباك والذعر الذي وصل إليه العدو أثناء عملية الاستهداف.
2: باتت حاملة الطائرات وما رافقها من مدمرات، كونها كانت تشكل أقوى رموز القوة والهيمنة، باتت وكأنها في غير زمانها أو لم تعد مناسبة لزمانها، وبطل مفعول الرد وتأثيره على الواقع اليمني، وهذا سيكون له تداعياته.
1: مع هروب حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وبشكل نهائي إلى أقصى شمال البحر الأحمر، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الرضوخ للسلام والقبول بالوساطة العمانية وخفض التصعيد مقابل عدم استهداف السفن الحربية والتجارية الأمريكية.
3: هكذا خرجت عن معادلة الضغط، ولأول مرة في تاريخ البحرية الأمريكية منذ أن استخدمت حاملة الطائرات كسلاح يمثل سلاح ردع وسلاحا فعالا جدا في الاستهداف للآخرين أو الضغط.
0: في سرد مفصل للهزيمة الأمريكية وهروب حاملات الطائرات، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن وقف القصف على اليمن، زاعما أن الحوثيين هم من طلبوا التهدئة.
1: وأمام هذه الهزيمة المدوية، وفي اعتراف ضمني، قال ترامب إنه يعترف بقوة اليمنيين وشجاعتهم.
4: اليوم ننجيك بسفنك وأساطيلك وحاملات طائراتك لتكون لإسرائيل آية، قالها اليمن لرئيس أكبر دولة في العالم، لا من باب الوعظ والنصح بل من مقام الممسكي بزمام البحر. قبل شهر ونصف توعد ترامب اليمنيين بالإبادة والجحيم، أعلن عدوانه وساق أساطيله إلى البحر الأحمر يبتغي كسر الحصار عن السفن الإسرائيلية، فإذ بها تدخل هي أيضاً دائرة الحصار والنار. وبعدما عبرت أمريكا ممر باب المندب بكامل ترسانتها، خرجت منه تسعى مبللة بالخسائر والخيبة. ترامب الذي أهان رئيس أوكرانيا أمام العالم وابتز أصدقائه الأوروبيين وسخر من دول وزعماء وأنظمة وهاجم صحفيين، هو نفسه حين تحدث أمس عن اليمنيين اختار كلماته بعناية، وما وصفه لهم بالشجاعة إلا اعتراف، فالعالم بلسان ترامب لا يعترف إلا بالأقوياء.
5: As you know, we had a very good outcome with the Houthis, and we honor their word. I mean, they made.
4: إسرائيل لم تصطفق بعد من الصدمة. لقد تركنا وحدنا. هكذا نعى إعلامها الخبر. أما نتنياهو المتباهي بعلاقته الخاصة بساكن البيت الأبيض، فتلقى صفعة مدوية وارتد على عاقبيه خائبا، فلا الحظر رفع عن سفن إسرائيل ولا عمليات الإسناد لغزة توقفت، وتلك خطوط حمر رسمتها صنعاء للقبول بتفاوض غير مباشر مع واشنطن بسلطنة عمان. أمريكا العظمى تسحب نفسها من البحر الأحمر، وهنا يظهر الفارق جليا بين يمن ضحى بما لديه لنصرة غزة، ودول ابتغت مرضاة أمريكا وأشاحت بوجهها عن إبادة أبناء جلدتها.
0: أصبح البحر الأحمر شاهدا على زمن جديد، زمن انكسار الغزاة وهزيمتهم، وزمن قوة اليمن المقترنة بالإيمان والثقة بالله ووعده بالنصر.
1: على مدى عام وأكثر لم تخلو الصحافة الأمريكية ومراكز البحوث العسكرية من طرح التساؤلات حول مستقبل حاملات الطائرات الأمريكية، وقد تنوعت على سبيل المثال:
0: هل انتهى عصر حاملات الطائرات؟
1: هل يمكن إصابة حاملات الطائرات؟
0: هل يمكن أن تغرق حاملات الطائرات؟
1: ما هو البديل لحاملات الطائرات فخر البحرية الأمريكية؟
0: رغم تنوع الأسئلة، إلا أنها تشترك في حقيقة واحدة، هي الفشل الأمريكي في مواجهة القوات المسلحة اليمنية في معارك البحار.
1: الفشل الأمريكي الصهيوني لا يزال متواصلاً، والحديث عن 4 حاملات طائرات أمريكية انهزمت وهربت، وهي آيزنهاور وروزفلت ولينكولن وترومان، لا يزال يعكس حقيقة العجز الأمريكي أمام اليمن.
0: يقول الخبراء العسكريون إن خلو الأسطول الخامس من حاملات الطائرات هو متغير كبير في تاريخ الحروب، لأن ذلك يفقد الأسطول الخامس القدرة على المناورة والحركة والتأثير، ويجعل من التأثير اليمني على حاملات الطائرات تحولاً كبيراً في المعركة البحرية.
6: معركة البحر الأحمر تؤكد تراجع الهيمنة الأمريكية التي سيطرت لعقود من الزمن على الوعي الجمعي العالمي، وصنعت حولها هالة ضخمة لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها. هكذا يرى الكثير من المراقبين والخبراء حول العالم. تحت عنوان الحوثيون يكشفون تراجع قوة أمريكا بعد تعرضها للإذلال في البحر الأحمر، كتب موقع أنهيرد البريطاني تقريرا مطولا أوضح أنه في اللحظة التي بدأت فيه القوات المسلحة اليمنية فرض الحصار على البحر الأحمر، اعتبر ذلك علامة أكيدة على تراجع القوة الأمريكية المهيمنة في مجال سيطرتها ونفوذها البحري. الموقع استطرد بالحديث عن الحملات المتعددة في البحر الأحمر التي فشلت في إيقاف عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه كيان العدو وكسر الحصار البحري عليه في عهد بايدن، من عملية ما أسمي بحارس الازدهار، ثم عملية بوسايدون آرشر التي شاركت فيها أمريكا وبريطانيا، وألقي باللوم على بايدن كونه لم يستخدم القوة الأمريكية الجبارة. وكان الاستنتاج الطبيعي أنه بمجرد تولي ترامب منصبه سيتم تحقيق شيئا ما، فكانت عملية راف رايدر التي كانت أكثر ضراوة واستخدمت خلالها قاذفات الشبح والأسلحة النادرة والمتطورة باهظة الثمن لأول مرة، ومع ذلك استسلمت الولايات المتحدة، استمر اليمنيون بحرية حصار إسرائيل واستهدافها، وبالتالي أصبح أسلوب الحرب الجوية المفضل لدى أمريكا غير فاعل من حيث التكلفة والجدوى، وهو ما جعل أيامها كقوة عسكرية مهيمنة تقترب على الأرجح من نهايتها نتيجة عدم امتلاكها أساليب حرب بديلة تعتمد عليها بحسب التقرير.
3: التحليلات والتقارير الأمريكية والعالمية منذ بداية المواجهة تقول إن هذه المواجهة ليست فقط الأكثر استدامة والأولى التي يتم فيها استهداف القطع الحربية الأمريكية بكثافة عالية، ولكنها أيضا غيرت مفاهيم وتكتيكات الحرب البحرية إلى الأبد. لم تعد حاملات الطائرات تعبر عن الردع، هي هربت الآن إلى مدى أبعد من 1500 كيلو عن الموانئ اليمنية، هروب إلى البعيد. لم تعد تعبر عن الردع ولا تنجح في صناعته، ولكنها أصبحت عبئاً أمام الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. لم يسبق أن تعرضت حاملة الطائرات لعملية هجوم مباشر إطلاقاً، لكن اليمنيين فعلوها 4 مرات، مرتين باستهدافهم حاملة الطائرات آيزنهاور، ومرة باستهداف حاملة الطائرات لينكولن، ومرة الرابعة باستهداف حاملة الطائرات ترومان.
7: البحر المسجون. البحر المسجون
8: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
7: البحر المسجور.
8: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور.
7: البحر المسجور
8: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت قبائل بني نوف بمديرية رجوزة في محافظة الجوف وقبائل مديريتي حيدان ومران بمحافظة صعدة أن فير العام والتعبئة الشاملة والجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد، وأكدت القبائل في لقاءات ووقفات قبلية مسلحة حاشدة اليوم التفويض الكامل والمطلق لقائد الثورة في اتخاذ كافة الخيارات المناسبة والخيارات الرامية لطرد المحتل الأجنبي وتحرير كل شبر من أرض الوطن، معلنة فتح مراكز التدريب العسكري لرفض القوات المسلحة والتصدي لمخططات الأعداء. دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس ومؤسسات الأسرى الفلسطينية في بيانين بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إلى تحرك دولي عاجل لمحاكمة قادة العدو الصهيوني ومنع إفلاتهم من العقاب جراء جرائم التعذيب البشعة والانتهاكات الممنهجة وعمليات الإذلال والتجويع والاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها آلاف الأسرى والمحتجزين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم في ختام المسيرة العاشورية بالضاحية الجنوبية لبيروت أن المقاومة ومحمرها أفشل حرب إلغاء الوجود وكسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخل مرحلة جديدة، موجها التحية الكبرى للشعب اليمني العزيز والمضحي وقياداته الشريفة وقواته المسلحة الذين وقفوا بثبات عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان رغم ظروفهم الصعبة. رفضت وزارة الخارجية الإيرانية البيان الصادر عن أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي واصفة إياه بالتدخل والاستفزازي ومحذرة دول الجوار من السماح باستخدام أراضيها لشن أي عدوان على طهران، كما نفت الأكاذيب بشأن برنامجها النووي مؤكدة مشروعية نضال المقاومة في فلسطين ولبنان. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844 888

0: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: نفند الإشاعات ونكحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
3: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان.
4: سلام الله عليكم سامعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
5: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.
6: نظرات أمل وضحكات تملأ الوجود وجودا، ووجوه تبرق إشعاع حياة، أمنيات أطفال تنضح تفاؤلا في زمن العدوان والحصار، سنوات غاشمة سرقت أحلام هؤلاء الأطفال، وعدوانا عالمي تكالب على أبسط حقوقهم التي تمنح لأي طفل في أرجاء الدنيا، بل وتسلط الظالمون الجبابرة ومزقوا كل باردة أمل قطضي دربا لأطفال اليمن. نظرات عتب ترسل أوجاعا وهموم، شاب معها الطفل الصغير دونما ضمير ولا نداء للإنسانية التي يتغنون بها في مجالس الإثم والعدوان، ولا رقيب أو حسيب وامتهان الإنسان للإنسان.
7: كما يدرك الجميع أن الطفل، كل طفل من حقه أن يكون سعيدا، من حقه أن يكون منعما، من حقه أن يكون مترفا، من حقه أن يحظى بالدلال، بالاهتمام، بالتربية الحسنة. وهذا بفضل الله عز وجل ما ينعم به طفلنا، على الرغم من كل المعاناة التي نعانيها، على الرغم من كل الحصار، على الرغم من كل الأوجاع، إلا أن مجتمعنا بفضل الله، بثقافته، بالتوجه السليم الذي يتوجه هذا المجتمع، يدرك أنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الطفل، وأنه مسؤول عن أن يحمي هذا الطفل ويرعاه وأن يجعله سعيدا أيا كانت الظروف التي يعاني منها المجتمع.
6: وهكذا يشد أبناء اليمن آمالهم وأحلامهم كما يشدون لعبة الحبل بين أيديهم، وهم على يقين بانتزاعهم لحقوقهم مهما تعاظم ظلم الجبابرة وتجار الحروب. فلا بد من أفول الشر يوما وانتصار الحق في نهاية المطاف.
8: طبعا أنا عندما دخلت لهنا وجدت ناس كثر، وما عاد بقي منهم إلا الأقل، يعني حوالي 3% مما يوم دخلت إلى اليوم.
9: ما
8: حصل؟ توفوا طبعا كل يوم، وحالة الاستاء، لأنه يشتي زراعة، يشتي يعني غسيل أكثر.
10: محمد الذي يعول بدخل محدود جدا، أسرة مكونة من 14 فردا، يزدحم هو و 170 إلى 200 مريض بالفشل الكلوي على ساعات عمل هذا المركز في المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء. مركز الغسيل هذا هو أحد 5 مراكز حكومية ومثلها خاصة في طول العاصمة صنعاء وعرض محافظتها، وفيما يقارب 15 محافظة حرة أخرى. لا يوجد سوى 18 مركزا حكوميا لغسيل الكلى.
8: نسمع على هزم، أما على الواقع وينهي الأمم المتحدة، لا مشتقات نفطية، لا علاجات، لا تغذيات، لا ما فيش أي شيء. والله إذا كان فيهم خير فهم يعجلونا بفك المطار، فتح المطار، ويدعموا الحالة الإنسانية، يدعم إنساني حقيقي، مش إعلان ولا يعني تزييف الحقائق ولا شيء.
11: المرضية الذين كانوا يغادروا عبر مطار صنعاء الدولي قبل العدوان، كان هناك ثلاث رحلات، رحلة يوميا إلى الأردن، ورحلتين إلى مصر، الخطوط الجوية اليمنية والخطوط الجوية المصرية، كانت بمعدل رحلة يوميا للخطوط المصرية والخطوط الجوية. غالبية المسافرين على هذه الرحلات من المرضى، فكان بمعدل من 170 إلى 200 مريض يوميا يغادر عبر مطار صنعاء الدولي.
12: اللعبة السعودية في اليمن، شوف اليمن هو مجتمع قوي ودولة ضعيفة، بعكسنا حنا، حنا دولتنا قوية ماديا، ها، لكن ما عندها أي شرعية طبعا، لكن قوية ماديا، وكانت منذ 1930 هي تؤثر على اليمن وتتلاعب بالتركيبة اليمنية القبلية والعشائرية والدينية حتى، يعني فكانت يعني مثل تخاف من اليمن. اليمن أكثر عدد سكان من السعودية، فكانت يعني السياسة السعودية في اليمن أنه حالة تبقي اليمن ضعيف مفكك ممزق حتى ومرهون للمال السعودي.
13: بفضل من الله سبحانه وتعالى نفذ سلاح الجو المسير أكبر عملية هجومية منذ بدء العدوان على اليمن.
14: سنتحدث عن عملية توازن الردع الثانية والتي استهدفت منشآت نفطية سعودية.
15: بعون من الله تعالى نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية نوعية مشتركة في العمق السعودي، عملية توازن الردع الثالثة بعدد من الصواريخ المجنحة السيارة.
16: نفذت القوات المسلحة اليمنية

0: الهجومية الأكبر طوازن الربع الرابعة، والتي استهدفت عاصمة العدو السعودي الرياض بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة وطائرات سلاح الجو المسير ومواقع عسكرية في جيزان ونجران.
1: نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية بعون الله تعالى عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي، عملية توازن الردع الخامسة. تم تنفيذ العملية بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار وخمسة عشر طائرة مسيرة، منها تسع طائرات مسيرة نوع صنات ثلاثة، استهدفت مواقع حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض.
2: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.
3: ذلك وعظيم سلطانك.
4: مع ذكرى فاجعة كربلاء ويوم التضحية والفداء والثورة، جاء يوم حسم الخيارات دون أدنى تردد واتخاذ القرارات دون أدنى شك في صوابيتها وضرورتها. هذا يوم الحسين ونهضته الممتدة مسارا قائما في واقع الأمة، ونهجا ونورا هاديا للأجيال، وصوتا صادعا بالحق، وراية مرفوعة للإسلام في كل مرحلة وعصر، وإرثا خالدا منع تحول اليأس والاستسلام، وتحول إلى عقيدة آسرة للناس في أقبية الذلة وطاطأة الرؤوس، خوفا من سيوف وسهام الظالمين وصواريخ وقنابل اليهود المجرمين.
5: دعما لإسرائيل، تشن الولايات المتحدة حملة عسكرية مكثفة على اليمن وتدعي تحقيق أهدافها، لكن الوقائع تكشف انتكاسات متتالية وتناقضات أمريكية مقابل إنجازات ميدانية يمنية بارزة. فبعد شهر من الحملة ورغم التكلفة الباهظة للغارات، فشلت الولايات المتحدة في منع الإسناد اليمني لغزة، بل أجبرت حاملة الطائرات هاري ترومان على الانسحاب شمالا بعد هجمات يمنية متكررة. حاول ترامب تبرير فشله بالقول إن الحوثيين يصنعون أسلحتهم محليا، متناقضا مع اتهامات مسؤوليه لإيران كمصدر للأسلحة. هذا التناقض يفضح كذب الرواية الأمريكية. رغم ادعاءات واشنطن بتدمير مخازن أسلحة، تكشف الوقائع توسع الضربات الأمريكية لاستهداف أحياء سكنية وبنية تحتية مدنية، فيما أسقط الجيش اليمني 19 طائرة مسيرة أمريكية نوع MQ-9. تعترف تحليلات أمريكية بأن واشنطن تواجه مأزقا استراتيجيا، فشل في تحقيق الأهداف وتناقض في التصريحات وانتصارات يمنية، وكما تعاني البحرية الأمريكية إرهاقا شديدا بعد إبقاء حاملة طائرات للمنطقة، فهي أيضا تسجل الفشل في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، بينما يثبت اليمنيون قدرتهم على قلب المعادلات.
4: هي ذي الشهادة الكربلائية باقية في تاريخ لم يغلق بعد، ومستقبل يعمل داخل الحاضر. فهذا سيد الشهداء يشهر نجيعه قاطعا في وجه المستكبرين، وها هم حملة الراية الحسينية العلوية وأنصار الرسالة المحمدية يبرزون مشاعل على طريق ودروب الحسين، يعلمون المسلمين خاصة والبشرية عامة كيف يمكن تحدي وإذلال أعتى قوى في هذا العصر، ويكشفون للجميع شرقا وغربا مكامن القوة الهائلة لأمتنا. وأي إرث تتركه ومتغير تفرضه وقد تحقق لها باليقين أنها هي الوازنة والفاعلة بقدر ما تغير نفسها وتفجر غضبها بوجه أئمة الكفر وطغاة العصر.
6: طلب لرضيعه الماء فأعطاه حرمل بن كاهل سهما. بين هاتين الجملتين تختصر كربلاء واحدة من أبشع صور الظلم في التاريخ. في اليوم العاشر من محرم كان العطش قد استبد بأهل بيت الإمام الحسين عليه السلام وأطفاله وأصحابه بعد منع الماء عنهم وحصارهم من قبل جيش يزيد. حمل الحسين طفله الرضيع عبد الله وتوجه به نحو القوم ليطلب له الماء، لكن الجواب كان سهما استقر في عنق الرضيع. لم يكتفي حرملة بقتل الرضيع فقط، ترك وراءه سلالة من القتلة من كربلاء إلى غزة، ومن لبنان إلى مدرسة ميناب في إيران، وإلى كل أرض سقط فيها طفل ضحية حرب أو ظلم. تغيرت الأسلحة، أما سهم حرملة فلا يزال يبحث عن أعناق الأطفال كلما عجز أمام الرجال.
2: إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض.
4: لقد أدرك العالم بالمعاينة أن من قدموا كنمور في المحيط إلى الخليج لم يثبتوا أمام روح الاستشهاد ورص الصفوف في محور واحد من إيران إلى العراق ومن لبنان إلى فلسطين على ضفاف المتوسط ومنها إلى اليمن، وفيها رجال تشبعوا من مدرسة كربلاء وساروا على خط إمام المجاهدين وسيدهم ورفعوا شعار هيهات من الذلة، متوكلين على الله واثقين بنصره، وأسمعوا العالم صوتهم كل العالم في حضور مليوني لإحياء ذكرى عاشوراء، ملبين دعوة السيد القائد للتعبئة العامة، معلنين النفير العام لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.

0: بدفع تريليونات الدولارات حضرت أنظمة العمالة قبل الحرب على إيران، وحضرت معها بفتح القواعد للعدوان على الجار المسلم، وهي اليوم بصدد دفع فاتورة الفشل. هكذا تتعامل واشنطن مع أنظمة خليجية لا ترى فيهم حلفاء أو شركاء، بل أدوات في خدمة الصهاينة، العدو الأخطر على المنطقة كلها. توهمهم أمريكا بالحماية مقابل المال، فيدفعون الأموال ويتورطون بالخيانة، ويجدون أنفسهم في موقع الحامي للقواعد الأمريكية وليس في موقع المحمي بها، ثم يصبحون على فشل مضاعف. ولا يكتفي المجرم ترامب بذلك، بل يرسل وزير خارجيته لتوزيع أكلاف الحرب، لجعل أنظمة الخليج شريكة في الحرب وشريكة في الغرم.
1: $300 مليار لتمويل إيران من جيب السعودية ودول الخليج. هذا ليس مشهدا من فيلم خيال سياسي، هذا هو الفخ الجيوسياسي الجديد الذي يطبخه دونالد ترامب اليوم. الرئيس الأمريكي الذي كان يهدد بمحو إيران وإعادتها إلى العصر الحجري يفاجئ العالم بمقترح غريب، صندوق $300 مليار لتمويل طهران. لكن الصدمة الحقيقية ليست في الصندوق، بل في الجهة التي ستدفع الفاتورة. فالأموال لن تخرج من الخزانة الأمريكية، بل من جيوب الحلفاء، وعلى رأسهم السعودية، وتحت شعار براق: شراء الاستقرار. لكن ما يسمى شراء استقرار هو في حقيقته ابتزاز بنكهات السلام. الرياض أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تدفع المليارات لإيران لضمان هدوء الممرات البحرية ومنشآتها النفطية، وإما أن تواجه شبح الحرب مجددا، لكن هذه المرة بدون غطاء أمريكي مجاني. والأخطر من ذلك كله هو المشهد القادم: السعودية التي كانت تقود محور مواجهة النفوذ الإيراني قد تتحول قريبا إلى الممول الرئيسي للاستقرار الإيراني الداخلي. وهذا يعني عمليا أن رؤية 2030 باتت رهينة بمدى رضا واشنطن من جهة، ومدى رضا طهران من جهة أخرى. حتى رفاهية اختيار الأعداء نزعت من السعودية، وبدل أن تواجههم أصبحت تمولهم.
2: ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية.
0: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ نبيل المهدي، الناشط الثقافي والسياسي. مرحبا بكم أستاذ نبيل.
3: مرحبا بكم، حياكم الله، وجمعة مباركة، وتحية لكم ولكل المستمعين الكرام.
0: سيد الكريم، في خطاب السيد القائد الذي ألقاه عصر الخميس ضمن مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وسنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. سيد الكريم، السيد القائد في هذا الخطاب، والعدو السعودي ما زال يؤجر مرتزقة مثلا، يحاول أن ينخر في الجسد الاجتماعي اليمني الواحد من خلال تأجير مرتزقة في الداخل، من خلال حرب إعلامية، حرب نفسية، حرب على كل المستويات، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما بيحاول أن يدار في مواقع التواصل الاجتماعي من إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار، تفتيت

0: الجبهة الداخلية محاولات كثيرة من قبل هذا العدو. إلى متى سيستمر هذا العدو السعودي بدعم أمريكي في معاداة الشعب اليمني، في حصاره، في تجويعه؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تحدث السيد القائد يحفظه الله بالأمس، ما تفضل هذه النقطة الهامة، وقد تحدث عنها أيضا سابقا في بيان ذكرى الهجرة النبوية.
0: نعم.
1: وهو يدعو إلى التعبئة العامة، يدعو إلى أن يكون هناك الاستعداد النفسي والمادي شعبيا ورسميا، وأن يكون هناك التحرك الجاد والاستنفار الكبير جدا لكي يأخذ الشعب اليمني حقوقه ويفك الحصار عن نفسه، لأنه هو هذا الجار السوء السعودية التي عبارة عن أداة لأمريكا وإسرائيل تمارس أبشع الإجرام وأفظع الجرائم بالنسبة للأمة الإسلامية كلها. ربما لم يسلم بلد من بلدان الأمة والعالم الإسلامي إلا وتدخلت فيه وأثارت فيه الفتن والحروب، لكن الشعب اليمني هو أكثر شعب تعرض للعدوان، للإجرام، للفساد من قبل هذا النظام الإجرامي الذي بدأ جرائمه منذ أكثر من 100 سنة في مجزرة نومة، واستمر العدوان واستمر الإجرام، بحيث أنهم حاولوا أن يجعلوا من اليمن زرعا حديقة خلفية لا ينعم بالأمن ولا بالاستقرار ولا يحصل على عزته ولا أيضا يعيش بكرامة ولا يحصل على ثرواته، وسموا ذلك بالعدوان في العام 2015. ذلك العدوان الذي استمر كعدوان عسكري على مدى 8 سنوات لم يوقفهم لا آيات القرآن ولا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن حق المسلم على المسلم، وعن ما ذكره الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من حق الجار لجاره، ولا ما ذكره الرسول أيضا من حديث عن الشعب اليمني بأنه شعب الإيمان، شعب الحكمة، شعب المدد، وليس الشعب الذي يستحق أن تصب عليه مئات الآلاف من الغارات التي قتل فيها ما أكثر من 60,000 مدني جريح وقتيل على مدى 8 سنوات، وما زال القتل حتى الآن. وحينما جاء ما يسمى بخفض التصعيد استمر العدو في حصاره وخنق الشعب اليمني بكل وسيلة حتى لا يصل إلى عزته ولا إلى كرامته. وعندما دخلنا أيضا في حرب مباشرة ومواجهة مباشرة مع الأمريكي ومع الإسرائيلي، رأينا هذا النظام عبارة عن نظام عميل أداة كبيرة للإسرائيلي للأمريكي، وحافظ على الكيان الصهيوني وتفضل الصواريخ اليمنية وغيرها، ويشدد من الحصار والخنق لأبناء الشعب اليمني. ثروات الشعب اليمني نلاحظ أنها منهوبة من قبل هذا النظام العميل الذي هو حديقة خلفية للأمريكي، ويعطي الفتات منها للمرتزقة الذين يبيعون اليمن واليمنيين والوطن والمواطن، ولا يهمهم إلا ما تأتي لهم من مصالح مادية رخيصة لا تبدي لهم أي كرامة. أيضا أغلق كل المنافذ على الشعب اليمني وحرمه حتى الكثير من حتى من أداء فريضة الحج. رأينا العدوان العسكري الذي امتد على مدى 8 سنوات، متى توقف؟ تساءلنا متى توقف هذا العدوان العسكري؟ لم يتوقف بفضل المناشدات ولا المفاوضات ولا مثلا أن يتردعه أو يعود إلى ضميره، إلى إنسانيته، يشاهد الجرائم، يشاهد ما يفعل في الشعب اليمني، فتأخذه الرقة والشفقة والرحمة، أو تعود إليه القيم والمبادئ والأخلاق، أو يتذكر القيم والمبادئ والأخلاق والعادات والأعراف والأسلاف العربية. لا، ما أوقفه عن العدوان هو تلك الضربات التي لا زلنا نتذكرها في بقيق وخريص وعلى أرامكو وغيره، هو الذي أوقف عدوانه العسكري. إذن بنفس الطريقة، ما الذي يمكن أن يرفع الحصار عن أبناء الشعب اليمني؟ لن يرفعه إلا أن يكون هناك تحرك جاد، وما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، لأن هذا العدو، هذه الأداة الأمريكية الصهيونية القذرة، ليس لديها أي اعتبار لا للإنسانية ولا للدين ولا للقيم ولا للمبادئ ولا للأخلاق. لو كان فيهم أي شيء يمكن أن نناشدهم فيرعوي عن

الفساد والعراقيل الكبيرة. وكلما يحدث من تجويع، من قطع للمرتبات، من نقل للبنك، من نهب للنفط والغاز وتوريده إلى البنك الأهلي السعودي، من تدمير للمطارات، إغلاق للمنافذ والموانئ، منع كلما يستطيع منعه، كل ما يعاني اليوم الشعب اليمني في المناطق الحرة سببه ذلك العدو. وأيضا ما يعاني

0: الشعب اليمني. أيضا نلاحظ أن هذا العدويات لا يكتفي بما يفعل، بل يريد أن يحركها فتنة داخلية يمني من أمر وناهب وتحكم في كل شاردة واردة في الشعب اليمني. يريد أن يثير الفتن والقلاقل ما بين أبناء القبائل اليمنية الحرة والعزيزة والشريفة من خلال حرب فتنوية، من خلال استقطابه للبعض، من خلال الأموال التي ينهبها من ثروة الشعب اليمني، ثم يسعى إلى أن يثير الفتن من خلالها.
1: نعم.
0: من خلال أشياء كثيرة جدا، حرب ناعمة، إفساد أخلاقي، استقطاب، خلايا، رأينا عدد كبير من الخلايا كانت تدار من الرياض وسويت لها من الرياض، واستوقف الناس عندما ذهبوا للعمل هناك. إذن ما هو الحل؟ ما الذي يمكن أن يوقف هذا العدو، هذا المجرم، هذا الذي رأينا أنه كما قلنا لا قيم ولا أخلاق ولا إنسانية ولا إسلام ولا شيء يوقف عند حده؟ الله سبحانه وتعالى يوجه هنا في كتاب العزيز فيقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه صفة المؤمنين، لا يصبرون إلى ما لا نهاية، إنما يصبرون حتى تبلغ الحجة لدى الآخر، يكون هناك حالة إنذار، ونحن الآن في حالة إبلاغ الحجة والإنذار في المرحلة النهائية. فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نحن الآن مثل ما يقال نقول الوجه من الوجه أبيض، وإلا فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نحن ظلمنا على مدى سنوات ولا زال الظلم علينا، ظلم أبناء الشعب الفلسطيني، وكان ذلك العدو الأمريكي والإسرائيلي، وأولئك الأعراب هم السبب والأساس في ذلك العدوان. ووقفنا مع أبناء الشعب الفلسطيني فقتلونا وحاصرونا ودمرونا فقط لأن لدينا هذه النظرة أننا أمة واحدة نسعى إلى تحرير هذه الأمة ونادي بذاتها ورفع كلمة الله سبحانه وتعالى وتحريرهم حتى هم أولئك المستعبدون. فنحن سننطلق مما أمرنا الله سبحانه وتعالى ووجهنا الله، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فنحن نتوجه بتوجيهات الله، توجيهات القيادة القرآنية الإيمانية. سيد القائد يتحدث مثلما تحدث بالأمس، يتحدث في ذكرى الهجرة أنه يجب أن يكون هناك رص للصفوف. لا نقبل باستمرار العدوان الاحتلال الحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، سنتحرك في إطار موقفنا الحق، قضيتنا العادلة، مظلوميتنا الواضحة للخلاص من كل ذلك بالوسائل المشروعة التي تصل بشعبنا إلى أن ينعم بحريته الكاملة باستقلاله، أن يعيش بكرامة، أن يستعيد ثرواته، وهذا هو حق كفله الله سبحانه وتعالى للبشر جميعا. ونحن كمسلمين كفل الله لنا أن نعيش بعزة وكرامة، ولا يمكن أن ننتظر إلى ما لا نهاية. نحن نعرف كل المؤامرات وكل الأساليب التي يستخدم العدو، لذلك سنجد له بالمرصاد، والحركة مستمرة، التعبية، النفير مستمر في كل أبناء الشعب اليمني الذين وصلوا إلى حد أنهم متشوقون إلى كيف ينتزع هذا الحق من هذا المجرم والطاغية والمستبد الذي لم يسلم منه أي إنسان يمني وأي إنسان عربي مسلم.
1: نعم. وأيضا السيد القائد أشاد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. أيضا سيد الكريم، الصومال وما يعمل العدو الإسرائيلي على السيطرة على هذا البلد. السيد القائد دعا الأمة الإسلامية ودعا الحكومات إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومال الشقيق ومساندته ضد الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة الصومال وخطر كبير على الأمة العربية والإسلامية. أيضا سيد الكريم، كيف يمكن أن نصف هذا التجاوز الإسرائيلي ومدى خطورته، خطورة هذا التجاوز الإسرائيلي في محاولة السيطرة على أرض الصومال وباب المندب والبحر الأحمر؟ ما مدى الخطورة الكبيرة لهذه السيطرة الإسرائيلية الصهيونية الأمريكية على الصومال وعلى البحر المتواجد في هذه المنطقة؟
0: طبعا الصومال تم خذلانه من قبل الأنظمة العربية مثلما خذلت فلسطين وخذلت الكثير من البلدان، وتم المتاجرة بقضيته ولم ينظر إليه بعين الأخوة، وأنه أيضا حتى لو لم يكن هناك نظرة أخوية يجب أن يكون هناك اعتبار للأمن القومي العربي. المنطقة الصومال وأرض الصومال تقف في مكان جغرافي حساس ومهم. لو كانوا يفقهون ويعقلون ويفهمون أن كل الدول المطلة على البحر الأحمر ستكون في حالة خطورة كبيرة جدا كما سيطر العدو الإسرائيلي على أرض الصومال، لأن هناك سيستطيع أن يخنق كل الأراضي المطلة على البحر الأحمر. رأينا عندما كان هناك موقف يمني حر وعزيز وشريف في طوفان الأقصى، وتم إغلاق باب المندب وتم منع السفن التي تدعم العدو الإسرائيلي وتعطيل ميناء الرشراش. فالعدو يرى أنه يريد أن يستبق الأحداث ويسيطر هو على باب المندب، على خليج عدن، على هذه المنطقة الحساسة.
1: هل الدول المشاطئة للبحر الأحمر تدرك مدى هذه الخطورة؟
0: الله سبحانه وتعالى إذا جئنا إلى آيات القرآن فإن الله يخبر أن الذين ينصرفون عن هداه وعن منهجيته يصلون إلى حالة من العمى لا يدركون حتى ما هي الخطورة عليهم،
1: ولو يعني على المدى البعيد مثلا.
0: أيوة، تكون نظرتهم عبارة عن نظرة سطحية. الله سبحانه وتعالى يقول فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. ونحن لا نرى أكثر من الخليجيين يتكبرون بأموالهم ويعيشون حالة الغطرسة والكبر والبطر، ولذلك يصلوا إلى حالة العمى، عمى رهيب جدا لا يدرك ما هي الخطورة. فأن هذا العدو هم أساسا يركنون على المفاوضات، على الاتفاقيات، على المعاهدات، على التطبيع، أنهم إذا دخلوا في حالة تطبيع مع هذا العدو فإنهم سيسلمون من شره ومن فساده ومن إجرامه، ولا يستفيدون حتى من الأحداث، أنه لم يستفيد أحد. وأن هذا العدو كما قال الله لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أنهم ينقضون العهود والمواثيق، وأنهم سينقلبون في ليلة وضحاها على كل أوليائهم، وأنهم لا يحترمون أي شيء. الله تعالى قال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لا مبادئ، لا قيم، لا أخلاق، لا أعراف، لا دين، لا أي شيء يمكن أن يوقفهم عن إجرامهم، هم ينقلبون على أوليائهم قبل أي أحد. فهؤلاء وصلوا إلى حالة من العمى من التخبط، أصبحوا ينظرون أن القضية لا تمثل عليهم خطر، وإن كان البعض من سياديهم ينظر أن هناك خطر، لكن القرار أصبح بيد أولئك الذين باعوا أنفسهم، وأصبحوا هناك أوراق ماخضة عليهم ربما في جزيرة فلسطين وأشياء أخرى، ملفات ترى أنه يفترض أن يتحركوا فلا يتحركون. أصاب الإنسان بالسهول والدهشة والحيرة، ما الذي أوصل هؤلاء إلى هذه الذلة والإهانة؟ لكن مثل ما يقول الكثير من المحللين أن هناك أوراق لدى نتنياهو باغضة على ترامب، هناك أيضا أوراق باغضة أخلاقية سيئة على حتى هؤلاء. لا تظن أنه من يحكم الأمة هم من الأخيار والأبرار، إنما من هؤلاء الذين دنسوا وتدنسوا وأذلوا وأمينوا، ولذلك أصبحوا أدوات لا تقدم ولا تؤخر بيد الصهيوني يستخدمها كما يريد. فنحن بالنسبة لنا تمركز العدو الصهيوني كما عبر السيد القعدي حفظه الله عبارة عن خطر، مثلما قال السيد لن ننتظر المتقاتلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، فليفرطوا، فليتقاتلوا، فليقصروا. نحن نرى أن الخطر علينا، ونرى أن من مسؤوليتنا أن نقف أمام هذا العدو، بل أن نزيل هذا العدو، لأنه مثلما قال الإمام الحسين عليه السلام وأنا أحق من غير. سيد القائد ينطلق من هذا المنظر، هو أحق من يغير، أبناء الشعب اليمني شعب الإيمان والحكمة هو أحق من يغير، حتى لو كان هناك مفرطين ومقصرين، لكننا سنبادر وسنستهدف هذا العدو في أي تمركز كما يقول السيد هناك، سنستهدفه بكل الوسائل المتاحة، لأننا إما أن نفرض قرار هذه الأمة وتكون كلمة الله هي العليا من خلال ما جعله الله سبحانه وتعالى من أماكن استراتيجية لأبناء هذه الأمة ومنها باب المندب والبحر الأحمر، وإما أن يسيطر هذا العدو فتذل الأمة كلها وتدنت الأمة كلها وتهان الأمة كلها. نحن حتى لو رضي الآخرون بالذلة والإهانة والسيطرة عليه من قبل العدو لن نرضى أبدا، لأن حريتنا دين كما يقول السيد القائد، حريتنا إيمان، مبادئنا وقيمنا من إيماننا من ديننا ومن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ولن نرضى بسيطرة هذا العدو ولو تخاذل التخاذلون وفعلوا ما فعلوا. كما قلنا العرب تفرجوا على الصومال على مدى سنوات، أمريكا سعت إلى زرع الفرقة والفاقر والمآسي هناك وضربت في التسعينات وخرجت مهزومة مجحورة، والآن تجرب من خلال العدو الصهيوني الذي عامل على تفكيك أرض الصومال، ويريد أن يكون هناك جزء منفصل عن الصومال، وإلا فأبناء الصومال لديهم العزة والكرامة والحرية، لم يقبلوا بالأمريكي فكيف يقبلون بالإسرائيلي؟ لكنه مثلما يشتري العملاء في أي مكان آخر، اشترى مجموعة من العملاء في الصومال وأراد أن يستبق الأحداث وأن يزارع في السيطرة على ذلك المكان الاستراتيجي المهم، يسيطر على أهم ممر مائي وعلى البحر الأحمر ويقنق الأمة من هناك. فنحن نرى أن هناك خطر كبير، نرى أنه خطر يهدد الأمن القومي اليمني، الأمن القومي العربي، الأمن القومي الإسلامي، ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي حتى يتحكم هذا العدو بالبحر الأحمر وباب المندب. نحن لا نخشى بالله لومة لائم، ولا نبالي بالمفرطين ولا المقصرين. دعوة السيد واضحة إلى الأمة الإسلامية أن يساهموا في إصلاح وضع الصومال، أن يطفئوا نار الفتنة التي يشعلها الأمريكي والإسرائيلي، ليستطيع أن يتحكم على قاعدة فر التسد، يعملون على إثارة الفتن هناك ويستفردون بجزء معين يكون هو الجزء المسيطر على باب المندب والخليج عدن والبحر الأحمر. ولكن كما قلنا لا يمكن أن نتفرج على ذلك، هذا منهجنا، هذا مشروعنا، هذه نظرتنا، هذا ديننا وإيماننا، ونحن نتحرك على ذلك. لأننا لا نرضى بإهانة لا للصومال ولا للأمة الإسلامية كلها ولا لليمن، ويجب أن تكون كلمة الله العليا ولهذه الأمة كلمة كما أراد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم سيدي الكريم، المفاوضات بين واشنطن وإيران وربطها بالملف اللبناني والانسحاب من الأراضي اللبنانية وإيقاف العدوان على الجنوب اللبناني وعلى لبنان بشكل عام. الشيخ نعيم قاسم في ذكرى عاشوراء تحية للشعب اليمني العزيز والمضحي والقيادة الشريفة والقوات المسلحة اليمنية الذين وقفوا عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان. هناك خروقات صهيونية لوقف إطلاق النار، وحزب الله يحذر من جهته، وهناك يعني من قبل إيران تحذيرات للولايات المتحدة بأن لبنان جزء من الاتفاق. ورد ذكر لبنان 3 مرات في البند الأول من هذه التفاهمات بين واشنطن و إيران. كيف تقرأ هذا الملف، وهل سينفذ الأمريكي ما ورد في الاتفاق فيما يخص لبنان؟
0: من يتأمل كما قلنا، نحن أساسا ننطلق حتى في نظرتنا إلى السياسة وإلى تحالفات الأعداء على أساس ما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. لدينا فكرة كاملة أن آيات الله عبارة عن حقائق تتكشف من خلال الأحداث، وأن الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك في آيات واضحة بينة، حتى عندما يدخل المسلمون معهم في مفاوضات واتفاقيات أن ينظروا هذه النظرة، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. المفاوضات مع الأمريكي بالنسبة للإيرانيين يتفاوضون مع الأمريكي، لكن تلاحظ أن الإسرائيلي ينقض هذا الاتفاق، وتلاحظ أن الأمريكي وترامب يقول أنه سيضغط على إسرائيل لإيقاف العدوان في جنوب لبنان، ولكن تلاحظ أن إسرائيل لم تتوقف. إذن ما

0: لابد من الحديث ليجف هؤلاء عند حدهم. فالذي يلاحظه الإنسان أن إسرائيل لا تريد أن توقف العدوان. نتنياهو يرى أن الانسحاب من جنوب لبنان حسب ما تنص الاتفاقية سيمثل ضربة كبيرة له حتى لدى المجتمع الإسرائيلي نفسه، ولن يستطيع أن يفوز في انتخابات قادمة، ولن يستطيع أن يبقى في الحكومة، وسيكون عبارة عن ورقة ضغط عليه من قبل المعارضة الصهيونية. أيضا ترامب كما قلنا في توجهاته وفي تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني، تلاحظ أنهم ينطلقون من توجهات عقائدية صهيونية تلمودية، يتحركون على هذا الأساس، ويرون أنه لابد أنه في كلما مر عام أن يتوسعوا أكثر وليس أن ينسحبوا. ولذلك حسب ما تبين المؤشرات وما تبين آيات القرآن الكريم أنهم لا يمكن أن يفوا لا بعهد ولا بميثاق. ربما تكون هناك أوراق ضاغطة، إذا كان هناك أوراق ضاغطة مادية فقط، أما معنوية وقيم ومبادئ وأشياء هذه ليس لها أي اعتبار لا لدى الأمريكي ولا لدى الإسرائيلي. فقط إذا أرغم ورأى أنه سيعود إلى المربع الأول من خلال إغلاق مضيق هرمز، من خلال أكثر هناك ضغوط إيرانية قوية، ونحن نشاهد الإيراني وصلوا إلى هذه المرحلة أنهم لا يمكن أن يتركوا أي فرصة للأمريكي ولا الإسرائيلي ليتلاعب. لكن في كل مرحلة تجد أن الإسرائيلي يحاول أن يخرب ذلك الاتفاق، والأمريكي يتهاون معه، وإن كان إعلاميا الأمريكي يقول أنه سيمنع وسيفعل ويفعل، عبارة عن مناورة إعلامية فقط، لكن في أرض الواقع العدوان مستمر، القتل مستمر، الحصار مستمر، الاستهداف مستمر، والإسرائيلي لا يتوقف ولا يريد أن يتوقف، لأن مصالح حتى الكيان الصهيوني مقدمة حتى على المصالح الأمريكية. ولذلك ربما في أي لحظة يفشل هذا الاتفاق، وإيران أصبحت بموقف لا يمكن أن تتخلى عن لبنان بفضل الله سبحانه وتعالى. ترسخت معادلة وحدة الساحات، ومن أهم ما تحقق خلال هذه الفترة أن أي طرف يستهدف في محور الجهاد والمقاومة معناه حريق في طرف الثوب الذي سيحرق الجميع، ولابد أن يكون هناك التكاتف والترابط من قبل جميع أبناء المحور. إيران غير مستعدة أن تتخلى عن جنوب لبنان باعتبار أنها ورقة ضغط كبيرة جدا على الأمريكي نفسه، باعتبار أن الأمريكي يقدم مصالح الإسرائيلي عليه، إذن سيكون ورقة الضغط قوية جدا في جنوب لبنان، تؤثر على الإسرائيلي وتؤثر على الأمريكي، وتفرض عليهم أن يربط، عندما يربط جنوب لبنان بمضيق هرمز تكون الورقة الضاغطة وكبيرة على الأمريكي. ولذا كما قلنا إن كان هناك حسابات مادية من قبل الأمريكي وخوف من إغلاق مضيق هرمز مجددا فيمكن أن يرجعوا هذا، أما أنه فعلا هو يضغط على الإسرائيلي ليوقف العدوان فهذا كذب محض افتراء. فالأمريكي يتواطع مع الإسرائيلي ليواصل ويستمر في عدوانه، ويرى أنه يمكن أن يمثل ذلك ضغطا على إيران لتتخلى عن جنوب لبنان، تريد أن تتخلى عن لبنان وأن لا يبقى لبنان ضمن الاتفاق. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى حتى لو نقض الاتفاق فإن الضربات ستكون أكثر تأثيرا على الأمريكي وعلى الإسرائيلي، وسيبؤون بالخيبة والفشل كما وعد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم سيد الكريم، أخيرا معنا الاجتماع الخليجي الذي كان اجتماع أمريكي خليجي مشترك في دويلة البحرين، حلفاء واشنطن يبحثون موقعهم في التسوية مع إيران ويحاولون توزيع التكلفة والتغطية، تغطية وتكاليف الحرب التي شنت على إيران، وأنه يحاولوا يتفارقوها دول الخليج في التكلفة الباهظة لهذه الحرب. كيف تقرأ هذا المشهد؟ لا سيما والسعودية هذه يعني كما بيقول الشعب اليمني ضروري ما تدفع تعويضات باهظة للشعب اليمني. السعودية ما عادش داري لمن دتي للحين لأمريكا وتكلفتها في الحرب على إيران، ولا تدي تعويضات لليمن. إذا جينا على باب التعويضات السعودية والإمارات ودول الخليج باستثناء عمان من اعتدوا على الشعوب المنطقة عليهم تكلفة كبيرة

0: بالإضافة إلى التكلفة الكبيرة التي سيدفعونها للأمريكي يحاسبوا خسارة الأمريكي في هذه الحرب. كيف تقرأ هذا الاجتماع وكل من بيدور موقعه من دول من مملكات الخليج ومشيخاتها؟
1: أولا يجب أن نوصف الأمور بمسمياتها. هؤلاء ليسوا حلفاء، هؤلاء عبارة عن أدوات دول وظيفية استخدمها الأمريكي فيما يريد. هم يسمون أنفسهم حلفاء، لكن الأمريكي ينظر إليهم كأذناب، كأدوات رخيصة ليس لها أي ضرار.
0: نعم، هذا بحسب ما جاء في مواقعهم وبحسب ما جاء في ما بيبثوه أنهم حلفاء هم أمريكا.
1: نعم، يقولون عن أنفسهم أنهم حلفاء، لكن الأمريكي نفسه يقول أنه لا يوجد له حليف فيما يسميه الشرق الأوسط إلا إسرائيل، وأن البقية هم عبارة عن أتباع فقط. لو كانوا حلفاء لما أجبرهم الأمريكي على أن يدافعوا عن قواعد العسكري عندما ضربت من قبل الإيرانيين، ويصبحوا هم من يحموا الأمريكي، وكان الاتفاق على أن تأتي تلك القواعد لتحمي تلك الدويلات الوظيفية. لو كانوا حلفاء لما أجبروا أن يبنوا ويعيدوا الإعمار في إيران ويدفعوا 300 مليار، والأمريكي ليس عليه إلا أن يدمر فقط ولا يتحمل حتى التكاليف. هذه الواقع يخبر عن أنهم ليسوا حلفاء، إنما عبارة عن أتباع ينفذون الأجندة كما يريد الأمريكي. وبالتالي هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الآن السعودي سيدفع وسيدفع الكثير، لأن ترامب لا ينظر إلا هذه النظرة المادية. يدفعوا لإيران وسيدفعون للأمريكي قيمة السلاح، وسيدفعون حتى إعادة إعمار القواعد العسكرية الأمريكية في دولهم الوظيفية. وهذا أيضا فتح لأبناء الشعب اليمني أنه إذا كان خلال 40 يوم وقد أرغم الأمريكي على أن يدفع هذه المبالغ الطائلة لإيران، فنحن على مدى 11 عاما حتى الآن، كم يجب أن يدفع هذا العدو المجرم المتغطرس؟ وكيف يجب أن يكون موقفنا حتى يعيد الإعمار ويدفع التكاليف ويدفع المرتبات ويدفع كل شيء؟ هذا العدو أرغم من قبل الأمريكي على أن يدفع كل التكاليف. كذلك لا بد أن يعيد كل حقوق الشعب اليمني المنهوبة والمدمرة والتي يحاول أن يسيطر عليها الآن، وأن تعود لليمن كرامته وعزته. وسيدفع السعودي وسيدفع كل هؤلاء الأعراب إلى ما لا نهاية، ربما حتى تكون نهايتهم هي مربوطة بإسرائيل، فينتهون بنهاية هذا الكيان الذي أوجدوا لحمايته والدفاع عنه.
0: نعم، إذن الأستاذ نبيل المهدي كنت معنا ضيفا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لكم الأستاذ نبيل المهدي الناشط الثقافي والسياسي، شكرا لك.
1: شكرا جزيلا،
0: مع الله.
2: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
3: وجه رسالة إلى تلك القوى الكافرة من كلية الهندسة بأننا حاضرون وبقوة لتوجيه وتسديد أقوى الضربات النوعية والاستراتيجية رفقة بأبناء القوات المسلحة اليمنية.
4: جاهزين، احنا جاهزين، انا جاهز بسلاحي وعيالي وكلي، كل ما املك انا جاهز السفر للجهاد في سبيل الله.
5: جاهزون في كل الجبهات، جاهزون في كل الصواريخ، جاهزون في كل الطائرات المسيرة، لا نرهب ولا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى.
6: مستعدين للمواجهة بأي وقت وبأي زمان وفي أي مكان.
7: رسالتنا إلى الأعداء بأننا جاهزون لهم وعطينا العدة وللخونة وللمرتزقة، ورسالتنا للسيد اشتد وإحنا حزامك، والله إن إحنا جاهزين جهود الجبال الشوامخ هذه.
8: الشعب اليمني بكل طبقاته بكل فئاته، العاملين وأصحاب الدراجات النارية وموظفين وعمال، كلهم يدا واحدة وكلهم مستعدون فداء للشعب.
9: سربنا على بركة الله، والله ما ترى منا إلا ما تقر به عينك وتصب به نفسك.
10: تبارك الله في أتم الجهودية، ونوجه إدارتنا على السيد القائد عبد المجيد بدر الدين الله عليه، نحن جاهزون ناتج عبد المجيد ربنا أن ما تشاء.
11: هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، والساعة فيها تشير إلى تمام 11 مساء. نشرة الأخبار.

0: نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. قبائل الجوف وصعدة تعلن النفير العام والتعبئة الشاملة وتفوض قائد الثورة في اتخاذ الخيارات المناسبة لإنهاء العدوان والحصار. حركة حماس تؤكد مواصلة المشاورات مع الوسطاء للتوصل إلى مقاربات تضمن تطبيق اتفاق وقف النار. الشيخ نعيم قاسم يؤكد كسر المشروع الصهيوني الأمريكي ويشيد بموقف اليمن التاريخي. طهران تحذر من استخدام أراضي الجوار لشن أي عدوان، وتؤكد أن الملاحة في هرمز تخضع لسيادتها وقوانينها. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة عبد الله بن صالح مقبل القعود بعد عمر حافل بالعطاء والتضحية في سبيل الله. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى أخي الفقيد الحاج علي بن صالح القعود عضو مجلس الشورى وإلى نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر علي القعود ونجلي الراحل الشيخ جلال وعبد العزيز، أشاد بمناقب الفقيد وإسهاماته وعطائه من أجل المسيرة القرآنية، حيث قدم 4 شهداء من أبنائه في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته، وعبر عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأخي الفقيد الحاج علي والدكتور ناشر القعود ونجلي الفقيد وأفراد الأسرة وآل القعود كافة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية جيبوتي ديليتا محمد ديليتا بمناسبة احتفالات بلاده بعيد الاستقلال. أعلنت قبائل بني نوف بمديرية رجوزة في محافظة الجوف وقبائل مديريتي حيدان ومران بمحافظة صعدة، أعلنت النفير العام والتعبئة الشاملة والجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني واستعادة ثرواته الوطنية. وأكدت القبائل في لقاءات ووقفات قبلية مسلحة حاشدة اليوم، أكدت التفويض الكامل والمطلق لقائد الثورة في اتخاذ كافة الخيارات المناسبة والخيارات الرامية لطرد المحتل الأجنبي وتحرير كل شبر من أرض الوطن، معلنة فتح مراكز التدريب العسكري لرفض القوات المسلحة والتصدي لمخططات الأعداء. وباركت البيانات الصادرة عن الوقفات للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا انتصارها في مواجهة طاغوت الاستكبار العالمي أمريكا والكيان الصهيوني، مؤكدة الثبات على الموقف المناهض للعدو والالتزام بمعادلة وحدة الساحات ومساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني. كما أدانت الوقفات الجرائم الصهيونية المستمرة والإساءات الغربية المتكررة للمقدسات الإسلامية وآخرها إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة. قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم اليوم إن المشاورات متواصلة مع الوسطاء من أجل التوصل إلى مقاربات تضمن تطبيق تطبيقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ولفت قاسم في تصريح له اليوم إلى أن وفدا من الفصائل الفلسطينية وحركة حماس سيزور العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لتسليم الرد حول المقاربات الجديدة، وأضاف الاتصالات والحوارات مستمرة بين الفصائل وحماس والوسطاء للوصول إلى مقاربات كاملة متعلقة بتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، أي ما تبقى من المرحلة الأولى ووضع آليات لتنفيذ المرحلة الثانية. وفي سياق منفصل، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس ومؤسسات الأسرى الفلسطينية في بيانين بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، دعتا إلى تحرك دولي عاجل لمحاكمة قادة العدو الصهيوني ومنع إفلاتهم من العقاب جراء جرائم التعذيب البشعة والانتهاكات الممنهجة وعمليات الإذلال والتجويع والاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها آلاف الأسرى والمحتجزين في السجون والمعسكرات الصهيونية، وطالبت بتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين وفرض عقوبات دولية فاعلة على الكيان الفاشي والسماح الفوري للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية بزيارة السجون والوقوف على أوضاع الأسرى الإنسانية. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم في ختام المسيرة العاشورائية في الضاحية الجنوبية لبيروت أن المقاومة ومحورها أفشل حرب الإلغاء الوجود وكسرا المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلا مرحلة جديدة. وقد وجه الشيخ نعيم قاسم التحية الكبرى للشعب اليمني العزيز والمضحي وقيادته الشريفة وقواته المسلحة الذين وقفوا بثبات عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان رغم ظروفهم الصعبة، كما حيا الشعب العراقي والجمهورية الإسلامية في إيران التي أثبتت أنها طريق الخلاص. وشدد أمين عام حزب الله على أن المقاومة مستمرة وقوية وأن سقف أي حلول هو السيادة والاستقلال الكامل للبنان والانسحاب الصهيوني الذليل من كل شبر دون قيد أو شرط، مؤكدا أن فلسطين ستبقى هي البوصلة الأساس للحرية والتحرير. الخبر الأخير، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية البيان الصادر عن أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي واصفة إياه بالتدخلي والاستفزازي، ومحذرة دول الجوار من السماح باستخدام أراضيها لشن أي عدوان على طهران، كما نفت الأكاذيب بشأن برنامجها النووي مؤكدة مشروعية نضال المقاومة في فلسطين ولبنان. وفي السياق العسكري، اعتبر مقر خاتم الأنبياء الإيراني تحليق طيران الكيان الصهيوني في أجواء الدول المجاورة اعتبره تهديدا خطيرا، مؤكدا حق طهران في الرد إذا عجزت واشنطن عن كبح الاحتلال. فيما أشار متحدث وزارة الدفاع إلى أن خطوط إيران الحمراء حددها قائد الثورة لإفشال مساعي العدو ومؤامراته. وفي ملف الملاحة البحرية، أكد حرس الثورة الإيراني أن العبور من مضيق هرمز متاح فقط عبر المسارات التي تحددها طهران وفقا لقانونها، وتزامن ذلك مع تأكيدات الخارجية الإيرانية ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي بأن المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان، وأنه لا يمكن ضمان العبور الآمن في ظل ترتيبات غامضة أو مسارات موازية تتجاهل اعتبارات طهران كدولة مشاطئة، مشددين على ضرورة الاستناد إلى التنسيق المشترك ومذكرة تفاهم إسلام أباد لإنهاء التدخلات الخارجية. في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. قبائل الجوف وصعدة تعلن النفير العام والتعبئة الشاملة وتفوض قائد الثورة في اتخاذ الخيارات المناسبة لإنهاء العدوان والحصار. حركة حماس تؤكد مواصلة المشاورات مع الوسطاء للتوصل إلى مقاربات تضمن تطبيق اتفاق وقف النار. الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله يؤكد كسر المشروع الصهيوني الأمريكي ويشيد بموقف اليمن التاريخي. طهران تحذر من استخدام أراضي الجوار لشن أي عدوان، وتؤكد أن الملاحة في هرمز تخضع لسيادتها وقوانينها. مستمعينا الأعزاء، من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. الفترة المفتوحة، يمن الصمود. معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان. ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود. من إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي. التجهيزات والصيانة أحمد عامر. المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. الهندسة الإذاعية سليم الحميدي. والإخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: مستمعينا الأعزاء، يوم أمس العاشر من محرم يوم الخميس هو يوم عاشوراء، وهو يوم استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. في هذا اليوم الذي ثار الإمام علي الإمام الحسين عليه السلام على الظلم والطغيان والباطل اليزيدي الأموي، عندما فرض أراد يزيد بن معاوية أن يفرض عليه أن يبايعه في بالقوة، ولذلك رفض الإمام الحسين وخرج ثورته العظيمة التي نعم هو استشهد، واستشهد أبناؤه، واستشهد أفراد أسرته، ولكنه بقي حيا وبقيت ثورته حية حتى اليوم. وها نحن اليوم ننهل من وحي هذه الثورة العظيمة، ثورة كربلاء، ومن وحي هذا الإباء والصمود والثبات الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، الثبات في ثبات الحق في وجه الباطل ومقارعة الباطل أيا كان ومهما كان. وبفضل الله نعم استشهد الإمام الحسين، واستشهد ابنه عبد الله الرضيع، واستشهد أفراد أسرته، إلا أن هذه الثورة ما زالت قائمة ومستمرة، وها نحن اليوم نثور ثورة حسينية كربلائية ضد الباطل وضد الظلم والطغيان. وقد تجلى اليوم الظلم بأبهى صوره، ظلم العدو الأمريكي الصهيوني للأمة العربية والإسلامية، وظلم الأدوات والأيدي والأذرع الأمريكية الصهيونية التي يستخدمها الكيان الصهيوني لإذلال الأمة العربية والإسلامية. هذه الأيدي والأذرع الصهيونية المتمثلة بالكيان السعودي والكيان الإماراتي. ولذلك سنتحدث عن ثورة الإمام الحسين، ثورة كربلاء، وأيضا نربط هذا الموضوع بخطاب السيد القائد يحفظه الله، الذي وجه بالتعبئة العامة والنفير العام لاستعادة حقوق الشعب اليمني من وإيقاف العدوان والحصار الأمريكي الصهيوني السعودي. هي ثورة واحدة ممتدة منذ 61 هجرية، منذ سنة 61 هجرية إلى اليوم.
1: عندما نتحدث عن كربلاء لا نتحدث عنها فقط من الجانب العاطفي، الجانب العاطفي مثير، لكن قد يجعل القضية تتجمد في عصرها ويجعلنا نحن لا نستطيع أن نستلهم منها الدروس والعبر. إذا حاولنا أن يكون إحياؤنا لهذه الذكرى هو فعلا حديث عن ما حدث فيها من مآس كشفت عن وحشية أولئك الظالمين وخشونة طباعهم وخبث أنفسهم، ونعرف أيضا الأسباب التي أدت لمثل تلك، لأنها أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. نحن نعيش فيما أعتقد الأمة المسلمة هي تعيش الحالة نفسها، الأسباب نفسها التي هيئت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد عبد الله نفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت. الحالة نفسها واحدة. سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل ولا نعرف من الذي وراء ذلك، إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر، شيء من هذه الحالة التي أدت إلى تلك النتائج السيئة يعيش عليها الأمة. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور، نعيش نفس الحالة، فاعرف بأنك إنما ستكون مثل أهل العراق، مثل أهل الشام الذين ظلوا دائما يتوجعون، مثل هذه الأمة من أولها إلى حاضرها تتوجع من الأحوال.

0: المفروض.
1: طيب احنا نحن وياكم مستمعينا الاعزاء من صنعاء اذاعه الجمهوريه اليمنيه البرنامج العام. و يوم امس كانت هناك خروج جماهيري كبير الى ساحه ميدان السبعين والساحات الحره، وذلك بمناسبه احياء ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي عليهما السلام. وكان هذا الحضور الجماهيري اللافت لإحياء المناسبة، وأيضا للوقوف على توجيهات السيد القائد بالتحرك الشعبي لاستعادة لكل الشعب اليمني لاستعادة حقوقه من العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني. فلا أدري، التقرير جاهز عن ميدان السبعين،

0: ثورة من هيهات لن تنطفئ وقد توحدت الساحات. لا مكان للطواغيت ولا بقاء للصهاينة واليهود ولا المنافقين. كربلاء اليوم انتصار وبداية المشوار. الحشود المحتشدة في شارع المطار تبعث بهيهات صواريخ ومسيرات ونفير إلى الجبهات.
1: للإمام الحسين نجدد العهد والولاء، نقول له يا سيدي لن نجعل يزيدي العصر أن يحكم الساحة، لن نجعل أمريكا وإسرائيل أن تحكم الساحة. ما دام فينا عرق ينبض وما دام فينا دماء،
2: نحن كما سار الحسين عليه نحن في ذلك الدرب وهيهات منا الذلة. ثورة مستمرة حتى النصر.
3: هيهات أن نرضى بما يمليه العدو الأمريكي عن طريق أدواته الرخيصة من آل سعودي وأمثالهم، وهيهات منا الذلة.
1: بئس الاختيار أن تختاروا في الزمن الذي تفور فيه العروق ونحن في ذكرى الإمام الحسين. والله إن قلوبنا متشوقة للجهاد وللقتال، والشعب كله الآن متشوق لإشارة من السيد القائد يلوح لأن نتحرك إلى الجبهات. والله لن يقف منا رجل واحد.
4: وهيهات هيهات أن نركع لهم، وهيهات هيهات أن نتخاذل، وهيهات هيهات أن نتراجع،
1: هيهات أن تنالوا ما تريدون، هيهات أن نتخلى عن القيم والمبادئ، هيهات أن نتراجع عن ديننا، هيهات أن نخذل قائدنا.
2: نحن جسدا واحد، إذا اشتكى منه عضوا تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في المحور المقاومة نحن نقول هيهات منا الذلة،
5: هيهات منا أن نخذل المقاومة الإسلامية، هيهات منا أن نخذل فلسطين، هيهات منا أن نخذل إيران.
6: رسالتنا للسيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يا سيدي أننا اليوم حاضرون ومتمسكون بهذه الثقافة، وهيهات هيهات منا الذلة.
7: نبض الصدر وطبع الكي، الويل لكم ثم الويل.
0: رسائل الحشود جهوزية وتأييد وإعلان للنفير لحسم المعركة مع الصهاينة والعبيد. ومن جديد دعوة لكل أحرار الأمة للالتحاق بجبهات المحور وثورة الحسين.
2: اتخذ قراره اليوم في مواجهة الباطل. نحن اليوم في يوم حسم الخيارات واتخاذ القرارات، اتخذنا قرارنا بأن نواجه الباطل أينما كان.
8: حاضرون، سنظل على كل المستويات. من حقنا أن ندافع عن أنفسنا، من حقنا أن ندافع عن ثروتنا، من حقنا أن نكون حاضرون على كل المستويات. وزاحفون ورشاشتنا ترعد كالرعود، وهيهات منا الذلة.
1: وسنكون مننا بإذن الله، سنكون مو شوكة في حلوق الأعداء، وهيهات منا الذلة.
9: والله لو أراد منا سيدنا وقائدنا أن نتحول إلى صواريخ لتحولنا إلى صواريخ، فنحن سيوفك البتارة الذي ستقطع كل أعناق الكفار من اليهود والمنافقين.
2: يا سيدي عبد الملك خذ من البحار، فإن سيوفك البتارة والله لن نخذلك، والله لن نخذلك.
10: نحن معه قلبا وقالبا، لن نتراجع قيد عمره قيد عمره، والله على ما نقول شيء.
1: ثبات على الموقف، ثبات على العهد، لن نتراجع، سنجعلها كربلاء إلى يوم الدين.
10: إذن في يوم حسم الخيارات لا خيار أمام الأحرار إلا خيار الحسين. انتصار وانتصار، وها قد دارت الدوائر على الأشرار، وهيهات التراجع.
11: ونجدد عهدنا مع الحسين الذي كان يقول: والله لو لقيتهم فردا وهم ملء الأرض ما باليت ولا استوحشت. عندما وضع الحسين بين خيارين فاختار، ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة.

إذن مستمعينا الأعزاء، وبالعودة إلى خطاب السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يوم أمس السيد القائد أكد على كثير من النقاط، وأهم النقاط التي أكد عليها السيد يحفظه الله لا يمكن التعامل معها على أنها مجرد خطاب عابر، بل هي محددات استراتيجية واضحة ترسم مسار المرحلة المقبلة. طبعا السيد القائد قبل أن يدخل في النقاط تحدث قائلا أو يعني أنه كما قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، أن التفريط ليس أمام الحدث، ولكن التفريط عندما تستمع للتوجيهات ولا تعمل بها ولا تعطيها أي اهتمام. ولذلك السابقون فرطوا عندما لم يستمعوا إلى توجيهات الإمام علي عليه السلام، لذلك قال لهم الإمام علي عليه السلام: لقد ملأتم قلبي قيحة. استمر التفريط واستمر التفريط حتى رأوا رأس الإمام الحسين يهتز، وهذه مسألة خطيرة جدا عندما تستمع إلى التوجيهات ولا تنفذها، هذا أكبر يعني نقاط التفريط. لذلك علينا أن نتعامل مع خطاب السيد القائد يحفظه الله يوم أمس باهتمام وبمسؤولية، ولا نستمع للتوجيهات ونفرط بها ولا نلتزم بها. فكانت واضحة، التوجيهات واضحة والخطاب واضح يرسم مسار المرحلة المقبلة، وتحدد طبيعة تعاملنا مع الأعداء في الداخل والخارج. ويمكن تلخيص هذه الرؤية الشاملة في أولويات مترابطة تعكس ثبات الموقف وعمق التخطيط، وذلك على النحو آتي: أولا، الثبات المبدئي والتنسيق المشترك. الموقف القرآني لشعبنا تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة غزة يظل الأولوية القصوى التي لا تخضع للمساومة أو تتأثر بالظروف الداخلية مهما بلغت صعوباتها. هذا الموقف يتجاوز الشعارات إلى الفعل من خلال التنسيق المستمر والوثيق مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة للاستعداد الكامل لأي جولة مواجهة قادمة. ثانيا، رصد التهديدات الناشئة وحماية الأمن القومي، إذ تتوسع دائرة اليقظة، يجب أن تتوسع دائرة اليقظة لتشمل رصد ومتابعة التحركات والتواجد الصهيوني في أرض الصومال. فالتمركز الأجنبي هناك، وهذا الموضوع أكد عليه السيد القائد يحفظه الله، فالتمركز الأجنبي هناك يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لليمن والدول المجاورة على حد سواء. الاستعداد لاستهداف أي تمركز صهيوني في تلك المنطقة هو حق مشروع للدفاع عن النفس، ولا يمثل نكثا لأي تفاهمات. لقد توقف استهداف القطع البحرية الأمريكية بعد أن تراجعت عن إسناد الكيان وفرت حاملات طائراتها، ولكن القواعد واضحة: إذا عادت أمريكا للاعتداء وكيانها طبعا، سنعود للمواجهة بقوة الله وبأس شديد. ثالثا، المعادلة الداخلية واستعادة الحقوق، وهذا ما أكد عليه السيد القائد يحفظه الله. على الصعيد الداخلي، إن زمن القبول باستمرار الحصار والاحتلال والعدوان الأمريكي قد ولى، أن احنا نقبل بأن يستمر الوضع وحالة لا سلم ولا حرب، ولت مسألة أننا نقبل هذا الأمر، أي أن علينا أن هناك تحركا قادما سيكون مشروعا لانتزاع السيادة وتطهير البلاد واستعادة الثروات الوطنية. نحن لا نبتلع الحروب ولا نبحث عن المشاكل،
بل ننشد كرامة شعبنا ونؤسس لمعادلة ثابتة، وهي المساس باليمن خط أحمر، ومن يقف في طريق حريتنا واستعادة حقوقنا سواء كان أمريكيا أو سعوديا أو عميلا فهو واجهة العدو التي سيتم التعامل معها بحسم. إذن مستمعينا، الأولويات مترابطة، وموقفنا يجمع بين الحكمة والقوة. التهدئة مع السعودية مشروطة بتنفيذ التزاماتها، التهدئة مع السعودية مشروطة بتنفيذ التزاماتها ووقف التواطؤ في صنع معاناة الشعب اليمني لمعاقبته على رفض الاستعباد، وعدم التصعيد مع أمريكا مرهون بتركها إسناد الكيان الصهيوني. السلام الحقيقي يبدأ من كف أيديهم عن بلادنا وعن أمتنا وليس من طرفنا. ولذلك فإننا نؤكد عهد الولاء والجهاد للسيد القائد، سيدي ومولاي، يا قائد مسيرتنا ونبراس عزتنا، نعيش اليوم بروحيتك ونستمد العزم من طهر نفسك. لقد ذبنا ولاء في خطك ومسيرتك الإيمانية. نحن يا سيدي قبضات يديك الشريفة وسلاحك الضارب الذي ترمي به أعداء الله. نحن يقينك وإيمانك ورهانك الذي لا يخيب. امض بنا حيث يشاء الله ويريد، يا سليل النبوة والهدى، ويا مصدر نجاتنا وفخرنا في هذا الزمن. نحن بأس الله وناره الموقدة بيدك لتلفح وجوه الطغاة والمستكبرين، وعلى خطى الإمام الحسين عليه السلام نمضي مجاهدين، نضحي، نستشهد، وهذا عهدنا وثباتنا أمام الله حتى تحقيق النصر الكامل أو الشهادة.

طبعا مستمعينا الأعزاء، من المستجدات المتوقعة أنه العدو الأمريكي كما قلنا والصهيوني ليس لهما أمان، وسيجد أي مبرر لينقض الاتفاق، ورغم أنه هو الغلطان لكن سيحاول أن يوهم الجمهور أن الخطأ جاء من طرف إيران. طبعا الليلة قبل أقل من نصف ساعة تقريبا كان هناك عدوان أمريكي على منطقة طاهروني بمدينة سيرك الإيرانية، في رصيف طاهروني بمدينة سيرك الإيرانية، وهذا العدوان جاء من القيادة المركزية الأمريكية الموجودة في المنطقة، حيث نفذت ضربات أمريكية صهيونية على مضيق هرمز، وهو نقض لوثيقة التفاهم التي وقعها ترامب. طبعا هو يبرر هذا العدوان بأن الإيرانيين اعتدوا على سفينة يوم أمس، سفينة سنغافورية. طبعا للتوضيح وللتأكيد على مغالطاتهم، كانت الوثيقة تنص على تحديد مسار معين للسفن الداخلة إلى الخليج والخارجة من الخليج عبر مسارات محددة، وتم تحديد المسارات. السفينة التي قال الأمريكي أنها ترفع علم سنغافورة خالفت هذه المسارات، وقام الإيرانيون بتحذيرها، وقام الإيرانيون بدعوتها للعودة إلى المسارات المنصوص عليها في وثيقة التفاهم، إلا أن السفينة رفضت فقاموا بإطلاق النار عليها. هذا يوم الخميس. اليوم الأمريكي يضرب على مضيق هرمز بهذه الحجة أن إيران لم تلتزم، بينما عدم الالتزام جاء من هذه السفينة الموعز إليها أمريكيا بالتأكيد. لن تتصرف سنغافورة، يعني هي ليست طرفا في الصراع، ولكنها تتبع الطرف الأمريكي، ولا يمكن أن تقدم نفسها للخطر إلا بإيعاز أمريكي. طبعا تم إجلاء طاقم السفينة ولم يتعرض أحد لأي أذى، ولكنها منعت من عبور المضيق. اليوم العدو الأمريكي يضرب على الأراضي الإيرانية المشاطئة لمضيق هرمز، وفي هذه الضربات نقض لوثيقة التفاهم، ونحن كنا متوقعين لأن هذه الوثيقة فيها هزيمة صريحة للعدو الأمريكي والعدو الصهيوني، ولكنه وقع ليماطل لتنخفض أسعار النفط هناك في الولايات المتحدة وفي أوروبا، ولكنه اليوم يعود للتصعيد لتعود المشكلة إلى ما كانت عليه. هو الخاسر في الحالتين، إن عاد إلى التصعيد فهو الخاسر خسارة مضاعفة، وإن مضى في وثيقة التفاهم فهو الخاسر والمهزوم سياسيا واستراتيجيا.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، هذا العدوان الذي قام به العدو الأمريكي اليوم جاء مباشرة بعد الاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي بروبيو. طبعا ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية اجتمع بدول مجلس التعاون الخليجي وقالوا الإعلام أنه قمة خليجية أمريكية، وهي ما هيش قمة خليجية أمريكية، هو جاء اجتمع بهم وأدارهم وأعطاهم التوجيهات وأعطاهم أيضا الضوء الأخضر أننا سنقوم بالضرب على إيران وأنتم من ستتحملون التكلفة. يعني اصبروا، إذا ضرب الإيراني على القواعد وبعدين إذا مضى الاتفاق لازم تدفعوا 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران. المهم أنه هذه الضربة جاءت بعد اجتماع أمريكي خليجي، وهذا أمر مهم جدا يجب أن يكون في الحسبان.
1: قلقون في الخليج، روبيو في خيمتهم لتطمينهم، قصة خوف مشترك خليجي أمريكي وإسرائيلي، والثلاثة يزعمون خروجا سليما من مأزق إيران ومحور المقاومة. جولة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي بدأها من المنامة، حيث عقد اجتماعا بوزراء خارجية الخليج لمناقشة ما بعد الحرب الخاسرة. ود العرب لو لم تكن نتائج الحرب قد ذهبت لصالح الجمهورية الإسلامية في إيران لا لها، ولحليفهم العدو الأمريكي والإسرائيلي لا عليه، ويوشكون رفض التصديق، لكنهم في الاجتماع يناقشون التداعيات ويطلبون توضيحا أمريكيا، فيبيعهم روبيو وهما كما فعلت أمريكا لثمانية عقود من قبل. يقول وزير الخارجية الأمريكي عقب خروجه من الاجتماع إن الدول الخليجية تريد صورة ما يحدث المصير.
2: لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية، اجتماع جيد جدا. هل تسمعون هذا الكلام طوال الوقت؟ دعوني أقول فقط إنه كان اجتماعا جيدا جدا مع دول الخليج. لقد شاركوا لدينا بعض المخاوف والأفكار الملموسة للغاية، وعندما أقول مخاوف فإن أكبر مخاوفهم هو رغبتهم في أن يكونوا على اطلاع دائم بكل خطوة على طريق المفاوضات، سواء على المستويين الفني والسياسي، ونريدهم أن يشاركوا فيها.
1: يكرر روبيو خلاف مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمهورية الإسلامية وإطار التفاوض بشأن مضيق هرمز، والأمر محسوم عمليا. تنسق إيران مع جارتها السلطنة العمانية آلية المضيق قبل 60 يوما وبعدها، يفعل ذلك في سياق مجارات الاجتماع ومطالب بعض الخليج. والمقاربة أن واشنطن تبحث تدفيع الدول الخليجية ثمن الخسارة استراتيجيا. وضع ترامب في السابق صورة ما يريدونه حين صرح بالتطبيع الإلزامي مع كيان العدو الإسرائيلي، ولا يبدو أن الخيارات الأمريكية تتجاوز الدفع نحو ذلك، لكنها تبدأ بالصيغة التي قدمها روبيو، تعزيز التحالف وما لا يقوله للإعلام ويقال على طاولة الحوار الخليجي الأمريكي تقاسم الخسائر. ويتحاشى الطرفان جدل المحيط، والمحيط المقرب يضع التبدلات المفروضة على طاولة مكشوفة، أن المظلة الأمنية الأمريكية التقليدية للخليج انهارت في أسبوع الحرب الأول، وأن الخليج من دون حراسة، والأكثر أنه لا يعرف موقعه في التسوية مع إيران. وبدا الأمر مضحكا بين حليفين مفترضين، تعمل دول الخليج أن تمنحهم أمريكا نافذة يسترقون منها ما تقوم به إدارة البيت الأبيض وترامب بشأنهم، وهي شكوى يحتفظون بها منذ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. تتحفظ الإدارة الحالية وترامب بالطريقة نفسها، وقد مارس عزلا أكبر للدول الخليجية بشأن مصير نقاط كثيرة في الاتفاق المزمع مع إيران، على أن قطر وسيط، بينما تظهر دول خليجية أخرى بينها السعودية والإمارات والبحرين مخاوف من مستقبل ما بعد الرضوخ الأمريكي.

طبعا احنا على الهواء ابن حسين. العدو الامريكي كعادته قام بالضربة، وكعادتها قناة الجزيرة تقدم الرواية الامريكية وقالت قناة الجزيرة خلاص حسب الفوكس نيوز عن مسؤول امريكي، الضربات العسكرية الامريكية التي تستهدف ايران انتهت لهذه الليلة، خلاص ضربنا انتهينا، يعني خلاص ما عاد نضربش، يعني لا عاد تردش يا ايرانيين. الايراني على طول مباشرة، الحرس الثوري الايراني اعلن مباشرة: نعلن التصدي للهجوم الذي نفذته القوات الامريكية على جزيرة سيرك جنوب ايران. قواتنا البحرية والجوية احبطت الهجوم الامريكي على سيرك واجبرت القوات المهاجمة على التراجع. الرد على الهجوم الامريكي سيكون سريعا وحاسما. الرد على الهجوم الامريكي سيكون سريعا وحاسما، هذا العاجل الان من الحرس الثوري الايراني. طبعا في العدوان الامريكي استشهد عنصرين من افراد الامن، يعني امنيين الايرانيين، وجرح 5 في هذا الهجوم. لا معذرة، هذا موضوع آخر، لم تتضح الخسائر البشرية. المهم أن الحرس الثوري الإيراني يعلن أن الرد على العدوان الأمريكي سيكون حاسما وسريعا، وما عاد فيش أنك تضرب وتهرب وانتهى الموضوع.

من يواليهم ويدور في فلكهم تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة.

إذن مستمعينا الأعزاء، نستلهم من واقعة استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، علينا أن نستلهمها ونستحضر مفاهيمها وأحداثها لمواجهة طغيان العصر، لمواجهة طغيان اليوم، هذا الطغيان المتمثل في أمريكا والكيان الصهيوني وأيضا الصهيونية العالمية، لأن هذا الطغيان بات اليوم أشد بشاعة وممارسة، ويظهر جليا في الاعتداءات المستمرة على فلسطين وغزة ولبنان واليمن والعراق وإيران، ما يستدعي استنهاض روحية التضحية والصبر والفداء والنظر إلى الشهادة أنها طريق للنجاة والعزة بدلا من التراجع والخنوع والذل الذي لا يورث الأمة إلا الهوان والضياع أمام أعدائها. يعني لا يقول واحد ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، احنا ما نقدرش لأمريكا وإسرائيل وما يصبرش نحن نروح نقاتلهم لأنني عدموت. لو كان هذا الأمر هو الحقيقة وهو الواقع وهو ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى، لما قال الإمام الحسين يأبى لنا الله ذلك ورسوله، يأبى لنا الله الذلة. فالجهاد والشهادة، ربما العلم أنك ستستشهد في هذا الوقوف وفي هذه المعركة، عليك أن تدرك وعلينا جميعا أن ندرك أن الشهادة ليست نهاية القضية، وإنما هي الشرارة التي تشعل القضية أكثر، وهي الطريق الأول لأخذ الحقوق بالقوة وبالدماء. يوم ولذلك نقول عن معركة كربلاء أن هذا اليوم هو اليوم الذي انتصر فيه الدم على السيف. نعم، انتصر الدم على السيف، لأنه إذا لم نواجه فسيكون البديل هو التراجع والخنوع والذل الذي لا يورث الأمة إلا الهوان والضياع أمام أعدائها. فعلينا، لأن استلهام روح التضحية والمواجهة من واقعة كربلاء يمثل اليوم المسار الحتمي لكسر طغيان الهيمنة الأمريكية والصهيونية

0: وإنهاء حالة الخوف والخنوع التي تكبل مواقف النخب والأنظمة. بالله عليكم، كيف كانت العدو الأمريكي والعدو الصهيوني الإسرائيلي قبل 7 أكتوبر 2023؟ كانوا الكل يخشوهم، العالم كله يخشوهم. بعد 7 أكتوبر قل الخوف شيئا فشيئا لدى الدول العربية والإسلامية، وحتى لدى دول العالم، الدول الحرة والشعوب الحرة. فإلى أن وصلت اليوم الكيان الصهيوني والأمريكي إلى درجة أصبح حلفاؤها حتى لا يثقون بأنها قادرة على حمايتهم. لماذا؟ لأننا واجهناهم، لأننا واجهنا الطغيان الأمريكي وفضحناه. صحيح كان هناك شهداء، قدمنا قادة شهداء كثر، على رأسهم السيد حسن نصر الله والأستاذ إسماعيل هنية والسيد الإمام علي الخامنئي وكثير من القادة العظماء، لكن ما هي النتيجة؟ ألم ننتصر؟ أليس اليوم محور المقاومة في مضيق هرمز منتصرا؟ كيف جاء الانتصار؟ ألم يأتي بهذه الدماء؟ إذن الدماء الزكية هي ثمن النصر، أما الخنوع والاستسلام فلن يكون نتيجته إلا الهوان، والذي سيأتي الهوان أولا سيهينك العدو نفسه، حيقوم بإهانتك كما يهين دول الخليج اليوم، وكما يهين السلطة اللبنانية، وكما يهين السلطة الفلسطينية ممثلة بمحمود عباس، إذا لأنهم استسلموا لهم وقالوا لهم حاضر. إذا كنا نحونا منحى السلطة الفلسطينية والسلطة اللبنانية والخليجين، كان الأمريكي والصهيوني حيدوس علينا زي ما هو داوس عليهم اليوم، لكنه اليوم يخاف منا كثيرا، يخاف من محور المقاومة، ولا يخاف إلا محور المقاومة. لماذا؟ لأننا وقفنا في وجهه وقلنا له لا للطغيان ولا للعدوان ولا للعربدة. لذلك بإذن الله سيأتي التأييد الإلهي، سيأتي التأييد الإلهي. الله سبحانه وتعالى عندما دعا الله دعا نبينا موسى، عندما دعا الله أن ينصره قال الله سبحانه وتعالى قد استجيبت دعوتك يا موسى. الله سبحانه وتعالى فصل، قال خلاص أنا استجبت دعوتك، لكن متى جاء النصر لموسى من الله سبحانه وتعالى؟ بعد ربما 40 سنة أو 50 أو يعني أقل من هذا أو أكثر، لكن قال له الله، يعني لو نذكر الآية لقد استجيبت بهذا المعنى، ما نششنا إنه الله قال له استجيبت دعوتك يا موسى، خلاص قد أنا استجبت، لكن لم يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى إلا بعد 40 سنة أو أقل من ذلك بقليل أو أكثر من ذلك، رغم أن الله تعالى قال له أنني قد استجبت دعوتك. إذن يجب أن نكون واثقين بالله بأن النصر آت، فقط المسألة مسألة ثقة بالله وثقة بنصر الله وثقة بأن الله ناصر عباده المؤمنين.
1: إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها، ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى، كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض.
0: بالعودة إلى الآية مستمعين الأعزاء، هي الآية في سورة يونس، الآية 88 و89 الآيتين طبعا. يقول الله تعالى في سورة يونس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. شوف جواب الله سبحانه وتعالى، وشوف أيضا التوجيه من الله سبحانه وتعالى. قال: قد أجيبت دعوتكما، خلص أنا أجبت دعوتكما، لكن تنفيذ الإجابة على الأرض مشترطة بفاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يعني مش معناها أن احنا ندعو الله وإحنا عاد إحنا مقصرين، ندعو الله وإحنا ظالمين لأنفسنا، ندعو الله وعاد فينا من بيتربص بأخوه عاده ما قد سدش حتى هو أخوه. الله سبحانه وتعالى قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فاستقام نبي الله موسى وأخوه هارون ومن معه، وجاء بعدين النصر كما قلنا لكم، يعني في رواية أنه بعد 40 سنة. فلا نكونش ندعو الله ونقول ربي ما استجاب ليش، هذا يعني قد أنا بنعمل كل شيء وقد التزمت وقد وربي ما. الله سبحانه وتعالى يجيب الدعوة، لكن لا نكون مستعجلين بالإجابة، نكون ملتزمين بأن نؤهل أنفسنا لأن يستجيب الله دعوتنا. الشاهد في هذا الأمر كما قلنا أنه النصر من الله آت آت، اليوم بكرة بعد سنة بعد 10 بعد 40 بعد 80 سنة من العدوان الصهيوني على أرض فلسطين، هل الأمة العربية والإسلامية هل استقامت؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من هم المؤمنون؟ هل نحن في خانة المؤمنين حتى نستحق نصر الله سبحانه وتعالى؟ فعلينا أن نهيئ أنفسنا لأن ينصرنا الله سبحانه وتعالى. واليوم في محور المقاومة يأتي التأييد الإلهي، بنلاحظ أن التأييد الإلهي يأتي كثيرا، ولاحظنا أنه الانتصارات للأمة العربية والإسلامية، لأمة المحور محور المقاومة، انتصارات كثيرة تكتشف أنها تأييد من الله سبحانه وتعالى ونصر من الله سبحانه وتعالى، لأننا ثبتنا على الحق وصبرنا على أيضا على الحق. وهذا أمر مهم جدا، أن تصبر على موقفك وتكون ثابتا في هذا الموقف. لذلك دراسة واقعة كربلاء تكشف أن الجذور الأولى للمأساة بدأت من خلل فكري وانحراف ثقافي واضحين نشأ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله. والأسباب التي أدت إلى وقوع مثل هذه الحادثة البشعة، بعد 5 عقود فقط من رحيل النبي، هي حادثة لم تكن لتقع، حتى في العصر الجاهري الجاهلي يعني أن يقتل ابن بنت رسول الله ويجز رأسه يعني بسيف محسوب على الإسلام. تصوروا أنه البعض ما زال يقول أنه يزيد من المسلمين وابن زياد وابن أبي الجوثم وكل البغاة والطغاة في العدوان على الإمام الحسين وأهله أنهم من فئة المسلمين وأنه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى هذا الحد. وهذا هو الانحراف الكبير، انحراف في الوعي وفهم الصراع بين الحق والباطل. وهذا الكلام قلنا لكم اليوم البعض ما زال يدعي أن من قاموا بقتل الإمام الحسين هم محسوبون على الإسلام وتحت مظلة نظام يدعي الإسلام ومن قبل أشخاص هم من أبناء الأمة نفسها. هذه يعني آفة الأثافي. عندما نتكلم عن معركة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين وأسرته، البعض ما زال يدافع إلى اليوم عن يزيد ويقول لك يزيد أخطأ، بس هذا أكثر ما يقدر يعني يتكلم عن أنه يقول لك يزيد أخطأ ونسأل الله أن يغفر له. بهذا الوعي الغبي، لماذا؟ لأن الأمة انحرفت عن المنهج القرآني، ولذلك يجب علينا أن نعود إلى منهج القرآن القويم ونعرف ما هي كيف يكون طريق الحق وكيف يكون طريق الباطل.
2: وانتصر الحسين عليه السلام بخلود ثورته واستمرار نهجه وامتداد الحق عبر الأجيال، وانتصر الأحرار في ميادين العزة والكرامة في إسقاط مؤامرات الأعداء. أمتنا اليوم في حركتها، في حركة ونهضة أحرارها واحتضان شعوبها في موقع متقدم تشهد له التطورات الراهنة في كل الجبهات، بدءا من فلسطين ولبنان والعراق وسوريا وفي بلدنا اليمن، وبات جليا بالهزيمة الأمريكية في أفغانستان، الضعف والتراجع الأمريكي في الحروب المباشرة والاحتلال المباشر. والذي بقي لأمريكا هو الاعتماد بشكل رئيسي على الحروب بالوكالة من خلال أدواتها الرخيصة الخاسرة وعملائها الأغبياء، الذين يجب عليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم ورهاناتهم الخاسرة والخاطئة.

0: إن انطلاقتنا في مسيرة الحق والإسلام والقرآن هي بثقة تامة بوعد الله تعالى بالنصر لعباده المؤمنين، ونحن نشاهد تنامي هذه الانطلاقة في أمتنا في الموقف الحق ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي. ومن النماذج الراقية هذا الصمود والثبات والاستبسال في غزة ولبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وأحرار العراق والنهضة الإيمانية الكبرى في يمن الإيمان وأحفاد الأنصار بزخمها المليوني وتضحياتها الكبيرة وثباتها الحديدي وصبرها العظيم واستمرارها دون كلل ولا ملل.
1: ألا ترون أن الحق لا يغمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما.

0: طبعا مستمعينا نستلهم من معركة كربلاء ودماء الإمام الحسين، نعكسها اليوم على الواقع وكيف أن حب الدنيا بالإمكان أن يضيع بصاحبه ويذهب به إلى الهاوية. وما يحدث اليوم المرتزقة اليمنيين ذهبوا إلى ما ذهب إليه أصحاب يزيد بن معاوية وأنصار يزيد بن معاوية، فرحوا بأطماع الدنيا ومطامع الدنيا، لكن في الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى سيأتي مختار الثقفي وسيأتي الأبطال الذين انتقموا لدماء الحسين وثأروا للحسين من كل قتلة الحسين، وأصبح قتلة الحسين مطاردين حتى قتلوا كلهم على يد الثوار والتوابين، على يد التوابين أيضا. فاليوم مرتزقة اليمن يذهبون يعني ينحون منحى أولئك الذين طمعوا بالدنيا، أمثال عمرو بن سعد. طبعا هو عمرو بن سعد بن أبي وقاص، وكان طبعا قبل عمرو بن سعد عبد الله بن زياد كان والي الكوفة، يزيد بن معاوية ولا عبد الله بن زياد على الكوفة. عبد الله بن زياد كتب للإمام الحسين، كتب للإمام الحسين أهل الكوفة أنه تعال عندنا وإحنا حننصرك، لأنهم يعرفون أنه صاحب مظلومية وأن يزيد ظالم وأن يزيد سكير وأن يزيد لا يصلح أن يكون الخليفة. فكتبوا للإمام الحسين أن توجه إلى الكوفة ونحن سنقوم بنصرتك، لكنهم انقلبوا على الإمام الحسين. لماذا؟ لأنهم فرحوا بمطامع الدنيا التي قدمها لهم يزيد بن معاوية. فعبد الله بن زياد كان قد أعطى عمرو بن سعد حكم منطقة الري، اسمها الري، وهو إقليم في فارس، وكان تحت قيادة يعني تحت إدارة الدولة الأموية في ذلك الوقت. عبد الله بن زياد قال لعمر بن سعد بن أبي وقاص، قال له: لن تأخذ ملك الري إلا إذا خرجت لمقاتلة الحسين. تصوروا، عمر بن سعد كان يعرف من هو الحسين ويعرف أن الحسين مظلوم وأن يزيد طاغية، فقال أنشد عمر بن سعد، قال: أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مثموما بقتل حسيني؟ يعني أفلت أقرح حكم الري، حكم وأنا كنت مريع إحنا وقع ملك على منطقة الري، ولا أروح أقتل الحسين وأنا وعد أكون مؤاثم؟ شوف يقول: أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مثموما بقتل حسيني وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، وملك الري قرة عيني. شوف داري أنه قتل الحسين فيها النار، لكن أشتي الدنيا. وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، وملك الري قرة عيني، أقول وقد ضاقت علي مذاهبي وأبصرت قصدي، غير أن لم يبن لي. يعني قدو داري، لكن أم فوق رأسي تربة من يلومني، إذا نلت ملك الري في يوم بيني، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون أنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عريضة وملك عقيم دائم الحجلين. هكذا أنشد هو، وهو معترف أنه يخرج لقتال الإمام الحسين، وهو يخرج على باطل، سيقاتل الإمام الحسين ويعرف أن الحسين على حق، ولكن خرج لحب الدنيا. كما قلنا، كان عبد الله بن زياد والي الكوفة، قد ولى عمرو بن سعد على إقليم الري وكتب له عهدا بذلك، لكن لما علم بتوجه الحسين نحو العراق، اشترط على ابن سعد أن يخرج أولا لقتال الحسين أو يتنازل عن ولاية الري. فهنا اعتراف صريح من عمرو بن سعد بأنه يعرف ويعي عظمة الإثم عندما قال وإن في قتل الحسين النار، ولكنه برر لنفسه برهان خاسر، فضل المنفعة العاجلة التي هي ملك الري على الآجلة التي هي الجنة التي عرضها السماوات والأرض، وبرر لنفسه بأنه سيقضي وطره من الدنيا ثم يتوب لاحقا. هذا خطير، انتبهوا، يعني أقتل الحسين وأخذ ملك الري وبعدين أنا شاتوب. بالله عليكم انتبهوا، هذا أمر خطير أن الواحد يقدم على الإثم، وإثم عظيم زي هذا، وحتى الإثم البسيط وأنت داري أنه إثم، وترجع تقول أنا عاد أتوب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يعودوا من قريب. يعني تعمل السوء يعني وأنت جاهل أنه هذا غلط، بعدين تعرف أنه غلط ترجع تتوب. هذا قدوه متأكد أنه إثم وأن فيها النار، يرجع يقول لك خليني عاد أقتله وبعدين عاد أرجع أتوب. ما ضمنك أن الله يمكنك من التوبة، ما يضمنك أن الله ما يطبعش على قلبك. يعني الله سبحانه وتعالى في آيات أنه فطبع على قلوبهم، معناه أنه ما عاد في فائدة منه، وأنه لا يمكن أن يتوب. فهنا كارثة أن نقدم الدنيا ونقول خلينا نستفيد من الدنيا وبعدين عاد أرجع أتوب. ما يضمنك أنك تقدر تتوب، ما يضمنك أن ما يطبعش الله على قلبك. هذا اليوم ما يقوم به المرتزقة اللي يعرفوا أنهم على باطل وأنهم واقفين مع السعودية والسعودية على باطل، ومع ذلك يعني حتوصلوا إلى الخاتمة اللي وصلوا بها قتلة الإمام الحسين الذين انتهى بهم المطاف، كلهم اللي خرجوا لقتال الإمام الحسين. طبعا عمرو بن سعد ما عد حصل ملك الري ولا ملك إقليم الري، وإنما قتل بعد ذلك على يد المختار الثقفي سلام الله عليه، الذي انتقم من كل قتلة الإمام الحسين رضوان الله عليه.
1: بأيدينا إعطاء الدليل ولا نكر إقرار العديد، وعلى خطى الحسين عليه السلام في

أعلى أصواتنا من أعماق قلوبنا وبكل إحساسنا ومشاعرنا، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذل.

إذا المستمعين الأعزاء، ألف هيهات لعيش الذل. من يبحث عن مطامع الدنيا ربما لن يجدها ويكون خسر الدنيا والآخرة. انتبهوا من أن تكونوا ممن خسروا الدنيا والآخرة. من وقفوا ضد الإمام الحسين خسروا الدنيا والآخرة بالفعل، فلا وجدوا مناصب ولا ارتاحوا مع في ظل حكم يزيد وبني أمية، وبعد ذلك جاء هشام بن عبد الملك، ولم يجدوا هنا يعني فائدة في الدنيا ولا في الآخرة، فأضاعوا الدنيا والآخرة. لأنهم ماذا؟ لأنهم وقفوا مع الباطل ضد الحق. وأيضا هناك شيء مهم ومهم جدا، وهي الفجوة الكبيرة بين الانتماء الإيماني القرآني الحق والانتماء للإسلام. انتماء شكلي للأمة، يقول لك هذا من أمة الإسلام وأمة المسلمين. تشاهد بتتابع في التلفزيون مسلسل تركي ولا فيلم مصري ولا مسلسل لبناني، يجي المسلسل التركي هذا ولا الفيلم المصري ولا فيها البنات والنساء كاسيات عاريات زي ما يقولوا، فيه مجون وفيه فسوق وفيه ويقول لك هذا تركيا خليفة المسلمين، مصر دولة إسلامية. ايش قالت؟ ايوه، واحدة من الرقاصات ما اذكر شيء اسمها، رقاصة سألها المذيع قال لها يعني كيف بنيتي جامع وانتي بترقصي؟ ايش ردت عليه الرقاصة تصوروا؟ قالت ما سمعتش حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أنا حيشفع لي الرسول. هكذا يعني بكل ومقتنعة تماما، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني بتعمل المجون والفسوق والكبائر، بيعملوا الكبائر ويقول لك الرسول عيشفع لنا. هذا الانتماء الشكلي، وأيضا التمسك والاستشهاد بكلام باطل عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. انتماء شكلي إلى أبعد حد، تشوف قنوات محسوبة على دول الإسلام وهي في قمة العهر، تشوف ناس محسوبين على الأمة العربية والإسلامية وهو بيدافع عن إسرائيل، وهو يسب حماس ويسب حزب الله ويسب المجاهدين ويسب إيران ويسب محور المقاومة وهو محسوب على الإسلام. إذن هي فجوة كبيرة، وتلبيس على الإيمان الحق، وجاءوا لنا بهذا الإسلام الصوري والشكلي منتمي إلى الإسلام شكلا، بينما كل ممارساته مخالفة للقرآن الكريم. فعلينا أن نعود إلى المبادئ القرآنية الصحيحة التي أرسى دعيمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأننا إذا ابتعدنا عنها سينتج عن ذلك التخاذل، سينتج عن ذلك التخاذل تماما، مثلما من وعدوا الإمام الحسين بالنصرة خذلوه. وذلك ليش خذلوه؟ نتيجة سيطرة المفاهيم المغلوطة والمطامع المادية وحب السلطة والمناصب، وأيضا حالة الخوف والترهيب التي كانت تحدث، يعني الترهيب الذي كان يرهبهم يزيد بن معاوية، وغاب التفاعل العملي مع توجيهات الهدى. يعني توجيهات، وهذا قالها الشهيد القائد، أنه التفريط عندما لا تنفذ التوجيهات، توجيهات أئمة الهدى. فعندما نفرط في التوجيهات تتحول النخب من ناصرين للحق إلى أدوات في أيدي الباطل. وأبرز مصاديق الانحراف زي ما قلنا لكم ما جرى مع عمرو بن سعد الذي قاد المعركة ضد الإمام الحسين طمعا في ولاية منطقة الري، رغم إدراكه لفظاعة الجرم و
مصيره الأخروي، إلا أنه فضل الملك الزائل على نصرة الحق، وهو ما يعكس خللا إيمانيا عميقا غابت فيه الهداية وحل محله التفريط والتواكل والاستهتار بالتوجيهات النبوية والعلوية البليغة.

طبعا مستمعينا الأعزاء، وما زلنا في ثورة الإمام الحسين، والبعض الملاعين الذي دسلك السم في العسل يجي لك يشكك في ثورة الإمام الحسين، يقول لك هو خرج بيطلب سلطة ويدور سلطة، ولا ليش يخرج يقاتل يزيد وهو داري انه ينهزم؟ شوف تناقض في نفس الوقت، خرج يشتي سلطة وهو داري انه ينهزم. طيب ما السلطة ما عاد اشتهاش ما دام قد انا مهزوم. لكن شوف المغالطة، يقولوا الإمام الحسين خرج من أجل السلطة. طيب إذا لم يخرج الإمام الحسين لمقاتلة الظلم والباطل والطغيان، من اللي يخرج؟ من الذي سيقود معركة الثورة، الثورة ضد الظلم والطغيان؟ إذا لم يخرج أصلح الناس لهذا الأمر وأكثر الناس امتلاكا لصفات القائد الثائر. إذا ما يخرج هذا الشخص، من يخرج للثورة؟ ما فيش. فمش معناه أنه عندما يخرج المرء في ثورة معناه أنه هو أنه يريد السلطة. بالعكس، الإمام الحسين قال: والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت للإصلاح في أمة جدي. هذه هي الكلمات العظيمة والخالدة التي قالها الإمام الحسين في خطبته الشهيرة، وربما أنها وصيته، وقالها لأخيه محمد بن الحنفية قبل خروجه من المدينة المنورة متوجها إلى الكوفة. فالأشر هو التكبر والمرح، والمرح الزائد النابع من النعمة والغرور. البطر الطغيان بالنعمة أو إنكار الحق والتعالي على الخالق. وإنما قال خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. مش معقول أنه من يخرج، من يقوم بثورة ضد الطغيان أنه يخرج باحثا عن السلطة. هذا مفهوم خاطئ، وهذه مغالطة خاطئة للتاريخ، تاريخ الثوار وتاريخ الأبطال. وإلا لما حسبنا كل الثورات اللي، لأنه معظم الثورات اللي انتصرت قائد الثورة هو من تزعم البلاد الدولة بعد انتصار الثورة، وروحوا إلى أي ثورة، من قاد الثورة هو من قاد البلاد. مش معناه أنه يطلب السلطة، وإنما يطلب الإصلاح في هذه الأمة. لذلك القراءات المغالطة، القراءات يعني قراءة سياسية بحتة، والسياسة دائما مغالطة. الذي يقول فيها إن نهضة الإمام الحسين وثورات أهل البيت على مر التاريخ أنها يعني أنه حركتهم في السعي أنها كانت في السعي وراء سلطة والاستحواذ على الحكم أو صراع على النفوذ، هذه نظرة قاصرة، وهي تشويه للتاريخ وقراءة قاصرة لمنطلقات الثورة وجوهرها. فهذه النهضات من آل البيت قامت في الأساس لإقامة الحق ومواجهة الباطل، وكانت مشاريع هداية تظل فيها التضحية في سبيل الحق وكسر شوكة الظلم، هدفا أسمى يلهم الأجيال الثبات أمام طغيان العصر. ولذلك يعني نستذكر ما قاله الإمام الحسين: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه، لازم يعني نرغب في لقاء الله، بأن احنا نوقف مع الحق، مؤكدا أن الاستشهاد لم ينهي القضية بل أحيا روح الثورة في نفوس المسلمين، وتوالت بعده الحركات التحررية، كدليل على أن التضحية غدت منهج هداية وثبات، تستلهم منه حركات المقاومة اليوم القوة للوقوف في وجه الاستكبار العالمي.

وبالعودة مستمعينا الأعزاء إلى العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني على اليمن. العدوان هذا العدوان المستمر منذ 11 عاما، وطبعا قبل 11 عام كان هناك اختلاف يمني، وكان اليمنيون قد اقتربوا من الوصول إلى حل، فقام العدو الصهيوني الأمريكي السعودي بالإيعاز لعملائهم بمسألة أنه التدخل السعودي المباشر، وتم تدويل القضية. فعموما هذا العدوان المستمر، الله سبحانه وتعالى يعرف أن من يقف مع الحق ويصبر على الحق ينصره، هذا أمر مؤكد. والله سبحانه وتعالى يعرف من هم الواقفون على الحق فعلا، ومتى سيأتي النصر والتأييد الإلهي. لذلك نحن مؤمنون ومقتنعون أننا منتصرون لا محالة على هذا العدو، فقط الله سبحانه وتعالى يختبر صبرنا، لأن العدو الأمريكي السعودي الصهيوني راهن على مرحلة لا سلم ولا حرب، أنه يجلس محاصرنا إلى أن تخرج، على أساس أنه يضج الشارع. حاصرونا اقتصاديا فتأثرنا، بالفعل تأثرنا جميعا بهذا الحصار الاقتصادي. اليوم الشارع اليمني يغلي من الفقر ومن سوء المعيشة، وضاقت الحال بنا جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا يمنحنا الصبر والثبات. بالتأكيد لن يخرج الشارع ضد حكومته وضد السيد القائد، لأن الشارع اليمني عرف الحق وعرف أنه في طريق الحق، وأن ما يحدث هو متعمد من العدو الأمريكي لكي يراهن على مرتزقته أن يحركوا الشارع من الداخل والناس تضج. ولكن الشارع اليمني اليوم يضج ضد العدوان الأمريكي السعودي، ولا يضج ضد حكومته، لأنه يعلم أن حكومتنا ليست هي سبب ما نحن فيه من وضع اقتصادي، وإنما السبب العدوان. فيريد أن يماطل ويذهب بعيدا في مرحلة لا سلم ولا حرب، علشان ربما يحقق مآرب خبيثة، ولكن الشعب يقظ، ولدينا قيادة عظيمة مثل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. الله سبحانه وتعالى يؤيده وينصره بثبات هؤلاء الناس وصبر هؤلاء الناس وإيمان هؤلاء الناس. بنصبر حتى اللي بيجوع وهو ضد المسيرة القرآنية وضد القيادة، لا يستطيع حتى أن يحمل القيادة الأسباب، لأنه يعلم ومتأكد 100% أن السبب هو العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني. والجميع يعلم أنه إيرادات الدولة قبل العدوان كانت كلها من النفط والغاز، من المشتقات النفطية. كل إيراداتنا، كل دخل الدولة كان من المشتقات النفطية. اليوم احنا لنا 11 سنة الدولة قائمة لمدة 11 سنة وما بش معنا ريال واحد من مشتقات نفطية. كانوا يصدروه إلى ويوردوا مبالغه إلى البنك الأهلي السعودي. إحنا منعنا هذا الأمر قبل 5 سنوات تقريبا أو ربما أكثر، وقلنا يا أما يكون النفط لنا كلنا أو ما فيش. فالجميع يعلم أنه إرادة الدولة كانت من صادرات النفط والغاز. ما دام أوقفت هذه الصادرات معناه أنه ما فيش معانا إيرادات. نحمد الله أن دولتنا قائمة بدون إيرادات. البعض بيقول يروح لك لعند إيرادات الزكاة وإيرادات الضرائب وإيرادات الجمارك وإيرادات الأوقاف لا تساوي شيء أمام الإيراد النفطي البيع اليومي. كيف؟ أيوة، بيع وبالعملة الصعبة. صدقت يا ابن حسين، بيع يومي وبالعملة الصعبة.
يا شيخ لو بنبيع في اليوم 200,000 برميل ولا حتى 100,000 برميل في اليوم الواحد، كم حتكون ميزانيتنا؟ 100,000 في $100 إذا قلنا هكذا، في اليوم الواحد $10 مليون. احسب في الشهر 300 مليون، في السنة 3,600,000,000 دولار. 11 سنة احنا في $40 مليار. مش بسيط المسألة، الموضوع مش بسيط. هذا إذا قلنا حنبيع 100,000 برميل، فما بالك عندما من النفط الخام، فما بالك إذا كانت 200,000 وإحنا بننتج أعتقد 250,000 برميل في اليوم. هذه الصورة الكلب، أحد قتلة الإمام الحسين، والذي قتل الرضيع الشهيد عبد الله بن الحسين بالسهم الثلاثي. خرج الإمام الحسين وقالت له زوجته، قالت هذا ابنك يعني يتضور جوعا، فمسك الإمام الحسين مسك ابنه عبد الله وهو رضيع ما قد وفاش حتى سنة، ويقول لهم إذا كنت أنا مؤاثما، معنى كلام إذا كنت أنتم بتشوفوا أن أنا مآثم، فما ذنب هذا الرضيع يموت من الجوع؟ ليش محاصر أنه الدوله يعني يأكل؟ أو فقام أحد رجال ابن زياد ورمى على الرضيع بسهم ثلاثي، يعني سهم فيه 3 رؤوس الملعون الخبيث، وقتل الرضيع عبد الله. من هو؟ حرملة، أحد رجال ابن زياد، أحد كلاب ابن زياد. حرملة أخذ السهم الثلاثي ورمى الرضيع عبد الله بن الحسين في نحره. شوف إلى أي مدى. لكن إيش قال الإمام الحسين؟ عظمة الإمام الحسين، ولو خرجنا عن موضوعنا لكن سنعود. عظمة الإمام الحسين إيش قال؟ إنما يرضيني هذا، شوف رضي وابنه شهيد، إنما يرضيني هذا أنه بعين الله، إن الله مطلع، إنك يا رب مطلع على كل هذا، أنا راضي. شوف الثقة بالله والإيمان بالله والرضا بما كتبه الله. هل قال ليش يا رب ما نصرتنيش؟ قال إنما يرضيني هذا أنه بعين الله، إن الله بيشوف هؤلاء الظلموا وهم بيقتلوا رضيع، لكن أنا راضي ما دام أن الله، لأنه يعلم الإمام الحسين أن الله عادل وأن الله حكيم. إنما يرضيني هذا أنه بعين الله. متى سنصل إلى هذه الثقة العمياء، التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى؟ ثم استشهد الإمام الحسين، ولكن هل ماتت ثورة الحسين أم أنها كانت بداية انطلاقة الثورة؟ وجاء المختار الثقفي بعد ذلك، وجاءوا القادة الأبطال الذين انتقموا لدماء الحسين، واليوم ثورة الحسين مستمرة إلى اليوم. فعلينا أن نتعلم من ثورة الحسين ما يجدد الدماء فينا للثبات على ثورتنا ضد الطغيان اليزيدي المتمثل في آل سعود وكل من معهم الذين ارتبطوا باليهود أمريكا وإسرائيل. بالعودة إلى موضوع المشتقات النفطية والنفط، اللي يقول لك احنا معانا إيرادات ومعانا، يا حبيب الإيرادات كلها هذه لا تسوى شيء أمام إيراد الله، ومع ذلك شغالة الإيرادات هذه. احنا بنشتغل الآن معانا مستحقات، أنت بتشتغل معك مستحقات، لا تقول ليش الرواتب ونص الراتب، هذا معك مستحقات ماشية، من بيشتغل معه مستحقات؟ وكثير ممن بيطالبوا بالمستحقات تجد أنه ما بيشتغلش، وإنما بيشتغل عمل ثاني، وما علينا المهم. ومع ذلك الحقوق، هناك حقوق ما زالت موجودة بالفعل، وهناك دولة ما زالت تسير، وهناك تصنيع حربي، وهناك أيضا اكتفاء ذاتي، هناك اهتمام بالاكتفاء الذاتي. ولكن هذا كله بدون تصدير برميل واحد،
من النفط. والدولة قبل العدوان يلي بتغالط نفسك، الدولة كانت قائمة على تصدير النفط. وأنا أتحداك تديلي ميزانية الدولة من أي شيء غير تصدير النفط إلى يوم إلى عند عبد ربه، إلى 26 مارس، إلى أن بدأ العدوان كانت قائمة على تصدير النفط. من بعد 26 مارس ولا بعنا برميل واحد، بل كانوا يبيعون

يضحكوا عليك بالمجبر هذا. حتى الجمارك حتى ما هي لا شيء أمام بيع البترول. تصور عندما نبيع 250 ألف برميل، هذه أقل إنتاج يومي، والغاز مع يعني إضافة إلى ذلك، كم حتكون الميزان؟ كم الميزانية المهدرة اللي ما رضي يشدوها لنا؟ احنا رجعنا ومنعناهم، قلنا يا أما نفط لنا كلنا ولا ما بش. احمدوا الله أننا حافظنا على ثروتنا النفطية. لا يمكن لو كانوا مستمرين في بيع النفط أنه إيش أقول لكم، أنه ما يرضخوا لإملاءات ومطالب وحقوق الشعب اليمني. إذن الإيرادات النفطية هي المورد الوحيد كانت لميزانية الدولة قبل ثورة 21 من سبتمبر، واليوم يمنعها عنا العدو الأمريكي الصهيوني. ولا بد أن نستعيد حقوقنا ونستعيد دولتنا المنهوبة، ولا بد من أن ينتصر الحق على الباطل.

إننا في هذا العصر نجد التشابه والتطابق التام بين الموروث الجاهلي الذي حمله وتحرك به طغاة بني أمية ويزيد بن معاوية، وبين جاهلية العصر والطغيان المعاصر الذي على رأسه أمريكا واللوب الصهيوني اليهودي في العالم وإسرائيل ومن يدور في فلكهم ويتبعهم ويواليهم.

شفتوا مستمعين الأعزاء، قلنا لكم أن الرد الإيراني لن يتأخر. هذه الآن حرس الثورة الإيراني يعلن الرد على العدوان الأمريكي الذي قام الليلة، اللي قام قبل ساعة، عدوان أمريكي قبل ساعة تقريبا أو ساعة ونص أو كذا. الرد جاء الآن حاسما. يقول الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان. استهدفنا مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان. مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة يعني قواعد أمريكية. أمريكا شنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة عبور سفينة مخالفة في مضيق هرمز. يعني سفينة كانت مخالفة منعناها، أنت الآن تقوم ترد يعني تضرب علينا لأن احنا منعنا السفينة المخالفة لوثيقة التفاهم. هذا مغالطة ومزايدة. عموما الرد الإيراني جاء الآن في أقل من ساعة أو أقل من ساعتين. طيب نعود مستمعينا إلى حادثة كربلاء، ومشكلتنا أن الحق واضح وجلي أمام عيوننا ومع ذلك نكابر، ومع ذلك لما بالعكس لما نقوم نحيي ثورة الإمام الحسين ونحيي ذكرى كربلاء يطلعوا لنا هذولك يقولوا لا تكونوش مزايدين، لا تكونوش مش عارف ايش من ثورة الحسين، هذه يوم الله نجى موسى من فرعون، نجى بني اسرائيل من فرعون. يعني حقد اعمى. بينما طيب ما نقولش نحيي ذكرى كربلاء، طيب اليست هناك جريمة في كربلاء وهي مقتل الامام الحسين في العاشر من محرم؟ ألم يقتل الإمام الحسين في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة؟ خلص خلونا من إحياء الذكرى، خلونا عند الحادثة. هذه الحادثة قتل الإمام الحسين، البعض يقول أنه لأن الحسين خرج على يزيد وكان مفروض أنه يقدم الولاء ليزيد، لأنه خرج فقتله يزيد. هذه أيضا مغالطة. ليش مغالطة؟ ارجعوا للتاريخ، ارجعوا ليزيد الملعون عندما وصل إليه رأس الحسين مجزوزا، جزوا رأس الحسين في الكوفة وشلوه لا عند يزيد لا دمشق. رأس الحسين، أنتوا دارين ما قال يزيد؟ علشان تعرفوا أن الموضوع مبيت وأن الموضوع مخطط له. من متى مخطط له؟ اسمعوا ما قال يزيد. ما عاد أقول لكم شحنة، ما نقول لكم شحنة، يقول لكم يزيد بنفسه أنه كان مخطط له. أمسك يزيد الملعون برأس الإمام الحسين مجزوزا برأسه فقط، يعني رأس الحسين في دمشق وجسده في الكوفة. أمسك برأس الحسين يزيد بن معاوية ابن هند ابن هند، أمسك رأس الحسين وأنشد قائلا: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا يزيد ابن معاوية بيتكلم بعد ما أمسك برأس الحسين. ما معنى هذا الكلام؟ ليت أشياخي ببدر شهدوا. أشياخه من هم؟ عتبة بن ربيعة، والثاني من هم؟ اللي وقفوا للحمزة والإمام علي ولجعفر بن أبي طالب. عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وما أدري من كان الثالث. هذا ولا طبعا عتبة بن ربيعة جد يزيد، أبو هند بنت عتبة هي أم معاوية وهي جدة يزيد. فبيقول يزيد:
ليت أشياخي ببدر شهدوا، وين أنتوا يا أجدادي اللي قتلوكم في بدر؟ بيتكلم عن أجداده المشركين، عتبة بن ربيعة وأبو سفيان وأبو جهل وكل الطغاة. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. وهنا أمر مهم، جزع الخزرج أي أن من ناصروا رسول الله هم أبناء الأوس والخزرج الأنصار، أهل المدينة الذين هم اليوم جزعون من مقتل الحسين. تصور أن الرسول من مكة وناصره أهل المدينة، أهل الأوس والخزرج الأنصار. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. يعني يقولوا يا سلام عليك يا يزيد اللي انتقمت لنا، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. يعني ما نش من قومي من بني من خندف، ما أدري ما هي خندف، يعني فخذ من فخذ، لو ما انتقمتش من بني أحمد. من هم بني أحمد؟ أليس الحسين؟ أليس عبد الله؟ أليس الحسن؟ إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. أش فعل أحمد؟ أحمد يعني محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أش فعل أحمد؟ قال لعبت هاشم، لعب بنو هاشم، لعبوا بنو هاشم بالملك، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. كذب الرسالة يزيد، كذب الرسالة. ألسنا اليوم أمام يزيد العصر، أمام محمد بن سلمان ومحمد بن زايد اللي وضعوا أيديهم بأيدي اليهود، واللي بيقاتلوا المؤمنين الحق. ولذلك إحنا محاربين، ومحور المقاومة اليوم محارب، هؤلاء شيعة وروافض ومجوس ليش؟ لأنه إسلام اليوم هو إسلام يزيد في ذلك العصر، هو إسلام هشام بن عبد الملك في ذلك العصر، الذي ومن عند معاوية، من معاوية إلى يزيد إلى هشام كلهم كانوا مستشاريهم يهود، مستشاروهم كانوا يهود. فهذا يزيد يوثق أنه ينتقم من محمد ومن بني هاشم، لأن الرسالة نزلت إلى بني هاشم وما جاءت لهم. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ما بش دين ولا إسلام ولا نزل وحي على محمد. هذا الكلام على لسان يزيد بن معاوية، كلام واضح والتاريخ يؤكد هذا. ارجعوا للمراجع واقرأوا، ولما نجي نتكلم يقول لك أنتوا متشددين وأنتوا روافض ومجوس وأنتوا مش عارف إيش. فثورة الإمام الحسين ثورة مستمرة ضد الطغاة وضد البغاة وضد الظلمة، ولذلك لا بد أن تنتصر. هذه الأبيات اللي يعني ذكرناها عليكم هي نقطة واضحة وصريحة تلخص كيف يعني كيف أن الملعون يزيد بن معاوية جاء منتقما من الإمام الحسين، وليس الإمام الحسين من خرج طالبا للسلطة.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، نتحدث عن ثورة الإمام الحسين ونربطها بالواقع اليوم والعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني على بلادنا وأولويات المرحلة هنا في اليمن بعد العدوان اللي مستمر في 2023. كان هناك يعني في 2022 بدأنا بالهدنة على أساس الذهاب إلى الحل، وبالفعل كنا قد ذهبنا وقطعنا شوطا كبيرا في الحل، وكانت هناك زيارات لوفد يمني للرياض ووفد سعودي عندنا لصنعاء، وشفتوا محمد الجابر جاء إلى صنعاء، ولكن بعد العدوان الصهيوني على غزة بعد طوفان الأقصى وقفنا، لأننا وقفنا مع غزة قالوا لنا ما دام وقفتوا مع غزة وقفنا الترتيبات الحل. كنا ماشيين في حل وخلاص موافقين، قالوا لا ما دام وقفتوا مع غزة ما يصبرش، يا أما تبطلوا مناصرة غزة وإحنا نمضي في الحل ولا عيجلس الموضوع معلق هكذا. قلنا احنا لا يمكن ان نتنازل عن وقوفنا الى جوار اهلنا في غزة، وبالفعل صمدنا وثبتنا واستمرت معركة غزة لمدة عامين. طوفان الاقصى استمر لمدة عامين، وطبعا العامين هذه ولا عمل حاجة العدو الامريكي السعودي ولا رضيوا، يعني مش ولا عملوا حاجة في، بالعكس زادوا عدوانهم علينا، لكن ولا عملوا اي شيء في وثيقة الحل. كنا ذاهبين إلى حل، فواصلنا إسنادنا لغزة، ثم جاء بعد ذلك العدوان على إيران ونواصل إسنادنا لمحور المقاومة، والتأم محور المقاومة والتأمت الساحات، فهم يريدون يشتوا أن يدخلونا من مشكلة لا مشكلة، من حرب إلى حرب إلى، هذا الكلام ما يمشيش. واليوم نعلن صراحة ونعيد ترتيب أولويات المرحلة.
1: استحكام الجمود على مسار المفاوضات ومخرجاتها يدفع اليمنيين للمضي قدما نحو إعادة صياغة أولويات المرحلة الراهنة، والأولويات هنا إنهاء العدوان والحصار والاحتلال واستعادة السيادة والثروة كاملة من دون انتكاس.
2: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
1: في خطابه بمناسبة عاشوراء كما في رسالته بداية العام الهجري الجديد، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يثبت عناوين المرحلة وأولوياتها ويرسي مداميك استراتيجية وطنية، استراتيجية قوبلت بترحيب واستنفار واسع شعبيا ورسميا في جبهة وطنية متماسكة.
2: أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها، وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى، والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
1: استراتيجية صنعاء ليست تصعيدا من طرف واحد كما قد يفسرها البعض، بل خيار ضرورة ورد مشروع على خطوات عدوانية تصعيدية بقيادة أمريكية وتنفيذ سعودي اقتصاديا وإنسانيا وأمنيا طيل 4 سنوات خلال مرحلة أسميت بمرحلة خفض التصعيد، انتقل فيها تحالف العدوان من عدوان عسكري ظالم إلى حرب مركبة لا هوادة فيها. خلال ما أسمي بمرحلة خفض التصعيد تبادلت صنعاء والرياض زيارات ولقاءات ورسائل دبلوماسية بوساطة عمانية ورعاية أممية، وتمخض هذا الحراك عن خريطة طريق مشتركة لا تزال حبرا على الورق وحبيسة في الأدراج من دون أن تتحول إلى واقع ملموس نتيجة غياب الإرادة والجدية أمريكيا وسعوديا، رغبة من تحالف العدوان في إبقاء اليمن ممزقا محتلا وضعيفا وفكيرا في عقاب جماعي لشعب كامل على خلفية موقفه المتقدم مع فلسطين وقضايا الأمة، وهو ما ترفضه صنعاء. لم تغلق صنعاء أبواب الدبلوماسية في وجه الحلول والمقاربات العادلة والمحقة وترجمتها عمليا، لكنها بموازاة ذلك تستنفر قواها وتتمترس لانتزاع سيادتها وحقوق شعبها، مستفيدة من المتغيرات الإقليمية والدولية ومستندة إلى تجربة ناجحة خلال طوفان الأقصى وما قبل، مؤمنة بمعية الله وعونه وأن النصر لأهل الحق وأهل الأرض والعاقبة للمتقين. في ظل المعطيات الراهنة يرى مراقبون أن التصعيد اليمني الضاغط في مواجهة ضغوطات تحالف العدوان الأمريكي السعودي المستمرة منذ 11 عاما قد يدفع نحو خيارين، إما مواجهة شاملة أو الدفع نحو مسار تفاوضي أكثر جدية، وصنعاء هنا ترمي بكرتها في ملعب المعتدين، ومثلما يمد اليمنيون أيديهم للسلام العادل فإنهم يتوثبون للانتقال من الانتظار الاستراتيجي إلى خيارات استراتيجية.

0: مستمعينا، ونعود إلى ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وهنا بين أيدينا مادة للأخ أبو معتز الغباري، كتب مادة عن الإمام الحسين. يقول: أخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بما سيصيب الحسين بعده، وأن أمته ستقتله بعده في كربلاء، فكان يبكي بكاء شديدا ويلثم ثغر الحسين عليه السلام ويقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط. الله، يعني حديث واضح وصريح: حسين مني وأنا من حسين، وبعدين يقاتلوه. طيب، يزيد له غرض وله مأرب، الآخرين اللي وقفوا مع يزيد، استغفر الله العظيم. عموما، حسين سبط من الأصباط. اشتد المرض برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ثم مات من شدة المرض، وقد ضم الحسين على صدره ويسيل من عرفه عليه، وهو يجود بنفسه وهو يقول: لا بارك الله في يزيد، اللهم لعن يزيدا. ثم غشي طويلا وأفاق، فجعل يقبل الحسين وعيناه تذرفان ويقول: أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله. بنو أمية هم من عملوا على تحريف المفاهيم الدينية. يقول أبو معتز الغباري: بنو أمية هم من عملوا على تحريف المفاهيم الدينية، واتخذوا من دين الله دغلا بما يخدم سياستهم، أولئك الظالمون الجائرون المفسدون. وكذلك عمدوا على مثل شرعنة الطاعة للظالمين وإيجابها وجعلها من دين الله عبادة وقربة إلى الله، جعلوا طاعة الظالمين من طاعة الله والتعبد لله، وجعلوها سبيل أجر وثواب وقربة وزلفة. وهذا من أعجب العجب، من أعجب ما حصل في تاريخ الأمة الإسلامية، ومن أغرب ما حصل أن تشرعا وتصبح شرعية، يعني استعباد طاعة الظالمين، وتصبح طاعة الظالمين دينا وعبادة، وتصبح قربة طاعة، وتصبح قربة طاعة الظالمين الجائرين. عندما نتأمل في هذا الجانب التحريفي للمفاهيم الدينية من الذي يؤدي هذا الدور ويعمد إليه، ما هي مهمته؟ من هو الذي يشتغل هذا الشغل في وقتنا الحاضر؟ هم علماء السوء، علماء السلاطين، علماء البلاط. هذه هي مهمة علماء السوء الذين يحرفون مفاهيم الدين، حتى حرفوا وعي وإيمان الأمة منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول أبو معتز الغباري: ونحن اليوم نمر بذكرى حزينة لنحيي ذكرى حزينة، لنتحدث عن مأساة، مأساة للدين، مأساة للأمة، إنها فعلا لذكرى حزينة. وكيف لا نحزن ونحن نشاهد الظالمين الجائرين المحرفين لمفاهيم الدين، ومن يعملون على حرف الناس عن أعلام الهدى، بل يقتلون أعلام الهدى. كيف لا تكون ذكرى حزينة أن نرى ذلك البطل، ذلك العظيم، ذلك العلم يرتقي شهيدا؟ هل كان سقوطه ذلك في مواجهة مع أعداء الإسلام؟ بل إنه مع سيف، إنه قتل بسيف كان محسوبا على الإسلام، كما يقول الشهيد القائد، بسيف كان محسوبا على الإسلام. وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة. الانحراف وتحريف المفاهيم الدينية هو سبب كل مصيبة وقعت بالأمة. ويدل على انحراف عن الخط السوي عن الصراط المستقيم، لأن من المعلوم أن دعوة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن رسالته أن تربيته منهجيته كانت بالشكل الذي تخلق ساحة للعظماء، تخلق أمنا للعظماء، تخلق التفافا تحت رايات العظماء، لا أن يصير الحال إلى أن نرى أولئك العظماء يتساقطون واحدا تلو الآخر داخل هذه الساحة. فعلي يسقط شهيدا، والحسن بعده يسقط شهيدا، والحسين بعده يسقط شهيدا، وزيد بعده يسقط شهيدا، وهكذا واحدا تلو الآخر. ما الذي حصل؟ إن لم يكن في هذا ما يدل على أنه وقع انحراف خطير، فلا أدري ما هو الشيء الذي يمكن أن يدل بعد هذا. الذي يتأمل كتاب الله، يبدو أنه أبو معتز أيضا يأخذ من ملزمة الشهيد القائد دروس من وحي عاشوراء. الذي يمكن أن يدل الذي يتأمل كتاب الله يجده يأمر الأمة، يأمر المسلمين أن يكونوا مع الصادقين. فلماذا أصبح الصادقون يتساقطون واحدا تلو الآخر؟ ولماذا أصبحت تلك الأمة التي خوطبت بأن تكون مع الصادقين تعتدي على هؤلاء الصادقين، وفي نفس الوقت تلتف مع الكاذبين؟ يسقط علي شهيدا وتلتف الأمة بعده رغبة ورهبة تحت راية معاوية وفي صف معاوية، هل كان ذلك وليد تلك اللحظة؟ علماء السوء هم من تمردوا على أوامر الله، فرطوا في مسؤوليتهم. أليست مسؤولية؟ أحيانا قد يكون في الآخرين من لا يزالون بسطاء، قد يتأثرون من خلال أن يسمعوا تكذيبا وخوضا وسخرية، لأن بعض المضللين والمكذبين يكون عندهم قدرة، قد مردوا ومرنوا، قد عندهم خبرة في التكذيب ومحاولات التأثير. يعني أخذ من محاضرات وملازم الشهيد القائد. شكرا جزيلا للأخ أبو معتز الغباري.
1: يا ابن الرسول الأكرم ما زال جرّ

طبعا. و بالعودة إلى العدوان الأمريكي الصهيوني على الشقيقة إيران، أمريكا ما زالت تمني دول الخليج وتسقيهم الوهم مقابل أن يغطوا عدوانها على محور المقاومة.

0: قلقون في الخليج، روبيو في خيمتهم لتطمينهم. قصة خوف مشترك خليجي أمريكي وإسرائيلي، والثلاثة يزعمون خروجا سليما من مأزق إيران ومحور المقاومة. جولة وزير الخارجية
1: أنا شكينا نحن طلعنا بس نبتلي ماشي،
0: حيث عقد اجتماعا بوزراء خارجية الخليج لمناقشة ما بعد الحرب الخاسرة.
1: وأنت بتذبل ما طلعناش أي تقرير،
0: لم تكن نتائج الحرب قد ذهبت لصالح الجمهورية الإسلامية.
1: وأنت بتذبل طلعنا تقرير ثاني اللي هو
0: فيهم العدو الأمريكي والإسرائيلي
1: صنعاء تعيد صياغة الأولويات،
0: رفض التصديق.
1: هذا طلعنا احنا وانت قبل
0: في الاجتماع يناقشون.
1: أيوة بنتذكر طلعناه وماشي،
0: ويطلبون ترويحا أمريكيا فيبيعهم روبيو وهما كما فعلت أمريكا لثمانية عقود من قبل. يقول وزير الخارجية الأمريكي عقب خروجي من الاجتماع إن الدول الخليجية تريد صورة ما يحدث المصير.
2: لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية، اجتماع جيد جدا. هل تسمعون هذا الكلام؟
1: لا أنا عدا الوقت.
2: دعوني أقول فقط إنه كان اجتماعا جيدا جدا مع دول الخليج. لقد شاركوا لدينا بعض المخاوف والأفكار. عندما أقول مخاوف، فإن أكبر مخاوفهم هو رغبتهم في أن يكونوا على اطلاع دائم بكل خطوة على طريق المفاوضات، سواء على المستويين الفني والسياسي، ونريدهم أن يشاركوا فيها.
0: يكرر روبيو خلاف مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمهورية الإسلامية وإطار التفاوض بشأن مضيق هرمز، والأمر محسوم عمليا. تنسق إيران مع جارتها السلطنة العمانية آلية المضيق قبل 60 يوما وبعدها. يفعل ذلك في سياق مجارات الاجتماع ومطالب بعض الخليج. والمقاربة أن واشنطن تبحث تدفيع الدول الخليجية ثمن الخسارة استراتيجيا. وضع ترامب في السابق صورة ما يريدونه حين صرح بالتطبيع الإلزامي مع كيان العدو الإسرائيلي. ولا يبدو أن الخيارات الأمريكية تتجاوز الدفع نحو ذلك، لكنها تبدأ بالصيغة التي قدمها روبيو، تعزيز التحالف وما لا يقوله للإعلام. ويقال على الطاولة
1: قالوا صوتي طلع على الهواء وأنا بنجابرك
0: تقاسم الخسائر.
1: والله أن قالوا طلع.
0: يتحاشى الطرفان جدل المحيط، والمحيط المقرب يضع التبدلات المفروضة على طاولة مكشوفة. أن المظلة الأمنية الأمريكية التقليدية للخليج انهارت في أسبوع الحرب الأول، وأن الخليج من دون حراسة، والأكثر أنه لا يعرف موقعه في التسوية مع إيران. وبدا الأمر مضحكا بين حليفين مفترضين. تعمل دول الخليج أن تمنحهم أمريكا نافذة يسترقون منها ما تقوم به إدارة البيت الأبيض وترامب بشأنهم، وهي شكوى يحتفظون بها منذ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. تتحفظ الإدارة الحالية وترامب بالطريقة نفسها، وقد مارس عزلا أكبر للدول الخليجية بشأن مصير نقاط كثيرة في الاتفاق المزمع مع إيران، على أن قطر وسيط، بينما تظهر دول خليجية أخرى بينها السعودية والإمارات والبحرين مخاوف من مستقبل ما بعد الرضوخ الأمريكي.
1: طبعا مستمعينا الأعزاء، بين جابر الأخ عبد الله وصوتي طالع على الهواء، احنا بنتجابر بالبي اف ال، والاخ المخرج ما غلقش واحنا طالعين على الهواء، لكن الحمد لله ان ما لغفجناش. طبعا التقرير هذا مهم مهم، ولذلك اعدناه، لانه بنقول له حتى ونقول له احنا تحت الهواء احنا قد طلعناه، فيعني لانه الماده اللي بين يدي انه الضربه الان اللي قبل شويه الخبر قال حرس الثورة الإيراني استهدفنا نقاط تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة ردا على عدوانه الأخير. هذا الرد على العدوان الأخير، العدوان الأخير جاء وقبله روبيو كان في المنطقة في البحرين، واجتمع بوزراء خارجية البحرين والإمارات والسعودية والكويت، كأنه قال لهم أن احنا عنضرب وهم عيردوا على القواعد عندكم، اصبروا اصبروا ولا تزعلوا ولا هكذا. يعني يجتمع بهم علشان يقول لهم ان انتم عتدسعوا فادسعوا علشاني. لذلك كان مهم ان احنا نطلع بالتقرير، بس ما كانش مهم يا ابن حسين ان احنا نطلع على الهواء ونتجابر انا وانت على الهواء. يعني فالمعذرة، نعتذر من الجمهور المستمعين خطأ، لأنه دائما المخرج والمذيع بيتجابروا تحت الهواء، وإحنا ما عاد كناش تحت الهواء، كنا فوق الهواء وفوق فوق الهواء. شكرا لوليد الهمداني وعبد السلام الأسدي، وأيضا الشاعر هادي حسين الرزامي، كثير راسلونا بيقولوا لنا يا مطيع أنت على الهواء، وأنا استغرب مالي على الهواء وأقول لابن حسين. فعموما كان مهم جدا أن نعيد هذا التقرير علشان نرويكم مدى الإذلال اللي بيعيشوه قتلة الحسين أيام يزيد. هم نفسهم اليوم قتلة الحسين دول الخليج، هذه المدعوسة اللي ما حتنال لا خير الدنيا ولا جزاء الآخرة. هناك آية: فانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. خلاص يا أبو، يا أبو صالح اليماني، قد حكينا. شكرا جزيلا لكل المستمعين الحريصين على جودة الحلقة، وهذا والأخطاء هي بتقع، المهم أن ما لغفجناش. لو تدروا كم يا لغفجة بنلغفج تحت الهواء، وبنندش الإدارة حقنا، بنندش الإدارة حقنا من عند رئيس القطاع لعند رئيس المؤسسة، بنخرج غلبنا فيهم تحت الهواء، ما بنتكلمش على الهواء، ولا بنقول إن قد لنا شهرين ما عاد استلم، من قد لنا من قبل عيد الأضحى ما عاد استلمناش مستحقات، ولا بنقول إنه ما استلموا مستحقاتنا وأكلوها، ما بنقولش، ولا بنتحاكى على الهواء أبدا. إحنا بنتحاكى تحت الهواء، لأنه ما يصبرش نتحاكى على الهواء نقول إنه قد أكلوا، قد استلموا مستحق شهر يوليو، مدري يونيو هذا اللي قد كملنا، قد إحنا وعاد إحنا ما قد استلمناش حق شهر 4. ما بنتحاكش على الهواء ولا عنتحاكى على الهواء. أمي يا ابن حسين، عاد إحنا تحت الهواء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله سبحانه وتعالى ما بيغفلش عما بيعملها الظالمون، مين عند ترامب ونتنياهو، لا عند أصغر ظالم داخل المؤسسات الحكومية اللي بيظلموا الموظفين. انتبهوا، وأنا شقرا عليكم الآيات، هذا الآية واللي بعدها. اطلع يا ابن حسين.

ابن حسين مش انت وحدك اللي غلط، واحنا على الهواء، احنا دحين على الهواء ما احنا طالعين. جنبك المهندس الصوت، جنبك المناوب الاداري المراقب، جنبك ولا واحد يحاكيك ولا، يعني اذا انت انشغلت ما بيعملوا جنبنا. ما بتعمل يا عبد الكريم العوام، ما بتعمل يا سليم الحميدي، واحنا طالعين على الهواء. عموما الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. استقبلوا استقبلوا يا ظلمة الظالمون، كل الظالمون. من الظالمون؟ من عند أمريكا كما قلنا إلى عند أصغر مسؤول، مسؤول على حتى على 2 موظفين، ولا المسؤول على رب الأسرة، ولا أي مسؤول على يعني رعاية ناس، على إدارة ناس. نعم الرزق من الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعلك سبب لهذا الرزق، فما تترزقش أنت وتقول للآخرين اصبروا. يعني بالله عليك عندما تسأل مسؤولك وتبصر المسؤول، المسؤول معناه أنك مسؤول أمام الله يوم القيامة عن إدارتك. هذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما معنى مسؤول؟ يعني الله عيسألك كلكم مسؤول، يعني مسؤول زي مقتول، زي محفوظ، زي محروم، زي يعني أنه في المستقبل عيسألك الله مسؤول عن رعيته. فكيف لما الموظف يسألك أين مستحقاتنا اللي استلمتوها من البنك، تقول له اصبروا؟ أها اصبروا، ما عادش تعلمني أنت الصبر، لكن أنت استلمت مستحقاتي ومدري كيف صرفتها. إذا كان عتقول لي معك مشكلة، معانا عجز، العجز مستمر لمدة 2، وإحنا دارين قبل 2 أنه ليش طوال 2 ما عملتش حل لهذا العجز؟ ليش 2؟ وفي 2 بتبتكر، وفي 2 ما عاد نشيش نتحاكى، ما قدرتش تحل المشكلة، مشكلة العجز. تسحب من الشهر التالي للشهر السابق، تسحب من الشهر التالي تغطي الشهر السابق. يا أخي معك بنك مركزي، البنك ما رضيش يلتزم، معك وزارة المالية، وزارة المالية ما رضيش تسمعك، معك رئاسة الوزراء، رئاسة الوزراء ما رضيش، معك الرئيس المشاط ما رضيش الرئيس، معك تصعد لعند السيد. 2 ايش بتعمل؟ المشكلة عندك لها 2، انت

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لا تقولش إن الآيات هذه ما بالله للكفار والمشركين وترامب ونتنياهو وبن سلمان. والله النيل الظالم اللي محسوب على المسلمين، والله النيل لك. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ونتبع الرسل يعني نتبع توجيهات الرسل، توجيهات الله من خلال الرسل، من خلال القرآن، من خلال أعلام الهدى. ولذلك الإمام علي قال لأوليائه لولاته في يعني أيام خلافته، قال لقد ملأتم قلبي قيحا، لأنهم ما كانوش ينفذوا التوجيهات. لقد ملأتم قلبي قيحا. اليوم بعض المسؤولين حقنا ملأوا قلب السيد قيحا، والله لقد ملأتم قلب السيد قيحا. استحوا يا ناس، اعتبروا من آيات الله. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. كل مسؤول بيجي يطرح يده فوق المصحف ويقسم أقسم بالله العظيم وأنا أحافظ على وجه وفق التوجيهات القرآنية وفق القرآن الكريم. أين توجيهات القرآن؟ وأين توجيهات الله؟ وأين توجيهات القيادة؟ ولا بتعمل بشيء منها. بتسمع محاضرات السيد، والسيد بينزل ويدي لك عهد الإمام علي المالك الأشتر ورسائل وصايا الإمام علي لابنه الحسن، تقول هذا الكلام مشولي، هذا هو الآخرين، هو لك. لكل واحد متحمل مسؤولية، حتى لنا احنا في الإعلام، واحنا بنعتبر انفسنا مقصرين. اذا تكلم السيد عن الإعلام نفتجع انه ربما بيقصدني انا. ما حد يبري نفسه. وانتم ملأتم قلب السيد قيحا. اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ابصروا أنتم ساكنين الآن في بيوت علي عبد الله صالح وعياله وعلي محسن وعيال الأحمر وشفتوا كيف الله خسف بهم وكيف اللي عادوا عايشين منهم مهانين مبهذلين. قصتك أن ما عايش الدور عليك إذا كنت تظلم الناس، عايجي عليك الدور، الله بيضرب لك الأمثال. انتبهوا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، الله بيحاكي المؤمنين المحسوبين على المؤمنين قصدي. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذه خاتمة الآيات اللي بدأها الله سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ننتبه. الشعب يعني الناس تعبوا، احنا مقياس، احنا في إذاعة صنعاء مقياس طبعا، والحمد لله احنا بنتكلم عن الناس عن معاناة اللي بيعانوا من قبل. مش معناه ما بلا إذا لما وصلت المعاناة لا عندنا قمنا نتحاكى، احنا بنتحاكى من أول. أي ظالم لا تظنوا أنه أن الظالمين ما بلا الكفار اللي هو محسوبين على المشركين وعلى اليهود وعلى به ظالمين وكفار من المحسوبين على الإسلام، والله سبحانه وتعالى بيذكرهم أنهم كفار وهم محسوبين على الإسلام. حتى بعض الناس يصل به الإيمان إلى مرحلة الثبات، لكن عندما يتولى منصب تزل قدم بعد ثبوتها، وهنا الكارثة. وهذا تكلم عنها السيد القائد يحفظه الله،

أنه بعض الناس يعني قطع في مسيرة الجهاد شوط كبير لكنه انحرف بمجرد ما طعم كراسي السلطة. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. شوف شوف، ولكم عذاب عظيم. من هم اللي بيقول لهم الله لكم عذاب عظيم؟ اللي قال لهم أن تزل قدم بعد ثبوتها، قدك مؤمن في قمة الإيمان في أعلى مراحل الثبات وبعدها تطحص. ليش؟ لأنه زاغت عينك شوية، زاغت عينك شوية وقد كنت ثابت على الحق. طيب يعني هل هذا يعني أنه خلاص ما عاد نوليش المناصب للمؤمنين وللثابتين؟ إلا نولي، لكن دائما الواحد يزكي نفسه باتباع أوامر الله، بقراءة القرآن، باتباع التوجيهات. التفريط جاء من عدم اتباع التوجيهات. اللي فرطوا بتوجيهات الإمام علي هم اللي اليوم بيفرطوا بتوجيهات السيد القائد. لقد ملأتم قلبي قيحا. فالله الله ننتبه احنا ان شاء الله، ان شاء الله انه ولا ما نزكيش انفسنا، لكن ان شاء الله نحن بنحاول قدر المستطاع ان نبيض وجهنا امام الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله ما احناش مسؤولين على اموال حد، احنا مسؤولين على يعني تحشيد الناس الى الجبهات، وهذا شرف عظيم لنا. ان شاء وعاد احنا يمكن مقصرين، لكن الله لا يجعلني مسؤول على أرزاق ناس وأتحكم بأرزاق الناس وأنا مفتهن وأقول لكم اصبروا. أنا ماشي أقولش للناس يصبروا إلا إذا أنا أصبر معاهم، لكن أستلم مستحقاتهم وما أصرفهاش لهم، هذا سوء إدارة. إحنا ما بننتهمش حد أنه أكلها ولا سرقها ولا مش عارف، هذا سوء إدارة مستمر لمدة سنتين. والحليم تكفيها الإشارة، ما عادش إشارة. مية بن حسين قدي صراحة. طلع.

أبو نبهان أداها خلاصة. قال أبو نبهان: مثلما كان معاوية كاتب الوحي، بيسموه كاتب الوحي، محسوب على الإسلام وقالوا أنه كاتب الوحي وهو من قاتل الإمام علي، هناك مسؤولين فاسدين ومحسوبين على المسيرة وعلى حكومة صنعاء. ولذلك نقول إحنا في، لكن عاد اليوم الزيادة أنه بنو أمية واضحين صراحة في أسرة آل سعود، في العدو السعودي الإماراتي. فهؤلاء من بني أمية ومن أحفاد معاوية، كما قلت يا أبو نبهان أنه مثلما الإمام علي لديه أحفاد وذرية تتمثل اليوم يعني في القيادة بالسيد عبد الملك، أيضا أحفاد وذرية معاوية تتمثل بالخليجيين وآل سعود وهؤلاء اللي هم أيضا محسوبين على الإسلام. لكن المسؤولين علينا ما قد عندخلهمش في شلة معاوية ويزيد، ما قد يستحقوش لهذا الحد، لكن ننتبه وخلاص. يا ابن حسين يكفي لك فجأة خلاص. نكتفي بهذا القدر.

0: عاد كان في نفسي شيء من حتى، لكن نكتفي بهذا القدر. وثورة حسينية مستمرة على أعداء الله آل سعود وآل نهيان والعدو الصهيوني الأمريكي، والثورة الحسينية مستمرة، ولا بد أن ينتصر الدم على السيف. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وهذه الآية إنما يريد الله ليؤخرها، إنما يريد الله أن استغفر الله لا عد نغلط، وين راح المصحف؟ ضيعت المصحف يا مطيع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كيف تشخص في يوم القيامة؟ بعد ما ينفعك يوم القيامة. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، تشخص فيه الأبصار، ما تسترش حتى ترد طرفك من هول الفاجعة. وبعدين إيش؟ وبعدين حتقولوا سع ما كان الظالمين يقولوا، أرجعنا لعلنا نعمل صالحا فيما لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما عد بش فايدة، لأنه نقول لكل ظالم عيطبع الله على قلبك بعد ما عتلقش فرصة لتوبة ولا. نكتفي مستمعين الأعزاء بهذا القدر. نكتفي ابن حسين، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة. ثورة حسينية كربلائية مستمرة. هذه تحيات طاقم البرنامج لهذه الليلة: عبد الله حسين الوشلي، سليم الحميدي، عبد الكريم العوام، محمد عبد الكريم الوشلي. تحياتي مطيع حسين الفقيه، وهيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
1: الدين ينزف والدموع تسيل من عين الضمير، والطف تستدعي جبال الكون تحمل قهرة. في يوم عاشورة يكون الحزن معدوم النظير، والحادثة لا شر في الأحداث يعدل شرها، يستوحش التعبير منها والشعور المستنير. أهوال يستنفذ خيالي طاقته في حصرها، وفاجعة كبرى على الواقع وناتجها مرير. أحاول ألقى وصف تشبيهي يغطي كبرها، يوم السقيفة كان طعنة غدر في ظهر القدير. قد تغفر الأوزار مهما كانت إلا أزرها، على أثرها قلت روال البيت في صحراء هجير. وارحامهم عطشة تموت أطفالها في حجرها، في مرحلة صار الحقير ابن الحقير ابن الحقير ابن الحقير أحاك من أمه ووالي أمه. يوم أسلمت هند العينة خيفة السيف الشطير، سوت في الإسلام ما سوابها في كفرها. بني أمية خانت الميثاق بالفعل النكير، لليوم والأمة تعاني من قدارة مكرها. وكربلاء تبقى محطة تعبوية الأخير، وثورها اللي ما يعز العالم إلا فكرها. منها تعلمنا سل السيف لا جار الأمير، ونشب نار الحق لو حتى حرقتنا قبلها، ولجل عزتنا نضحي بالكبير وبالصغير. والتضحية للعز بوابة دخلنا عبرها، ما بات موت بطلنا في فرشها من كل حير، لأن عزرائيل عارف وين يقطع عمرها. لأن ثورتنا حسينية يصير اللي يصير، نلقى أعدانا ما نحس بقلها من كثرها. لأن مبدانا حسيني ما نبالي بالمصير، نهدر دمانا حد يستوجب علينا هدرها. لأن منهجنا حسيني لا ينام حد غير العين، والباطل يذل أمة محمد بسرها. لأن موقفنا حسيني لا نوينا للمسير، نسري كأن ما بنعود الديار وقبرها. وأهل اليمن وأهل اليمن لا قالوا أحفاد النبي هل من مصير، توافدوا في نصرهم شحت الرجال وقبرها. قبل علي العار ما تحمل الله نذير، تقطع رجلها ولا ينفج ولا قدرها. على سبيل العز شلينا من العز الكثير، والحرية من ليل هل مظلم سلخنا فجرها. لا قال قايد من عظيم استنفر وقلنا نفير، تقبل أوادم حسب الله والغضب في صدرها. أصواتهم تشبه جهنم بالتغيب والجفير، وباسهم كنه نموذج من نماذج قعرها. فيهم تراكم حزن عاشورة ومران الشهير، وحزان ست أعوام مرت لا يسعني ذكرها. يوم العرب كانت ولا زالت لأمريكا ظهير، وأيديهم امتدت علينا وصرفت في غدرها. ومعظم الجيران ذي ما قدروا حق الجوير، إلا أعمال الله يحفظها ويكتب أجرها. مدت لنا يد المعونة ساعة الظرف العسير، ولا لقينا ما نجازيها بهلا شكرها. نجد القصيرة حاولت تستعبد الشعب الكبير، والطاولة، لكن عطفنا راسها لا جذرها، وحقنا المسلوب بايجع حد الأخير، وما دخل في بطنها بان انزعه من ظهرها. أقسم بربي لأن قاتلهم على حبة شعير، ما بالكم في نصف دولتنا وثروة بحرها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: نجدد العهد مع الله ومع رسوله ومع القسيم على أن نسير في هذا الدرب بثبات، بصبر، بصمود، نكون في موقفنا في

أعطى الدليل ولا نقر إجرار العبيد. وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول الله.

أعلى أصواتنا من أعماق قلوبنا وبكل إحساسنا ومشاعرنا، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذل.

يجدد العهد مع الله ومع رسوله ومع الحسين على أن نسير في هذا الدرب بثبات بصبر بصمود، نكون في موقفنا في ثباتنا بإذن الله تعالى، نقدم درسا لبقية الأمة، نجدد العهد ونجدد الوعد ونؤكد أننا على موقفنا، في موقفنا على هذه المسيرة نسير قدما إلى الله في اتباع هديه، في اتباع ما أنزل، نعب الذل ونعب الضيم ونعب القهر ونعب الهوان، نعيش أعزاء أو نسقط في ساحات القتال كرماء.

من أعظم نكبات الأمة أن تهجد عظماءك الحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة.

إن من يهيئ الساحة لتحكمها أمريكا، من يهيئ الساحة لتحكمها إسرائيل، من يهيئ الساحة لتحكمها ثقافة الملعونين من اليهود والنصارى بدل ثقافة القرآن، هم أسوأ ممن شهروا سيوفهم في وجه الحسين.